0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: تونس توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
2: مرحبا بكم في إذاعة تونس الثقافية، كالعادة برنامج توينسا نسلط الضوء على المسائل الاجتماعية، لكن هذه المرة من زاوية الهندسة المعمارية. يقول قائل كيفاش في الهندسة المعمارية؟ اليوم باش نتعرضوا إلى مفهوم أو مقاربة اشتغل عليها ميشيل فوكو، واشتغلت عليها أيضا الأستاذة نسرين اللوز، وهي التجديد الاجتماعي، الديزاين الاجتماعي أو تطوير المجتمع عبر الفضاء المعماري. كيف؟ علاش؟ وكيفاش نشأ هذا يعني هذا المفهوم؟ كل هذه التفاصيل تشوفوها مع الأستاذة نسرين اللوز، الأستاذة المساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
3: عيشك، شكرا على الدعوة وشكرا على الترحاب، ويعطيكم الصحة لتسليط الأضواء على المواضيع هذه اللي هي مواضيع مهمة في المجتمع التونسي حاليا.
2: بعد الفاصل باش نركزوا على سؤال أساسي والمهم. يقول قائل شنية العلاقة بين الديزاين الاجتماعي، بين التفاعل الاجتماعي والهندسة المعمارية؟ الهندسة المعمارية في نهاية المطاف اللي تبعوا فينا هي فضاءات للتفسع للسكن، فضاءات مبنية من خشب أو حجارة. يعني علاقة التفاعل أو الديزاين أو إعادة تشكل وتشكيل هذه الفضاءات عن طريق الفاعل الاجتماعي، هذه بعد الفاصل نحب نسلط عليها الضوء، وخاصة من مقاربة الفيلسوف ميشيل فوكو أو الإيتيروتوبيا بعد الفاصل.

0: أفريقا. مواصلين معكم في برنامج توانزة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم المفهوم اللي هو التجديد المجتمعي أو تطوير المجتمع عن طريق وعبر الفضاء الهندسي والهندسة المعمارية مع ضيفتنا نسرين اللوز، نذكره اللي هي أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس. مرحبا مرة أخرى. في البداية بدينا مفهوم أو المقاربة متاع ميشيل فوكو وكيف يمكن أن نجسدها في تونس، وشنو هو السؤال اللي سألتك، شنو هي علاقة التفاعل الاجتماعي، الصراعات الاجتماعية بالهندسة المعمارية؟
1: حلو ياسر السؤال، ويعطيك صحة على المقاربة هذه. هو ميشيل فوكو، خلينا نحط الأشياء في إطارها، هو فيلسوف فرنسي، أما في ستينات القرن الماضي عاش الفيلسوف ميشيل فوكو تجربة مختلفة شوية في تونس. كان يدرس في جامعة تونس، أما في نفس الوقت كان يلاحظ المدينة بطريقة مختلفة، كيفاش الناس تعيش، كيفاش الفضائيات تتنظم، كيفاش في كل مكان عنده قوانين خاصة. اليوم الفكرة اللي خرج بها فوكو هي تجربة تتعرف باسم ليتيروتوبي، كلمة تظهر هكا معقدة شوية، أما معناها نعيشوه احنا يوميا. وهو عاشو فوكو في تونس، هو اللي عاشو في تونس ما كانش مجرد تدريس، كان اكتشاف ان الفضاء مش بريء، المكان ينجم يتحكم فينا، في سلوكنا، في طريقة تفكيرنا. وهذا سؤال هو هل المدينة مجرد بنايات أم هو نظام ينظم حياتنا؟ فوكو قال للأماكن تنجم تكون أدوات سلطة، لكن زادت نجم تكون أماكن اختلاف، أماكن نعيشوا فيها بطريقة مختلفة، حسوها بطريقة مختلفة. في باقي الفضاءات هنا يتحول الوعي بالفضاء إلى أبعاد أخرى، تخلي الإنسان يعيش حالات مختلفة في الأماكن. تظهر الوهلة الأولى عادية، ما هي تحمل رهانات كبيرة، مثلا كما اللي احنا نعيش عالم في وسط العالم، معناها أنت تعيش في داخل المدينة بنسق مختلف على اللي تعيشه في المدينة الأوروبية، في المدينة العتيقة تعيش نسق مختلف والعباد يعيشوا بنسق مختلف. السؤال اللي نطرحوه هو كيفاش المكان قادر يغير الإنسان؟ وهنا نمشيو
0: كيف يمكن للمكان أن يغير الإنسان؟ وهو مش السؤال، بالعكس المطرش للإنسان هو اللي يتمثل المكان.
1: هو صحيح، هو الإنسان يصنع المكان، أما الإنسان، أما المكان يغير الإنسان. علاش؟ على خاطر احنا كي نبني والفضائيات تظهر من الأول على بلان، تظهر هي جيومتريك، حاجة هندسية، أما في الواقع هي باش تنظم لك حركتك، باش تنظم لك علاقاتك، باش تنظم لك طريقة حياتك اليومية. دونك الأماكن الموجودة في الواقع تخلق في داخلنا علاقات مختلفة، مثلا علاقتنا احنا بالمقبرة هي علاقة الإنسان بالموت، هو في نفس الوقت المقبرة موجودة في المدينة، دونك علاقة الموت بالحياة، علاقة الحمام، كيفاش انت كي تدخل في فضاء اللي هو يعطي لا سينيفيكاسيون دو ليبوراسيون، باش تدخل باش تتنظف، خاصة في الديانات وفي الإسلام. دونك وميشيل فوكو زاد يحكي على الفضاءات اللي هما ليهم البرة ليهم الداخل، بين البينين كيما سقيفة، يعني تحس روحك ليك دخلت الداخل في وسط الدار، وليك البرة معناها في الشارع. دونك هذوما الأماكن تعكس اللي احنا المجتمعنا كان يخمم في الفضاءات بطريقة ويعطيها أبعاد تناسب كيما نقولوا التركيبة النفسية للمجتمع. دونك الفضاءات مش حيادية، وكي نقولوا مش حيادية يعني عندها رسالة، والرسالة تأثر فينا وتأثر في طريقتنا في كيفاش باش نعيشوا، كيفاش باش نهيكلوا هذه الفضاء.
0: انت زاد حكيت على الأقل في الأطروحة متاعك يعني جمعت بين التاريخ، بين العمارة، الابتكار الاجتماعي أو التصميم الاجتماعي، أو أيضا مفهوم التجديد من خلال الأماكن، وحكيت على ما يسمى ثلاثة على الأقل ما فهمك، الديزاين الاجتماعي، التصميم أو التجديد الاجتماعي، وكيفاش تأثير حتى التغيرات الاجتماعية والكونفلي، معناها الصراع أو الصدامات بين الأجيال في الأماكن وخاصة في الجانب التونسي. لو كنت تحكينا على التجربة ذي، يعني نجم نلخصها في ثلاثة محاور أساسية.
1: هو كما قلت أنت الكونفلي جينيراسيونيل، شنو وين يتولد، وين يتولد، وين يحس الإنسان اللي هو ما عادش يعيش في علاقة سليمة مع الفضاء متاعو، فما رابور كونفليكتويل يتخلق، نوع من الصراعات في وسط الفضاء تتخلق على خاطر الإنسان كان نبسطوها ما يحسش بكرامته. في الفضاء. دونك تقولي انت التصميم وكلمة ديزاين والتصميم الاجتماعي هكا نشوفوها ككلمة تبعث على الرفاهية وتبعث على حياة اجتماعية هكا نوعا ما مترفه، هو في الحق في الحقيقة هو التصميم الاجتماعي هي تفكير لحل مشاكل المجتمع بذكاء وإنسانية للحفاظ على كرامته.
0: لو كان طبقوا هذه تجربتك في الجنوب التونسي وفي القصور، القصور اللي هي يقع استغلالها تقريبا لاستغلال سياحي تقليدي كأنها ما عندهاش روح، العديد منها اضمحل أو في حالة معناها يرثى لها. أنت الكونسيبت هذا مفهوم هذا متاع عن طريق ميشيل فوكو وطبقته في هذه التجربة، شنو اللي خرجت منها التجربة هذه؟ فعليا معناها كنا نعيشوها.
1: اي هي التجربه شنو معناها؟ تقول لك انا عندي فضاءات تحمل بوتنسيال كبير فلسفي اجتماعي ثقافي تراثي تراث مادي تراث لا مادي وغير مستغل، هيت احنا ندخلوها في اطار تنميه سياحيه ثقافيه. دونك الثقافه ما توليش تدخل في اطار دولاب متاع تنمية ومتاع تطوير. وهنا يدخل التصميم الاجتماعي باش يعطي هيكلة للأفكار الفلسفية والنظرية، وعن طريق التصميم الاجتماعي نوصل كوني نخلق من الفضاءات هذه اللي هي غالبا تكون ملكية عشية وغالبا تكون عندها معناها
0: حتى خصومات
1: من العباد، الدولة مش قادرة تخلق لها حلول جذرية. دونك كيفاش انا باش نوصل نستغلها ونخلي الفضاءات عندها بوتنسيال كبير؟ كيف ندخل آليات تجمع ما بين التشاركية والتصميم والتفكير مع الناس لما يفيد الناس؟
0: وهذا أنت سميته التفكير مع الناس يسمى بالتشاركية والذكاء الجماعي.
1: فوالا الذكاء الجماعي
0: اللي هو
1: الذكاء الجماعي هو الذكاء اليومي البسيط لكل فرد. يعني أنا احنا كأفراد نعيش كل نهار عنا نسبة من الذكاء اللي تخلينا نسير يومنا طريقة سلسة. يقول قايل احنا كانت جمعوا احنا العبيد الكل وهي تنخموا مع بعضنا في سياسات عمومية قادرة تطور بالمخيال التونسي وتقدر تخلي الشعب التونسي يحسن جودة الحياة متاعه يوميا، وهذا هو الانتليجنس كوليكتيف. في عوض كل واحد يقعد يخمم وحده، أنا وحدي نخمم كباحثة ومهندس يخمم وحده ونجار يخمم وحده وحداد يخمم وحده والتاجر يخمم وحده، هيش نخمم بعضنا ونلقاو حلول للمدن متاعنا ونلقاو حلول لاستغلال. أنا ما نخافش منها كلمة استغلال البوتنسيال، استغلال الثروة الجماعية كسسوا في التراث المادي والغير مادي وحتى في صناعة التراث. احنا رنا توا المدن الحضرية اللي قاعدين نبنيو فيها باش تولي من بعدنا احنا تراث، هيت نصنعوا تراث يليق
0: ممتاز تراث. جدا التراث، ونحب ديما نركز على التجربة اللي انت معناها قمت بها وجريتها في الجنوب التونسي واللي يظهر لي استغرقت 4 أشهر كي مشيت كيفاش وثنو من بعد في الاخر الاثار عن طريق توا نحكيو في المفاهيم ونحكيه في توصيات ونحكيه في أمنيات، ولكن أنت عشت تجربة حقيقية في الجنوب التونسي في القصور ومن الأهمال إلى في الأخر بعد ما طبقت أنا هذه المقاربة كي مشيت كيفاش لقيتها، كيف تفاعل يعني التوانسة معاه، كيفاش تفاعلوا في المنطقة ذيك، هل هناك صد رفض ثم قبول، كيفاش كانت العملية بالضبط؟
1: يعني خليني نبدل لك الموضوع من الأول. أنا كي بديت نخدم في تطاوين في الجنوب التونسي بديت من 2015 والفترة استمرت على 4 سنوات، 4 سنوات من العمل المتواصل باش وصلنا لتجربة لمدة 4 أشهر. 4 سنوات وانا نفهم في العبيد كيفاش تعيش في نسقهم، مشيت بالترانسبور بيبليك بالواجات بالنقل الريفي، كنت في الفضاءات اللي في القصور غادي في نسمو في الجاليري دار نسمو سامو، ونوجه تحيه للقائمين على الفضاء هذا وسي سعد مهدرس اللي سكنني بحذاه.
0: يعني قمت بما يسمى علميا الملاحظة بالمشاركة أو إتنوغرافي
1: الإتنوغرافي. ومن بعد احنا كيف بدينا نخمو قلنا هيت ندخلوهم في سيركوي متاع ديفلوبمان ايكونوميك اي سوسيال. دونك وقتها بديت التفكير مع السياسات العمومية. دونك فكرة كونك متنجم احنا كباحثين نستحقوا أدوات السلطة العمومية باش تنجم تبلغ أفكارك. دونك ايمن بالفكرة والي الجهة وبعده سيد وزير الثقافة سي محمد زين عب سي محمد زين عابدين، والمندوب الجهوي للثقافة سي ونيس معلا، آمنوا بالفكرة وبدينا بشوي بشوي نطبقوا فيها. كيفاش نطبقوا فيها؟ نطبقوا فيها عن طريق المجتمع المدني، يعني الجمعيات الناشطة في الجهة الكل، حكينا معاهم وتبنيوا الفكرة، بعد عدينا للمندوبيات الجهوية الأخرى اللي هما المرأة، الشباب، الثقافة، السياحة، الكلهم جاءوا معنا في ورشات تشاركية وخممنا. السؤال المطروح كان كيف يمكن لنا أن نعمر ولا أن نستثمر pendant toute l'année، معناه comment faire vivre l'Ixour durant toute l'année، كيفاش نجم نحيي القصر لمدة عام كامل. القصر يحيا بروحه بذاته كفضاء يكون dans un cercle virtueux، معناها في هذوما الحلقات اللي هي تثري نفسها. يعني انا
0: والسكان، انت من الاول حكينا على التشاركية، حكينا على المجتمع المدني، السلطة، ولكن لحد الان السكان المحليين
1: اهم حاجه.
0: كيفاش معناها انت بديت بالسلطة ثم مشيت للسكان، او كيفاش العمليه؟
1: هو احنا قلت لك انا بديت بالسكان، انا بديت
0: بالملاحظه لمدة. بديت
1: لا مش كان الملاحظه، انا كنت نمشي للاسواق ونحكي مع العبيد ونمشي للرجال الكبار اللي في اللي يخدموا غادي الحرف، ونسمع منهم ونحكي معاهم ونقدم فكرتي ونتفاعلوا. ومنهم نذكر سي منصور بوليفة، سي محمد بوزرارة، برشا معناها كانوا كنت نحكي معاهم كان الجهة ونتفاعلوا ويعطيوا أفكارهم، وكانوا ياسر متحمسين للفكرة. احنا الفكرة بلورت في إطار المشروع هذا المجتمعي، في إطار السكان. ما تنجمش تحكي على تصميم اجتماعي من غير ما يكونوا السكان ممنين بالفكرة، وهذا رأس المال. انا نقول ديما رأس المال هو العباد اللي قاعدوا محافظين على أصالة المكان، وقاعدوا يعني انا نحييهم الجماعة اللي معناها المواطنين اللي مازالوا متحملين برغم صعوبة وهشاشة الوضع الاقتصادي، محافظين على العيش متاعهم المستقر في الأماكن الحدودية. يعني كي نمشي ونشوف هنا في الذهيبة، كي نمشي نشوف معناها في البلايص الحدودية، في توزر، في تطاوين، في الشمال الغربي، سكان قاعدين يحافظوا على الأصالة التونسية، وقاعدين مازالوا يحافظوا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي غادي. دونك هما راس المال متاعنا، متاع التفكير الاجتماعي والتصميم، عن طريقهم تتبنى السياسات العمومية وتتبنى الأفكار وننجو ثروة. أنا ديما نسميها ثروة. كيفاش تقول أنت القائل؟ كيفاش عمليا تطبيقيا؟ كيفاش تطبيقيا؟ هو عن طريق خلق
0: تظاهرات مثلا.
1: التظاهرات هي فكرة للتعريف. تظاهرات باش نعرفوا وباش نحكيوا وباش نناقشوا وباش نتفاهموا على الريفيرونسيال كومان. هنا في برشا اماكن مثلا في الزريبه العليا، في تطاوين، كي تحكي مع العبيد تلقى العبيد مازالت حتى في المستوى التاريخي مازالوا ما اتفقوش على تاريخ موحد، مازالوا ما اتفقوش على مصطلحات موحده. التظاهرات والندوات العلميه تساهم بالتعريف، تساهم بالاكتيفاسيون كولتوريل، كونك التفعيل الثقافي للمنطقة باش يعرفوها العباد ويسموا بها ويجيوها، وتساهم زيدا لتوحيد النظرة وتوحيد، مش ما نقولش توحيد، أما للاتفاق، للاتفاق حول النظرة علمية.
0: على الأقل فما نخلط والاتفاق اجتماعي، خلينا نقول اللي القصور هذه والأماكن ما هيش فقط مجرد أماكن للزيارة وكأني أماكن منسية نتعداو عليها مرار الكرام، بل هي أماكن عندها تاريخ وعندها روح، وربما يمكن إعادة تمثلها من جديد بروح جديدة وبثقافات جديدة. هكا إذا فهمت
1: بالضبط. وزيد هيت نتفقوا احنا كيفاش نحبوا نشوفوهم في المستقبل، خاطر هذه أهم حاجة، كون احنا نكون مخيال موحد، واللي مخيال يكون تونسي 100%، مش من أفكار مستوردة من الغرب، واللي زادة نقعد نجريو في جرة البرامج التنموية اللي جينا من عند الممولين والداعمين الأجانب، نشكرهم ويعطيهم الصحة، وقاعدين يعملوا في مجهود مهم في تونس. أما احنا لازمنا نكونوا الاستراتيجية الوطنية متاعنا، كيفاش احنا نحبوا نشوفوهم الفضائيات هذوما في المستقبل.
0: كيفاش نحبوا نشوفوهم الفضاءات هو السؤال المهم. احنا باش ناخذوا فاصل قصير ثم نعود ونحكيوا نهايه التجربه، هذه التجربه الاولى ربما ليك انت، شنو وصلنا؟ شنية التأثير؟ شنية الآثار؟ هل هناك تشكل ذهنية، ثقافة أخرى، مخيال آخر؟ هل تحولت هذه القصور من مجرد أماكن فقط، يعني حجر معناها تراثية بالمعنى البسيط، أو أماكن سياحية تقليدية، أم هناك حاجة جديدة، فما روح جديدة بمفهوم نعود ونرجع ميشيل فوكو اللي هي توجدت بعد التجربة هذه؟ نأخذ فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. ضيفتنا أستاذة دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير الأستاذة نسرين اللوز، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس. حكينا نذكره اللي هو كيفاش مفهوم إيتوروتوبيا اللي هو مفهوم الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو كتبه ربما في الولايات المتحدة، ثم في الفضاءات في تونس وعمل محاضرة في بعض الفنون الجميلة، وحكي شنية الفكرة هذه بالضبط. انت خدمت على المقاربة هذه او باراديكم ميشيل فوكو في الجنوب التونسي، وخدمت معنا الملاحظة بالمشاركة، ودخلت مع العباد لسنوات باش تفهم نمط العيش خلينا نقوله في المنطقة هذيك، ثم بعد سلسلة من اللقاءات ومشروع توحيد المصالحات الغاية والهدف كانت من خدمة متاعك ان احنا نغير تمثلاتنا لهذه القصور، وما نقعدوش فقط كما قلنا مجرد اماكن للعبور او سياحية تقليدية. وين خلطنا بالضبط في التجربة هذه؟
1: شكرا على التقديم وشكرا على تبسيط الفكرة، وباش نمشي طول نجاوب على السؤال نتاعك وين خلطنا في الفكره هذه. احنا من بعد ما عملنا التظاهره الاولى في 2019 خرجنا بافكار مشاريع، افكار مشاريع قدمناها وقتها وزارة الشؤون الثقافيه، وقدمناها الولايه تطاوين، وقع بلورت بعضها. وبعد رجعت من بعد أطروحة الدكتوراه، بعد ما ناقشت الأطروحة عاود رجعت وعملنا كونكور ديدي، عملنا كونكور ديدي وخرجنا أفكار مشاريع أخرى قابلة للتنفيذ. كي نقولوا مشاريع قابلة للتنفيذ معناها متبنينها مواطنين وسكان من منطقة هذه. مثلا خدمنا على قصر ولاية سلطان، كانوا السكان غادي هما أصحاب أفكار وأصحاب المشاريع، وهذا بحضور السياسات العمومية، بحضور السيد الوالي والسيد المندوب ومختلف معناها الهياكل اللي قادرة تعطيهم الآليات باش ينفذوا مشاريعهم. دونك الفكرة وين نبدأ أنا بالتعريف، ونبدأ بالتوحيد المصطلحات، نبدأ بالمشاركة، نبدأ نحسس حول الموضوع باش نخرج من بعد بأفكار مشاريع تنموية. وزيدة من بين المخرجات المهمة وقت قعدنا نحكي وياسر على القصور، تسجل القصور في الباتريموان ناسيونال، واليو معترف فيهم كمعالم وطنية في المجلة الوطنية للتراث تطلح لي هكا. وزيدة وقع توا غيسامار الظهر، بارك الظهر تحط في اليونسكو. هو مشكل خدمتي أنا معناها لازم كما قولوا احنا لابول دوناج هيك اللي تتكون بشوي بشوي أفكار اللي هي تتلمد وتتحكي، وكي نحكي وإحنا في الفضاء العام وكيف نبرلوا أفكارنا ونخليوها الآليات متاع التشاركية والتصميم الاجتماعي تعطي فاعلية تقودنا لبلورة مشاريع وأفكار مشاريع قابلة للتنفيذ.
0: ديما نرجع نذكروا بسطنا مفهوم التصميم الاجتماعي.
1: إيش معناها التصميم الاجتماعي؟ هو طريقة تفكير بحل مشاكل المجتمع بذكاء وإنساني. شنو معناها؟ معناها أنا نصمم مشاريع للناس مع الناس. وهذا هوني شنو معناها تصميم؟ مش باش نصمم منتوج، أما باش نصمم خدمة عمومية، سيرفيس بيبليك، فضاء ثقافي، نقل، تعليم، صحة. وهي حتى طريقة تعامل الإدارة مع المواطن. يعني التصميم الاجتماعي يبدا من فكره الكرامه، لا دينيتي اومان. انا باش تقول لي علاش معناها شنو دخل الكرامه؟ نقول لك تخيل مواطن يدخل الاداره العموميه ما يعرفش وين يمشي، كيفاش يتنقل، ويلقى روحه يسال في هذا وفي هذا، وكل واحد باش يجاوبه على حسب مزاجه. في تلك اللحظه يحس روحه ماهوش مواطن من درجه اولى. المشكل هوني ماهوش مشكل في القانون وفي تطبيق القانون، المشكل هو مشكل تصميم. كان انا وفرت له الاستينياليتيك والإرشادات، راهو يحس روحه تجربة متاعه يعيشها بطريقة مختلفة، ويحس كون الدولة والسياسة العمومية تقدر الوقت متاعه، خاطر هو وقت باش يعيشه في الفضاء هذا.
0: سمعني خليك تواصلي، هزنا تناقشنا حتى خارج الاستوديو على ما يسمى بالحداثة، يعني حداثة لهيمنة الدولة وتصورات الدولة وتمثلات الدولة على الفرد وعلى المجتمع. وهذا أدى على الأقل بعد دولة الاستقلال والدولة الوطنية أنه هيمنة، أنت سميته هيمنة الإسمنت، هيمنة الإسمنت، ويتعارض تماما مع فكرة ميشيل فوكو اللي هو كيف للمجتمع أن ينشئ تصميمه للأشياء.
1: ولا.
0: يعني هالفكرة هذه تشوفها أنت توا، أنت تحكي فكرة ما بعد الحدث.
1: ولا هو سختد ما احنا نحكي توا ما بعد الحديثة، وفكرة اللي احنا on s'approprie l'espace معناها يولي ملكنا، نحس بالانتماء، روح الانتماء للفضاء، وكوني انا نكون عندي ثقة كون الفضاء هذا اللي انا باش نبنيه باش يقعد لي للي انا وللي من بعدي. وهوني نرجع لسؤالك حول
0: هيمنة الاسمنت
1: وزيدة العنف في التصميم اللي نعيشه. معناه أنا كي نشوف هيمنة الإسمنت في الفضاء العام،
0: عنف تصميمي يجي ضد أو في ضدية مع التصميم المجتمعي.
1: ولا هذا معناها أنا كي نلقى فضاءات إكليكتيك، ألوان من كل ألوان تلقاها في البيزاج أوربان تاعنا احنا، كل لون تجم تلقاه الأخضر الأصفر الأحمر كل ما بعضهم من غير حتى تناسق، من غير حتى روح تعكس روح وطنية. يعني أنا كيف نتجول في المدينة في تونس العاصمة ما نحسش فما أمبرانت متاع تونس. دونك التصميم الاجتماعي شنو يقولك؟ يقولك إيجا ما بعضنا نحن.
0: بعض الأماكن قاعدوا فيهم شوي والتصميم الاجتماعي سيدي بوسعيد الأسواق
1: هذا علاش يرجع؟ يرجع الفكرة اللي احنا كي نرجع قبل كيفاش كنا نخدم. الحديثة كي جيبت لنا الأسمنت وجيبت لنا الأفكار اللي هي تخلينا باش نمشي في البروغري حاجة هي لا يسر، أما ما عرفناش كيفاش منتجاوزوها ونمشيو للمرحلة كونا احنا نتعايشوا مع جذورنا اللي هما في الأصل كنا نبنيو مواد تقليدية من الطبيعة في انسجام تام مع الطبيعة. احنا انا كي نقولهم الفكرة متاع الإيكولوجي راهي فكرة ما بعد الحديثة، ما هي في الأصل راهو من الإنسان ما قبل التاريخ كان إيكولوجيست، مش فكرة جديدة على الإنسانية.
0: مهم برشا تقول فيه ذا، فهمتك فكرة هيمنة الإسمنت أو العنف التصميمي حسب ما فهمت حسب رايك يولد قطيعة بين المجتمع والدولة في نهاية الأمر. يعني الدولة تفرض على الفرد تصاميم معينة، نمط معين، تحدث قطيعة. لا بل بالعكس، أكثر من ذلك الفرد يتمرد على الدولة.
1: صحيح.
0: ويتمرد على القوانين اللي تحقق فيها الدولة. وربما ذلك اللي نشوفه احنا في الفوضى في المعمار متاعنا، انت تفرض عليها هكا انا نكسرها انا نتجاوزها.
1: هو هذا بالضبط معناها شو احنا نوليو في علاقه
0: تصادميه
1: في معركه
0: رهانات مختلفه.
1: صحيح. ما بين سياسات تحب تطبق، انا عندي قانون لازمني نطبقه بطريقه هكاك حاف، وانا عندي بزوان نحب نخلق فضاء يجاوب مع انا شنو نحس. دونك هوني تخلق صدامات، تولي العلاقه تولي فيها زوز مقاربات، يا اما غولاشمون توتال دو ليتا، تولي ما عادش موجود الدوله وتخرج الفضاءات على سيطره الدوله كيما الفضاءات الخضراء اللي في تونس اغلبها خارجه على سيطره الدوله، واللي نلقى فضاءات فيها هيمنه كبيره للدوله وتخلق فراغ اجتماعي فراغ عاطفي لهيك الفضاء. وهيك علاش مثلا ساحنا في الاب نحكي قلنا علاش القهاوي مثلا تلقاهم معبية، وعلاش مثلا انا نعطيك تجربة متاعي، انا طلبة متاعي يمشي ويخدموا في القهوة غير ملي يقعدوا يخدموا في الليكول. علاش؟ خاطر القهوة هي فضاء اجتماعي مرن يسمح بالحوار، يسمح كوني انا نتواجد فيه على طبيعتي بطريقتي كما نحب، نهز الكرسي نحاوله نقعد كما نحب. هذا علاش احنا مثلا،
0: لكن هذا ما نجموش نطبقوا على الفضاءات الكل. مثلا في مكتبة هل نجم نطبق الفضاء المرن؟ ما فما قوانين معينة يلزم نحترموها.
1: هي المكتبة فضاء اجتماعي الهدف متاعه كوني باش نقعد نقرا، انا باش نقعد نقرا في هدوء. اما انا مثلا ناخذ لك دور الثقافه مثلا، علاش انا نمشي نقعد في قهوه مش نقعد في دار الثقافه؟ دور الثقافه الهدف
0: انا تمثل السلطه،
1: نخبويه اكاديميه قاعده نخبويه وفيها عمودي
0: مثل بحسب حتى حسب ميشيل فوكو هي رقابه.
1: رقابة صحيح. أي فضاء نخبوي العلاقة فيه عمودية، ترى أنت إذا في دار ثقافة قول لنا باش ننزل الكرسي هذا نخرج البرد، طيب يقول لك علاش وكيفاش. الفضاءات انا مش نستغل الفرصه هذه ونحب نحيي مدام حميده عارفه اللي احنا قاعدين نخدم معاها في دار ثقافه جمرت، واللي هي مؤمنه ياسر
0: وهذا المشروع الجديد،
1: مشروع جديد اللي قاعدين نخدموا فيه في جمرت، اللي هي مديره دار ثقافه في جمرت عن طريق باشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتونس، والسي محمد بشير التويتي اللي نوجه له تحيه الايمان بالقضيه وبالفكره. عن طريقهم هم امنوا بفكره التصميم الاجتماعي، وهوني دار الثقافه باش تولي مختبر اجتماعي، وهذا ندعوه دور الثقافه الكل يوليو مختبر اجتماعي. شو معنى مختبر اجتماعي؟ يعني انا كشباب المشكله مش فيا انا، راهو المشكله في الفضاءات وفرهم لي الدوله، هات افتح لي الفضاءات، خليها مفتوحه للعموم، خليني نجي نشارك، خليني نجي نناقش، خليني نعمل تعبيراتي الجسمانيه والفنيه. احنا ما نقولوش راهو يتعارض مع القانون، بالعكس هو التصميم الاجتماعي هو في صلب القانون، اما لازم يكون مصمم حول الانسان. يعني انا كيف نصمم الفضاء يكون الانسان هو المركز،
0: هو
1: فيه
0: الفعل الرئيسي صحيح. والاساسي في العمليه هذه،
1: ولا مصمم بطريقه انسانيه.
0: خلينا نسالك سؤال، احنا من منذ البدايه نحكي على التصميم الاجتماعي وكيف يمكن للمجتمع ان يجعل مكان ما ربما يتغير عبر زمن أو نعيد روح هذه المكان، وقلت أنت في البداية أنه ما نجموش احنا نستورد مصطلحات ومقاربات من برا ونفرضوها على المجتمع التونسي وعلى التوانسة، وحكينا حتى على القرى الذكية وغيرها، ولكن أصلا فكرة التصميم الاجتماعي وفكرة الإيتوروتوبيا هي أصلا فكرة من برا، جات ما جاتش من المجتمع التونسي. يعني ما تراش اللي فما تناقض؟
1: طيب احنا كنا نحكيه اللي ميشيل فوكو قرر ينشرها كيف جيل
0: تونس،
1: وهي فكرة الإيتوروتوبيا هي مصطلح فلسفي يعني الفلسفة عامة.
0: لكن الديزاين الاجتماعي أو التصميم الاجتماعي هي مقاربة غربية،
1: هي مقاربة غربية صحيح، أما مقاربة غربية للتفكير مش للتطبيق. يعني أنا باش نفكرها يعطيك آلية للتفكير كما الفلسفة، يعني الفلسفة هي تعطيك آليات باش أنت تفكر وبعد تمارسها،
0: من الأدوات الأساسية للتفكير
1: صحيح، وبعد تمارسها بطريقتك أنت. يعني احنا كي نقولوا آليات للتفكير في التصميم الاجتماعي، ممارستها في تونس تكون عن طريق مقاربة تونسية، معناها باش تكون عن طريق الشباب.
0: علاش سألتك أنا فكرة التشاركية وتشريك المجتمع بعد 2011؟
1: صحيح،
0: فما برشا تشاركية في البلديات وفي المؤسسات وغيرها، ولكن تحولت هذه التشاركية وإلا التصميم الاجتماعي مشارك المجتمع إلى نوع من القطاعية وإلى نوع من الكسب الذاتي. لا نحب أنا هكي والأخر أنا، الرهانات، لأن رهانات المجتمع ورهانات الأفراد تختلف، وظهر اختلاف الرهانات على حتى على سير المشاريع اللي تهم المجتمع ككل.
1: صحيح، هذا هو بالضبط. خاطر أنا حتى عشتها فكرة التشاركية في تونس قعدت كيما انسترومنتاليزاسيون دو لوتي،
0: يعني كاين جبناها من برا، مش كاين هنا، جبناها من برا اما نحبوا نطبقوها كما هي في مجتمع في ذهنيته مختلفة على المجتمع اللي ولدت فيها هذه النظرية.
1: صحيح، وحاجة أخرى زيدة، أنا نعمل آلية تشاركية باش نجي فكرتي في عود باش نعديها عن طريق مقرر ولي منشور، هيا نجيب العبيد ونعديها عن طريقهم هم. دونك العبيد فهمت اللي هما وليو دي انسترومون، ما هماش لي زاكتور، ما هماش هما الفاعلين والمشاركين الحقيقيين في صنع الاستراتيجية واللي في صنع القرار. وقتها تخليو تماما على المبادرة التشاركية وما عادش يمشيو في البلديات. أنا كنت نحضر في البلديات ونشوف ونلاحظ معناها المقاربة التشاركية اللي هما عندهم الورقة متاحهم حاضرة دافونس، يجيبوا العبيد باش يحاولوا يعملوا عليهم ضغط باش يوافقوا على الورقة اللي هما جيبوا. وهي فكرة، راهي فكرة التشاركية موجودة في الإسلام من أصل
0: يعني
1: الدنيا،
0: يعني نوع من التحايل، يعني نوع من التحايل. يعني أنا عندي المشروع متاعي حاضر جاهز، نعمل نوع من المسرحية، نشارك العباد كأنه أنتم هك شاركتوا معنا، وفي نهاية الأمر نطبق اللي أنا حاجتي به، ونرجع للنظرية الأولى متاع الدولة القوية بين ظفرين الحاضرة الحداثة اللي هاوش نحب أنا وكان عجبك.
1: إذن مش أقول لك حاجة تو باش تستغرب يا أخي، إحنا شو نقوله في الحضارة العربية الإسلامية؟ نقوله وأمركم شورى بينكم. يا أخي هي فكرة الشورى شنو معني؟ معني أنا باش نتشاور مع العباد باش نحاول نصنع قرار مشترك. يا أخي هذا كيفاش معني؟ أصلا حتى فكرة الـ يعني بعد صارت الخلافة وكل عام فكرة الحكم معناها بعد موت الرسول كانت على فكرة الشورى، هو التشاركية راهي موجودة احنا في حضارتنا العربية الإسلامية من قبل، وما هوش حاجة جديدة جابوها الغرب، هما راهم أصلا عليه فكروا فيها فكرة التشاركية. كيف لقاو الحديثة في أنباس، كي قاو راهو السياسات الدولة كونك أنت تجي تفرض على المواطن باش يعيش ولا باش يسكن ولا ما تعطي جدوى، خموا في مقاربات مختلفة هي أصلا موجودة في ثقافتنا. يا اخي احنا قبل يا اخي كيف كنا نبنيو، تي ما هو العبيد كل تتكتل مع بعضها والجيران يجيو مع بعضهم ويبنيو الديار بعضهم. يا اخي كيف احنا نجيو تعمل سوق، ما يا اخي الاسواق تو مثلا الاسواق الاسبوعيه هي فكره تصميم اجتماعي لازمها تتنظم وتتهيكل كيما عن طريق الافكار نتاع المواطنين. شفت كان انت تجيب المواطنين تخليهم كعنصر فعل، يعني انت تقول له راك انت المصدر الاساسي نتاع الفكره ومتاع الاستراتيجيه اللي باش تطبقها الدوله، تشوف كيفاش يتبدل نظرتك.
0: هذا يهزني باش نسالك سؤال اخر. علاش التصميم الاجتماعي او التشاركي اللي هما مفاهيم مترابطه في باراديغم كبير، علاش نشحت في بيئه غربيه وما نشحتش عندنا في تونس بدرجات؟
1: اي ما نشحتش، هو راه فما تجارب ناجحه باش
0: بدرجات شفت بدرجات.
1: علاه ما نشحتش في تونس؟ على خاطر احنا قعدنا،
0: انا اللي فهمته من كنتي من الاول ما فهمش
1: عدد
0: نخبوية صدق ومصداقية لدى ربما بعض المسؤولين ان بالحق هم بيدهم هم مش ممنين بالتشارك.
1: هو انا عشت هذه، انا ما نحبش ان نحكي بانها على تجارب،
0: لا اهم حاجة هو اللي يحب يتبع فينا والتجارب رأي.
1: هو
0: المعيش،
1: انا عشت مع سياسات عمومية كونه يجي يقول لك هاك انت تخدم مع التشاركية دكتورة ايجا اخدم معنا، وبعدين كيف نمشي نخدم معهم نلقاهم يحبوا يعيطوا العباد اللي هما يحبوا
0: اللي هما حشتهم بيهم
1: ينفذوا الافكار اللي هما يحبوا عليهم، ندخل معهم في علاقات غير سليمة معناها، ويصير توتر ويصير صراعات ويصير مشاكل على خطر الفكرة كونه احنا كي نحكي انا على السياسات العمومية قعدنا متشبثين. هو ديما يعود في اعلى هرم السلطة ديما يعود سيد رئيس يقول راهو القانون قابل للتعديل، قابل راهو احنا عنا قوانين صحيح، اما مش باش انت باش نعتبرها هو قرآن ما نجمش نبدو. هذا اولا. ثانيا علاش ما نجحتش التجربة التشاركية؟ على خطرها قاعدة اب داون، راهي الفكرة هي تنبع من العباد وتطلع
0: تقصد من فوق للوطة، هي
1: قاعدة صحيح قاعدة تبدأ، وهي أصلا الفكرة من نشأتها من الأول لازمها تبدأ تدوناب يعني لازم
0: تواصل معك في الحكاية هذه. كما يقول هو عالم الاجتماع كروزيه، ما نبدلوش مجتمع بأوامر
1: صحيت، يعني انا مش نجي للمجتمع عن طريق البلديه نقول لهم هيا لازمكم تجيو تحضروا في اجتماع تشاركي، مش لزاميه، راهي هي الفكره كونهم هما باش يجيو وحدهم كيف انت تحكي معهم وتتواصل معهم وتكون معهم فعل العبيد باش تجي. نعطيك انا التجارب مثلا في تطاوين اللي عشتها، وقت اللي تمشي وتحسس وتحكي وتقول انا عندي تجارب تشاركي ما عادش تلقى وين تخليهم العبيد باش تجي وباش تراقب باش تعطي افكارها، ومن الاول يمكن تتولد صراعات امل. شفتي نقولهم ما تخافوش، وقت اللي نمشي نحكي على حول التجربه هذه نقولهم حتى كان خلقت من الاول صراعات راهي حاجه باهية، خاطرها كان تقعد دفينا صراعات عمرها ما باش
0: تتفاش
1: لازمها
0: وهذا ناكد كلامك. تقريبا المشاريع اللي يقوم بها الاتحاد الاوروبي في تونس اغلبها تشرط انه يكون فما استاذ علم الاجتماع او مختص لمرافقه المواطنين المحليين قبل المشروع، تقع دراسة ويقع إقناعهم وتشريكهم في المشروع هذا.
1: هاك انت قلت شكون الاتحاد الأوروبي يشترط؟ إيش معناه؟ معناها هم احنا ننفذوا في سياسات أجنبية باشتراط متاحهم، علاش باش تطبق سياستهم؟ ألورك هي فكرة لازمها تكون نابعة من التوانسة، يعني هذا هو لازم التوانسة والسياسات العمومية مش تطبق أوامر، لا يكون عندهم الوعي والفكرة كونه باش تنجم تغير الفضاء العمومي لازم العباد تنخرط معاك وتنخرط معاك بدرجات وبمستويات وتقبلهم الكل. وهذه هي معناها القابلية والتصميم الاجتماعي. احنا ما حكيناش على آلياته، آلياته متعدة ونجم نخصوا له حصة معناها باش
0: نحكيه على آلياته. من جملة الآليات
1: هما مثلا بار اكزومبل لو ديزاين ثينكينغ اللي انا ننصح. هو شو معنى ديزاين ثينكينغ؟ هيد نعرفوه قبل، هو فكرة كونك انت تفكر كمصمم، وانا ننصح مثلا كونه من السياسات العموميه كونه يخليه الديزاين ثينكينج يقراوها صغيرات. كيفاش؟ شنو معنى الديزاين ثينكينج؟ معناه انا قبل ما نبدا نعمل مشروع ندخل في الفاز امباتي. شو معناها امباتي؟ يعني انا نمشي نحس بالعباد قبل ما نجي نقول لهم اني هوني انا باش نعمل دار شباب وباش نعمل دار ثقافه ولي باش نعدي هوني باش نعمل. تو نحكي لك على تجارب في الشمال الغربي ما نجحتش مثلا، عملوا نبداو نحكيو بالتجربه وبعدها نفسروا شنو معناها ديزاين ثينكينغ. نحكي لك التجربه. جيت كما قلت انت ساعه عند مموله عن طريق الاتحاد الاوروبي فونداسيون، قالت قالت مشكله كونه نساء ريفيات يتنقلوا وياخذوا عبء التنقل باش يمشيو يجيبوا الماء ويروحوا لديارهم، اللي هو معناها مشكله كبيره ياسر. مراه ما عندهاش اكسي للماء في دارها. قالوا هاي الإشكالية معناها سهل حلها، هي تو نمشي نعمل قدام كل دار، نعملوا نرفطوهم بالغيزو ناسيونال ونعملوا قدام كل دار سبالة. انت يجيك الحل تقول ها هو حل
0: باه،
1: هو الحقيقة ما هوش حل. علاش؟ على خاطر من بعد ما عملوا السبالة قدام دار كل امرأة يلقاو نسبة الطلاق زادت، ونسبة المشاكل والتوترات العائلية زادت، والصغيرات يعيشوا في الانقطاع. علاش؟ على خاطر النساء كي كانوا يخرجوا ويهزوا ويجيبوا الماء كانت فرصة باش يتلاقاو باش يحكيوا باش يفرغوا مشاكلهم،
0: وزادت معناها قصولهم الفضاء الاجتماعي والروابط الاجتماعية اللي كانت
1: موجودة
0: عن طريق التنقل هذا،
1: وبيش يبيعوا منتوجاتهم. هي تصنع لهريسة تمشي تبيعها لجارتها وتقطر في المال ورد تبيعه، وكان مورد رزق. انت قطعت عليها مورد رزق، قطعت عليها طريقة تواصل، وتجم تكون حتى انتغابي معناها سوسيال تحكي تفرق قلبها.
0: يعني تم قطع نمط حياة النسوة ذيك
1: مع انك انت ماشي في بالك كونك انت عملت هك حليت اشكالي. دونك
0: يعني تم هذا المشروع دون استشارة النسوة او العائلات
1: حتى كي تستشيرها. شو كي تستشيرها ما يكفيش. علاش؟ عخاطك لازمك تدخل في الفازة ذي تتسمى امباتي. شو معنى امباتي؟
0: معنى لازمك تفهم شنية علاش هي تمشي وشنية الغاية وشنية الروابط الاجتماعية وشنية الربح الاقتصادي عندها. يعني تفهم المنظومة كاملة.
1: ولا لازمك تفهم وتحسهم هما كيفاش قاعدين يتعاملوا مع بعضهم.
0: هذه الفكره الاولى
1: الامباتي. من بعد الامباتي نمشيو للفاز اوبسيرفاسيون، معناها نمشي الملاحظه. من بعد ما دخلت في الامباتي وحسيت وشفت نمشي الملاحظه، من بعد ما لاحظت انسي دو سويت نبدا وقتها في العصر.
0: المرحله الاولى ما فيها ملاحظه زاد الامباتي؟
1: لا، لامباتي راني انا باش نمشي ونحس بالعبيد قبل قبل ما ندخل في لوبسيرفاسيون. خاطر لوبسيرفاسيون فيها كوني باش نحكي وباش نبدا نتفاعل
0: ونسال
1: وباش نعمل انكيت قبل ما ندخل ونسال العبيد ونعمل انكيت. وديجا هذه موجوده راهي في المورود العربي الاسلامي. قبل اللي يقول لك كي يجيني ضيف يقعد عندي 3 ايام ما نساله حتى سؤال، حتى هو يعتاد بالمكان. يعني شفت ماهيش مسقطه راهي من الغرب، راهي موجوده في حضارتنا العربيه الاسلامي. نكملك. من بعد ما انا عملت لوبسيرفاسيون نمشي نعمل البرينستورمينغ، يعني العصف الذهني، يعني باش نحاول نخرج الافكار. هي العبيد الكل تعطي الافكار او الافكار نقول لهم انا ديما اللي انت تظهر لك ما عندها حتى قيمه هي ممكن اكثر حدا مهمه. وهوني معناها نجمو نحكيو على برشا امثله تثبت هذا. من بعد ما نمشي للبرينستورمينغ ندخل في الفاز تاع البروتوتيباج. شوف انا قديش خذيت وقت باش وقتها نبدا نخمم في المشروع شنو. من بعد ما عملت اللومباتي والابسيرفاسيون والبرينستورمينغ وقتها نبدا نعمل في الليدياسيون، نبدا نعطي في الافكار ونبدا نعطي في الافكار او ميم تو نعمل دي بروتوتيب، يعني نعمل دي ماكيت نعمل دي بلان. وهيكم لي ماكيت ولي بروتوتيب باش نعمل نعرضهم على العبيد، نرجع اون كونسيرتاسيون نمشي للعبيد اللي انا خدمت معاهم، وحتى اللي كان معناها فما دي زاكتور اخرين تزيدوا لي نعاود نستشيرهم حول لو بروتوتيب.
0: ماش عندنا برشا وقت في مشروع قمر اللي تو تشتغل عليه انت، المراحل هذه كل قمت بها
1: صحيت هذا. احنا تو في مشروع قمرت قاعدين نحاول نخمو مع السكان المحليين حول قمرت العباد الكل.
0: شنو المشروع بالضبط؟
1: مشروع شنو؟ المشروع هو إعادة التفكير في قمرت، مش كان فضاء سياحي وفضاء معنى. يعني جنرالمون كي تمشي العباد تقول لهم شنو قمرت يقولك الفضاءات السياحية والمنتجعات السياحية، وديما مربوطة بمخيل كوني أكسيسيبل كان الفئة معينة من الأشخاص. هي قمرت راهي تعاني من التلوث، تعاني من الفضاءات المهمشة، تعاني معناها دور الفضاءات الثقافية فيها قليلة ياسر، الغابة قاعد توا استغلالها بطرق غير قانونية، البحر اللي قاعد يقدم. هذم كلهم مشاكل اجتماعية. كيف أنت تشوف الحديث العام يدور كان حول الأفكار اللي هي السياحية تغطي على المشاكل اللي هي الأخرى، المشاكل متاع الأحياء الشعبية والمشاكل متاع السكان.
0: لكن هذي اللي يسألوا جمرت قديش فيها متساكن
1: يعني جمرت رأي تبع بلدية المرسى. كي نحكيو على بلدية المرسى ونحكيو على جمرت، نحكيو على بلدية غنية ياسر وسكان معناها من مواطنين من أجانب ومن سفراء يعني
0: ما هوش برشا معناها
1: نورمال موينة باش نلقى فضاء أنظف وأحلى وأحسن وفي مرافق عمومية. احنا الفضائيات نقصة ونقصة الترميم.
0: ايه علاش سلتك؟ انا مهمش برشا وغالبا ما يسكنوش غادي، معنى مش مقر اقامة دائم، فما يتنقلوا برشا، ربما ذاك علاش قاعد نتسائل معها.
1: يعني باش نقول لك الايام ما يعرفوش اللي فما جمرت العربي. اللي جمرت العربي هي احياء عادية لتوانسة عاديين ويسميوها دشرة، وهي معناها من الاماكن اللي قاعدة تسمى كدشرة، وهي فيها تاريخ عريق. واحنا توا في تظاهرة جمرت باش نجيبوا محاضرين باش يحكيوا لنا على تاريخ جمرت، على خاطر تاريخ جمرت قعد انا كيف تسائلت وبحثت.
0: المقبرة الأمريكية تبع جمرت؟
1: لا هي تبع كرتاج، اما فما مقابر اخرى يهودية وفما مقابر اخرى مسيحية تم اكتشافها والتوثيق.
0: فما العليا والصحيح وين ساتبيك سينما
1: والتوثيق حول في جبل الخاوي، والتوثيق حول جمرت قعد ناقص ياسر، والحفريات حول التراث قعدت ناقصة ياسر. دونك احنا استغلينا شهر التراث والتيماتيك متاع شهر التراث حول فن العمارة، هو تيماتيك ياسر محليها، باش نناقشوا اول حاجة البنية التحتية والفضاءات والاحياء وطريقة سكن العبيد عن طريق التصميم الاجتماعي، وزيد عن طريق الندوات باش نخموا في تاريخ جمرت ونحاولوا نخموا في التراث اللي هو لازم يقع كما نقولوا كتبوا وتثمينوا، وصناعة التراث اللي قاعدة تصير تو، صناعة التراث الحضري اللي تو المنتجعات اللي قاعدة تتبنى، والكل هما باش يمثلوا تراث للجينيراسيون اللي بعد.
0: لكن نلخصوا، دمرت المشروع، شنو هو المشكل

0: كباحثة وكدار ثقافة في جمرت قلنا هو كتيماتيك
1: ويظل فما مشكلة حتى الانزلاقات لو جبلية
0: وغيرها مشاكل عديدة ومتعدة. دونك ايش ما بنعملوا ورشات نخموا خرجوا بتوصيات ونقدموها للسلطات العمومية. دونكوني دعوة
1: باش شنو نعملوا بالضبط؟ باش شنو نحبوا وشنو نعملوا؟
0: باش نحسنوا من جودة الحياة، واللي هو سؤال مطروح في أعلى هرم للسلطة، تحسين جودة حياة المواطن. هيدا نحسنوا جودة حياة المواطن. كاين كل قرية وكل منطقة وكل مدينة تهتم بالفكرة هذه تو تشوف راهو خاطر أنت في برنامجك أثر الفراشة. شنو أثر الفراشة؟ هو اللي في بابيان كونه أنا مجنيحات الفراشة اليوم حكاية ماني تظهر بسيطة ياسر قادر تعمل تغيير كبير في المجتمع. يعني انت كي تقول ورشه تشاركيه في دار ثقافه بربي شنو قادره تصنع، وهي راهي تصنع فارق كبير كاينك تجي تخدمها بآليات حقيقيه.
1: ان شاء الله ان شاء الله وبالتوفيق في المشروع الجديد اللي هو جمرت، معناها
0: الذاكره والتصميم والعماره،
1: الذاكره والتصميم والعماره في جمرت،
0: في جمرت في دار ثقافه عثمان كعاك في جمرت نهار 16 و17 ماي. ندعيوا العباد الكل باش يجيو يشاركوا باش يعمروا التسجيل للورشات عبر
1: ان شاء الله الناس تجيب كثافه من اجل جوده الحياه وجوده المجتمعات القاتنا غاديك، ومن اجل تغيير اجتماعي نحو الافضل، وهذا انطلاقا بتبيع من المقاربة اللي كنا نحكي فيها طوال قرابة ساعة، هي التصميم الاجتماعي ومفهوم الفيلسوف ميشيل فوكو. كلاش ملول سألنا سؤال ما علاقة هذا بذاك؟ كما تبعوا فينا راه النظري أو المقاربات ماهيش في انفصال أو قطيعة مع الواقع. شفنا اللي إيتيروتوبيا تنجم تتطبق في الواقع وتنجم تكون تجسيد فعلي من أجل جودة الحياة. الأستاذة نسرين اللوز أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، دكتورة تهيئة الفضاء والتعمير، شكرا جزيلا لك.
0: يعيشك يعطيك الصحة. شكرا كلمة صغيرة نقول أنا ربما مستقبل تونس يولد من الجهات
1: إن شاء الله، إن شاء الله من الجهات ومن مناطق تونس الكل. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء. تونس
2: تونس خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
3: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: العربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح، لا ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم قدم تنجم ويوفى الكلام.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: جماليات
3: جماليات
4: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.
5: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات الأعزاء، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي. لقاء هذا الأسبوع يستضيف الفنان المتميز والمتألق سي محمد المالكي في لقاء حول علاقة الشعر بالتشكيل من خلال المعرض الذي أقام، معرض استعادي بين التشكيل والشعر، أشعار بعد الستين. ويحضر معنا في الأستوديو للقائنا اليوم سي محمد المالكي. سي محمد مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا، مرحبا. أولاً قبل كل شيء نحب نشكرك على هذه الاستضافة، وكذلك أشكر إذاعة تونس الثقافية على هذا الاهتمام بمجال
5: الفنون التشكيلية،
6: بالفن عامة وبمجال الفنون التشكيلية خاصة، وخاصة المعرض الذي أقمته أخيراً بدار الفنون بالبلفيدير، وهو معرض استعادي، فهمت ولا لا؟
5: مرحبا بك سي محمد، شكرا. معناها الشكر موصول لك أيضا. في البداية سي محمد، اليوم لقاءنا هو حول ربما علاقة التشكيل بالشعر كما أردت له أن يكون من خلال معرضك واستضافتنا اليوم اللي كانت في هذا الإطار، والمعرض لم يكن بالمعرض الهين، كان معرضا استعاديا. وحين نقول استعادي ربما يستعيد عديد الفقرات والفترات من تاريخ الفنان التشكيلي، ويجمع عدد هام من اللوحات والأعمال الفنية التي معناها كانت معروضة للجمهور وتهم عديد الفترات. سنعود ربما إلى هذا لاحقا، لكن قبل ذلك دعنا نتابع التمشي العام للحصة. وفي البداية معناها نود التعرف على محمد المالكي التشكيلي. من هو محمد المالكي؟ كيف معناها قضيت ربما المسيرة متاعك، لأنك لا تعتبر من جيل الشباب، بل أنت عاصرت أجيال متعددة. لو تحدثنا في هذا الإطار عن التشكيلي محمد المالكي.
6: شكرا. محمد المالكي ومعناها خريج المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
5: في أي سنة سي محمد؟
6: في سنة 1977.
5: أي
6: معناها مع دخلت 73 وتخرجت 77، في فترة تنجم تقول معناها امتياز مدرسة تونس للفنون التشكيلية، اللي كانت الحضور متاعها عبر رجالاتها وعبر فنانيها في هذه المدرسة، اللي أعتبرها أنا شخصيا مدرسة عندها تاريخ وذات قيمة معناها كبيرة برشا.
5: أكيد.
6: وقمت باختصاص، معناها الاختصاص متاعي كان في ذلك الوقت هو اختصاص التصميم الصناعي. أي. وهو اختصاص جديد بالنسبة للمعهد، كانت
5: في سنوات السبعين،
6: في يعني سنوات 73-77. معناها والسبب في ذلك هي المرحومة صفية فرحات اللي مديرة الفنون التشكيلية، اللي أبت أن معناها تجدد في معناها
5: الاختصاصات
6: والتربية الفنية بصفة عامة، فهمتني؟
5: أي.

0: وقت تخرجت عام 77 قمت بتربص بفرنسا، ثم عدت بعد ذلك للتدريس لأني قمت بتجربة صغيرة، ما مشيتش ومشيت معناها التدريس. عام 81 كان هو المعرض الأول بدار الثقافة ابن رشيق.
1: يعني أولى معارضك كانت وقتها، لكن أنت من وقتها بديت معناها منذ التخرج من مدرسة الفنون الجميلة،
0: جميلة
1: وقتها وأنت بديت في انخرطت في ساحة العرض.
0: أي انخرطت في ساحة العرض ولكن أي. باحتشام، مش معناها
1: أكيد ديما البدايات
0: كبيرة برشا، ولكن المعرض الأولاني متاعي الخاص الشخصي هو سنة 81
1: أهي.
0: اللي المسيرة متاعي بدأت به، واللي كان في دار ثقافة ابن رشيق، واللي كان بنفس التوجه متاع المعرض الاستعادي الأخير. لأني أنا وقت عملتك المعرض ذلك في سنة 81 عملت لوحات ثم بحذاها أشعار.
1: يعني في
0: أي في في ذلك الوقت
1: اي في التاريخ هيك، يعني
0: في التاريخ هذاك في 81 نفس فما اللوحه وبعدها الشعر نتاعها. هو نجم تقول بين النثر والشعر، فهمتني؟
1: ربما كلام مزجوع او كلام متناغم
0: بلا لا أدعي فلسفة في الشعر معناها.
1: لكن سبحان، خليني نعرفك أنت أكثر ونعرف عليك ربما الجيل الشاب والمستمعات والمستمعين. أنت أصيل تونس العاصمة وإلا وأين درست وكيف كان ربما؟
0: لا درست أصيل تونس العاصمة، أنا من ريف بيجة، من عمدون، من ريف بيجة، فهمت ولا لا؟ ثم في عمر الخمس سنين الوالد هاجر إلى تونس العاصمة وسكننا بإحدى الأحياء الشعبية المعروفة حاليا وهو الجبل الأحمر. معناها وعديت معناها فترة زمنية كبيرة برشا في الحي هذاك، وقريت في المدرسة 2 مارس 1934 وتخرجت من غاديك بعد ما خديت شهادة السيزيام ومشيت الباب الخضراء، فهمت ولا لا؟ ولكن للأصل أصيل، لكن هذا لا يمنع وأنه معناها عندما هاجر أبي إلى تونس العاصمة عمل في المدينة العتيقة
1: واضح.
0: في سوق الربع في بحذا معناها حمام القشاشين، وكان يخدم في قهوة قهوة القشاشين
1: لحي.
0: وكان معناها هو عنده علاقة مع أهل المدينة اللي هم أصلا يطرزوا جبايب ويعملوا الذهب ويعملوا، فهمتوا ليلى، من العائلات البرجوازية التونسية ذات الأصول التركية ربما. وكذلك كان الوالد يهزني ديما في العطل وإلا في السبت والحد ديما ما يخلينيش في الحي، يهبطني معه. تربيت عندي نوع من الحب لذلك المكان، الأمكنة بتاع الأسواق بتاع البلاد العربي، خاصة وأنك أنت في سوق القشاشين، سوق الربع، تمشي سوق نساء، سوق لباس، تمشي للبركة، تحوس الدور غاديك
1: والعين تتشبع،
0: والعين تتشبع
1: أيضا
0: والذاكرة تتشبع. وكذلك معناها كانت عندي صورة جميلة جدا من الألوان، من الأشكال، من الزخرف، ندخل للبناءات سواء كان كما سليمانية أو غير ذلك، نمشي
1: مخزنة في الذاكرة،
0: مخزنة
1: يعني
0: في الذاكرة. كان ذلك المجيز ما بين أكل الشيء هذاك، أكل الموروث هذاك، التراث هذاك، ما بين ما عشت أنا في الحي اللي هو معناها حي فوضوي بالأساس من اللي بدأ، وكالتداخل في قاعد نشوف الشبابك نقاط والبيبان مستطيلات ومربعات، ولكن معوجين محطوطين بصفة عشوائية، وكان وألوان معناها طبيعية، معناها ألوان ما تنجمش تخمم فيها، تجيها كيكة سبونتاني معناها بدون وأن واحد يخمم فيها. كانك المجيز ذاك اللي خلاني في معناها لوحاتي تلقى هاك المجيز ما بين أكل الصورة المنضبطة للبني، فهمت، للهندسة المعمارية في البلاد العربي، وكذلك التداخلات اللي موجودة، وكنجم نقولوا العشوائيات ما بين ظفرين في من خطوط ونقاط وأشكال في أكل معيشة هذيك. ولكن هذا أعتز أنا بذلك لأني من أكل المنطقة هذيك معناها خرجت ونحت نوع من الشخصية اللي خلتني على ما هو أنا الآن، فهمت ولا لا؟ وهذا كله معناها نجم نقوله كونه الوالدة كانت سبب فيه.
1: أكيد كل معناها أم باش تكون حارسة على أبنائها وعلى معناها تربية الذوق وتربية ربما صناعة المسار التربوي للأبناء. لكن بعد هذايا سي محمد، بعد معناها التأثيرات اللي معناها بالأحرى المخالطة هذه لفضاء المدينة العتيقة، كملت دراستك وتلمذ ثم دخلت إلى مدرسة
0: الفنون الجميلة سنة 73،
1: أي لتنتهي بالتخرج سنة 77، ودخلت في مجال العرض الفني عام 81. أي
0: العرض الفني هذاك سنة 81 معناها كان الانطلاقة الأولى مما خلى المرحوم صادق قماش الله يرحمه يستدعيني ويقول لي تنجم تعذر في قاعة يحيى. هزني قاعة يحيى في الوقت هذاك، قاعة يحيى وما أدراك معناها تدخل من شارع كارتاج تخرج في شارع هولندا، نهج هولندا معناها على طول، فهمتني؟ مشيت معاه وقعدنا حكينا شوي، قلت له ايش باش يعبيها القاعة هذه؟ قال لي اوكي انت عندك الوقت تخدم على روحك. الحقيقة معناها عملت كوراج، انا كانت عندنا دار عربي معناها واسعة، شريت ما تيسر من المواد الأولية وتوكلت على الله.
1: كانت المرسمة بتاعك؟
0: كانت نوع من المرسم بتاعي، لأن الدار في وسط الحوش، معناها في وسط الدار، فهمتني؟ بعد ما نكمل نلم ونحطهم على شيرة وحضرت المعرض الثاني بتاعي سنة 1982 وفي قاعة يحيى بشارع كارتاج، ومشكور المرحوم صادق قماش معناها نذكره بخير في هذا اللقاء اللي معناها كان سبب باش معناها أعطاني دفع كبير مما خلى لجنة الشراءات تزور المعرض وتقتني أول لوحة لي
1: سنة 82، تاريخ مهم
0: اسمها الحياة.
1: الحياة وما أدراك ما الحياة.
0: ولكن بين ذفرين لليوم بعثوا لي كيلكو تصاور من القدم، ولكن اللوحة هذه ما بعث ما لقاوهاش، ما بعثوا ليش،
1: ما بعثوا ليش،
0: ما بعثوش صورة منها. عندي أنا صورة متاحة، لكن أنا معناها نحب نشوفها موجودة، معناها ربما نطلب باش نعود لها الكادر متاحة، ربما نحب بترخيص من الوزارة بطبيعة الحال.
1: للتوضيح سي محمد هنا، ولو أنه ليس المجال،
0: ليس المجال،
1: هي اللوحة صحيح. حين تقتنى من قبل الدولة تصبح ملكا للدولة ولا يحق للفنان التدخل عليها. هذه وجهة نظر متاعي أنا كشخص معناها لهنا. لكن دعنا نواصل سي محمد في مسيرتك، مسيرة العرض ربما، وانت قلت لي اخترت معناها موضوع اللي هو في علاقة بالأشعار، وما
0: هو صحيح هو رغم في علاقة بالأشعار، لأني دائما كنت أظن وأني وأنا معناها الأصل الأصيل متاعي اختصاص أدب.
1: إيه هذا على طوال مسيرتك وإلا فقط في هذا المعرض؟
0: لا هو في المعرض الأول، ولكن أنا كانت عندي كان ديما عندي هوس للكتابة. عام 82 كذلك عندما معناها كنت أدرس بالمعهد الفني بأريانا، فهمت لا كان عندي ديما أوقات فراغ، ما نروحش أنا كي ندخل المعهد، ما نروح كل العشية بعد ما نكمل، نفطر غادي ونقعد غادي، كان عندي ديما وقت كبير باش نجم في قاعة الأساتذة نجم نكتب أي حاجة. الحقيقة كان عندي هوس بالكتابة، ومن بين ما كتبت كتبت مسرحية، فهمتني؟ المسرحية هذه معناها كتبتها وحضرتها، التو عندي موجودة والله.
1: نص كانت المسرحية
0: اي كانت واتي تو نوريها لك، صفرة هي وليت تو بمرور الزمن من 82 لليوم الناسي هذا. مقدم وقتها حكينا كان عندي علاقة مع المسرحيين خاصة أولاد بابلا وتوفيق الغربي، كان عندي علاقة بهم، قلت لهم معناها هاو عندي نص مسرحي تحبوش، هما في الوعي المسرحي وقتها كانت الجمعيات المسرحية الجهوية كانت موجودة بكثرة، وقتها الدولة وزارة الثقافة وبلدية تونس خصت لجميع الجمعيات هذه معناها دور على ملك البلدية الفارغين هذوكم، واعطاتهم باش معناها حلوا جمعيات ويتمرنوا غاديكا ويعملوا في المسرح، ولكن التمرين الأصلي يكون في دور الثقافة سواء كان ابن خلدون لابن رشيق. فكنا معناها تفهمنا وقعدنا عملنا جلسات لمدة أتصور 6 أشهر.
1: أي يعني أنت من سي محمد علاقتك بالكتابة سواء النثر أو الشعر أو النص المسرحي كانت معناها حاجة ملازمتك ملازمة مسارك الإبداعي. أي لهنا خلينا ربما اللي هو في علاقتك أنت في المنجز الإبداعي بالشعر خاصة، وأنك في معرضك الأخير الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفيدير، هذا المعرض الاستعادي قلنا أسندت له عنوانا بين التشكيل والشعر أشعار ما بعد الستينات، وغلبت ربما الجانب الشاعري على الجانب معناها الإبداعي، ولو أني العلاقة لهنا متلازمة، وكنت أصدرت في الإطار ذاته معناها أصدرت كتالوج فني فيه أشعار كتابات ورسوم. سي محمد، ربما علاقة المكتوب بالمرسوم في أعمالك الفنية، خاطر بعد باش نرجع لك للسابق ولمسألة الذاكرة والمرقوم وكل ما إلى ذلك، لكن خلينا نتوقف عند معرضك هذا الذي يقيم مؤخرا بالبلفيدير، معناها قلنا علاقة المكتوب بالمرسوم.
0: هو الحقيقة رو في سنة 82 وقتها زاروني معناها صحفيين، ومن بين الصحفيين فما صحافي اسمه توفيق جبالي اللي عمل لي انترفيو، وفما صحفية تصح ليلى، لكن معناها هي ما هيش أظن ما هيش تونسية الأصل. المهم من بين الانترفيو هذاك وقتها قال لي إني سي توفيق جبالي قال لي شنو معناها باندر، معناها فيرد لا بانتور. قلت له انا وقتها باندر سي اكرير افيك لا كولور افيك لي كولور.
1: هذه يعني انت تقدم هنا وجهه نظر من هذا
0: 82 هو الارتيكل موجود. قلت له معناها عندما نرسم فاننا نرسم بالالوان، معناها كما الشاعر والكاتب يكتب يرسم بالكلمات، معناها يرسم بالكلمات لان الكلمات عندها نوع من الشاعرية، معناها عندها نوع عندها إحساس، معناها عشب الشعوري ولا الشعوري، فإنما كون دنياك عواطف وشعور في آخر الأمر.
1: ما أنت ما مشيتش للخط العربي ربما.
0: لا ما مشيتش للخط العربي لا بورتون معناها راه فما في الرسومات الأولانية متاعي فما نوع من استعمال النقاط واستعمال الشكل العربي في اللوحات متاعي، لأنها كانت أساسا باستيل. فما ثلاثة لوحات ثلاثة معارض هما باستيل الكلهم بعديك
1: يعني رسوم على ورق
0: على ورق مقوى على ورق مقوى فهمت ولا لا. هذاك بعد المرحلة متاع 82 في قاعة الأخبار اللي في 9 اللي في 84 وفي 7 وفي 84 وفي 86 وفي 89 هذوما بيناتهم عملت معرض في 83 في قاعة التصوير. قاعة التصوير وقت على ملك سي عبد الرزاق الفهري الله يرحمه فهمتني وشجعني وقال لي محمد فمش مشكل جيب وقلت له رأي اللجنة جاتني واقتنيت، قال لي مش مشكل جيب ونعرضه ونعاونوك وإذا أمكن نبيعه فما فماش إشكال. عرضت عنده وقتها في 83 وكان كذلك هو معرض الأساسيات متاعه هو الباستيل على ورق.
1: لكن هنا مازلت ما جاوبتنيش سي محمد على علاقة ربما المكتوب بالمرسوم.
0: المكتوب بالمرسوم وقتها الحقيقة معناها في ابن رشيق وقتها كانت الفكرة، ما نعرفش كيفاش الحقيقة وقع
1: الانزياح قليلا
0: نسيانها بين ظفرين وتوليت بالرسم معناها 83 84
1: وفي معرضك الأخير هذا الذي يقيم بالبلفيدير كنا لاحظنا معناها في أعمالك شيء من الارتجاج المهيمن على اللوحات، معناها كأني فيها رسوم في الخلفية ثم تأتي فوق هذه الرسوم وتقيم معناها مجموعة من الخطوط المبينة اللي قاعدت محفورة. معناها كأن بالرسام يمرر المادة وبعد تمرير المادة سي محمد تقوم هكا بنوع من التحفير اللي أعطى مساحات، معناها كأنك تغطي اللوحة بهذه الخطوط.
0: هو العكس، هو راهو الملول بالكل، لأني أنا عندي طريقة فنية في معناها تكوين اللوحة. أولا عندي المحمول، عندي المساحة متاعي قدامي، لكن أنا عندي مواد أولية نستعملها خاصة بي أنا، اللي هي متكونة من السمن الأبيض، متكونة من الكولا البيضة الغيرة، ومتكونة من المستيك. ثلاثة هذوما بمعناها مقادير مختلفة، بمقادير مختلفة.
1: علاش؟ يعني عندك لاغوسيت متاعك،
0: الخلطة السبيسيال
1: الخاصة بيه،
0: مش جيسو، مش جيسو. هذوما أنا نخلطهم خاطر مريت بعديد راهو الفترات، لاني ساعات نخلط انفو خلطته حطيت تشيح تي بس ما عادش نجم نعمل حتى شيء.
1: اي
0: وليت قست، قعدت قيس حتى لقيت معناها المقادير نتاع كل ماتير نحطها باش نجم نلقى معناها حاجه في الاخر مليابل نجم نجم معناها نستعملها كيما نحبانا في وقت معناها واسع، وقت واسع يخلي لك الوقت نتاعك. اكل الماتير هذيك نحطها فوق فوق المساحه نتاعي، فوق المحمول نتاعي، وباليد نتاعي وكون الارضيه الاولى نتاع
1: العمل.
0: العمل بعد ما نكون الارضيه الاولى ناخذ ثانيا ادوات اخرى ونرسم بها ما يخالج فكري من اشكال موجودة، سواء كان في الموروث، في التراث الهندسي، سواء كان في الزخرف، سواء كان في سواء كان الخلة والخلالة، الأشكال هذيك نرسمها، نرسمها. وقتها يدخل عادة التكوين، التكوين من الأول فما تكوين عام، بعد فوق منه فما تكوين معناها منضبط حسب العنوان متاع اللوحة، ثم بعد ذلك استعمل اللون، واللون هو اللي باش يخرج لي اك الطبقات هذيك نتاع نتاع نتاع التكوين هذاك اللي عملته من اللون، حتى تنجم اللوحه تقعد ديما قابله للتغيير.
1: اي
0: باللون.
1: اي هذه
0: مع المحافظه على حاجات انت ما تحبش تمسهم في اللوحه هذيك.
1: اي سي محمد، هنا انت قدمت لنا لمحه ربما عن توصيف فعل البناء وفعل البناء التكوين وكيف تتكون اللوحه، مراحل انشائها وما الى ذلك، وربما هذايا اللي اعطانا شيء من الاحساس بالارتجاج او الذبذبه البصريه. وفي هذا الاطار سنقدم محاوله لتحديد ربما بعض نواحي الفن البصري.
2: نقطة ضوء.
1: في محاولة لتحديد مفهوم الفن البصري، يعد الفن البصري المعروف باسم الأوب آرت أو الأوبتيك آرت حركة فنية ظهرت أساساً خلال خمسينات وستينات القرن العشرين، ويقوم هذا الاتجاه على ظواهر الإدراك البصري، إذ يستكشف تأثيرات الوهم والحركة والاهتزاز والعمق من خلال الأشكال الهندسية أو التباينات اللونية والتكوينات المحسوبة بدقة. لم يعد الفنان يسعى فقط إلى تمثيل الواقع بل إلى إحداث تجربة إدراكية حسية، فأمام العمل الفني يصبح نظر المتلقي عنصرا فاعلا، إذ تبدو الأشكال وكأنها تتحرك أو تتشوه أو تظهر في هيئة ثلاثية الأبعاد رغم أنها ثابتة تماما. وتشكل هذه العلاقات التفاعلية بين العمل والعين جوهر الفن البصري، ومن أبرز رواد هذا الاتجاه فنان فيكتور فازاريلي الذي يعد غالبا الأب المؤسس لفن الأوب آرت، فتركيباته الهندسية القائمة على المربعات والدوائر والأشكال المحدودة تحدث تأثيرات مدهشة من الحجم والحركة، كما تمنح أعمال بعض المنخرطين في هذا المجال الانطباع بأن السطح التصويري يمتد أو ينكمش بفعل الإدراك البصري أو الارتجاج. وقد أسهم فنانون آخرون أيضا في ترسيخ تاريخ الفن البصري، فقد اشتغلت بريجيد رالي على التأثيرات الاهتزازية للأبيض والأسود ثم للألوان، مولدة إحساسا بالحركة المتموجة. فقد أنجز العديد من الفنانين الآخرين أيضا أعمالا حركية تتغير فيها إدراكات الفضاء تبعا لتحرك المشاهد من خلال الخطوط والبنى المعلقة، في حين اختار آخرون انسياقة وراء الظواهر اللونية، مبينين أن اللوحة حقيقة عمل مستقل تتبدل باستمرار وفق الضوء وموضوع التلقي. ولم يعد الفن البصري اليوم حكراً على ربما المتاحف وحدها، بل امتد تأثيره إلى مجالات حتى التصميم والعمارة والموضة والفنون الرقمية أيضاً، وما يزال إرثها حاضراً بقوة في عالم تتزايد فيه أهمية التقنيات البصرية والتجارب الغامرة. من خلال اللعب بالأشكال والخطوط والألوان يذكرنا دائماً من الفن البصري أو الأوبتيك آرت بأن الرؤية ليست فعلا سلبيا أبدا، بل إن إدراكنا معها يواصل بناء واقعه الخاص باستمرار، وهكذا تغدو ظاهرة الوهم البصري وسيلة للتساؤل حول علاقتنا بالنظر وبالفضاء وبالمعرفة العلمية والتكنولوجية في العصر الراهن.
2: نقطة ضوء.
1: نعود معكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا مع ضيف الحصة. ضيف الحصة اليوم سي محمد المالكي، وحديثنا كان يدور حول علاقة المكتوب أو الأشعار ب عملية الإبداع وما أحدثته هذه معناها الالتقاءات بين المكتوب ربما والمنجز التشكيلي من ارتجاجات بصرية في أعمال محمد المالكي وكل من كان زار معرضه الاستعادي بفضاء دار الفنون بالبلفدار، كان قد لاحظ ربما هذه الظاهرة التي حقيقة كشفت عن تزاوج في التقنيات بين تقنية ربما الرسم التي ظلت حاضرة وبين تقنيات المخطوط وربما المخطوط المبين، لأنه سي محمد المالكي يحاول أن يحدث بعض التحببات على المحمل ويترك في ذلك الأثر الأداة التي أنجزت تلك الاهتزازات على اللوحة الفنية يترك الأثر مبينا. في هذا الإطار سي محمد باش تواصل معنا تحدثنا على ربما هذه العلاقة، لأنك حين تذكر معطى الشعر والكلمة وتتغنى بالكلمة نجدك تتغنى ربما بمخطوط مغيب تماما في أعمالك الفنية.
0: هو في الأصل ليس مغيب، في الأصل ليس مغيب هذا المخطوط، ولكن تنجم من خلال العناصر المكونة للوحة تنجم تلقى المخطوط، ربما لبعض الناس ما يظهرش وللآخرون ينجم للآخرين ينجم يبان، وهذا معناها في حد ذاته شنو نجم نقول أنه الكلمة واللون والنقطة والشكل والخط هي عناصر أساسية في التكوين، هي عناصر معناها لا مفر منها مهما كان.
1: النقطة والخط احنا نجدها حاضرة معناها كثيرا
0: كثيرا، النقطة والخط حتى الشكل معناها إذا أنت تحرك الشكل عديد المرات الخط عديد المرات فإنك معناها تصل إلى معناها تكوين شكل ما ربما مبهم وربما معرف، ولكن العناصر هذه هي في حد ذاتها مع اللون ألوان الطيف اللي هما سبعة وألوان وأنغام الموسيقى اللي هما سبعة كيف ذلك؟ لا أعرف أنا كيف كان ذلك، معناها ألوان الطيف سبعة،
1: العملية صدفة؟
0: الله أعلم ربك سبحانه هو والأنغام الموسيقية سبعة معناها، والكلمات متعددة ولكن فما كلمات مدغمة وفما كلمات معناها تنجم تظهر بالنطق إلى غير ذلك، والعلاقة ما بين الكلمة واللون والشكل ربما تلك العلاقة اللي في اللا شعور متاعك اللي تحب تخرج أكل العلاقة هذيك، ربما تنجح وربما لا تنجح، ولكن في الآخر معناها هنالك علاقة وطيدة بين هذه العناصر مهما كانت التكاليف. وانطلاقا من هذه العناصر فإني أجد نفسي معناها مشبع بإيجاد تعبيرات جمالية تشكيلية معناها تنجم تكون مكتملة أو غير مكتملة، مما أدى بي إلى معناها ربط معناها الشعر باللون.
1: سي محمد، أنا باش نطلق من كلمتك هنا مكتملة أو غير مكتملة، هنا ربما هناك نوع من المفارقة، لأنك عادة ما تشبع اللوحة تشبعها بالخطوط والألوان والخربشات، دعني أقول تلك الخربشات التي أصبحت تمثل سطوحا وتقحم المادة وتثريها ربما بدلالات الكلمة أو بما يمكن أن تعبر عليه الكلمة الغير مقروءة من تعبيرات. وهنا وتقول لي الغير مكتمل، كيف ذلك؟
0: هو غير مكتمل لأنه في الأصل أنا شخصيا أرى أن اللوحة معناها دائما لها باب لإتمامها وتبقى غير مكتملة إلى حين وأنها تكون معناها قد وصلت إلى معناها مريدها. وهذا في فك الوقت ذاك أنت لا تستطيع أن تتدخل في اللوحة.
1: أيوه، فتعلقت اللوحة في الفضاء انتهى.
0: معناها اللوحة عندما تكون في المرسم فهي فهو فما حوار صامت بينك وبينها. معناها أنت تدخل
1: حوار
0: المرسم
1: حوار خاص.
0: حوار خاص، تخزر وتحكي وتقول فما حاجة ناقصة، فما حاجة كذا، علاش ما نعملش كذا، علاش ما نزيدش كذا، علاش كان عملت هكا. ديما فما الحوار عندما تكون في المرسم متاعك في الورشة متاعك، ديما فما حوار ما بينك وما بين اللوحات متاعك، خاصة وأنهم كيبداو قدامك وموجودين وظاهرين ليك.
1: أي لكن أنت ترى لي الحوار هذا غير مكتمل، يكتمل ربما في مرحلة تعليق هكا،
0: في مرحلة انتقال اللوحة من ملكك الخاص إلى ملك الغير.
1: أي هي تصبح ربما موضوعة
0: ما عادش نجم تتدخل فيها وقتها. اللوحة كي تتشرى من عند إنسان ما عادش أنت غاية، ما عادش ملكك هي. لكن مدام هي، أنا رأيي الخاص نقول لك، مدام هي في الورشة متاعك، مدام هي ما زالت معناها تطلب معناها المزيد من التفاعلات معك ومع يعني يخالج ذهنك.
1: يا أي يعني هنا لو نحاول نحوصلو سي محمد، أنت تتفاعل مع اللوحة بشيء من التلقائية، بشيء من الحوار الذي تبنيه ربما العين في علاقتها باليد، في علاقتها بفكرة الشعر أو المكتوب،
0: عملية
1: أو
0: بصرية في آخر الأمر.
1: أي وهذا ربما اللي جرنا باش سمينا لقاءنا اليوم حول معناها النظر في هذه العلاقة التي تبقى بصرية لكن فيزيائية أيضا، ربما تستفز الملمس. لأني أنا شخصيا أثناء زيارتي لمعرضك الأخير، وأنا ديما نأكد كوننا احنا اليوم حصتنا أو لقاءنا هو حول معرضك الاستعادي الذي أقيم بدار الفنون حول التشكيل والشعر، دونك أنا في زيارتي للمعرض ذي استفزتني بعض اللوحات للاقتراب منها باش نمشي نثبت نلمس. أحيانا أشعر بنوع من الاضطراب البصري لأني ما نجمش نثبت في كامل المساحات في الانذات، ولأنه فيها معناها من التعبيرات ما يفوق معناها أو ما يعلو الرسم ليصبح مغلفا أو مغطى تماما بتلك الخربشات، وهذا اللي أضف عليها نوع من الحركة البصرية، الحركة الوهمية، هو شيء من الإيحاء بالحركة. بين سي محمد خليني أقول لك زاد حاجة أخرى،
0: إيحاء من الحركة،
1: إيحاء هو بالحركة البصرية،
0: الحركة البصرية هو في حد ذاته هذا معناها أعتز به. الملاحظة بتاعك ذي أعتز بها لأني هذه المساحة المسطحة
1: ثنائية الأبعاد،
0: غير ثنائية الأبعاد الغير قابلة للتحريك، ليست فيها حركة، أصبحت هنالك معناها نوع من الحركة البصرية.
1: أي معناها فما شعور بنوع من الاضطراب، وهذا يتوجه بأكمله اتنقه العديد من الفنانون في تاريخ الحركة التشكيلية، لكن كل مرة يطلعنا به الفنان من وجهة نظر مغايرة، وخاصة أن منطلقاتك هنا كانت الجمع بين التشكيل والشعر وما يحتمله معنى الشعر من دلالات الكلمة أو من خفايا التعبير بالكلمة، تلك الكلمات التي نراها غير مقروءة أصبحت مخطوطة تغطي المساحة. سي محمد، خليني ربما باش نرجع بيك شوية في الزمن ونسألك حول أعمالك السابقة، لأننا في السابق كنا نرى أنك تركن إلى توظيف الرموز، رموز من الكليم التونسي، من التراث صحيح. مثل صحيح. المثلثات صحيح. شكل المقروضة أي. الألوان الأمهرية،
0: هذه علاقة بالمدينة العتيقة،
1: هذا في علاقة، أي حدثنا شوية على في علاقة هذه الفترة سي محمد،
0: لأني أنا شخصيا أجل وأحترم التراث التونسي الأصيل، وهو الطابع متاعنا اللي خلينا معناها ننفرد به مع باقي الشعوب، وهذه الخاصية متاعنا، معناها عندما تكون أنت تقول هذا الواحد متاعنا متاع العصفور، القفص سيدي بوسعيد، كي تقول قفص سيدي بوسعيد، كي تقول خمسة حوتة خمسة وقرنغزال، معناها هذا مثل تونسي بحت، ولكن الخمسة موجودة في التراث متاعنا، القرنغزال موجود نعلقوه على العين.
1: أنت وظفته؟
0: أنا وظفته في اللوح، فما لوحة اسمها حوتة خمسة قرنغزال،
1: أي
0: فما لوحة موجودة في المعرض متاعي الاستعادي، حوتة خمسة قرنغزال، وكي أنت تاخو الحوتة في الشكل متاعها الخطي، هي شكل خطي في التجريد متاعها، وشكل خطي مع نقاط، اللي زكاي متاعهم نقاط، نوع من النقاط المتراصة، كذلك تاخو الخمسة معناها كذلك خطية، ولكن الخمسة احنا في اللاوعي متاعنا وفي التاريخ متاعنا في الموروث متاعنا، وانه معناها تنحي العين تخمس على روحك، وهذا بيدو معناها عنده دلالة كذلك ثقافية معينة واجتماعية، والقرنغزال كذلك، القرنغزال لانه في الاخر كل مذبب وليخزر برشا للإنسان، معناها ما نكملش الكلام، فهمت توا معناها، واللون الأحمر، الأحمر يدل على الحرارة، على
1: يعني
0: الحب.
1: اشتقاقاتك اللونية كانت من هذه
0: الأشكال الملونة، سواء كان في الكليم ولا في الزربية وإلا في الأواني وإلا في السيراميك في الخزف معناها بجميع أنواعه، سواء كان القديمة والجديد معناها، وكذلك ريت لأني شوف ما حاجة أنا باش نحب نقولها لك ربما ما قلتهاش، أنا كي قريت في أريانا في المعهد الفني بأريانا قريت الرسم الهندسي،
1: أي
0: والرسم الهندسي وقتها اختصاص جديد يخرج معناها مختصين كما نقولوا ما بين ظفرين، مساعد مهندس معماري.
1: أي
0: شنو اللي لزني أنا؟ تلزيت باش ناخو جميع الكتب اللي عندها علاقة بالرسم الهندسي وبالمعمار وبالتزويق ومراجعتها جميعا باش نجم نحضر الدرس، سواء كان من ناحية التصميم أو من ناحية الألوان أو من ناحية الاستعمال، وهذاك في حد ذاته الخمس سنين هذوكم كأني عملت معناه اختصاص جديد اللي خلاني أتشبع بك الموروث هذاك معناها، ونقريه كل يوم معناها. أنت بتتر تعرفوا خالد القروي تلميذي يقرأ في معهد الفن بأريانا اللي هو توا معناها عنده دكتوراه في التراث ويخدم في اسمه ومتأذك، عنده تخرج من معناها دبلوم رسم هندسي أول على قسمه ومشى المعهد التكنولوجي
1: أكيد. وبهذه المناسبة نهجولك نغم الحصة سي محمد المالكي ثم نعود.

0: إذا نعود بعد هذا النغم ونحن نتحدث سي محمد عن أعمالك وما يمكن أن تثيره في ذهن المتلقي من اضطرابات على مستوى المرئي والبصري. هذا في إطار معرضك الاستعادي قلنا بين التشكيل وأشعار ما بعد الستينات. لكن سي محمد في المعرض هذا أنت حطيت ربما عديد المراحل وعديد الفترات التي اجتمعت كلها جنبا إلى جنب، ووضعت أيضا أشعارا، لكن ربما ما يهم هذه الحصة وهذا اللقاء هو الحديث حول ما يمكن أن تفرزه الأعمال الفنية من لحظات استعادة الماضي، استعادة التراث، استعادة معناها الذاكرة المخزنة في ذهن ربما المبدع. وأنت كنت حدثتنا في بداية هذا اللقاء عن علاقتك بالمدينة العتيقة وارتدادك تقريبا اليومي إلى هذه الأماكن وتأثيرات ربما هذه الأماكن في أعمالك الفنية التي معناها حضرت فيها العناصر التراثية. احنا لوحة على لوحة نشوفوها نخالوا أنها قطعة من كليم أو مرقوم، لكن كيف نقترب منها نلقوها تصبح مشبعة برموز بأشكال بخطوط بنقاط، وانت قلت تعطيها معناها تسميات. ربما علاقة هذا الموروث بالإبداع سي محمد في تجربتك، وربما الاستلهامات متاعك، مصادر الاستلهام وكيف كانت، ومواضيعك علاش تسميها مثلا التسميات باسم الخلالة، وإلا كما كنت تذكر قبل الفاصل الموسيقي أنك تعطيها الأعمال الفنية أسماء مستعارة من التراث.
1: هو الحقيقة معناها أولا قبل كل شيء كنعتي أسماء مستعارة من التراث لتقريب المتفرج والمتلقي اللي يتفرج في اللوحة ينجم ديجا يكون هو على على على الخط باش ما يخرجش باش ما لانه في اخر الامر اللي يجيوك شكون؟ يجيوك المثقف ويجيك البسيط ويجيك الانسان اللي ما عندوش معناها ثقافه فنيه معناها على الحركات الفنيه بصفه عامه، اللي معناها عادي انسان متلقي عادي. العنوان ينجم يعطيه شويه هكا مسلك باش ينجم يخمم في موضوع اللوحه وينجم يعمل معها أكل حوار هذاك الصامت ما بينه وما بين اللوحة، وربما ينجم حتى يلقى ذاته فيها هو السيد هذاك. تنجم أنت تعمل لوحة تعبر، يلقى إنسان يشوف يقولك تعبر لي على ذاتي أنا، هذيك اللوحة هذيك أنا مثال، فهمت ولا لا؟ هذا معناه. وكذلك ما نجموش أنا شخصيا ما نجمش نخرج على الموضوع متاع اللوحة. إذا فما موضوع ماشي في الكليم النجم، فما ديجا فما زوج لوحات، واحدة اسمها كليم وكلام، كليم وكلام معناها كليم وكلام اثنين وكليم وكلام واحد. والحقيقة معناها كانت هي فما عركة، وربما التوجه متاعي جاي كونه ربما باش يكون عنوان عنوان عنوان المعرض متاعي كليم وكلام
0: في مشاريعك المستقبلية.
1: المستقبلية المعرض متاعي كليم وكلام
0: اللي كانت انطلاقته في هذا المعرض بلوحتين،
1: بلوحتين واللي هما ربما كانوا الانطلاقة الأولانية في 81 باستعمال الأشكال، ولكن هذا لا يمنع. كذلك نحب نقول لك راهو في اختصاصي التصميم الصناعي أنا عملت اختصاص تصميم أحذية،
0: أي
1: شوي أن ستيليست ديزاينر أون شوسور،
0: أي
1: مما خول لي زيارة المعارض في البلدان اللي تعتبر من أقوى البلدان في الموضة، كباريس وكروما كإيطاليا وكإسبانيا وكألمانيا، هذوما وزرتهم معناها تنجم تقول
0: ورشات متاع صناعة،
1: لا معارض، معارض بخلاف بخلاف التربصات، بخلاف التربصات، وهذا معارض، معارض لاستنباط الموضة. وهذا اللي وخلاني كونه نحضر في ملتقيات ونحضر في مع رسامين، مع مختصين، مع مصورين، مع لي باباراتزي. لي باباراتزي كيف نصنع الموضة انا اخر تعليم لي قريت كيف نصنع الموضة، فما طرق معينة لصناعة الموضة
0: ولصناعة الحدث
1: اي
0: يعني.
1: صناعة الحدث وصناعة الموضة، لانك انت ما تنجم اكل الموضة هذيك اللي خرجت كذا، راهو فما جيش من الناس اللي خدموا عليها في جميع انحاء
0: إيه
1: العالم.
0: تأثيراتها سي محمد على تجربتك
1: تأثيراتها
0: الإبداعية؟
1: اللونية، تأثيراتها الشكلية، تأثيراتها الإبداعية بصفة عامة، وكذلك تأثيراتها التقنية، لأن أنا ساعات نستعمل حاجات من الجلد، الألوان
0: الألوان المقتبسة
1: المقتبسة
0: من الجلد.
1: من الجلد، فهمت لي، اللي هي تختلف باختلاف معناها الموضة. كيف نستطيع أن نقوم بتصميم مجموعة من الأحذية بخطوط معينة، فهمتني؟ وكذلك اللي فادني بيداغوجيا هو معناها التربص مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اللي خلاني مع أكبر المصممين في العالم، واللي معناها عندهم نجم يقول، نجم يعطيك الطريق الصحيح في كيفية الصناعة وكيفية استنباط
0: الموديل
1: الموديل.
0: ربما
1: وهذا مما خول لي باش نقري في الأردن، باش
0: مما خولك زاد سي محمد باش تستنبط
1: بس
0: المواد نتاعك،
1: يعطيك
0: صناعة ربما
1: يعطيك الصحة لصناعة
0: مساحة اللوحة،
1: مساحة اللوحة.
0: اي خاطر انا هنا نولي ونتسائل، معناها سي محمد المالكي تقول لي انا عندي لاغوسيت نتاعي، اي لا قلت لي عندي معناها الخلطة نتاعي المخصوصة اللي هي تعطيني معناها تخلي المادة،
1: تخلي لك المساحة كاملة، مادة مليابل تخلي لك خمسة ستة سوايع وانت تشكل فيها كما تحب.
0: اي دونك انت تشتغل وتعيد الكره، كره الاشتغال، ربما في شيء من ذهاب والاياب بين التثبيت والمحو. هذه الفكره تقول
1: يعطيك الصح
0: باش نخليها والا باش
1: هذا هو
0: الناحيه. نقرا لك في افكارك هذا اليوم سي محمد.
1: لا صحيح كلامك صحيح. لا كلامك صحيح
0: جميل جدا. اذا هذا اللقاء يبقى يمكن مشاكسه اخيره سي محمد،
1: تفضل.
0: خليني اقول لك احنا هنا واليوم نحكي ربما على عصر الفن المعاصر في تونس، وانت حاضر تقريبا في جل المعارض التي تقام وعندك فكرة على ما يحدث. أين هو محمد المالكي ربما من هذه التوجهات، توجهات المعاصرة من منظورك؟ معناها كيفاش تشوف روحك في هذا الزمن ولو أنك تنتمي إلى زمن الأوائل
1: بعد
0: كيفاش تشوف روحك سي محمد؟
1: نشوف روحي وأنه شوف اسمعني بصفة عامة، تراكم التجربة، تراكم التجربة هي اللي تخلي الرسام معناها يكون في مستوى
0: في عصره
1: معين،
0: في زمنه،
1: في زمنه، في عصره، لأنه يمر بعديد التجارب، يمر بعديد معناها الإشكاليات الفنية وإلا حتى التطبيقية اللي يعملها وينجم يكملهاش وينجم يستغنى عليها، وهذاك الكل لأنه هكل كتراكم هذاك التشكيلي والتراكم التطبيقي يخليك باش أنت توصل إلى مستوى معين من التعبير الشكلي، التعبير الفني في الفنون التشكيلية بصفة عامة.
0: شكرا لك سي محمد إذن على حضورك معنا في لقاء جماليات اليوم. لقاءنا كان تناول علاقة التشكيل والشعر في معرضك الذي أقيم مؤخرا بدار الفنون بالبلفدار. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية لقاءنا اليوم، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: صار برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضو يا
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية أسفار كالأنهار مدينة وتاريخ حوارات وندوات ندوات على الأثير ومواكبة للمهرجانات حين يكون الفن وجهتكم إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم
3: إذاعة تونس الثقافية نبض الصيف الثقافي.
4: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجنا الثقافي كتابات من العالم.
0: وجهة رحلتنا اليوم ستعلن عنها دلال كالعادة من خلال هذه الفقرة المختارة بعناية. دلال،
1: وكيف لي أن أخلط الألوان وليس لي اليد التي تخلطها؟ نظر إلي تلك النظرة العميقة التي تهيئ لكلام لاحق يريد له أن ينقش في ذاكرتي، فلا أنساه مطلقا. كم من مليارات البشر الذين يملكون أيد سليمة ولا يستطيعون خلط الألوان. وبعد هنية من الصمت أتاح لي فيها التفكير في أبعاد سؤاله، وأردف يقول: الرسام الحقيقي هو الذي يدرك أن كل لون هو ألوان متعددة في حد ذاتها. الأحمر قائمة من الألوان، والأخضر درجات، والأصفر مستويات في اللون، الأبيض ظل من السواد، وفي الأسود خيط رفيع لا يرى من البياض، واللوحة هي تزاوج بين الألوان. إن الإدراك الحقيقي لدرجات الألوان وفوارقاتها وباهما العلاقات تنطلق من أحشاء الرسام وإحساسه الرهيف بالعالم والأصوات من حوله. يجب أن تتدربي على الاستماع إلى الألوان، ذلك أن الألوان هي أصوات أيضا تناديك وتخاطبك، فعليك أن تعرف الاهتداء إليها وتحويلها مادة بصرية. لقد أصبحت الأوراق والأقلام والفرش وقطع القماش أصحابي وإخوتي، ولا أدري إلى اليوم أكان رسمي بالفم ثمرة إرادتي أم أن إرادتي ثمرة مواظبتي على الرسم بالفم. لا أدري. ذات مرة سألني أحد الصحفيين: لماذا اخترت الرسم بالفم ولم تميل الرسم بالقدم؟ فأجبته: أرسم بفمي لألتهم العالم. طائر مكسور الجناح يحلق في أعالي السماء، للكاتب التونسي محمد آيت ميهوب.
0: شكرا على هذا الاختيار، وتحياتنا لأستاذنا محمد آيت ميهوب. إذن في البدء لم تكن الكلمة، في البدء كان الرسم، كان الرمز، كانت الخطوط على جدران الكهوف. الرسم هو اللغة الأولى التي سبقت كل اللغات، والمرآة التي عكست مخاوف الإنسان وفرحه وأحلامه وطقوسه ويومياته. باختصار، مرآة عكست حكايته مع الحياة. في البدء كان الجدار، دار الزمان دورته واخترع الإنسان الحروف والورقة والحبر والطباعة، ولكننا اليوم نعود إلى الجدار مرة أخرى من خلال ما أصطلح على تسميته بوسائل التواصل الاجتماعي. أليست في النهاية جدرانا نحملها فرحنا وغضبنا وآلامنا وأحلامنا؟ جدران نرسم عليها جزءا من حياتنا. اليوم رحلتنا أعزائي المستمعين في كتابات من العالم ستكون عابرة للزمان والمكان، رحلة دائرية تبدأ من الجدار وتنتهي إليه. موضوع حلقتنا هذا الأسبوع هو الرسم، الكتابة الأولى للإنسان. وضيفتنا التي تشرفنا بالحضور فنانة بالريشة وبالقلم، مبدعة ترسم وتكتب وتمثل، لأنها تعتبر أنه لا حدود فاصلة بين الفنون. ضيفتنا هي الدكتورة نجاة الذهبي. هي قتلي ما تقوليش دكتورة، ما نفش قلها نجاة. هي فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية وباحثة في الفنون، متحصلة على دكتوراه في علوم التراث ودكتوراه في العلوم والممارسات الفنية. شاركت في عديد المعارض والإقامات الفنية في تونس وخارجها، وتحصلت على عدة جوائز، منها الجائزة الأولى لملتقى أندير دونو للفن التشكيلي بالنمسا سنة 2023. صدر لها كتابان: امتداح العيني، تجارب فنية معاصرة سنة 2021، وحاتم المكي، الالتزام التشكيلي سنة 2025. ولها مقالات نقدية منشورة في مجلات ومواقع عربية وعالمية منذ 2010 إلى الآن. مرحبا بك نجاة، وشكرا على تلبية دعوتنا.
2: شكرا على الدعوة، شكرا على هذا التقديم الوافي. ربما أخلو أنك تتحدثين على شخص آخر،
0: بل لم أوفيك حقك للأمانة.
2: شكرا. في كل الحالات، يعني في كل مرة أصر على تقديمي بالفنانة أو نجاة فقط، لأنه تسمية الدكتورة أصبحت مبتذلة شيئا ما في يومنا هذا.
0: إذن قبل أن نبدأ دليل وقبل أن نبدأ نجيت ولأني أحب الشتاء ومتحيزة للشتاء أترككم مع صوته الدافئ علي الحجار.
3: مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك

0: وكأنك أمي مش عارف لي.
1: عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية. والرسم منذ آلاف السنين رسم الإنسان على الكهوف أشكالا هندسية وصورا وخطوطا، وقع اكتشاف جزء منها في جنوب إفريقيا، في أندونيسيا، في إسبانيا، في فرنسا. لذلك أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا دلال ونجاة هو التالي: لماذا رسم الإنسان؟ لا أعتقد أنها كانت صدفة أو وسيلة للتسلية أو للتخاطب فقط، ربما أراد أن يدون أو يوثق حكاية، حلما، شعورا، طقسا من الطقوس الدينية الروحية أو من الطقوس الحياتية اليومية مثل الصيد. لعله أيضا فكر في الرسم كوسيلة تعليم لنقل الخبرات والمعلومات لمن سيأتي بعده. لذلك اختار الإنسان الأول أن يرسم على جدران الكهوف بالذات، لأنها محمية غير مكشوفة، وبالتالي لا تتعرض رسومه للعوامل الطبيعية التي تعجل زوالها إن صح التعبير. يعني هو عن وعي أو غير وعي أراد المحافظة على هذه الرسوم. إذن هل يمكن القول دون تعسف أن الرسم على الجدران كان بداية الوعي بالتدوين، وبالتالي كان خطوة من الإنسان نحو هدفه الأزلي والفطري وهو الخلود؟ دلال،
2: قبل أن نجيب على وندخل في نقاش حول هذا السؤال، أريد أن أقول أن عمل الفنان هو أن يجعل ما هو عادي شريفا. سأروي لك حكاية حنان، حكاية فتى ياباني أراد أن يكون شاعرا عظيما أو شاعر اليابان الأول. وكان هذا الفتى موهوبا، اعتكف لمدة سنة يكتب القصائد ويجود الشعر، فسمع به الإمبراطور يعني أرسل إليه شاعر القصر. استمع شاعر القصر لهذا الفتى، وحين انتهى من إلقاء أشعاره قال له أنت، يعني سأنقل حرفيا، يقول قال له: أنت شاعر حقا، ولكن قصائدك بيضاء، إنها أبيض من الثلج، ينقصها اللون وتنقصها الرسوم. ولكي تغدو شاعرا عظيما عليك أن تصبح رساما أولا، وعليك أن تصادق الألوان. وما أجمل أن نصادق الألوان نجاة وحنان في هذا الزمن، زمن العراء، زمن هذا العالم الذي يستبغ بالرعب، يستبغ بالمظالم، ويستبغ بهذه الحروب. مركز في حنا تحصل على جائزة نوبل 1986 أو 82، أحد الصحفيين وجهوا له سؤالا، قال له: ما حاجتنا إلى الرواية في عهد التكنولوجيا؟ فأجابه إجابة، أو إجابة قد تكون أو قد تبدو بسيطة ولكنها هي في غاية من الفلسفة وفي غاية من العمق. قال له: الآلة تنتهي إلى الصدأ، ونحن بدور ونحن نقرأ الروايات حتى نصدأ. وأقول كما قال ماركيز: نحن في حاجة إلى الفن وإلى الرسم حتى نصدأ، ولنا الفن كما يقول نيتشه حتى لا تقتلنا الحقيقة. تفضل نجاة.
3: ربما إجابتي ستطرح وجهة نظر مختلفة تماما، وجهة نظر الفنان. أقولها بكل بساطة: حين نرسم أو نكتب لا نفكر ما سيؤدي إلى ذلك، أو لا نفكر في الآخرين. يعني ما كتب أو ما نظر حول ما يفعله الرسام أو ما حول ما رسمه أو كتبه فلان أو علان، حقيقة هو من باب التنظير. كالفيلسوف أنا دائما أقول أنا ضد تنظير الفلاسفة حول الرسم، لأنهم ينظرونه من باب العلياء أو في واقع مختلف سريالي. ولكن حين أرسم فعلا فأنا بحاجة إلى الرسم فقط، هو هذا هو. حين رسم الإنسان البدائي كان في حاجة أن يوثق، وفعلا من رسم أو من كتب بوصفه مختلفا عن البقية هو في حاجة إلى أن يرسم فقط.
2: حنان، لا يمكن أن نقول أن الإنسان البدائي كما تفضلت حنان نجاة الأول حين رسم هو كان يبحث في نهاية الأمر عن معنى للعالم،
3: عن معنى لنفسه أو عن مرآة لوجوده. يعني وجهة نظر الفنان دائما تبقى يعني ذاتية جدا، ليست في انغلاق، ولكن نحن نبحث عن ذواتنا، عن معرفة وجودنا، عن الإجابة عن أسئلة ذاتية جدا. ممكن هي أكيد يطرحها العديد من الناس يعني في نفس الوقت، ولكن في نهاية الأمر الحاجة أن أكون في ورشتي أقوى بكثير من أن أكون في مع جملة من الناس أتحدث في ربما يعني الكثير للآخرين، ولكنه بالنسبة لي لا يعني شيء. أقولها ستان بزوان كلمة الحاجة.
1: نعم.
3: بالنسبة لي الأكل والشرب والحياة
1: ورس. هو في الحقيقة
2: حنان عندها الكتابة. حنان
1: هو أنا سأعود إلى الكتابة. أنا تبعتك وبش نرجع نحكي على التجارب العالمية، لكن في تفاعل معك نجيت أنا تبعت لك حوار تلفزي على إحدى القنوات العربية، وإحدى المذيعات سألتك عن المرور من التمثيل يعني من المسرح للفن التشكيلي للكتابة. أنت جاوبت إجابة وأنك نقلتها كما هي. أنت قلتي الكتابة هي رسم، والرسم هو مسرح، والمسرح هو سينما، والسينما هي صورة، الفنون مترابطة بشكل ما. ثم ذهبت أكثر من ذلك وسألتك أنت متمردة، قلتي إجابة، قلتي ما قلته الآن بكل بساطة الفنان التي أعجبتني، قلتي الفن هو حاجة أكثر منه تمرد.
3: بالضبط، يعني أنا حين أمارس الفن لا أفكر أن أقول أشياء مختلفة أو أن أبرز أو أن أتفرد، ولكن أنا بحاجة أن أقول الأشياء كما هي من وجهة نظري حين أعارض موقف ما، فلا أفكر مرتين في أخذ الموقف. يعني في أغلبية الأحيان أكون جريئة نوعا ما، أكون مستفزة أو مستفزة أيضا، مندفعة عاطفية، ولكن الفنان تحركه أشياء بسيطة جدا ولكنها معقدة للآخرين في نفس الوقت. لهذا أصبحت أكثر روقان كما يقولون،
1: هدوءا فعلا.
3: أي الآن بفعل،
2: ولكن الضجيج في داخلي
3: مستمر على
1: ثورة ناعمة.
3: تفكير مستمر، هناك العديد من الأسئلة يعني يصعب الإجابة عنها. أن البحث عن المعرفة في حد ذاته يعني يجعلك دائما في ثوران.
1: نعم. دليل، هل الكتابة، هل الرسم كتابة؟ قلنا في البداية نعم، لكن الآن
2: نعم الرسم كتابة، وإذا كان الكتابة وهي تكون من الحروف والكلمات فالرسم هو الأشكال والألوان والمشاعر وكل ما يجيش في داخل الرسام. الرسم هو شكل أو هو هذه الصورة قد تبدو صامتة للمتلقي أو للآخر، ولكنها تضج بالدلالات وتضج بالمعاني. ولدينا مثلا لو نعود إلى كتاب بيرس في السيميائيات، الصورة، فالصورة هي حبلة بالدلالات، وتختلف قراءة الصورة من شخص إلى آخر. حنان، وفق ماذا؟ وفق ثقافة المتلقي، مرجعياته الدينية والسياسية والإيديولوجية إلى غير ذلك. فالصورة هي اليوم أو الرسم، نحن في حاجة إلى الرسم اليوم بكل الرسم التشكيلي أو الكاريكاتور أو الجرافيتي أو كل ذلك، يعني كل هذه الأشكال للتعبير عن ذواتنا وحتى نقيم في العالم. ربما الكاتب يقيم بالكتابة، الرسام يقيم في هذا العالم بالألوان، بالأشكال، بلوحاته.
1: نجيت على تعقيبا على ما قلته دلال، وبش نحكي على لوحة عالمية وأنتظر قراءتك وأتكلم تحت إشرافك طبعا وأنت المختصة. كما قال الدليل الرسم هو سرد مكثف والأهم ميزاته أنه لا يحتاج إلى ترجمة، لا يحتاج إلى وسيط. يعني أنا لما نقرأ رواية بلغة أخرى أنا مضطرة لاستعمال وسيط، ولكن بالرسم أنا أقرأ دون أي وساطة، دون أي ترجمة، اللي هي لغة عالمية. وحكينا مرة على الموسيقى وقلنا أنه الموسيقى كتابة، وأكدنا وقتها ضيفنا نوجه له تحية الأستاذ مكرم الأنصاري على أنها كتابة. لو ناخذ مثال لوحة بيكاسو غيرنيكا اللي رسمها عام 1937، والتي أرخ من خلالها للحرب الأهلية في إسبانيا وللقصف اللي مارسته الطائرات الألمانية والإيطالية على تلك القرية. نعم، وكان تمهيدا لحكم فاشي لفرانكو استمر حتى 1975. هذه اللوحة بألوانها بما فيها أصبحت الآن رمزا للحروب، للقسوة، للفاشية. قد كتب الكثير عن هذه الفترة، لكن تبقى هذه اللوحة فعلا أيقونة، قالت كل شيء في مساحة ربما محددة. يعني نجيت هذه اللوحة
3: لوحة غيرنيكا.
1: نعم، الثور والحصان
3: طبعا هي التقسيمات، يعني هي أكثر تشكيليا نحن نعبر عن المرحلة الزرقاء بالنسبة لبيكاسو. قلت شيء أنه هو الصورة هي تتماهى مع نظرة المتلقي عالميا، ولكن أقول لك أن في النقد التشكيلي يتطلب معرفة خاصة جدا. هناك يعني ماذا أقول، تكوين أكاديمي ممكن، وتكوين في ورشات الرسم وحتى العين. يعني لذلك دعيني أمر إلى شيء يعني هنا واقعيا، أنه النقد نحن بحاجة إلى النقد التشكيلي حاليا، نقد حقيقي وليس قراءات صحفية يمكن أن يرددها العديد بنفس الشكل. غيرنيكا كما قلت تعبر عن مرحلة الحرب، ولكنها أيضا هي مرحلة مهمة جدا في مسيرة الفنية عالميا. ولكن أقول دائما أننا بعيدين جدا عن تلك المرحلة الآن في الفنون المعاصرة، أصبحت الصور متاحة للجميع ولم يعد هناك لوحة فاصل كما كان الأمر في الستينات والسبعينات والأربعينات وفي عصر بيكاسو أيضا. لم يعد هناك الفنان النجم، لم تعد هناك اللوحة التي غيرت العالم كموناليزا أو غيرنيكا أو فتيات أفينيون أو غيرها لسلفادور دالي. لم تعد هناك الأعمال أو الأثار الفنية التي لا يمكن المرور أو تحديد فترة معينة في المعاصرة، لأن التكنولوجيا أو الرقمي أصبح مسيطرا على كل شيء، ولم يعد الإنسان أو الفنان له وضعه الفريد كما كان. وهذا يجعلني أعود دائما إلى أهمية الاختصاص ما بين الأكاديمي، ما بين التشكيلي والكتابة. الكتابة مهمة جدا بالنسبة للرسام من داخل الرسم، من داخل الورشات مع الفنانين وليس من خارجه. يقلقني جدا أن يتحدث صحفي من خارج وهو لم يزر أي ورشة رسام.
2: نجيت، اعتمدت في لوحاتك موديلات لنساء كيف أقول معروفات عبر التاريخ كما بيكاسو، وأنت تعيدين تركيبها بطريقة حينية. وهذا التمشي يسمى، وقد قرأت لك ذلك في مقال، ما بعد التشخيص الحر. لو تحدثينا عن هذه التجربة، كيف تعيدين صياغة الجسد، ونعرف حضور الجسد في لوحاتك، سنتحدث عن ذلك بعد قليل. كيف هذه التجربة، ماذا تقولين عنها لو نفسرها للمتلقي؟
3: تجربتي مع الجسد لا أعرف متى بدأت ولا أعرف إلى أين ستأخذني؟ لا يمكن أن أحدد فترة وأنا أعالج الجسد أو الجسد بإنسانيته وليس الجسد الأنثوي خصوصا، لأنني كما ترين الأجساد ما بين الأنثوي والذكوري والقوة والبساطة والتقسيم والإعادة التركيب،
1: كولاج يعني نوعا،
3: يعني إعادة تركيب، ليس كولاج،
2: تفكيك الجسد،
3: أفكك الموديلات أو الوضع كما يسميها في العربية، أفككها وأعيد تركيبها. يعني لا من الصعب أن تجدين صورة واضحة، يعني أن تجدي صورة فعليا مأخوذة مباشرة منها أجسادي، لأنني أركب الرأس مع الكتفين مع
2: كولاج، ما يعمل بالكولاج،
3: لا التركيب، لأن الكولاج هو تكنيك تقنية، ولكن ولكن التركيب هو إعادة الجمع والتجميع، يعني
2: عملية، يعني في مرحلة أولى التفكيك ثم إعادة كما
3: أنا أختار صور متعددة، نعم، أو أرسم موديلات مختلفة ثم أركبها من جديد لأخلق جسدا مركبا فعلا.
2: ويبدو حاليا تأثرك واضحا بالمسخ لكافكا من خلال الجسد ولعبة التفكيك حسب التفكيك وهو مصطلح لجاك دريدا، لكنك تخلقين هذه القصص من هذا الواقع، من التحولات التي يعيشها ربما الإنسان المعاصر زمن الحروب وزمن الخيبات، ولعل ذلك انعكس كذلك على جسد اللوحة. إذا الجسد في جسد اللوحة،
3: أي طبعا جسد اللوحة مهم جدا، أو فضاء اللوحة كما يعبر عنه لدينا، لأنه فضاء هو نوع من المشهدية التي أخلقها في كل مرة بطرق مختلفة بتركيبات مختلفة. يعني أنا في النهاية أعالج الأجساد الإنسانية، ولكن في الأخير أنا أقدم بحث فكري، لأني في كل مرة كانت المراجع معي التي أعتمدها هي مراجع من الكتب والروايات ومن الواقع، يعني في كل مرة في كل، وأنا أشتغل مشاريع ولا أشتغل لوحات منفصلة، يعني كل مشروع فيه مجموعة كبيرة من اللوحات أو من التنصيبات للإنستاليشن، ومن مشروع إلى آخر يتطلب مني الأمر من سنتين إلى 3 سنوات لأخرجه للنور. بعد 3 سنوات أقدم مشروع متكامل تحت تسمية أكيد، مع نصوص، مع كتابات، إلى غير ذلك. يعني أنا بالنسبة لي الأجساد ما هي إلا حجة تقديم المشروع، ولكن في النهاية أنا أقدم فعلا بحث تطلب مني فعلا التفكير مطول، كتابات مطولة، بحوث مختلفة، رسومات لا نهائية، مخطوطات مختلفة، وفي النهاية يعني أعيش فعلا لمدة 3 أو ممكن إلى 4 أو 5 سنوات بعض الأحيان المشاريع تطلب
2: يعني
3: مني،
2: يعني تحت سطوة هذا المشروع.
3: أنا هاجس، أعيش هاجس يعني، والصور دائما، ولكن بما أني أعتبر نفسي أيضا قريبة جدا من الكتابة، فأنا أكتب يوميا أحداثي، يومياتي، أفكاري حول المشاريع التي أقدمها، وهو يعني شيئان متزامنين ملتزمين خطان متوازيين. يعني لا أستطيع أن أقول نجات تكتب أو ترسم،
1: نعم،
3: لأن كليهما
2: تقولين حالين عندها قولة حلوة برشا، قالت أنا لا أرسم أحلام والكوابيس، أنا أرسم واقعي.
3: نعم. بالضبط بالضبط،
2: حلوة برشا، عجبتني.
3: أنا كل شيء أستمد مما حولي، نعم، يعني من صداقاتي، من اختلافاتي، من عائلتي، من الأكاديمية، من شغلي، يعني من عملي، من طلابي.
2: وقد دونت ذلك في
3: طبعا
2: كنت حنين قرأت البارحة، كنت اليوميات في الجامعة كنت يعني تستخدمينها في اللوحات هكذا.
1: وهذا ما سأتحدث عنه الآن حتى نربط مع السؤال. هو فعلا تحدثتي عن اليوميات، وتحدثت دليل عن كافكا، وإحنا استحضرنا كافكا لما حكينا على أدب اليوميات، واستحضرنا فريدا كالو لما حكينا على أدب اليوميات، وقلنا أنها كتبت يومياتها بالرسم. فريدا كالو كتبت يومياتها من 1944 حتى 1954 على مدى 10 سنوات. أنت أيضا نجيت كتبتي أو رسمتي يومياتك، أنت باش تقول لي كتبتي أم رسمتي يومياتك في معرض سميته أنت دياري، اللي خذيته من الكلمة الإنجليزية دايريس، يعني هاللعب بالكلمات ياسر عجبني ما بين اليوميات وما بين دياري.
2: انزياحات
1: فعلا، انزياح جميل جدا، ولأن هي كما قالت وأشارت هي تكتب وهي تمثل وهي تقرأ وهي قارئة جيد وهي أكاديمية، والجانب الأكاديمي باش نرجعوا له بعد مهم جدا لأنه يعلمنا البحث، لأني أنا بيدي نمارس في البحث ونمارس في الكتابة. فالمعرض هذا معرض دياري في تونس في سكرة في 2021 دليل، هي فيه 40 مذكرة وكتابة وصور، وكان فيه تقريبا جرأة، وهما حكاوا على جرأة وانا نحييك عليها الحقيقه، لانه احنا حكينا الملفات على المراه لما تكتب، وقلنا يلزم جراه تكتب يومياتها، فما بالك انه امراه تكتب وتنشر حتى الصور، وحتى ما اجمل هذه الجراه وما اجمل هذا التمرد. وانت تقول مش تمرد هو حاجه، ليه هو تمرد وهي جراه، وانت حكيت حكايتك مع الطفوله، والاستاذ رمزي العياري نوجه له تحيه كتب مقال حول هذا المعرض منشور، مقال وصف لوحاتك في هذا المعرض قال انها كتاب بصرية.
3: فعلا مشروع دياري عزيز جدا على قلبي، لأنه أعتبره مشروع قدم بعد يعني بحث لمدة 20 سنة ممكن، لأنه هناك أجندات وكناشات عمرها أكثر من 20 سنة فعلا، لأنه
1: الطفولة يعني.
3: من الطفولة لأني فعلا يعني أنا ولدت وأنا في يدي قلم، أنا من قرية المزونة. المزونة معروفة
2: جميلة
3: جدا، جبلية، قرية بسيطة جدا،
1: أهلها ولذلك أنت هادئة
3: ليس دائما
1: كما قلت دليل هدوء يخفي ثورة
2: ضجيج.
3: يعني احنا انا تربيت في وسط كلهم شعراء بالفطره.
2: قلت لك حاليا الصباح
1: قلت لي اكيد
2: قلت لك باس كون في
3: يعني بالضبط فنانية. انا جدتي التي لم تكتب يوما او لا تعرف القراءه
2: ملحون. ملحون.
3: بالضبط اللي هو الشعر الموزون يعني تربيت وانا اسمع الشعر من صغري، وهذا شيء يعني لم انتبه اليه الا في وقت متاخر انه الله
1: ما مخزون
3: اي الله يعني اعطاني شيء مختلف،
2: اشباع من منذ الطفوله يعني
3: بالضبط
2: الفن.
3: يعني كانت لدينا مكتبه عموميه واحده، انا وصديقتي سونيا اوجه لها التحيه، كنا نذهب كل يوم للمكتبه وقرانا لكل الكتاب التونسيين. يعني الامر الذي فاجأني وانا في الجامعه مثلا انه لا يعرفون الكتاب التونسيين الحقيقيين، وما زالوا للأسف باستثناء معرفتهم السطحية بمحمود المسعدي للأسف الشديد، لأنه لا في الحقيقة أنا لا يمثل الأدب التونسي فعلا، وهذا وجهة نظري من وأنا في الجامعة. يعني من قرأ لي علي الدعاجي ومحمد العريبي وبشير خريف وغيرهم يعني، والآن في المؤقت قاصر حسن مصباحي وغيرهم، يعني هذا جعل تلك القرية البسيطة كلنا نقرأ ببساطة، لأننا ليس
2: ولكن
3: لدينا
2: بعمق نجد.
3: ممكن العمق اكتشفناه مؤخرا، يعني أنا الآن
2: على غير وعي العمق أنه يتسرب في داخلك دون أن تشعري بذلك،
3: ويجعلنا دائما في شك، وهذا أول شيء يعني في شك أننا لا نسوى شيء، أننا لا نعرف شيء ولم نعرف أنفسنا. أقول لدي صديقتي الحميمة منى أوجه لها التحية الآن، وهي فنانة أخرى رائعة يعني موجودة معاصرة، أقول لها دائما يلزمنا الكثير من الحيوات حتى نتمكن من إتمام مهامنا،
2: حتى
3: نعرف ومن نحيا.
1: لو فقط حبيت تجاوبني على سؤالي، كيف ترى لك أن تكتبي أو ترسمي يومياتك ثم تنشرها؟ جرأة هذه
3: يعني أنا كانت لدي كناشات وأجندات عمرها سنوات يعني، وكانت بالنسبة لي المادة الأفضل حتى أقدم مشروع يومياتي. يعني أنا فعلا لا أصدق فنان يقدم مشاريع بعيدة جدا عن ذاته. يلزمنا أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى نقنع الآخرين، وهذا أول درس أقدمه للطلاب. يعني إذا أنت قدمت شغل مقتنع به، أنا ببساطة سأقتنع، كيف لك تنتظر أن أقتنع بشيء أنت فعلا بعيد عنه؟ يعني أنا حين أحاول فهم ذاتي فأنا في النهاية سأعرف من حولي، سأتمكن من معرفة الأحداث، من فهمها، من تفكيكها، من التدوين حولها، من فهم السياسة والمجتمع والاقتصاد، وقراءة فرناندو بيسوا وماركيز إلى غيره. يعني نحن يجب أن نعرف ذواتنا في مناطقنا الصغيرة ثم تقديمها للآخرين بكل بساطة. يعني هي مادة متوفرة لدي، وأنا فعلا لم أعتقد أني جريئة، ولم أفكر لحظة أنني سأقدم شيء حميمي، لأنني أشتغل فعلا ما بين الكتابة، لأن هذه الكونشات الصغيرة هي تحتوي فعلا على آرائي حول صديقاتي الأنتيم. ممكن هناك يوميات أسب فيها صديقتي الأنتيم، يعني شيء هي لا تعتقد ولكنه رأيي فعلا
1: في تلك اللحظة على الأقل. أكيد
3: بالنسبة لي أن أقدم يوميات فعليا، وأنا أتحدث عن اليوميات، ماذا سأقدم؟ يعني أتحدث عن شيء ماذا أعرف؟ يعني
2: نجيت في امتداح العين قراءات في تجارب تشكيلية معاصرة من عالم العربي، ثم في حلمات الهجاجل شافوا خيال يسخيلوه راجل. هذا المجلس اللذيذ بين الذاكرة الجماعية وبين السخرية وبين هذه القراءات، أو هذا التعالق الرائع بين الرسم، بين الألوان وبين الكلمات.
3: امتداح العين هو انطباعات حول تجارب فنية لفنانين أصدقاء أعرفتهم مباشرة لأعمالهم. فأنا من ضمن الأشياء التي أؤمن بها أيضا أن نكتب عن أشياء نعرفها ونراها من داخل الأشياء. يعني أنا لا
1: لست متفرجة.
3: لا لا لا، نعم. لا، أنا أتحدث مع الفنان، لا أفصل تجربته الفنية عن شخصه وتصرفاته وأخلاقه ممكن، وحتى يعني تعامله اليومي. بالنسبة لي الفنان شيء متكامل، يعني الصدق يعبر من الكلمة إلى القلم إلى الرسم إلى، يعني هو مجموعة أشياء. بالنسبة للعناوين حلمات الهجاجل هو يعني كلام نقوله في يعني في العامية، هي قولة عامية، هي مجموعة. على فكرة أنا لا أشتغل فقط في كل مرة لوحة، حتى في المشروع ذاته مشاريعي تحتوي دائما على مجموعات
2: للحق.
3: والفكرة نعم، في كل عنوان هناك أكثر من عمل في الآن ذاته، هناك دائما هو، وهذا شيء يعني معروف في تجربتي كاملة. لا أشتغل لوحة وحيدة، يعني لا أؤمن بالوحدة في الأشياء. الأشياء متكررة مسترسلة ومستمرة، يعني الفكرة ليست فكرتي لكنني أنتج فيها باختلاف، وهي مستمرة إلى ما لا نهاية. يعني أنا بدأتها ولكني لم أنهيها بعد،
2: ولن تنهيها،
3: ولن أنهيها بالضبط، ليس قراري على الأقل.
2: نعم، يعني الحالين سؤال ربما تك الحب نسأله لها، الاحتفاء بالجسد العاري، وهذه كما تتحدث حنان عن الجرأة في الرسم، لكن اليوم نحن أمام مفهوم جديد الجسد في ظل التطور التكنولوجي. نتحدث اليوم عن الجسد الافتراضي، نتحدث عن الجسد بلا أعضاء. إذن تخيل الجسد داخل اللوحة أستاذة، وهذا الانتشاء كما يعرفه جورج بتاعي، الجسد تيمة ثابتة في تجربتك يا نجاة، يعني كيف تقيمين الرسم في زمن العولمة وزمن التكنولوجيا؟
3: يعني هو سؤال صعب، نوعا ما، نعم. لأني لا أفرق بين زمن 20 أو 30 سنة مروا، نعم. وبين 30 سنة سوف يأتون، فأنا نجيت
2: ثابتة.
3: بالضبط. الجسد بالنسبة لي هو يعني لا يمكن الحديث عن الإنسان بدون إنسان، يعني ماذا يعني سي
1: مش في الابسولو يعني في
3: يعني الفن التجريدي على على سبيل المثال، يعني فونتانا او كاندينسكي او مؤسسي الحركة التجريدية، هم يتحدثون عن الخط، عن النقطة، عن اللون، عن الغيبي، عن الابيض، عن الاسود، عن اشياء تجريدية. يعني انا همومي إنسانية، نعم. فعلية، نعم. بطلها إنسان
2: واقع،
3: واقع. يعني مراجعي كلها تتحدث عن سرديات، ممكن ليست حكايات، ولا أحبذ كلمة الحكاية،
2: سرديات،
3: ولكن هي سرديات مختلفة مركبة سريالية
2: من ذكرى بصري.
3: بالضبط. يعني يجب أن يكون هناك جسد، هذا الجسد هو جسد إنساني مفكك ومركب بطرق مختلفة.
1: هل تكتبين، عفوا، تكتبين أو ترسمين وأنت واعية بهذا؟ لأني أنا ما نحبش نحكي على روحي، لكن أنا مثلا بعد ما نكتب رواياتي ودلال قرأت وتعرف يقولوا تركزين كثيرا على الجسد، وأنا لم أكن واعية، وأنا أكتب أنه هاجس بالنسبة لي. بعد ذلك عندما أقرأ أكتشف فعلا يبدو أنه هاجس. هل يحصل هذا معك نجات؟ يعني هل هناك وعي بمسألة الجسد، أم أنك تكتبين يعني أو ترسمين بتلقائية؟
2: لا، هي ترسم وتكتب على اللوحه.
1: هذا هو.
3: أي هي يعني كما قلت، يعني هو عالمين متشابكين. يعني أكتب وأرسم في الآن ذاته. سؤالك
1: يعني وأنت ترسمين الجسد، هل أنت واعية بهذا، أم هناك من يقول لك بعد ذلك فتتفطنين أنه كان في ذهنك وكان هاجسك؟
3: لا، أنا اختياري أن أرسم الأجساد، نعم. كان اختيارا يعني وتخصصا،
2: تفكيك الجسد
3: يعني في كل مرة أقول متى ينتهي هذا الهوس أو الهاجس، ولكن في كل مرة أعود لي يخرج جسدا جديد. يعني أنا أجسادي غير متشابهة، ولكن عندها هوية اسمها نجيت، نعم. هي في النهاية كما الكاتب، يعني له هوية كتابية أو سردية معينة. في الرسم أيضا عرفت بطريقة معينة، لا أعرف أي، هناك بصمة مختلفة، ولكن في كل مشروع تختلف الأجساد وتختلف المرجعيات وتختلف التسميات. أيضا الأحجام أيضا ألعب، يعني أجسادي في الأغلب هي ذات أحجام كبيرة جدا،
2: يعني
3: عكس حجمي.
2: تبارك الله عليك. يعني نجيت، ربما يكون آخر سؤال حاليا هذا
1: تقريباً.
2: هل يمكن أن يشكل دخول الجسد داخل منعطف الرسم والفن خروجا من ذاتيته وكينونته البشرية، ليصير مجرد رمز ومجرد أيقونة داخل لغة اللوحة التشكيلية؟
3: هو بالضبط، هو الرسام حين يرسم موضوع معين لا يتناوله بوصفه ذلك الموضوع. يعني الجسد بالنسبة لي هو مادة من الأول، وأنا كتبت عن ذلك كثيرا. يعني ليست مرأة وليست أنثى وليس جسد في بعض الأحيان، هو كل ذلك وغير ذلك.
2: الغريب بعضهم اتهمها بالجندر.
3: أي بالضبط، بالضبط.
1: أي قرأت
3: فشيء مهم جدا. أنا لا، لم أرى العري في، وأنا أرسم العري أصلا.
2: جميل جدا.
3: فعلا جميل جدا. حين يقولون هذه مرأة عارية
1: تفاجئين،
3: أتفاجأ،
1: نعم.
3: أي أصلا ليست مرأة بالنسبة لي، وأين العري؟
1: أي.
2: جميل جدا،
1: نعم.
2: جميل.
1: وهذا ربما
2: جداً.
1: قلت يجب أن يكتب عن الفن من هو مختص في الفن، وإنما أي معناها دخلاء، خليني نقول هذا هو المشكل، لأنه يتركون كل شيء، يتركون الرمز ويتركون الفكرة ويذهبون إلى الظاهر. يعني
2: أيوه، حاليا لو عندنا مشكلة بتاع نقد في
1: اختصاص،
2: ما اختصاص نقد ولا هكا،
3: بالضبط، ليس هناك
2: مشكلة كبيرة. أي. حتى احنا كنحضروا في الحصة ذي ندخل المراجع ما تلقاش حاجة،
1: فعلا.
2: بحكم احنا تكوين مش تكوين يعني أكاديمي في المسألة هذه، ممكن اختصاص أدب احنا، ولكن أدب والفن التشكيلي هما نحن نرسم بالكلمات ويعني يعني عاديا نجم، ولكن اختصاص مهم جدا في هذه المسائل في قراءة اللوحة في تفكيك دلالاتها.
1: ولكن ألا يفسد الاختصاص أحيانا تلقائية الفنان وأنت مختصة وباحثة وناقدة وأكاديمية؟
3: بالعكس بالعكس، المختص الحق، لأني أنا هنا سأقدم فعلا مقاربة يعني في الغرب هناك مختصين في النقد، هناك أكاديميات مختصة في النقد التشكيلي والنقد الأدبي والنقد الصحفي وإلى غير ذلك، هنا لا تدرس ولا تقرأ وليس هناك مختصين. لذلك أنا لا أقدم نفسي،
2: معناش اختصاص نقد،
3: ليس هناك نقد، أنا لا أقدم نفسي على أني ناقدة، مع أنهم يقولون أني أكتب جيدا لأني لدي الآليات الجيدة للكتابة، ولكني أنا دائما أقدم أنا أكتب انطباعات لأني لم أدرس ذلك، لا وجود الاختصاصات، وكل من يكتب مع تقديري لأساتذتي هناك أقلام جيدة، ولكنها ليست في النقد، لأن النقد له خصوصية أن يكون ليس فقط أنت مختص ولك الآليات لتكتب، ولكن أيضا أن تكون موضوعي وأن تكون قادرا أن تأخذ مسافات عن عما تكتبه،
2: تجرد من ذاتي.
3: بالضبط، حتى الذين يكتبون هم يقدمون الورود وكذا، يعني هناك ليس هناك نقد
1: فعلا.
2: إذن حنان، في زمن الحروب ربما نتساءل كيف تضيء اللوحة عتمة الآخرين، وكيف نحول الدهشة من فضاءات وفضاعات الحرب إلى فضاء اللوحة بخلق عالم شعري موازي لعالم الرسم. قد لا يستطيع الفنان أو الرسام نجاة أن يغير العالم، وعلى الأقل هو يحاول أن يغير الطريقة التي ننظر بها إلى هذا العالم. وشكرا نجاة على هذه الدردشة الجميلة حول الرسم وحول الفن التشكيلي.
1: إذن نحن تأكدنا الآن أنه الرسم هو كتابة، الكتابة الأولى للإنسان، وهو إلى اليوم ما زال كتابة. الحقيقة أتحدث عن نفسي، تكلمت تحت إشرافك وتعلمت الكثير، ومتأكدة أن دليل تمتعت أيضا. نحن اليوم حكينا صباح أنا ودليل بالتليفون، وكانت متعة أنه ندخل في ميادين لسنا مختصين فيها، وأرجو ومتأكدة أن المتعة هذه وصلت للسادة المستمعين. شكرا على حضورك نجاة.
3: عايشكم برشا، فرحانة برشا اللي أنا معاكم، مع أنه يعني حكينا باللغة العربية من الأول، ولكن ماذا بينا معناها تكون فما برشا كدردشات حتى تنفتح الاختصاصات على بعضها، يعني بحاجة بشدة إلى الانفتاح على الآخرين.
1: شكرا أعزائي المستمعين، نلتقي في حلقة قادمة وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

من عيون تضوي السحر نام فيه.

0: سلمت انا انا سلمت انا الدفة.
1: قطر الندى.
2: هو أصل الحياة وشرطها الذي به تكون، قال فيه المولى عز وجل في محكم التنزيل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي القرآن الكريم آيات كثيرات تتحدث عن الماء وأهميته في الحياة بأوسع ما يمكن أن تتمثل به الحياة من الصور وما يمكن أن تشمله من الكائنات. وقد اعتبر الماء منذ القديم أحد العناصر الأربعة المكونة للوجود مع الهواء والتراب والنار.

للماء قداسته وله جلاله وله منزلته في الأديان، فهو على سبيل المثال الماء المقدس في الدين المسيحي، وهو ماء الطهارة والوضوء للصلاة في ديننا الإسلامي الحنيف. وفي سالف العصور البعيدة كانت بعض المعتقدات والأساطير ترى فيه رباً وإلهاً تعبده وتقدم إليه القرابين، وهذا نجده عند اليونان كما نجده في الديانة الهندوسية والفارسية. أما المصريون القدامى فكانوا يرون في النيل إلهاً تضرعوا له وتقربوا إليه بالعطايا.

0: قطر الندى.
1: للماء مصادره كما هو معروف، منها المطر ينزل رذاذا أو غزيرا. وفي اللغة العربية تسميات كثيرة تطلق على المطر بحسب إيقاع نزوله وكميات هطوله وانهماره. أما الشاعر نزار قباني فلا تهمه كميات المطر النازل، إنما يعنيه المطر كيفما كان، لأنه شرط الحب والشعر. فكأنه، نعني الشاعر، كأنه يجدد بطريقته ما رددته الأساطير القديمة حين يقول: الشعر يأتي دائما مع المطر، ووجهك الجميل يأتي دائما مع المطر، والحب لا يبدأ إلا عندما تبدأ موسيقى المطر. إذا أتى أيلول يا حبيبتي، أسأل عن عينيك كل غيمة، كأن حبي لك مربوط بتوقيت المطر.

وقبل نزار تحدث البحتري لكن برؤية أخرى هي رؤية زمانه، فقال: إن السماء إذا لم تبكي مقلتها لم تضحك الأرض عن شيء من الخضر، والزهر لا تنجلي أحداقه أبداً إلا إذا مرضت من كثرة المطر.

بين البحتر ونزار يتشكل المطر وماؤه شرطا للحياة، حياة الإنسان والطبيعة معا. ومن مصادر الماء العيون النضاحة، منها تنبثق المياه وتنبجس فتجري صافية رقراقة توفر للحياة شرطها وبهجتها. ومياه الينابيع والعيون على ضربين، ساخن وبارد، أما الساخن منها فقد يتخذ للعلاج أو التجميل. وأشهر الينابيع الحارة في العالم ينابيع بيبو في اليابان، وعددها 9، وتسمى جحيم 9 لفرط حرارتها، وهي مخصصة للمشاهدة فحسب. أما الينابيع الباردة فماؤها معدني صالح للشرب والسقي، ومن ذلك ماء عيون الواحات في الصحراء، كما هي حال واحتي نفط وتوزر في بلاد الجريد جنوب غربي تونس. أما المطر والعيون فهي مصادر طبيعية للماء. وأما السدود والآبار والمواجل والفسقيات والبحيرات الجبلية فهي من صنع الإنسان وتدبيره من أجل تجميع المياه وتخزينها لاستعمالها عند الحاجة. فالماء ثمين، وفي القول الشائع قطرة ماء خير من كنز. وفي المعنى نفسه قال بعض الشعراء: إذا الماء يوما أفاض عطاه وصارت به أرضنا زاهية، فحافظ بني حفظك الإله ولو أن أنهاره جارية، فمن يهدر الماء كان جزاه عذابا على نفسه الجانية.

تمثل فسقية الأغالبة معلماً تاريخياً بالغ الأهمية، فقد بناها الأغالبة في القيروان في القرن الثالث بعد الهجرة، وتعد أهم معلم مائي في تاريخ الحضارة الإسلامية.

0: قطر الندى.
1: للماء في الطبيعة صور شتى يتشكل بها، فهو النهر يجري به جريانا، وهو ماء الوديان ينساب انسيابا، على صفحته تنعكس أشعة الشمس أو أنوار القمر وأضواءه، وقد يكون الماء غديرا محفوفا بالعشب والزهر والأشجار، فإن تضخمت الصورة في الاستدارة وترامت أطرافها فالماء عندئذ بحيرة جبلية أو منبسطة على وجه الأرض تنافسها في الروعة والجمال. قد يكون الماء أيضا بحرا شاسعا فيه مد وجزر، وفيه هدوء وثورة، وفيه متعة ومغامرة، وفيه الموج يعلو وينخفض على إيقاع الحياة ولحن الوجود كما قد يقول الشابي أو جبران. أما المحيط فصورة الماء الكبرى وهيئته العظمى وأوساعه البعيدة وأغواره العميقة وأسراره وأهواله، فليس صدفة أن سمى العرب بعض المحيطات بحر الظلمات. ولا تقل الشلالات عن البحر والمحيطات روعة وجلالا. قيل في الأنهار والوديان والغدران والبحور والشطآن والعيون والمنابع والشلالات شعر كثير يعكس اهتمام الأدباء والفنانين بهذه المشاهد المائية وانشدادهم إليها، ومن ذلك قصيدة مشهورة لإيليا أبي ماضي عنوانها الطلاسم، ويقول فيها مخاطبا البحر: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ أيها البحر، أتدري كم مضت ألف عليك؟ وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديك؟ وهل الأنهار تدري أنها منك إليك؟ ما الذي الأمواج قالت حين ثارت؟ لست أدري. وفي الحديث عن الغدران قال الشاعر يخاطب واحدا منها: جرت عليك دهور من بعدهن دهور، وكم عليك تغنت بشعرهن الطيور، حتى دهتها المنايا إن الحياة تدور، كأن لم يكو شدو هناك إلا الخرير.

0: قطر الندى.
1: بعد مصدر الماء وصوره رمزيته، وإنها لثرية غنية عميقة واسعة بعيدة. إنها رمزية بحجم الماء وقداسته، فالماء رمز الطهارة كما قلنا، ورمز الصفاء والخصوبة، وهو رمز النهاية والبداية أيضا، حين تكون ولادة جديدة ونشأة مستحدثة. من أسرار الماء أنه دون لون ودون طعم ودون رائحة، كأنه لجلالة قدره وشرف أصله ليس في حاجة إلى ميزة تميزه، أو سمة تسمه، أو صفة تصفه وتدل عليه. قد يكون ذلك أصل معنى الصفاء فيه، فلا شيء يشوبه أو يخالطه. فإن تمازج بتراب أو وحل أو طين، فهو عندئذ كدر مكدر بعد صفائه ونقائه. إن الماء رمز الخصوبة أيضا، بما نشاء من المعاني والدلالات، سواء عانينا الخصوبة البيولوجية أو قصدنا الخصوبة الطبيعية المتصلة بالأرض وعطائها الوفير. وقد تحدث بعض الشعراء عن خصوبة الماء فقال: إذا الماء يوما أفاض عطاه وصارت به أرضنا زاهية، تدفق شلاله من علاه تلين به أرضنا القاسية.

وقال شاعر آخر متحدثا عن نزول ماء المطر وما يحدثه في الأرض: تبدو لنا سمراء مسطوحة جرداء، وبعد وقت يمضي إذا بها خضراء. سألت إذ رأيتها في ذلك البهاء، قالوا يكون هذا إذ ترتوي بالماء.

أما رمزية البداية والنهاية فعلينا أن نلتمسها في قصص نشأة الكون كما ذكرتها الأديان وكما صورتها الأساطير والمعتقدات، وعلينا أن نستمدها من قصة الطوفان ورمزيته بما هو ماء يفيض فيغرق عالما قديما ويبني بعده عالما جديدا فيه طهر ونقاء وفيه إيمان واستقامة وصلاح. وإن قصة الطوفان التي وردت في القرآن الكريم لطافحة بهذه المعاني المزدوجة المتقابلة: الهلاك والنجاة، العقاب والثواب، الموت والحياة، وكلها بيان لرمزية الماء وعمق دلالته.

0: قطر الندى.
1: للماء استعمالات مجازية، منها إشارتنا إلى كلام ذي قيمة وفائدة، فنقول عنه: إنه يكتب بماء العين. ومنها أيضا حديثنا عن ماء الوجه، كناية عن الشرف والرفعة، لذلك يطلب حفظ ماء الوجه. وقد نستعمل عبارة ماء الشباب إشارة إلى النضارة والألق. وحين يتحدث العرب عن ماء السيف فهم يقصدون رونقه. أما بنات الماء فهي تسمية أجناس الطير التي ألفت الماء والحياة فيه أو قربه. وقد تحدث بعض الشعراء عن ماء الوجه فقال: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه.

ويطلق الماء أيضا على عصارة بعض الأزهار والنبات، فيقال مثلا ماء الورد وماء الزهر وماء الحياة، ونعني بذلك حصيلة السائل المقطر من هذه الأزهار والنباتات. وفي بعض هذه المياه المقطرة دواء وعلاج، وفي بعضها عطر وزينة، وفي بعضها أيضا ما به يكون اللهو والمجون.

الحرات المية تروي العطشة وتطفي نار الحران أجمل هاوي الحب مليان وأنا عارف

0: قطر الندى.
1: قد يكون الماء في بعض الأحيان سبب صراعات ومنطلق حرب وقتال، لا يعني هذا العصور القديمة فحسب، وليس الأمر وقفاً على عرب الجاهلية أو على غيرهم من الأقوام حين كانوا يقتتلون من أجل الماء والمرعى، إنما الظاهرة ماثلة في جميع العصور. وفي زماننا هذا يمثل الماء قضية استراتيجية بأدق المعاني التي تحيل عليها هذه الكلمة. فالتحكم في مصادر المياه ومنابعها ومساراتها ومصباتها أصبح عنوان قوة وسلطان، ومن أجل ذلك تتخاصم الدول وتستنفر الجيوش ويتدخل الوسطاء وتتحرك المنظمات الدولية والإقليمية لتطويق الخلافات وتسويتها، والأمثلة على هذا كثيرة في قارتنا الإفريقية وخارجها.

0: قطر الندى.
1: هذا هو الماء، إذا انطلق وجرى فلا راد لانطلاقه، وليس في وسع أحد أن يوقف حركته. أصواته متنوعة بحسب قوة جريانه وسيلانه، فإذا جرى الماء بطيئا وإيدا فصوته خرير، وإن انهمر هاطلا مدرارا فصوته الهدير، وبين الخرير والهدير إيقاعات ولحون. إن الماء خير وبركة وغيث وعطاء وثروة لا تعدلها ثروة، نقول عنه إنه الحياة.

لكن للماء كما للحياة وجها آخر يرى حين يفيض فيغمر كل شيء من قبيل ما أشرنا إليه في شأن الطوفان ومن قبيل ما يحدث بفعل زلازل البحر من فيضان للماء يأتي على الأخضر واليابس ويقضي على الإنسان والحيوان والجماد، ويسمى ذلك في غير لغة العرب تسونامي بما يحيل عليه الاسم من صور

عطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

من ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بجميعكم إلى إذاعة تونس الثقافية.

0: لك.
1: الله على حب النبي.
2: بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك.
1: الله
2: خدامك ومريدك يا جد الحسنين.
1: كمان
2: بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباحتكم جميلة، صباحتكم سعيدة، ونحن دائما معكم في جميع هذه اللقاءات وهذه المنوعات، ونسعد بالرفقة الطيبة. أهلا إلى حدود الساعة 9 نتواصل مع بعضنا البعض في قيادة تقنية لزميلتنا سونيا الهديوي، التي ترجو لكم يوما هنيئا ويوما سعيدا وكريما وبهيجا إن شاء الله تعالى. إذن في كل يوم جميعكم ينتظر دائما، ينتظر أساسا هذه الفقرة الخاصة بسيدة الصباح فيروز.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات و

0: يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
1: ومع هذا اليوم نعود لباقة من الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم 30 جويلية 1930، فوز الأوروغواي بأول نسخة من كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على منتخب الأرجنتين. تشكيل مجلس المعارف في الكويت لوضع خطوط السياسة التعليمية سنة 1936. 30 جويلية 1952 مجلس قيادة الثورة في مصر يصدر قرارا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية. أيضا سنة 1971 مركبة الفضاء تهبط على سطح الأرض. البوسنيون ينتهون من العمل أيضا تحت مطار سراييفو الذي كان منقذهم من حصار القوات الصربية سنة 1973. المحكمة الدستورية في تركيا تصدر قرارا برفض حظر حزب العدالة والتنمية سنة 2008، وانتخاب ممنون حسين رئيسا لباكستان سنة 2013. 30 جويلية 2015 تم تعيين الملا منصور زعيما لحركة طالبان. وسنة 2019 مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات قانونية قلصت بشكل كبير نظام الولاية على المرأة، حيث سمح لها باستخراج جواز السفر والسفر ما إن تبلغ سن 21 عام دون الحاجة لإذن من ولي الأمر. سنة 2025 تم إطلاق القمر الاصطناعي الأمريكي الهندي نيسار من مركز ساتيش دوان الفضائي في الهند. كان ذلك يوم 30 جويلية. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، نواصل رحلتنا ونذهب مباشرة أيضا إلى ركن آخر تنتظرونه يوميا، هو مكتبة الثقافية.
0: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم الشارع الأصفر للكاتب الفلسطيني توفيق فياض. يعتبر توفيق فياض الذي يعيش بتونس منذ عام 82 و900 واحدا من أهم الأصوات القصصية الفلسطينية منذ الستينات. من أعماله رواية المشوهون 1963، مسرح

0: الفلسطينية تتوزع القصص العشر على 130 صفحة، وعناوينها الشارع الأصفر، الراعي حمدان، أم الخير، الفرس، النبع، الحرس، كذلك الديك الضائع، ليلة القدر، قطة الشقراء، والكلب سمور. في 10 قصص قصيرة يكتب توفيق فياض عن الفلسطيني الذي فضل البقاء على أرضه عوض الرحيل، ذلك الفلسطيني المتعدد، فمنهم من اختار أن يلوذ بالصمت ليعيش بأمان أو يتجنب بطش المحتل، ومنهم من اختار أن يقاوم بشتى الأشكال من أجل أن يحافظ على هويته وأرضه. في قصة الشارع الأصفر يكتب فياض عن مناضلي الداخل الذين يتعرضون للاعتقال والتعذيب، فالمظاهرات التي يخرجون فيها في تلك الفترة يقابلها المحتل بالعصي والاعتقال والتعذيب والتشفي. من هؤلاء المناضل أمين أسعد الذي اعتقل وعذب بسبب مشاركته في مظاهرة ضد المحتل، سلبت منه خطيبته وداد وزوجت برجل آخر إمعانا في إذلاله. ويستدعي فياض اللامعقول لكتابة فنون التعذيب التي تعرض لها أمين سعد. يطرح الكاتب موضوعا كثير التعقيد من خلال قصة الشارع الأصفر، وهي قضية الهجرة والتهجير، وكلاهما فعل قسري يتعرض له الفلسطيني بالترهيب والترغيب عبر صوت ريتا التي تقول له: إنك تعيش في قبر، شعبك كله يعيش في قبر مظلم وقاتم، وطنك هذا الذي لك وليس لك، لماذا لا تهجره؟ لماذا؟ وفي مقابل هذا التحريض على الهجرة، تفتح كل السبل للهجرة، حيث تقول ريتا: إنهم يفتحون لكم الطريق ويساعدونكم على ذلك وإلى أي مكان تريد. في قصة يوم الخير، وهي مرحمة قصصية أخرى للفلسطيني الصامت في أرضه، يقدم الكاتب أم الخير المرأة الفاضلة الجميلة التي تقاوم الأفعى التي تسكن بيتها، والتي قتلت زوجها وسممت أطفالها حتى أصابها السم ورمى جسدها حتى سقطت، وظل حبيبها يرعاها إلى أن نبتت من مرقدها شجرة وارفة غطت البلاد كلها بذلها. عبر القصص العشر يستدعي توفيق فياض الحكايات الشعبية والأساطير والخرافات المحلية والمحكية الفلسطينية والأهازيج الشعبية، يكتب عن الحق الفلسطيني وعن السكان الأصليين قبل التشويه والتهجين. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا ومرحبا وصباحتكم جميلة وسعيدة، أنتم معنا إلى حدود الساعة 9. لا ننسى دائما أن البركة في الإبكار، لا ننسى أن نذكر أنفسنا بانطلاقات جيدة، وأن نذكر أنفسنا أيضا دائما بالابتسام. هيك زميلتنا سونيا الهديوي هذا الصباح مبتسمة طبعا وهي مشرقة. إذا أشرقوا، أنيروا العالم بابتساماتكم الجميلة، تسعدوا ولتسعدوا الآخرين، فأسعد الناس من أسعد الآخرين. إذن دائما انطلاقاتنا بالتوكل على الله وحده، يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك.

يا فتاح ويا رزاق ويا ربي الأعمال عليك يا ربي توكلنا عليك. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا ننسى دائما أن بهجة الأصدقاء هي من بين الأسباب الرئيسية لنا في حيواتنا جميعا كي نصبح أيضا سعداء جدا. لمحالة ونحن نتحدث عن السعادة، تبقى السعادة تطهير للقلوب وللنفوس. ومنذ قليل قلنا من أسعد الناس أسعده رب العالمين، وأسعد الناس من أسعد الناس. قال عمر بن الخطاب: إن مما يصفي لك ود أخيك. وهنا نتحدث عن الصفاء، انظروا يعني أصفى لفلان الود، يعني أخلصه، يعني صدقه المودة. إذن إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته. يعني هذا الصباح وأنت متجه إلى العمل وأنت ستلج مكتبك بعد قليل، لا مشكلة أن تجد هذا الحارس في مدخل الإدارة، ابتسم يا حبيبي، ابتسم واستقبله بحب، استقبله بمودة، اضحك، فقط ابتسامة ستبعد عنه الهموم المختلفة. أيضا البعض أحيانا وصباح مباشرة يقول كلاما نابيا، وأحيانا هناك التنابز بالألقاب إلى آخره. ولكن انظروا ماذا قال عمر: إن مما يصفي لك ود أخيك أيضا أن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. يعني قل له كلاما جميلا، وإن أردت أيضا أن تقدم له اسما من عندك فسمه اسما جميلا، قل له أو قدم له لقبا رائعا مميزا. واختاروا الألقاب هذا الصباح، اختاروها يعني انتقوها انتقاء حتى تجملوا يوم الآخرين وتجمل طبعا يومك لأنك أسعدتهم. نواصل دائما مع السعادة، ونواصل مع هذا الصوت الذي يسعدنا ولن يكون إلا صوت الرائع عز الدين دير.

0: يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الورد، يا صباح العنبر، يا صباح الرياحين، كل رياحين الدنيا لكم مستمعينا الافاضل دائما انتم بالاستماع لملكة الاذاعات اذاعة تونس الثقافية، ونحن معكم الى حدود الساعة التاسعة من خلال هذه المنوعة الاذاعية الصباحية الاولى على هذه الموجات. وكنا نتحدث إذن عن هذه السعادة، ودائما نكررها، أسعد الآخرين لتسعدوا، وخاصة نكرر مسألة الابتسام، عبر عن ذلك، ابتسم للآخرين. هناك من يحمل وردة، وتشدني صراحة هذه الموظف أو هذا الموظف الذي يذهب صباحا ومعه الورود، وفي كل مرة، ما رأيكم لو مجموعة طبعا من العملاء يوميا يتفقون كل يوم شخص منهم يقدم لهذا الحارس وردة، انظروا ماذا سيحصل في هذه المؤسسة، تغيير كلي. الحارس سيخدمكم بعيونه كما يقال. إذن ونحن نتحدث دائما عن ذلك، فنذهب مباشرة لهذا السخاء. لا محالة، السخاء له تعريفات عديدة ومتنوعة ومختلفة وعجيبة ومترامية الأطراف. وممن عرفوا السخاء؟ جبران خليل جبران عرف السخاء بطريقته، وانظروا ماذا قال. قال: ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، لا أبدا، هذا ليس السخاء. إذن السخاء ليس أن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء في أن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني. إذن المسألة عميقة، أعمق بكثير. هو عرف السخاء، ولكننا نطلب على الأقل الرحمة، والرحمة في نظر تولتسوي يقول: على الإنسان أن يكون رحيما، لأن الرحمة تجمع البشر. إذا نحن في مؤسسة واحدة فلنكون رحماء أساسا، فلنكون رحماء مع بعضنا البعض، مع في تواصلنا، في تناغمنا، في تفاعلنا. وقال: وأن يكون الأديب، أن يكون أديبا الإنسان، أن يكون أديبا، لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. لا ننسى أن الأدب جامع لكل العلوم والمعارف. وقال أيضا: على الإنسان أن يتمرس بالفن، لأن الفن ينقذ القلوب من جرائم الطمع والأنانية. وما رأيكم طبعا في هذه الأغاني مثلا التي نبثها، سواء نتحدث هنا عن الرائع محمد أحمد، نتحدث عن جاموسي، نتحدث عن صفية شمية، نتحدث عن عز الدين يدير، نتحدث عن العالم، عن صليحة، نتحدث عن هذه المجموعة الرائعة، الهادي القلال، نتحدث أيضا عن كمال رؤوف النجاتي. كمال رؤوف النجاتي له أغاني رائعة، من بين الأغاني استمعوا لهذه الأغنية التي تغنى فيها شعرا، هو تغنى لفاطمة مثل ما غنى لها الهادي القلال. ولكن الرائع محمد كمال رؤوف النجاتي تغنى بطريقته، انظروا ماذا قال حول فاطمة مثلا.
1: اللي بشغليها كمال رؤوف هي نغمة جلسية: شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، اسبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح، ها فاطمة. كمال رؤوف النجاتي في أغنية شبت عينيها.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا يا فاطمه يا بنت العم. ولا محاله، البعض يتساءل يقول علاش الغناء على فاطمه؟ يعني انه مثلا كمال رؤوف النجاتي غنى لفاطمه، ايضا غنى لها الهادي القلال وعدد كبير من الفنانين. فاطمه راهو هي رمز العفه، رمز الجمال، رمز المعرفه، رمز الثقافة. ونعود لفاطمة الزهراء، هذا ما دفع عددا من الشعراء للكتابة حول فاطمة أساسا، وليس فاطمة يعني. وطبعا نحن نهدي هذه الأغنية لكل من تحمل أيضا اسم فاطمة هذا الصباح. إذا نواصل رحلتنا وتحيانا متجددة لكل من التحق بنا هذا الصباح وبقي وفي الإذاعة الثقافية، ونعود من جديد لهذه المقولات الرائعة ونذهب لميخائيل نعيمة. ميخائيل نعيمة قال: إني أعجب للإنسان الذي يغسل وجهه مرتين كل يوم. ولا محالة، المسلم يغسل وجهه أكثر، في العادة بمعدل 5 مرات في العادة، ولكن نحن نغسل وجوهنا أكثر في كل مرة مع كل دخول للمنزل أو خروج منه، نجد أنفسنا نغسل وجوهنا. إذن هنا انظروا التعجب من ميخائيل نعيمة، قال: إني لأعجب للإنسان الذي يغسل وجهه مرتين على الأقل، يعني مرتين على الأقل كل يوم، ولا يجرب غسل قلبه مرة واحدة كل عام. إذن جربوا ذلك أحبتي، والأكيد أن المسألة ستكون ذات لون آخر وطعم آخر ولذة أخرى ومتعة أخرى. وهذا الصباح أرجو أيضا أن تعطوا، يعني أن تعملوا على تقديم هذه الهدايا. إذن جميل أن نواصل دائما مع الهدايا وأن نهديكم إذن هذه الأغاني المختلفة. موفق بهجت غنى كثيرا، هذا الفنان السوري غنى كثيرا، سنعود له، ولكن قبلها طبعا سنواصل مع الأغنية التونسية، ونواصل مع الرائع محمد الجموسي ومما غناه وحدك في هزين. تفضل.

وحدك فيها زين منك ما ثماش اثنين. طبعا هو يخاطبك أنت ويخاطبك أنت ويخاطب جميع المستمعين. كل ضمائر المخاطب هذا الصباح حاضرة على موجهة ملكة الإذاعة دعتون ثقافية. لقاؤنا متواصل 36 دقيقة بعد 7 صباحا. طريق سلامة للجميع. ليكن المرء سؤولا يعني أن يسأل عما لا يعلمه، وليكن فصول بين الحق والباطل، وليكن صدوقا ليؤمن على ما قال، وليكن ذا عهد ليوفى له بعهده، وليكن شكورا ليستوجب الزيادة، وليكن جوادا ليكون للخير أهلا، وليكن رحيما بالمضرورين لئلا يبطل بالضر، وليكن ودودا لئلا يكون معدنا لأخلاق الشيطان، وليكن حافظا للسانه مقبلا على شأنه لئلا يؤخذ بما لم يجترم، وليكن متواضعا ليفرح له بالخير ولا يحسد عليه، وليكن قنعا لتقر عينه بما أوتي، وليسر للناس بالخير لئلا يؤذيه الحسد، وليكن المرء حذرا لئلا تطول مخافته، ولا يكونن حقودا لئلا يضر بنفسه إضرارا باقيا، وليكن ذا حياء لئلا يستذم إلى العلماء، فإن مخافة العالم مذمة العلماء أشد من مخافته عقوبة السلطان. هذا ما قاله ابن المقفع. إذن الإمضاء لن يكون إلا لهذا الأديب، لهذا الرائع ابن المقفع. أنا في كل مرة أكرر هذه المقولة لدسامة مضامينها ولعمق أيضا فوائدها، لنستفد جميعا دائما من ذلك. نوصل رحلتنا، نواصلها دائما مع هذه المختارات الغنائية الصباحية، ونستمع الآن لموفق بهجة وهو يتغنى أصبح الصبح ويتغنى يا بهجة هات الصينية. نستمع لذلك.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا على الموجة نفسها، موجة ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية. وتحدثنا منذ قليل عن السعادة، وتحدثنا أيضا عن الرحمة، وتحدثنا عن التواصل الجميل والتواصل الرائع وآليات التواصل المختلفة. أردنا هذا الصباح أن يكون معنا دكتور محمد أغماض، الناشط في المجتمع المدني، وأن نغوص معه في بعض المسائل. يصبحك ورد، أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل المستمعين لإذاعة الثقافية.
5: أهلا ومرحبا، أنرتنا. إذن السعادة في تجلياتها، مهم جدا أن نتحدث عن السعادة، وأنت في كل مرة تقول لابد أن نحدث وزارة للسعادة وأن يكون الجميع سعيدا.
6: أهم شيء في السعادة، السعادة هي عندها شروط بتاعها، أهم شيء هي الصحة.
5: نعم،
6: توفير الصحة وكيفاش تبعد المواطن التونسي اللي نسميه بالدارجة ستريس،
5: على الرتابة. نعم، أي
6: الضغط،
5: أي المونوتونيا.
6: الضغط هذاك هو اللي يتسبب في عديد الأمراض، ولذا أول شروط بتاع السعادة هي الصحة. للصحة نجم توفرها الابتعاد عن الضغوطات بأنواعها. أول حاجة هو الضغط المالي اللي ينتج عليه الضغط النفسي. والضغط النفسي هو يكون في عديد الحالات سبب في عديد الأمراض. بحيث أول حاجة اللي نحافظ عليها لتحقيق السعادة هي الصحة.
5: الصحة، نحن في كل مرة أيضا نقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
6: الصحة ما يعرفها إلا لقدر الله إنسان فقدها.
5: أي أما هي تاج، بلاغة العرب طبعا،
6: هي تاج،
5: أي تاج على رؤوس الأصحاء، كل شخص صحيح. فالصحة تاج على رأسها.
6: لا، هي على رؤوس كل المواطنين التونسيين، وشكون اللي هو مستعد باش يسلم في التاج بتاعه. التاج بتاعك ما تسلمش فيه.
5: لحظة دكتور، هي على رأس كل إنسان، كل مش كان المواطنين التونس. ولكن انظر ماذا قلت لك، البلغاء
6: هي تاج.
5: أي قالوا تاج على رؤوس الصحة، يعني أنت لا طبعا، نتحدث بصفة عامة، الشخص الذي يمرض طبعا أنا ذاك سيعرف قيمة الصحة. وبالتالي الصحيح الذي هو معافى وعافى الله الجميع، إذن قد وضعوا على رؤوسهم تيجانا، وأهم تاج هو تاج الصحة.
6: تاج الصحة،
5: نعم،
6: فدي لا مثيل له. بحيث عندك الصحة، عندك بطبيعة الحال خلق الثروة.
5: نعم،
6: اللي هو تتمكنوا من عدة موارد مالية باش ميعيش الضغط المالي والضغط النفسي. وخاصة فتي احنا في ظروف اللي فيها عدة تحولات. كذلك عندك الاستمتاع، يجب تستمتع بكل ما موجود في الدنيا هذه.
5: نعم،
6: ما تحرمش روحك حتى من شيء. حاجة ثالثة التوازن.
5: أي
6: كيفاش إنسان يبدأ متوازن مع نفسه ومع عائلته ومع المجتمع. التوازن عنده قيمة كبيرة للتوفير في السعادة. كذلك
5: أنت لا قبل أن مر دكتور أنت منذ قليل ذكرت لنا هذه الضغوطات وقلت في الحياة ضغوطات عديدة وقلت هناك رتابة هناك مونوتونيا إذن وهنا تتحدث أيضا عن التوازن التونسي وبصفة عامة نتحدث عن الإنسان في العموم أن له أن يكون له توازن وهو يعاني من ضغوطات متعددة.
6: احنا باش نرجعوا لهذوم الضغوطات والحلول. اهم شيء كيفاش المواطن يخرج من الضغوطات في هذه. كذلك بالنسبة للسعادة هو الرضا. فدي الرضا تكون راضي على نفسك وعلى المجتمع بتاعك وعلى كل ما حولك.
5: في الرضا لابد ان تعمل، لابد أن تستيقظ باكرا، لابد أن تجتهد، لابد أن تدرس، لابد أن تطالع، أن تواكب. انظر دكتور، أن لهذا الشخص أن نحدثه عن الرضا عن نفسه وهو لا يؤدي دوره وهو لا يقدم شيئا وهو لا يؤدي واجباته وهو لا يطالب بحقوقه. الرضا عن النفس يتطلب أيضا مجموعة أخرى من النقاط
6: بطبيعة الحال.
5: نعم.
6: إذا كان فتي مقامش بواجباته مقامش بالشيء اللي هو يوفر له الرضا، كيفاش تحبه يكون راضي على نفسه؟
5: نعم.
6: من المستحيل باش يكون راضي على نفسه.
5: ليه؟
6: فدي كذلك الشغف والتجديد. الشغف والتجديد عنده قيمة كبيرة لتوفير السعادة تاع المواطن. حاجة أخرى فدي هي بالنسبة للناس اللي وصلوا 60 سنة وأكثر، كيفاش يحافظوا على الأعمار وكيفاش ينجموا يعيشوا حتى 100 سنة فهمني في صحة جيدة وما يصيبهم حتى شيء. هذا الكل يوفر فدي السعادة. اليوم احنا عدة ضغوطات.
5: نعم.
6: احنا وقت اللي نسب
5: بين قوسين في كل مرة أحدهم يحال على شرف المهنة فمباشرة بعد سنة أقل من سنة أكثر بقليل يبلغنا خبر الوفاة. نتحدث بصفة عامة، إذن هذا الشخص الذي يحال على شرف المهنة وأنت ذكرت السن خاصة قلت لابد إذن أن يحافظ على نفسه وأن يسعد نفسه وأن يستمتع وأن ينظم وقته وأن يرتب أموره حتى يحافظ على وجوده. الأعمار طبعا بيد الله، ولكن حتى يحافظ على صحته.
6: فما ناس مرت بأزمات كبيرة وما أثرتش فيها قوة الشخصية فهمني، بعد النظر كيفاش يغزر للحياة، كيفاش يغزر الواحد. فما ناس ينجم يطيح 100 دينار في الشارع تأثر فيه وممكن تمرضه أنت والشخص فدي والتكوين.
5: اسمعني دكتور عن عدد كبير الآن ممن يستمعون إلينا سيندهشون، يقول لك 100 دينار 100 دينار معناها طيحت 100 دينار ونبقى لباس، يقول
6: برشا ناس فدي.
5: نعم. انظروا الدكتور طبعا يتواصل معه عدد كبير من الأشخاص باستمرار. طبعا البعض دائما يقول له أو يلقبون بوزير السعادة لأنه يعمل على بث السعادة أينما حل. نعم.
6: الإنسان ما يحكيش على روحه فهمني، ولكن تصير لك صدمات في الحياة. تصور فدي في نهار وليلة عندك نزل ضخم فني يفكه لك من بين يديك يتباع ويتشرى وانت ما في بالكش ويزيد فدي. متعدي واحد قال لي ديما تضحك وديما لباس، اش عندك جديد؟ قل له فكوا لي اللوتيل. قال لي كيفاش وتضحك؟ قلت له شفتي نمشي على ساقية ولا على كروسة؟ قال لي على ساقية. قلت له ما انا مش نواصل نضحك
5: الحمد لله.
6: والحمد لله. فما ناس السلطة تفكت ما بين يديهم وما جرى لهم شيء.
5: نعم.
6: الزعيم بورقيبة فدي وقت اللي بن علي فكلوا السلطة فدي أثر فيه ما أثرش فيه، قال ما يقولوا لي وين باش تهزوني. نعم. هو يضحك. نعم. فهمتي عارف اللي
5: يعني ذلك ما هي الخلاصة الخلاصة
6: لا كون قوي وكون شخصيتك قوية ما تأثرش فيها
5: الأزمات.
6: الأزمات الأزمات يزمك تكون أنت قادر باش تحدها وبكل صبر وبكل فدي بكل فدي رضا وتحاول كيفاش تخرج منها. أما الأزمات هي سنة الله في خلقه، الحياة هذه من غير أزمات ما تجيش حياة. انت انت وقت اللي تشوف شكون اللي
5: الحلول يا دكتور الحلول والوقت دهمنا
6: شكون اللي انتحروا في العالم؟ هم الناس اللي موفرين لهم كل شيء، اقل ازمه تجيه يمشي يفكر باش ينتحر وباش ينتهي. نعم. ولذا الدنيا تعلمنا باش نكونوا اقوياء ونفوتوا في الازمات ونتعدوها. انا الاسبوع الفارط نسمع في كل القنوات كيفاش البورصة في تونس لأول مرة في تاريخ البورصة تطيح قرابة 6%.
5: نعم.
6: من غير ما نعدوا البنوك قداش تاحوا لهم وكل شيء، أما بكلهم من 6% حتى 5.5%. فهمني هذا الكل كاي باش يأثر بطبيعة الحال على فتي
5: يأثر على المواطن أول
6: أثر على الدينار التونسي باش يأثر على المواطن باش يأثر على غلو المعيشة. يندرى المواطن التونسي باش يقعد فراج وإلا شنو يلزمه يعمل باش هذه الأزمات هذه ما تأثرش عليه حتى لو كان تحت الدينار حتى لو كان فتي غلات المعيشة ما يلزموش فتي يتأثر. وهو شنو الحلول اللي يلزم يعملها من اليوم؟
5: يلا تفضل.
6: الحلول انت المرة قلنا
5: طبعا دكتور محمد غماض هذا الصباح وهو ضيفنا، عندما نسقنا معه لهذا اللقاء قال نرغب في أن نربي أبناءنا ونربي النشأ على باقة من المسائل أن تكون لهم شخصية قوية. وقال أساسا في علم النفس التربوي أهم نقطة دائما نعرج عليها هي أن نجعل من أبنائنا أساسا أصحاب شخصيات قوية ولا يتأثروا بشيء. إذا مثلا هذا التأثر بالبورصة، الحلول أنت قلت أو بغلاء المعيشة أو بكذا، هناك حلول. الحلول تقول أنت الحل الأول تفضل.
6: الحل الأول هي تحت 6%، أنا يلزمني بحكم التصرف في المال ولو مال قليل يلزمني نوفر على الأقل 10% باش ما تأثرش فيها وما تأثرش في غلو المعيشة في الواحد. الطريقة فتي بسيطة، أنت باش تاخذ ورقة وستيلو وتسجل كل مصاريفك وعندك 4 أنواع من المصاريف. المصاريف الضرورية اللي باش تعيش بها وباش تخلص الضوء وباش تخلص الكراء وكل شيء، هذاك ترسمها. عندك مصاريف فجائية، راسك وجعك مشيت خذيت باكو ديليبران، هذا مش كل يوم باش تشري باكو ديليبران، أما أنت فتي باش تاخذ باكو ديليبران. صبات ولدك تقطع باش تشري له فدي صبات، عندك 1000 طريقة كيفاش باش تشري له وتشري له اليوم ولا الجمعة الجاية ولا الشهر الجاي، كيفاش باش تعمل وكيفاش فتي باش تتصرف. عندك هذه بخلاف المصاريف الفجائية، عندك مصاريف ثقافية باش يمشي ياخذ جريدة باش يمشي للسينما باش يمشي للمسرح، فما اليوم
5: هذا
6: مهرجانات باش يمشي يتفرج في المهرج زاد كيف كيف، هذه مصاريف. فما المصاريف الشخصية، كلمك صاحبك باش تمشي تشرب معاه قهوة فدي، عندك مصاريف باش تاخذ كسكروت جعت فدي، هذه الكل

0: أموال جانبا باستمرار لحال العسرة. هذا ما فهمته.
1: التأقلم.
0: يتأقلم كيف يحصل؟
1: أنا نعطيك سبيل المثال.
0: ادخار.
1: أي.
0: أنا لا حطني في الإطار يا دكتور.
1: لا
0: ثم أرجع لي للمثال. ادخار تدخر وحدك هذه الأموال.
1: على الأقل في الأول.
0: أي.
1: ثم بعتالي نوريوك كيفاش المال تجيب المال.
0: لا قبل ذلك دكتور مطي دهمنا.
1: من لول ادخار.
0: ادخار.
1: أنت بنعطيه بسبيل المثال. احنا الشعب التونسي 12 مليون. احسب إذا كان فتي التونسي يصرف في العام مليون. فهمتني بالصغير بالكبير معدل.
0: أي.
1: فهمتني اليوم عندك 12 ألف مليار، 10% بتاعهم 1200 مليار، كي تضخهم انت في السوق في سوق الصرف في تونس، تونس تتغير بكلها. معناتها الجيست اللي باش تعملوا انت لروحك وباش تعملوا في بلادك من غير ما تشعر، تشوف انت الاموال اللي باش تضخها شنو تمثل 6% بتاع الانحطاط بتاع البورصه، ولا شيء 12 ألف مليار يدخلوا في اذا كان التونسي اخذ بالنصيحه هذه وهو اول منتفع هو المواطن التونسي. هذه أبسط الأشياء اللي نجم نقوموا بها اليوم، والأمور فتي حسابية ربما فتي فبرشا الناس ما يحسبوهاش، أما نحسبها على تونس.
0: ماذا أيضا؟
1: أي. فني.
0: ماذا أيضا وأنت قلت هناك بقى من الحلول، فهناك حلول أخرى؟
1: عدد حلول.
0: عديد الحلول.
1: العديد الحلول.
0: نعم.
1: أنت في التصرف.
0: ماذا يمكن أن نعلم أبنائنا دكتور؟ وهذا هو الأهم صراحة، وشد انتباهي عندما نسقت معك كما قلت الحديث عن أبنائنا، وقلت لابد من الآن أن نفكر في أبنائنا والأجيال القادمة، ولا يمكن أن نعيش هكذا في تونس هباء منثورة. لا، أن نفكر في الأجيال القادمة. البعض يقول لك هناك نائب هذه الأيام مثلا تحدث عن هذا الذي يولد الآن يجد نفسه مدان ب 13 مليون مثلا. إيه، نحن لو فكرنا في الأجيال القادمة، أعطيني حلول يا دكتور.
1: احنا لو كان قرينا في الابتدائي وفي الثانوي وفي التعليم العالي خلق الثروة اللي هو علم، اللي هو فتي عندك عدة موارد اللي هي قرون أعطت النتائج بتاعها، علاش استعملوها ناس والتوانسة ما يستعملوهاش.
0: إذن هنا تقول أنت لابد من تغيير في المناهج التربوية.
1: فعلا
0: هذه نقطة. ثم بعض التغييرات، ولكن ننتظر تغييرات كبرى.
1: النقطة الثانية.
0: نعم.
1: الهامة. النقطة الثانية الهامة هي التكوين النفسي. فهمني الناس بكلهم يعرفوا اللي هما كل شيء يرتكزوا عليه على الوعي وقت اللي يبدأوا فايقين، ولكن انطلاقا من الوعي نجم تنتقل الخلايا اللاوعي اللي هم يمثلوا 95% 95 مليار خلية دماغية، كيفاش الصغير يولي يستعملهم وكيفاش هذيك يحقق بها الأحلام بتاعه والقوانين بتاعها كيفاش تخدم. التوانسة من علمهمش.
0: انظروا مستمعينا الأفاضل، دكتور محمد غماض هذا الصباح يشير إلى مسألتين. طبعا النقطة الأولى يقول لك المناهج التربوية تغييرها اليوم قبل الغد، ونحن في كل مرة نكرر ذلك لا محالة، ولازلنا نكرر ذلك وسنكرر ذلك مرارا ومرارا إلى أن يحصل المطلوب، تغيير في المناهج التربوية. جميع الوزارات هي معنية بذلك. النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول لك بالنسبة لأبنائنا لابد أن نعمل أساسا على تغذيتهم تغذية نفسية، المعالجة النفسانية تنطلق منذ الصغار. هنا دكتور يخاطب الأولياء ويخاطب المربين، لا يخاطب طبعا أي، ويخاطب المجتمع وكل المحيط الخاص بالطفل. هذا ما فهمته دكتور.
1: احنا اليوم عايشين في الانتليجنس ارتيفيسيال، في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: عايشين في تطور فتي كبير. احنا اليوم يلزمنا نكونوا في المقدمة، خاطر حتى الذكاء الاصطناعي يبدأ من الذكاء البشري. فهمني ما فماش ذكاء اصطناعي اذا كان ما فماش بشر

0: هو اللي خرجك الفكرة هذيك ولا أكل المعلومة هذيك. بطبيعة الحال احنا اليوم يلزمنا صغارنا نعلموهم كيفاش تعلمهم وهما يلعبون. يولي
1: يعلم الأطفال وهم يلعبون.
0: أي يتغير الدرس في في في القسم، يولي فتي بالإعلامية أحسن مربي اللي يقدم المعلومة يبدأ يشوف فيه فتي على الشاشة، ويبدأ الأستاذ بيدو هو بيدو يتلقن أساليب جديدة بيداغوجية اللي هو باش يفيد فيها التلميذ.
1: نعم.
0: والتلميذ كيفاش فتي يبدأ يتبع.
1: دكتور نعود نعود نعود لنختم هنا إذن ونحوصل. ونحن نتحدث هنا عن السعادة، سعادة الآخرين، وأنت تعمل على إسعاد الآخرين.
0: السعادة بإمكان كل التونسيين. أنت وقت اللي تشوف إنسان فتي يضحك ويبتسم ويقول لك صباح الخير ويصبح عليك، وتلقاك في مجتمع اللي تحس بالدفء فيه، راهو فتي عنده قيمة كبيرة. فما ناس يتعدى الكتف في الكتف ويضربوا في بعضهم، وحتى واحد ما يصبح على غيره، وحتى واحد ما يشوف غيره، هذا شيء مؤسف. السعادة راهي فتي عندها قيمة كبيرة نفسية، ولكن ما تتبعش بالفلوس، نجم توفرها للمحيط بتاعك وانت ما تخسر حتى شيء. ركزوا على السعادة، السعادة هي مفتاح نجاح في الحياة.
1: أنا منذ قليل قلت أسعد الناس من أسعد الناس،
0: وفعلا
1: أه.
0: وهذا هو فبني. انت وقت اللي ماشي في الطريق وعرضك فتي راجل أكبر منك وتقول له صباح الخير، شو اللي خسرت؟ فما ناس فدي مش قادرين باش يسعدوا رواحهم ولا باش يسعدوا المحيط بتاعهم. يا سيدي ابدا جرب وتشوف كيفاش انت نفسيا تبدا مرتاح اكثر، وكيفاش نهارك يصبح فدي من احسن، تحقق عديد الطموحات.
1: ربما ودائما اعود انا اتعظ واحتكم واعتبر من الحكماء والبلغاء، لذلك قيل خادم القوم سيدهم.
0: فعلا فدي بالطريقة هذيك انت باش تسعد روحك، باش تسعد المجتمع بتاعك، وتسعد عائلتك وابنائك. ما تجيش عبوس قنقري فدي
1: عبوسا قمطريرا. نعم اي
0: لداره فدي، ويكونوا حتى الصغار فدي يلعبوا وامهم فدي فرحانة باستقبال فدي رجلها، فدي يكرههم في الجو بتاعه.
1: نعم.
0: هذا يراه عيب. نعم. أنت حاول كيفاش تسعد من حولك قبل كل شيء.
1: رئيس الجمهورية قال جميعنا موظفون لدى الشعب. كل شخص هو موظف عند الشعب، يعني نحن نخدم هذا الشعب.
0: أي.
1: وخادم القوم سيدهم.
0: أنا نقول لهم انت موظف عند روحك قبل كل شيء.
1: اي
0: انت موظف عند الوطن بتاعك.
1: اي
0: انت حاول باش تسعد
1: روحك. شكون الوطن؟ الوطن هو الشعب يا دكتور. لا شكون الوطن؟ هو الشعب.
0: اي انت حاول باش تخدم روحك.
1: أي.
0: وتخدم الوطن وتخدم الشعب بتاعك، فهمتني؟ بضحكه بسيطه انت تخدمه.
1: نعم.
0: راهو الخدمه فدي عندها عده معاني، العمل والجدية في العمل وقدسية العمل، هذه فتي قاعدة تتفقد شوية شوية. العمل مقدس فهمني، وهذا اللي يخلي فتي الناس سعداء. وانت كشخص أول ما يتمتع بالسعادة فتي هذيك، بحيث وانت مش بتتمتع فتي غيرك بركة، انت أول واحد فتي كيف سيرفير فتي وبش يتمتع بك السعادة هذيك هو انت كشخص فدي. علاش تحرم روحك من حاجة اللي انت في حاجة لها فدي، بحيث انت موظف عند نفسك قبل كل شيء، قبل ما تكون موظف في الوطن.
1: نعم. لا، وهي عند نفسك، انت موظف عند نفسك وموظف لدى الشعب.
0: لدى الشعب.
1: اي لكن انت من وظفك؟
0: فني.
1: من وظفك؟
0: وجودك في الكون.
1: من اجل ماذا وظفت؟
0: وجودك
1: خدمة من؟
0: وجودك في الكون
1: يا دكتور أنت وظفت من أجل من؟
0: من أجل تحقيق السعادة.
1: من أجل تحقيق السعادة لنفسك وللآخرين. هو في العادة أنت من أجل خدمة الآخرين، وعندما تخدمهم فأنت أسعدتهم، وإن أسعدتهم أسعدت نفسك.
0: وفعلا وهذا
1: هذا هو
0: هذا وهذه هي احسن
1: هذه ماشي المعادله الصعبه نتاع رغب على ملا، هذه معادله عاديه،
0: معادله عاديه فدي. وفعلا هذا اللي يلزم نقتنع به.
1: نعم. نعم.
0: ويلزم نبدا ونخدم به مباشره.
1: نعم.
0: من اول الصباح حتى لين نروحوا للديان.
1: ثم على ربما عدد كبير، لأن أنا هذا الصباح أكدت مسألة قلت وأنتم الآن متجهون إلى مؤسساتكم، لا مشكلة، اتفقوا وفي كل يوم أحدكم يقدم يهدي وردة لحارس المؤسسة. فأنا ذاك لو كنت أنا هذا الحارس وكل شخص يوميا يقدم لي وردة سأخدم المؤسسة بكل ما أتيت.
0: يريد الثقافة هذه توصل للمواطن التونسي والعقلية التونسي، وكانت موجودة في السابق راه فهمني. علاش اليوم أبانا وأجدادنا ربونا على تربية صحيحة، اليوم نفقدها، واليوم فتي ما نتعاملوش بها. هذيك أساس السعادة، وهذيك البداية بتاع السعادة.
1: نعم. أردتن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد غماض. إذن انظروا، أكد مسائل ونقاط عديدة، وربما إن حوصلت فأقول إنه قد أكد قيمة تعليم أبنائنا السعادة، وأيضا أكد أن التونسي يمكنه أن يكون سعيدا فقط باعتماد مقاربات بسيطة ومقاربات صغيرة ولكنها عميقة ومتينة، وكأنه يقول فقط أحب الخير لأنفسكم ستسعدوا، أحب الخير للآخرين ستكونون أنتم الأسعد أساسا في هذا العالم. ونكرر دائما أسعد الناس من أسعد الناس. نواصل رحلتنا طبعا مع الاستضافات المختلفة، ولكن قبل أن نذهب لضيفنا الموالي نقدم لكم هذا النغم، يا الغادي في الأوتوموبيل.

0: مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: ونواصل رحلتنا مستمعينا أهلا وسهلا تحينا متجددة لكم أينما كنتم نواصلها دائما من خلال هذه الأخبار أحيانا هناك أخبار مفرحة مبهجة السنوات الأخيرة كانت حبلى بالمطالبات داخل الجامعة التونسية وخارج أسوار الجامعة التونسية المثقفة التونسي والغيورين على تونس عدد كبير ممن يقولون لا لنظام إمادة البعض يقول أربع سنوات أربع سنوات غير كافية فما بالك بثلاث سنوات فقط هذا طبعا هي صيحة على امتداد سنوات عديدة السنوات الأخيرة داخل الجامعة التونسية وخارج الجامعة التونسية كما قلنا من عدد كبير من فطاحلة هذا الوطن شد انتباهنا خبر مهم التمديد بسنة لبرنامج الإجازة الوطني في علوم التمريض بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس وبالتالي سنة إضافية وهذا خبر مهم أردنا أن نتحدث عن ذلك وعن غيره طبعا ونحن نتحدث عن هذه المسألة مع الناشط في المجتمع المدني الأستاذ قاسم عفية صباحك ورد أهلا وسهلا
6: صباح الفل والياسمين والتفاؤل والأمان
5: أهلا ومرحبا
6: كافة المستمعين
5: أهلا ومرحبا إذن سنة أخرى ويبدو لي أن هذه السنة أثلجت صدور عدد كبير أيضا من الغيورين على تونس تفضل سيدي
6: بالفعل هو أكيد طلب العلم والإضافة العلمية إيجابية ومطلوبة والعلم هو مصدر ومن الأسس الأساسية لتقدم المجتمعات بكل تأكيد وبالتالي هذا إيجابي رغم أنه هناك في انتظار مزيد توضيح لأني سنة رابعة إضافية في الدراسة لتطوير الشهادة والحصول على شهادة أعلى أم أنها مثل ما يتردد
5: نعم. المهم هناك أربع سنوات
6: مبدئية. أربع سنوات ولكن يبدو أن الشهادة هي بشهادة ثلاث سنوات فقط
5: نعم نعم.
6: هذا
5: ولكن هناك تكوين وتدريب وتأطير إضافي
6: تدريب وتكوين نعم. وتدريب إضافي زاد هناك نقطة لابد بالنسبة لي من الإشارة إلي وأنا من أهداف هذا
5: بالنسبة
6: التدريب.
5: لك المسألة ليست شخصية
6: أيه.
5: بالنسبة لنا
6: كمواطن مهتم
5: نعم. نعم.
6: بالنسبة
5: تونس.
6: لي كمواطن, نعم. كمواطن مهتم بالشأن العام في هذا البلد من الأهداف أو من المبرمجة تدعيم اللغات الأجنبية وهو بقدر ما هو إيجابي للانفتاح على السوق الشغل العالمية بقدر ما هو زاد يلزمنا نفكره في الاحتياجات الخصوصية متاع بلدنا ومتاع حاجة المواطن لنا
5: نعم ماذا أيضا تفضل تعليقاتك طبعا.
6: هذا بالطبع نتمنى ونزيد فيما يتعلق بالتكوين والتأطير للإطارات الصحية بصفة عامة نحب نوجه تحية شكر للأطباء الشبان وتحية لما يقدمونه من جليل الخدمات ولفتة إلى الإطارات العليا الأساتذة الجامعيين لمزيد تأطيرهم خاصة في ما يتعلق بالإعدادات الخارجية
5: نعم وأنت ذكرت منذ قليل المسألة العلمية هنا وأنت كناشط في المجتمع المدني ناشط في عدد كبير من المجالات وهذا يحسب لك أردت أن أقف على هذه النقطة مسألة ثلاثة سنوات فقط من أجل الإجازة من ناحية ونحن نكررها باستمرار نقول لابد دائما من التدريب من التكوين من التأطير من النهل من العلوم باستمرار إذن هنا دعوة الشارع دعوة المجتمع المدني يبدو لي أنها دعوة متواصلة مستمرة من أجل دائما من أجل التكوين الأفضل نتحدث بصفة عامة في كل المجالات
6: بالطبع كما قلت التكوين الأفضل والتحصيل العلمي لأنه ما ثماش حاجة نجم تقدم بالمجتمع وتفيد المجتمع قد التحصيل العلمي هذا مهما كانت توظيفاته.
5: نعم.
6: حتى كما قلت مثل ما أشرت في السابق إلى بعض الجوانب السلبية، إلا أنه في كل الحالات كما يقول الفرنسوي البيلون توجور بوزيتيف معناها.
5: أه.
6: وهذا علاش أنه يلزمنا نشجعه مثل هذه الحاجات ونطالبوا بها، ونطالبوا كذلك بتعميمها على مختلف القطاعات وعلى حتى في أبسط الأشياء، حتى في تصليح السيارة.
5: نعم.
6: حتى في تصليح العطب في. نعم. المجاري المياه
5: هذا مشكل آخر يا سيدي قاسم، تعرفش علاش مشكل آخر؟ لأننا اليوم ذهبنا في اتجاه بقية العلوم بقية المعارف وتركنا هذه الصناعة، واليوم يأتيك من هب ودب طبعا ليصلح عطبا في السيارة، فبدل أن يصلح العطب ربما يزيدك عطبا آخر. طبعا تحينا للميكانيكيين بصفة عامة، ولكن نتحدث عن البعض. هناك من هم مهرة، وهناك من تعلموا هذه الصناعة، من تدربوا جيدا، هذا جميل، ولكن هناك مجموعة أخرى للأسف الشديد طبعا يأتيك ليصلح شاشتك، فطبعا يخلق عطبا جديدا، يأتي تذهب إليه بحاسوبك فيوجد لك أيضا أعطاب أخرى ربما يتجاوز سعرها سعر ذلك الحاسوب. هناك مشكل في هذه الصناعة. إذن المجتمع المدني اليوم يطالب وباستمرار يؤكد مسألة لا بد لنا من تحصيل العلم لإنقاذ وطننا.
6: بالفعل هو التحصيل العلمي فيما يخص الموضوع اللي كنت أحكي فيه لابد من إلى جانب التحصيل العلمي إشراف الجهات المعنية لتمكين الممارس من شهادة أو ترخيص لتلك الممارسة، لأنه في نهاية الأمر بدون تلك الشهادة وهي مسؤولية كما قلت متاع الجهات المعنية، سواء كان في وزارة التكوين المهني والتشغيل أو في وزارة الصناعة أو وزارة حتى النقل بما أنه تابع، إذن لابد من تفكير في الممارسة المهن الخاصة هذه بالترخيص من الجهات المعنية.
5: مشابهة للترخيص. أنا أتحدث عن التحصيل، التحصيل العلمي بصفة عامة.
6: أي. شو لزمته؟ الشهادة من الجهات المختصة.
5: التحصيل مطلوب.
6: نعم.
5: نعم. كل العلماء والبلغاء والحكماء والذين نعود إليهم أسواتنا وقدواتنا في الحياة أساسا يسهرون على التدريب. أنت شخصيا سهرت على تدريب أبنائك وتعليمهم أساسا لأنك تؤمن بقيمة العلم، هذا الذي يعنيني.
6: وما زلت ندرب.
5: إذن الذي يعنيني هو التحصيل، هذا هو، هذا هو الأهم. أنتم في المجتمع المدني أستاذنا أستاذ قاسم، ولاحظت ذلك أنك تحضر في عدد كبير من الندوات والملتقيات والمنتديات والأماسي وكذا، وتقول أنا أتعلم كي أعلم كي أمرر ذلك للآخرين، هذا يحسب لكم صراحة؟
6: هذا بالطبع، لأنه بالنسبة لي قد ما يعيش الإنسان يتعلم.
5: نعم.
6: والعلم بصفة المفهوم الوماطني في حد ذاته ما يلزموش يكون شخصي. وعلى ذكر الجمعيات نحب نوجه تحية
5: برشة تحية اليوم الصباح، برشة تحية شكر. يلا يلا يلا
6: جمعية تونسية إيكولوجية وجمعية ابن الهيثم للثقافة والعلوم.
5: نعم.
6: لأني من الجمعيات بالفعل نشوفها اللي قاعدة تقدم في الكثير لهذا في إطار الحس المواطني والشعور بالإفادة لهذا المجتمع.
5: نعم. أردت أن أشكرك جزيل شكر الأستاذ قاسم عفية نشط في المجتمع المدني، لقاؤنا متواصل مستمعينا الأفاضل. مباشرة أيضا سنذهب بعد هذا الفاصل الغذائي للضيفة المواهلية طبعا، ولنختم بعدها اللقاء، ولكن نذهب الآن لهذا الفاصل الغنائي. أنا اللي بغيتك أمور. نعم تفضلي.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيه دائما لكم افاضلنا. نواصل الرحله على الموجات نفسها دائما، موجات ملكه الاذاعات، اذاعه تونس الثقافيه. ونحط رحلنا الان مع الفن التشكيلي، واردنا ان نتحدث عن ملتقى الفنانين التركي العربي الثامن، والذي تم تحت شعار الألوان ترسم الحكايات. سنتحدث عن ذلك مع الفنانة التشكيلية الأستاذة ضحى جارة قرقني. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور، وشكرا على الاستضافة.
0: نحن من نشكرك لبيت الدعوة. نعم، مرحبا، أهلا وسهلا. إذن الجمعية التركية العربية وبيت الفن التركي العربي ومكتبة رامي وأيضا إحدى البلديات، جميل جدا هذه الشراكة لتنظيم ملتقى الفنانين التركي العربي وشعار الألوان ترسم الحكايات. الأكيد أن الأجواء كانت رائعة، وأيضا الأهداف متينة وعميقة أستاذة ضحى.
1: أي صحيح، هذا الكل. وكانت معناتها كان معرض كبير برشا ونجح نجاح باهر. هي معناتها اكسبوزيشن نظمتها مع بشراكة مع بيت الفن التركي العربي، الجمعية التونسية للعشرين الفن التشكيلي.
0: نعم.
1: برئاسة الفنانة التشكيلية لطيفة جلاسي، ومع الفن التركي العربي كان زاد الجمعية التركية العربية.
0: نعم نعم، قلنا ذلك. إذن الأهداف التي ربما وضعتها هذه المجموعة، أو ماذا مثل لك مثل هذه المشاركة، ماذا مثلت لك مشاركة في مثل هكذا ملتقى؟
1: هو جسر للتواصل بين الشعوب والثقافات، خاطر هو لم الدول العربية أكثرهم معناتها.
0: نعم.
1: كان موجودين فلسطينيين وعراقيين، سوريين، مغاربة، توانسة بيان سور، شرفونا على الاخر معناتها الجمعية متاعنا، وكان معناتها استحسان كبير جدا لكل الموجودين، عجبهم على الاخر معناتها المعرض متاعنا، اللي كانت الأعمال الفنية المشاركة كلها معناتها حملت الملامح الهوية التونسية.
0: جميل. ومثل ربما هكذا مشاركة وهكذا تجربة، طبعا إلى أي مدى هنا ستساهم في إثراء تجربتك وأيضا تبادل ربما للمدارس والأساليب التشكيلية المختلفة؟
1: هما الألوان رسالة سلام، والإبداع هو جسر يجمع الشعوب معناتها احنا كان لينا الشرف باش يعرفونا العباد ويعرفوا خدمتنا ويعرفوا معناتها بلادنا زادة.
0: نعم. وبالنسبة لك أيضا، هل ساهم ذلك في إثراء تجربتك؟
1: بالطبيعة وقت اللي نتقابلوا مع ناس أخرين، مع تركيا معناتها الحاجة اللي عجبتني برشا اللي هي هذايا معناتها الإكسبوزيشن الثامنة هي.
0: بالنسبة لك هذه المشاركة الأولى أم الثامنة؟
1: هي الأولى متاعنا.
0: الأولى. هل هناك تحديات أستاذة ضحى؟
1: بالطبيعة وقت اللي نعرفوا ببلادنا ونعرفوا بثقافتنا ونعرفوا برواحنا كنساء، خاطر احنا كنا في الجمعية هذه الكل نساء بالطبيعة.
0: نعم.
1: هي العصاميين الكل معناتها تشمل، لكن الجروب اللي احنا مشينا الكلنا نساء، وقدمنا ثقافتنا وطريقتنا بتقديم بلادنا.
0: ثم صعوبات أستاذة ضحى، ثم تحديات، ثم صعوبات يعني؟ واجهتكم أنت واجهتك بعض الصعوبات في هذه
1: لا
0: المشاركة الأولى
1: لا
0: أم لبس؟
1: لا لاباس،
0: نعم
1: وكانوا معناتها تخي زاكويون، فرحوا بينا على الاخر.
0: نعم نعم
1: ومعناتها
0: الإضافة، الإضافة بعيدا عن هذه الفرحة والبهجة واللقاء، الإضافة التي حصلت للفنانة التشكيلية دوحة جارة قرقني، تفضلي.
1: الإضافة هي كوننا تعرفنا على شعوب العرب الآخرين، ومعناتها وشفنا خدمتهم وشفنا لي تابلو نتاعهم، ولقينا رواحنا في مرتبة عالية بصراحة. معناتها شرفنا تونس، وكانوا معناتها مبهورين بينا وبثقافتنا، واحنا الأكثرية كنا معناتها أوتوديداكت، معناتها الأكثرية كنا جماعة التعليم معناتها، ومعناتها نتكلموا اللغات معناتها الفرنسية والإنجليزية، ونلقاو رواحنا اللي احنا فريمون قادرين على كيف
0: نعم
1: نقولوا معناتها على معناتها انفتاح للشعوب الأخرى، معناتها للعالم الآخر، معناتها قادرين باش نكونوا في الانترناسيونال.
0: إذن هناك رسائل، الرسائل التي أيضا ترتجين إبلاغها من وراء هذه الممارسة للفن التشكيلي بصفة عامة،
1: الرسالة
0: يعني رسائل
1: الرسالة
0: أعمالك الفنية،
1: كيفاه؟
0: رسائل أعمالك الفنية.
1: رسائل أعمالي الفنية، هو أنا قدمت معناتها استعملت شاركت بالتابلو بتاعي اللي هو انطباعي، ويحكي على الإحساس ويحكي على الشعور، ونحكي على تونس زادة، على البحر، على معناتها لا مير ميديتيراني. في التابلو متاعي قدمت الموزايك متاع تونس، وقدمت معناتها فيه برشا معاني، فيه قيمة الفن والموسيقى. دونك الرسالة متاعي هي كون الإنسان بالفن يقرب لأخيه الإنسان، وينجم معناتها رسالة للسلام. معرفش إذا كان جاوبت على سؤالك
0: لا لا أنت لا مش إجابة، لأنه هو مش إجابة اللي يعنيني أن المستمع ينتفع ويستفيد طبعا من هذه التجربة، وأيضا ونحن نتحدث عن هذه السيرة والمسيرة الخاصة بك، خاصة خلال هذه الرحلة وأعمالك الفنية، كل شخص منا له باقة من الأهداف في الحياة، وأنت لك أهدافك أيضا وأعمالك الفنية لها أهداف، هذا الذي قصدته سيدة ضحى.
1: اي دونك انا اهدافي في الرسم
0: نعم.
1: هو الدفاع عن المرأة وتقديمها معناتها
0: على شنو من شنو باش تدافع عليها، لاباس المرأة ها لاباس
1: معناتها نحكي عليها جو لا
0: نعم.
1: بريزونت
0: نعم.
1: معناتها جو مي اون غولييف الأم، وكل ما تتعب عليه وطريقتها في تربية صغارها، ومعناتها نزيد نبرهن اللي المرأة عندها دور كبير في الحياة، ولازم نتلهاو بها شوية ونعطيوها قيمتها. هذيك الكل أنا نحط فيه اللي تابلو متاعي معناتها.
0: نعم
1: ديجا انا معناتها اللي المراه عندها قيم، معناتها عندها دور كبير في الحياه
0: طبعا،
1: احنا معناتها سوسيت معناتها دون لو موند الراجل هو اللي طاغي على المراه، لكن المراه عندها دور زياده مع الرجل. معناتها
0: هو رأي هذا رايك طبعا.
1: هذا
0: اي
1: كي بالطبيعة
0: نعم
1: كل
0: نعم
1: واحد هو يمشي من المنظار نتاعو من اللي يشوف فيه اوتور دو لوي، معناتها ما تنجمش الرسم ماهوش كان تقليد الواقع.
0: نعم رسالتك الختامية هذا الصباح.
1: كانت تجربة هايلة وماذا بينا نعملوا كيفها في تونس، معناتها ننفتحوا أكثر على العالم ونستدعاه زيادة، معناتها les artistes du monde entier، معناتها ما نقعدوش نخدموا كان في الفن في تونس مع الفنانين التوانسة كهو، ماذا بينا نزيد نعملوا كيفهم، معناتها
0: نعم
1: خاطر فريمون سيت اون اكسبيريونس تري امبورتونت، وهذه حاجة معناتها تعاوننا الناس الكل، معناتها خاطر الانتباه على العالم
0: نعم
1: يخلينا نشوفوا، معناتها نقارنوا بلادنا بالبلدان الاخرين ونشوفوا رواحنا وين اون سو بلاس دون لو موند، معناتها
0: نعم
1: سي تري امبورتون، معناتها باش نكونوا تو هما مثلا وقت اللي عملوها جابوا لي زارتيست دو موند عرب سي بور، معناتها باش اون اوني لو موند عرب، معناتها وممكن حتى نجموا نلقاو حلول للسلام وتحسين الوضعية، معناتها في العالم العربي.
0: نعم مهم جدا، مهم طبعا طبعا. ونحن نشكرك طبعا على التفضل بالتواصل معنا هذا الصباح وتلبية هذه الدعوة أن تكوني معنا في المباشر، وساعدنا بهذه المداخلة. الشكر الجزيل طبعا للأستاذة هدى الطرابلسي التي نسقت وأعدت طبعا هذه الفقرة معك. شكرا جزيلا أستاذة ضحى جارة قرقني الفنانة التشكيلية. وصلني خاتمة هذا اللقاء الذي أخرجته رقميا الأستاذة كوثر الحجري، وأخرجته تقنيا الأستاذة سونيا الهدياوي، ورافقتنا أيضا طبعا هنا عبر الهاتف أيضا الأستاذة هدى الطرابلسي. هذا رمز العمدوني يرجو لكم كل الحب، يومكم سعيد، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى. نذهب مباشرة للركن الموالي الخاص أساسا بالطلبة، ونافذة أخرى نفتحها على التوجيه الجامعي.
2: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هي الأفاق التي توفرها شعبة الحقوق؟ الجواب تقدمه مستشارة التوجيه المدرسي والجامعي السيدة فاتن زغيدة.
4: شنية أفاق شعبة الحقوق؟ السؤال هذا ديما يسأله لي الناجحين في البكالوريا مهما كان نوع البكالوريا متاحهم. معكم فاتن زغيدة، المستشارة في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، باش نجاوب على السؤال هذا. أولاً لازم نعرفوا إلي شهادة الحقوق في تونس تفضي للعديد من المهن، ولكن أغلبها تحتاج المناظرات وطنية بعد ما يتحصل الطالب يا على الإجازة وإلا الماجستير متاعو. المهن هذم باش نقسموهم لثلاثة أنواع. فما المهن المرتبطة بالمحاكم كيما المحاماة، القضاء، عدالة الإشهاد وعدالة التنفيذ. فما زادة مهن مرتبطة بالوظيفة العمومية في الوزارات والبلديات وغيرها، مثلا مستشار مقرر بنزاعات الدولة، مستشار قانوني بالوزارات والبلديات، السلك الدبلوماسي، الحرس الوطني، الشرطة، السجون الإصلاح، الديوانة. هذم الكل عندهم مناظرات خاصة لأصحاب شهادة الحقوق. زيد على هذاك فما التدريس وفما البحث، يا في التعليم الثانوي يا في التعليم العالي. فما القسم الثالث هو القطاع الخاص، الشركات الكبيرة، البنوك وشركات التأمين، بكلهم يلزمهم قسم قانوني. هذاك علاش محتاجين الجوريس دانتربريز، معناتها مستشار قانوني للمؤسسات. كيما زاد الواحد ينجم يخدم كخبير جباية أو تدقيق قانوني. وأهم حاجة نحب نقولها لهنا، اللي دراسة الحقوق مهيش حفظ كيما يتقال، بل هي تتطلب تحليل ونقد وصياغة حجج. وما ننساوش أهمية اللغة العربية والفرنسية وحتى الإنجليزية، اللي ولات ضرورية برشا في قانون الأعمال الدولي وحتى للانضمام في المنظمات الدولية.
2: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. المواعيد.
5: المواعيد.
6: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
5: المواعيد.
6: المواعيد.
7: يتواصل اليوم نشاط المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وترابية يقدمها ألمع نجوم الطرب. يفتح اليوم المسرح الأثري بقرطاج أبوابه لجمهور الفن والطرب، وذلك من خلال عرض موسيقي من إسبانيا يحمل عنوان الأرض المباركة، ويأتي ذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. لقاء متميز يحظى به اليوم جمهور مهرجان المنستير في دورته 53، وذلك من خلال مواكبة عرض مسرحي يقدمه الفنان التونسي جعفر الجازمي، وسيكون الموعد في الساعة 10 ليلاً. يحتفل اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرضاً موسيقياً من المغرب بعنوان عيتا مون أمور، يقدمه الفنان خليل إيبي والفنانة وداد مجامة، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي، يفتح مسرح سيدي الظاهر أبوابه لجمهور الفن المسرحي، وذلك من خلال عرض مسرحي بعنوان بامبينو يقدمه الفنان المسرحي بسام الحمراوي.
6: المواعيد.
5: المواعيد.
6: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
5: المواعيد.
6: المواعيد.
8: إذاعة تونس الثقافية
9: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
8: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
9: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
8: إذاعة تونس الثقافية.
9: حين يكون الوطن هو الإنسان.

مستمعينا لو فيه مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كان هذا قصيد أحب بلادي، ألحان الفنان طارق الناصر وغنى فرقة رم الأردنية. محور حلقتنا اليوم: تأسست فرقة رم في العام 98 بجهد مشترك بين الموسيقار طارق الناصر الذي كنا قدمنا تجربته المنفردة في الحلقة الفارطة، وشقيقته رسل الناصر الناشطة في المجال الثقافي في مؤسسة تجلي للثقافة والفنون.

كانت مجموعة ترم تحمل اسم البتراء وتقوم بتنفيذ أعمال طارق الناصر وحسب. طارق عبد الرحمن الناصر مولود سنة 69 و900 وألف، وهو موسيقار ومؤلف وموزع موسيقي أردني ذو رؤية موسيقية جديدة. اشتهر بتقديم موسيقى مبتكرة، وهو القائد لفرقة رم وما تقدمه وغالب ما تقوم به من تأليف طارق الناصر، وأحيانا تكون أغاني من الفولكلور أو تجديد لبعض ما غنى سابقا، على غرار أغنية أنا الماء، كلمات جيري السماوي، ألحان طارق الناصر، من ألبوم طفل الشمس.

تعد فرقة رم ساحة موسيقية مستقلة لطارق الناصر ولمن يشارك في عروضها، لذلك تعرف بفرقة رم طارق الناصر، حيث يقول عنها في حواراته ولقاءاته إن فرقة رم هي مشروع وطني ومؤسسة موسيقية مستقلة جمعت مجموعة من الموسيقيين الأردنيين الذين يعملون بشكل حر ولديهم توجه فني، واستوحت الفرقة اسمها من الوادي السحري المسمى بوادي رم والذي يقع في جنوب المملكة الأردنية، فكان اختيار هذا الاسم بناء على رؤية مؤسسها طارق الناصر الذي يقول: تذكيرا باستمرار الأصالة والعراقة في حاضر ومستقبل حضارتنا نحن الآن. فيما يلي أغنية من نص ساعة.

زمالة جديدة ليكون مخربطين بالمحل أنا وياك. طب رن علي تليفون مسج. طب بعرف إيش بطاقة بدبر حالي. اطلع برا ألو تاكسي فون اعمل أي شيء. حط 100 ليرة بازوكي في المترونوم تلاقي أربعة بردوا عليك بقول لك أنا رموا البستم فوق بس دول. خلي ستك تحكي معهم تليفون أي شيء تعملي عادي بس ما تسيبيني ملطوع في المحل.

جاء في جريدة الغد بتاريخ 16 من أيار ماي 2000 فرقة ورم عناق التراث الغنائي الأردني والحداثة الموسيقية. إن موسيقى فرقة رم تجمع فعلا بين الآلات والأدوات الحديثة والغربية والآلات الشرقية، وهي تقدم لنا ذلك بطابع صحراوي أيضا، فهي تحمل لنا عبق صحراء رم من خلال الإيقاع الخاص للطبل، وتحمل لنا أيضا رمال رم من خلال صوت الناي الذي يسير مع المقطوعة ليداعب مسامعنا بلطف، كما تسير مع رياح رم الرمال لتداعب وجوه زوار ذلك الوادي السحري. فيما يلي أغنية شمس.

جاء في القدس العربي بتاريخ 26 من أبريل 2000 ما يلي: أسس الفنان الأردني طارق الناصر فرقة رم، وأعماله تمزج الشرقي بالغربي بأسلوب ساحر. رسالته الاستمتاع بالموسيقى كموسيقى، فهو يرنو كمؤلف وملحن إلى تحرير الآلات الموسيقية من إقليميتها. وراحت موسيقى الناصر تمزج بين الشرقي والغربي بأسلوب سحر المستمع العربي وحلق به في أجواء موسيقية حديثة وغريبة لم تعتد الأذن العربية عليها.

أكد الفنان طارق الناصر أن موسيقى فرقة رم كمثال لمزج الألوان الموسيقية المختلفة في القطعة نفسها، فهي تتكلم عن منطقة صحراوية تجمع بين الطابع الغربي الذي يتناسب وموسيقى الروك والشرق الذي يتناسب مع ثقل الناي، فهو قد تأثر بمجموعة المسلسل الياباني طريق الحرير لكيتارو، كما تأثر ببيتهوفن على مستوى الموسيقى الكلاسيكية، وتأثر بمدرسة الرحابنة وبالأخص زياد الرحباني. ويضيف قائد فرقة رم أن المصادر الموسيقية التي يرجع لها في مؤلفاته تعود إلى الموسيقي نفسه وتتعلق بالأماكن والقصص والأحداث التي يمر بها الأفراد، فضلا عن الخيال الذي يطلقني إلى أماكن وأزمان مختلفة، وأن الرسالة المبتغاة من موسيقاه تكمن في الاستمتاع بالموسيقى كموسيقى، حيث تأخذ موسيقاه المستمعين إلى منطقة السلام في أنفسهم، مثل أغنية عليك السلام.

ذكر طارق الناصر أن مجموعة رم هو اسم الفريق الذي أسسه في العام 98 و900 ألف نسبة إلى الموقع الصحراوي في جنوب الأردن الذي ألهمه سحر أسلوبه الخاص، ووجد روحه معلقة في هذا المكان. وانطلق طارق الناصر ليستعيد مع مجموعة رم الأعمال الدرامية التي ألفها سابقا مع طرح رؤيته الخاصة فيها بحرية ومن دون قيود، ورأيه أن الموسيقى الدرامية أشبه بالأغاني المصورة، الفيديو كليب فيها يختزن في عقل المتلقي وتحديثنا لها يعود بالمستمع إليها. ومزج الناصر عبر فرقة رم الآلات الشرقية بالغربية، وزاوج الحديث بالقديم ليعيش المتلقي موسيقاه أجواء عمان التي نرى فيها المعاصرة والقديم.

بتوزيع جديد، إضافة إلى 6 أغاني كل واحدة منها بطابع وفكرة خاصة، من نص ساعة إلى لما تشتي ومعاينة. وجدنا رسالة من التراث الأردني، وعشنا وروح يا روح ويا يما يا يما، أغنية نستمع إليها فيما يلي.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أنتم الآن في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عيون الكلام، حلقة عن تجربة مجموعة رم الأردنية رم طارق الناصر التي مثلت الأردن في العديد من المهرجانات الثقافية في العالم وفي عدد من المناسبات الهامة، منها اختتام أيام عمان المسرحية وعرض خاص في الجامعة الأمريكية في بيروت لأسومبلي هول سنة 98 و 1000، وحفل افتتاح أيام عمان المسرحية بالاشتراك مع فرقة بيكا الموسيقية السويدية، وحفل افتتاح موسم أيام عمان الثقافية سنة 99 و 1000، وحفل افتتاح مهرجان جرش 19 للثقافة والفنون سنة 2000، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب ومهرجانات المدينة في العاصمة تونس، وحفل اختتام مهرجان مطر الصحراء للسينما المستقلة في حزيران جوان 1 و2000 في إيطاليا، وحفل اختتام مهرجان سوق عكاظ في تموز جويليا 2 و2000. النغم التالي يحمل عنوان هناك دائما نور.

0: سيداتي أنساتي سادتي مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، كنت معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم وسنية الهداوي في هندسة الصوت. دمتم أوفيا للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
0: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار.

الثقافية بتلتيف حاجة لي. أجمل تحيات في تنصالحي في الإعداد والتقديم لحصة اليوم، أينما كنتم مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر مع مجموعة من المتابعات الثقافية والاستضافات وأيضا عدد من الاختيارات الغنائية على موجاتنا. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، البداية مع زياد غرسة في عالمجيس نغني.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
0: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكيف السادة مستمعين في لقاءنا المباشر برنامج المشهد الثقافي أينما كنتم. مرحبا بكم. أول مداخلة للحديث على التتويج بجائزة هيكل البحث الأحسن تميزا في نشر الكتب العلمية على جامعة منوبة، ويسعدني أن أستضيف معنا الأستاذ الدكتور نور الدين أحمد بن خود، رئيس مخبر السرديات ودراسات البينية بكلية منوبة. صباح النور.
2: صباح الخير أستاذة فاتن، مرحبا بكم جميعا.
1: أهلا وسهلا بك، مبروك هذا التتويج، وفكرة معك على التتويج بجائزة هيكل البحث الأحسن تميز في نشر الكتب العلمية.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا لكل الفريق العامل معك يا أستاذة. الجائزة في الحقيقة جائزة تقديرية تسند في يوم العلم الذي تنظمه جامعة منوبة ككل الجامعات. الجائزة تسند إلى إضافة طبعا إلى كثير من الجوائز إلى الطلبة المتميزين إلى بعض الباحثين المتميزين في النشر العلمي وإلى بعض المخابر العلمية. وتشرفنا هذه السنة بحصولنا على هذه الجائزة الأولى للمخابر في الأدب والعلوم الإنسانية. وطبعا الجائزة هي جائزة تقديرية لمجمل الأعمال العلمية والنشاط الأنشطة العلمية التي قام بها المخبر سنة 25 وطبعا في مسيرته السابقة.
1: نعم، ممتاز طبعا، وهذا بالإضافة إلى أنه مخبر السرديات والدراسات البينية بكلية منوبة يشتغل على مدار سنة كاملة ويقدم مجموعة من البحوث والدراسات وأيضا الندوات والمداخلات.
2: نعم، لو سمحتي أستاذة، تقديمي لمخبر السرديات والدراسات البينية لا ينبغي أن يتجاوز مسألة مهمة، وهي أن المخبر هو في الحقيقة هو المخبر مرحلته التأسيسية بدأت سنة 2019، ولكن هو امتداد من الناحية العلمية والتنظيمية وحدة بحث سابقة عملت سنوات في جامعة منوبة، هي وحدة البحث في الدراسات السردية. طبعا الرئيس الأول والقائد مجلس التأسيس الأولى والأستاذ الدكتور محمد القاضي. واسمحي لي أن أذكر بالمجموعة الأولى التي عملت سنوات لإصدار مشروع كتاب مهم، وهو مشروع علمي عملت فيه لسنوات، وهو معجم السرديات، وهو معجم موسوعي في المفاهيم والمسرحات السردية، أصدرته سنة 2010. المجموعة الأولى محمد القاضي ومحمد الأخبو وأحمد السماوي والمرحوم محمد نجيب العمامي وعلي عبيد ونور الدين بالقود وفتح النصري ومحمد أيت ميهوب، هؤلاء الذين أنجزوا المشروع العلمي الأول. ثم بعد ذلك تواصل العمل تحت إشراف الرئيس الثاني للوحدة الأستاذ الدكتور محمد بن محمد الأخبو، وأنجز طبعا هذا الفريق أيضا ندوات علمية وأيام دراسية ونشر كتبا في الاختصاص جماعية وفردية، إلى أن كنت إلى أن ترأست هذه الوحدة، وحدة البحث.
1: نعم.
2: وطلب منا من الجامعة ومن الوزارة من عدد من المخابر أن ترتقي المجموعات الوحدات البحث القديمة إلى مستوى مخبر بحث، فابتدأت مرحلة التأسيس سنة 2019 و2000، كنت إذن هذا الارتقاء إلى مخبر البحث هو في الحقيقة يعني توسع في عدد الأساتذة الباحثين والطلب الباحثين، ولكن خاصة هو توسع في فرق البحث ومشاريع البحث. وإن سمحتي أذكر بأن المخبر تأسس أو تكون، وهو ما زال يتكون ويبحث عن توسع طبعا، تكون من فرق البحث التالية. الفريق البحث الأول هو فريق النظريات السردية والترجمة، ويشرف على هذا الفريق الآن الأستاذ الدكتور عبد المنعم شيحة، وهو أستاذ محاضر بجامعة القيروان. وفريق السردي والفنون ويشرف عليه الأستاذ الدكتور أحمد الجاسمي من كلية الأدب من النوبة، والسرد والمدرسة ويشرف عليه الأستاذ الدكتور فتحي فارس، وهو متفقد عام خبير في التربية. وكذلك الفريق الرابع السرد الشعبي يشرف عليه المتفقد العام الخبير في التربية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السومة.
1: نعم.
2: هذه أهم فرق البحث التي تواصل العمل في مشاريع مختلفة وتنجز جملة من الأعمال والندوات للأيام الدراسية.
1: نعم طبعا هذا المخبر يعمل تحت إشراف مجموعة من الأساتذة.

0: أو مواكبة أو خروجها ربما حتى، لأن مسألة الأرشيف مهمة.
1: دون شك نحن لعلنا سنتحدث بعد قليل عن منشورات المخبر وندواته وأيامه الدراسية، ولكن أذكر الآن بأن من منشوراتنا الأخيرة بعض الأعمال التي أنجزها باحثون في المخبر ليسوا من الجامعيين، بعضهم ناقش الدكتوراه منذ سنوات و يعني أنجز أبحاثا بعد الدكتوراه من آخر الكتب. الدكتور محمد بوشنيبة كتابه في الشعرية المهمشة بحثا في أشعار المغمورين في الأدب العربي القديم، ولدينا أيضا رسالة ماجستير قررنا نشرها وهي لمنير العيساوي، وعنوانها الاغتراب مرويا ومرئيا. وعمله في رسالة الماجستير هذه تبحث في العلاقة في الإطار العام للعلاقة بين السرد الأدبي والفنون وخاصة السينما، فإضافة إلى طبعا إلى الكتب الأخرى التي لأن المخبر يحرص حرصا كبيرا على النشر، وهذه من مهامه الأساسية ومن واجباته الأساسية، نشر الندوات أو نشر الندوات العلمية الوطنية أو الدولية، ونشر الكتب الفردية. وقدمت لحضرتك يعني بعض العناوين، لعلنا سنذكر العناوين الأخرى بعد قليل.
0: نعم، مهم جدا. إذا أيضا هناك البحوث والدراسات وأيضا الندوات التي شغلت عليها المخبر السرديات ودراسات البيانية بكلية المنوبة لسنة 2025، وأكيد تحضيرات وحتى في 2026، وأكيد تحضيرات للسنة القادمة.
1: نعم، نحن في الحقيقة منذ سنوات، يعني على الأقل منذ المرحلة التأسيسية للمخبر سنة 19 أو 2000، يعني أنجزنا جملة من الندوات العلمية الدولية والندوات العلمية الوطنية. اسمحي لي أن أذكر بها وأذكر بعض الندوات التي طبعت ونشرت للجمهور المختص وغير المختص في تونس وفي الوطن العربي. يعني السنة أو في آخر سنة 19 و2000 أنجزنا ندوة علمية دولية اللغة الواصفة والخطاب على الخطاب في المدونة النثرية العربية القديمة، وقد جعلنا هذه الندوة العلمية الدولية تكريما لأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد القاضي. ثم أنجزنا بعض الندوات الوطنية، وكان في منها الرواية التونسية والفنون والرواية التونسية زمن الأزمات. الأولى كان ضيف الشرف فيها الكاتب المبدع التونسي المشهور وصاحب التجربة الكبيرة والمدونة الواسعة والثرية أبو بكر العيالي. كذلك الندوة الثانية الرواية التونسية زمن الأزمات كان ضيف شرف الأستاذة الأديبة حياة الرايس. وحقيقة شاركنا في ملتقيات علمية أسهم فيها المخبر أو شارك في إنجازها بالاشتراك مع نادي القصة أبو القاسم الشابي في جابس وجندوبة وقصرين، وفيها شاركنا النادي في احتفائه بالمبدعين التونسيين في مختلف الجهات. وسنة 21 شاركنا في ندوة علمية وطنية كتابات الأنا في تونس، أنجزناها في قفصة بالاشتراك مع اتحاد كتاب التونسيين والمعهد العالي للإنسانية لجامعة قفصة. ثم أنجزنا ندوة دولية السردية المفهوم في تحولاته وإشكالاته في أفريل 24.

0: كانت هذه الندوة العلمية الدولية أردناها تكريما للأستاذ الدكتور محمد الخبو. ومنذ أشهر يعني في نوفمبر 25 أنجزنا ندوة علمية وطنية بعنوان التجربة الإبداعية عند مسعود أبو بكر. والأستاذ مسعود أبو بكر طبعا هي غنية عن التعريف، ومدونتها القصصية والروائية معروفة وتثير الكثير من الأبحاث والأشكال الدرس المختلفة. وإضافة إلى ذلك فرق البحث الحقيقة أنجزت أحيانا أيام دراسية في دائرة اختصاصها. أشير بسرعة إلى أن فريق السرد والفنون أنجز يومين دراسيين في الموضوع، ثم نشر الكتاب تحت إشراف رئيس الفريق وهو الأستاذ الدكتور أحمد الجيسم. والكتاب بعنوان لو كنا معاصرا في التنافس بين السرد الأدبي والفنون. وأشير أيضا إلى أهمية اليوم الدراسي الذي عقدناه في المنستير بالتعاون مع الإدارة الجهوية والتفقدية الجهوية للتعليم الثانوي في المنستير، ومع زملائنا من الأساتذة التعليم الثانوي والمتفقدين في الجهة. اليوم الدراسي هو السرد بين العلم والتعليم وفي فيفري 25. وأشرف طبعا على هذا اليوم المشرفون على فريق البحث السرد والمدرسة في المخبر، وهم الدكتور فتحي فارس والدكتور محسن قرسان والدكتورة نجوى القادر. ثم بعد ذلك أنجزنا يوما دراسيا أنجزه فريق نظرية السردية والترجمة بعنوان الحوارية في كتابات فرانسيس جاك، وأنجز هذا اليوم في كلية الأداب القيروان بالتعاون مع قسم العربية، وأشرف عليه الأساتذة الدكتور لطفي زكري والدكتور عبد المنعم شيحة والدكتور محمد زروق وهو رئيس قسم العربية في القيروان وعلوم المخبر طبعا.
1: نعم، مهم جدا طبعا ما قدمتموه في مخبر السرديات ودراسات البينية. مبروك مجددا التتويج بجائزة هيكل البحث الأحسن تميزا في نشر الكتب العلمية على جامعة منوبة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك الأستاذ الدكتور نور الدين أحمد بن خود رئيس مخبر السرديات ودراسات البينية بكلية منوبة على هذه المداخلة. نسمع نغم ثم نعود مستلقانا المباشر.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر من المشهد الثقافي. كنا في الاستماع إلى أمينة فاخت التي ستقدم عرض يوم 17 أوت بمهرجان قرطاج الدولي. نواصل معكم لقائنا، طبعا نستقبل معنا عبر الهاتف الكاتبة والروائية حفيظة قرابيبان. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، صباح الجمال، صباح المحبة لك ولكل عاملين بإذاعتنا الثقافية.
1: أهلا وسهلا بك. طبعا بعد اختتام الموسم الثقافي كان بكتابين هامين صدر أثناء المعرض، كتاب أسرار الكتابة أسرار الحياة ومرايا الذات والمجتمع في أعمال حفيظة قرابيبان الإبداعية لتنسيق الدكتور الناقد المغربي إبراهيم أزوغ، وأيضا تتويج المجموعة القصصية أنا والقاتلة وظلالنا بجائزة المعرض الدولي للكتاب. سيكون لك طبعة جديدة لسلسلة حكايات بنت البحر للأطفال.
2: أجل بعد نهاية الموسم الثقافي نستعد الآن لاستقبال المجموعة القصصية حكايات بنت البحر للأطفال. هذه الحكايات التي صدرت عن دارين سابقتين للنشر ونفذت من السوق، لكنها ستصدر إن شاء الله قريبا عن دار نهيل للنشر، وهي دار مختصة بكتاب الأطفال، وستكون حاضرة في كامل تراب الجمهورية مع بداية الموسم الثقافي القادم بداية من 15 سبتمبر إن شاء الله.
1: نعم، إذن طبعة ثالثة.
2: هذه الطبعة الثالثة
1: لهذه
2: حكايات بنت البحر، تحتوي هذه السلسلة على 8 قصص للأطفال. هي قصص خيالية يحاور فيها الطفل كائنات الطبيعة، يتعلم منها الحكمة ويستقي منها متعة القراءة الشيقة. يعني فيها التشويق، فيها الحوار، فيها العبرة دون أن تكون عبرة مباشرة هكذا تقدم للأطفال، من خلال حوار مع كائنة الطبيعة، مع النجمة، مع الجبل، مع الفراشة، مع الشجرة. إذن عناوين هذه القصص رؤى والنجمة، رؤى وأمنا الأرض، الجبل الغريب، أمل والجبل الحزين، مرام الفراشة، عروس فلسطين، ورحمة وقوس قزح.
1: نعم، طبعا بما أنها وصلت إلى الطبعة الثالثة أكيد لاقت الاستحسان والقبول من ناحية الأطفال.
2: قد تم تمثيل عديد القصص في عدة مدارس، ودعيت لأحضر هذه المسرحة لهذه القصص، وكانت فعلا أجواء ممتعة جدا مع الأطفال الذين يتقمصون أدوار النجمة، دور الفراشة، دور مرام. أذكر أن أيضا أن قصة رؤى والنجمة قد تحولت إلى قصة مغنات من طرف الفنان عادل بوعلاق صاحب مجموعة أشرار، وهي موجودة على اليوتيوب. وقد تم استثمار هذه القصة حتى في حصص لتربص المتفقدين. يعني كانت قصة فعلا مميزة ونالت حظها، وأتمنى أن تجد باقي القصص حظها للخروج لا فقط لكي تبقى في الكتاب الورقي، بل لكي تخرج إلى المسرح، إلى الموسيقى، وهكذا يكون التفاعل وأكثر مع الأطفال والتأثير أكثر أيضا.
1: نعم، مهم جدا. إذن حكايات، سلسلة حكايات بنت البحر،
2: سلسلة حكايات بنت البحر،
1: نعم،
2: ستكون كما قلت عن دار نهيل للنشر
1: إن شاء الله بالتوفيق. وأيضا هناك استعداد لتقديم كتاب جديد ربما مختلف، ليس للأطفال، الكهول أو ربما يكون دراسة. ماذا ترتبين في ذاكرتك؟
2: الإعداد الآن لكتاب أفضل أن أترك الحديث عنه لوقت صدوره، ولكنه كتاب مختلف. الآن أنا بصدد جمع أوراقه بما يسمح به هذا الطقس الذي نحن فيه، طقس هذا الصيف، لكن نحاول أن نتجاوزه لكي نعمل ونواصل المسيرة قبل أن أعود إلى الرواية التي بدأتها، ولكن لن أعود إليها إلا مع عزلتي في الخريف وفي فصل الشتاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالتوفيق. وطبعا كل ما يكون حاضر الكتاب أهلا وسهلا بك على موجات الثقافية. أيضا كنت من بين المتابعين لفيلم حلم نور لمحمد حامد من فلسطين، وطبعا كان ضمن لقاءات السينمائية ببنزرت، وفكرة معك وكنت شاهدت هذا الفيلم ويعني قدمت رأيك حول هذا الفيلم الفلسطيني.
2: أنا حرصت منذ سمعت بتقديم هذا الفيلم في بنزرت، حرصت على أن أحضر العرض في صدى بيكولو ببنزرت، وخاصة أنه فيلم فلسطيني لا يمكن أن أفلته. إذن هذا الفيلم حلم نور لمحمد حامد قدم لنا هذا الفيلم انطلاقا من نظرة طفلة صغيرة، ولكن قدمه لنا من زاوية نظر ذكية ومميزة. قدمت لنا رسالة الفيلم عن الحجر، الحجر في فلسطين، انطلاقا من شوارع عكا، نابلس، سباستيا. الحجر قدمه لنا بمختلف أشكاله ورموزه في أيدي أطفال الحجارة، في الرسائل السرية للأحبة من داخل السجون عندما تنقش الرسالة على الحجر وينمق هذا الحجر ويصبح عبارة على تحفة فعلا فنية تحمل الذاكرة وتحمل الجرح ربما الفلسطيني. كذلك قدم لنا الحجر في الرحاء التي تديرها الأم الفلسطينية لترحية الحبوب وترحية القمح، في موقد الخبز الذي ينضج فوقه الحجر، تصفف فوق النار لينضج فوقه الرغيف، في لعبة الأطفال بالأحجار، الأحجار الخمسة أو السبعة، تلك اللعبة التي كنا نعرفها صغارا. إذن هو فيلم شاهدت وجدت فيه كثير من الشاعرية والجمال. رغم مرارة الخلفية أحيانا إذ تبدو السيارات المطاردة للأطفال، الصهاينة المسلحين الذين يطاردون كل مار، كل إنسان ابن أرضه يحاول أن يتشبث بأرضه، ولكن رغم ذلك ألوان الأرض، انتشار الأخضر في جل المشاهد مع رمزية هذا الحجر المؤرخ الذاكرة الصامد في الأسوار، جعل من حلم نور رسالة أمل ومقاومة ناعمة تنتصر بالفن الخالد، الفن الذي يتجاوز الأسوار ويصل إلى كل إنسان في العالم.
1: نعم، مهم جدا. وبعد قليل سيكون حاضر معنا الشاعر والكاتب سامي مهنا من فلسطين، وهو ضيف هذه الأيام في تونس لحديث.
2: مرحبا به ومرحبا بكل إخوتنا الفلسطينيين في تونس.
1: نعم، شكرا لك. إذا سيدة حفيظة قرابيبان على هذه المداخلة وحديثك على سلسلة حكايات بنت البحر للأطفال، وأيضا الحديث على جديدك المنتظر إن شاء الله بعد الصائفة يكون حاضر كتاب جديد، نكتشف هذا الكتاب قريبا، وتمنيتنا لك بالتوفيق والنجاح في كل ما تقدمينه للساحة الثقافية
2: ولإذاعتنا الثقافية العزيزة.
1: شكرا، نسمعونا غم ثم نعود مستلقانا المباشر.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: نواصل لقاءنا المباشر على موجة إذاعة تونس الثقافية. المصيف الوطني للكتاب من 15 جويلية إلى غاية 15 أوت، ويحضر معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن سالم مدير المكتبة الجهوية بنابل. أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: مرحبا بك مدام فاتن، مرحبا بك وبجميع مستمعين الإذاعة الثقافية.
1: نعم، المصيف الوطني للكتاب مهم جدا في فصل الصيف طبعا، وفكرة معاك حول هذا المصيف، وطبعا المكتبة الجهوية بنابل تقدم الكثير من الأعمال للمصيف الوطني للكتاب.
2: هو المصيف الوطني للكتاب دورة 33 وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تنظم الإدارة العامة بطبيعة الحال الكتاب وإدارة المطالعة العمومية. هذه الدورة وهذا المهرجان في شبكة المكتبات العمومية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية التونسية. وكما تعرف هذه ظاهرة معناها تهدف إلى الترغيب في المطالعة، وخاصة نمشيو وين ما فما الجماهير، فما بالاكتظاظ نتاع المتساكنين خاصة في الصيف ما تعرفهم يصطفوا ديما يمشوا للساحل، يمشوا للشط وكذا، الساحات العامة. احنا كمكتبة جهوية نحلوا الجدران ونقوموا معناها بأنشطة مختلفة. مع جميع الأطراف، سواء كان جمعيات المجتمع المدني أو حتى المصايف، وإحنا بصفة تو عندنا مصيف من سبق في المكتبة الجهوية يعلموا فيهم حول فن العرائس. حقيقة مثلا كنا نحكي لك عليه، ثم 130 من شاب وشابة شيء يطلق صدره. ونخدم كذلك مع برشا مع معناها مصيف في الكشاف أو في الهلال الأحمر، وعندنا المكتبات العمومية. احنا الشبكة نتاعنا في ولاية نابل كما تعرف عندنا 26 مكتبة عمومية وزوز قارة، زوز مكتبات متجولة. نقوم معناها ببرمجة مصيف. ثم في نابل عندنا مصيف خاص بالمكتبة الجهوية، وعندنا برشا مكتبات عمومية كنت حاب نحكي لك عليهم ونطرحهم لك، عندهم الأنشطة معناها الهاتف تحت.
1: نعم، طبعا المصيف الوطني الكتاب الافتتاح متاعه كان 15 جويلية ويتواصل إلى غاية 15 أوت، وفيه طبعا مجموعة من المتابعات وأكيد برمجة هامة لهذا المصيف في سنة 2026.
2: هامة، ولكن احنا ديما نقوم معنا بتوجيهات وزارة الشؤون الثقافية وبقية الوزارات. مثلا عن اتفاقيات وقعت بين وزارة شؤون البيئة ووزارة شؤون الثقافية حول التلوث البيئة والنفايات البلاستيكية. حاولنا في المصيف هذايا معناها نركز على الموضوع هذا اللي هو موضوع هام. وكذلك عندنا توصية على الثورة الثقافية، الثورة التكنولوجية الجديدة والارتفاعات الشنية اللي كانوا الله حافظ. نحاولوا ديما المواضيع الحارقة، مواضيع الساعة نخدموا عليها في التغييرات.
1: نعم،
2: مثلا نجم نقول لك احنا عندنا تو بالنسبه للمصيف اللي مش يكون في شاطئ سيدي المحسي
1: اي
2: في نابل، مش يكون من نهار 10 و11 و12 اوت.
1: نعم،
2: مثلا كنت حاب نعطيك بعض.
1: اي تفضل. اي
2: تفضل. الافتتاح مش يكون على الساعه الخامسه من المكتبه الجهويه والعبور عبر شوارع نابل وصول الى ساحه الفنون وين نجرت نابل.
1: نعم،
2: فما ساحه الفنون هنيك سمينها، نعملوا عرض بالدماء العملاقة وكلمات الافتتاح، وإن شاء الله تشرف عليها السيدة الوالية معناها افتتاح هذا المصيف. وعندنا ورشات الفنون التشكيلية والمطالعة وعرض تنشيط وجماهيري ومباريات ثقافية وتوزيع الجوائز. هنا مش تكون هذه في وسط نابل معناها وين الجرة.
1: اي
2: ونهار 11 أوت ونهار 12 أوت بحول الله مش يكون في سيدي المحسي، قبة سيدي المحسي اللي على الشاطئ، مش تكون فما خيمة، تكون فما أنشطة مختلفة. الأنشطة نجم نقول لك عندنا معناها ورشات في مثلا نقرأ نكون فما نعيش الخيال مع سيدة عبير ربودي، عندنا مثلا الحكاوات سيد جلال هميلة، عندنا مش تنشط معنا جمعية تونسية من أجل مستقبل الأفضل، وهي جمعية معناها تعنى بالشأن التسكي البيئي. على مخاطر البلاستيك في الوطن في الوسط البيئي، مطالعة جماعية مصلحة قصة، نادي الصحف الصغير، وعندنا حملة جمع النفايات البلاستيكية على الشاطئ. هذول يكونوا كل أغلبية الأنشطة اللي موجودة في على في مصيف ولاية المكتبة الجوية بنابل.
1: ممتاز، إن شاء الله طبعا
2: بالتوفيق. عندنا المكتبة العمومية تاكلسة ومنزل بوزلفة ديجا المصيف تاعهم تعمل في أنا 15 جويلية و 23 جويلية منزل بوزلفة، هذوما بعض المكتبات. عندنا بني خلاد وكذلك عندها المصيف تاعها باش يكون في الساحة العال العمومية في مدينة بني خلاد إن تايم اسمها الساحة، يقوموا معنا هما. احنا نحاولوا ديما وين فما الجماهير وين نمشيو احنا نوصلوا مع الصغار.
1: مهم جدا.
2: نحاولوا نخرجوا من أسوار المكتبة وكذا ونمشيوا وين فما التجمعات الجماهيرية، وخاصة كما تعرف أن ولاية نابل معناها جهة مستفيد من كافة ربوع تونس ومن العالم. نحاولوا احنا نمشيوا لهم نزورهم للثابت دونك يقراوا ويصيفوا مام طون.
1: مهم جدا. شكرا لك طبعا سي محمد بن سالم مدير المكتبة الجهوية بنابل.
2: الحديث نشكر على كل حال كل زملائي باش ما نكونش عني برشا قربة درمبالية من 300 من دار علوش حمام الغزاز. احنا خاطر ضيق الوقت ما نجمش نحكي على البرنامج الكل.
1: ايه.
2: اما نشكر كل زملائي، نشكر الإدارة، نشكر حتى المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية بنابل اللي أعطتنا الدعم المادي والمعنوي. وكما تعرف احنا معنا كمكتبة معنا نحاولوا نرغبوا في المطالعة، نرغبوا في القراءة.
1: مهم جدا.
2: أو نخليها سلوك حضاري، سلوك دائم للطفل خاصة.
1: نعم شكرا.
2: وهي تظاهرة مصيف الكتاب من بقية التظاهرات الكبرى اللي
1: أكيد جدا.
2: تطبق وزارة الشؤون الثقافية.
1: وإن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك سي محمد بن سالم مدير المكتبة الجهوية بنابل، الحديث على المصيف الوطني للكتاب من 15 جويلية إلى 15 أوت. وحابين نركزوا على ولاية نابل، كل مرة ناخذوا ولاية من ولايات في اهتمامنا بالمصيف الوطني للكتاب. نواصلوا لقانا بعد قليل، نستضيف معنا الكاتب والشاعر من فلسطين سامي مهنا. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، وأيضا يكون في رفقته رئيس مؤسسة سيدة الأرض كمال الحسيني. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا اينما كنتم. مواصل لقاءنا المباشر على موجات اذاعه ثقافيه برنامج المشهد الثقافي. نستضيف الان شاعر وكاتب فلسطيني، رئيس سابق للاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في الداخل 48 من سنه 2010 ل 2019، وهو عضو مجلس امناء سيده الارض، ايضا محامي واعلامي. قدم مجموعة من البرامج الأدبية والثقافية في إذاعة الشمس وهي إذاعة غربية مستقلة في الداخل الفلسطيني ما يقارب 7 سنوات، وعمل أيضا لسنوات في التحرير في وكالة وفاء الفلسطينية وموقع عرب 48، وقدم عديد البرامج على غرار برنامج تاريخ وحاضر الذي يهتم بالمدن والقرى في الداخل الفلسطيني بتاريخها وحاضرها الثقافي والاجتماعي وأيضا السياسي. لدى كرمة من نخبة الأدباء الفلسطينيين اتحاد كتاب المغرب والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد في طنجة بالمغرب، أيضا في الإمارات لدورة الإبداعي والثقافي والنضالي، أيضا حائز على جائزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لسنة 2018 في فئة الشهر. طبعا حاز بالتصويت العام على شخصية العام الأدبي العام 2012 من مؤسسة سيدة الأرض، وأيضا لديه مجموعة من القصائد المغنات، مجموعة من القصائد التي لحنها الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي، وأيضا لديه عدد من الكتب نقدمها تباعا. يسعدني أن نستضيف معنا الشاعر والكاتب الفلسطيني سامي مهنا. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا يا أستاذة فاتن،
0: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: يشرفني ذلك.
0: مرحبا بك أستاذ سامي مهنا. طبعا لديك مجموعة من الكتابات المهمة، وأيضا أشرفت في فترة ما على الاتحاد العام للكتاب العرب في الفلسطينيين في الداخل 48. تحكي لنا طبعا على تجربتك في الاتحاد العام للكتاب وأيضا الكتابة الشعرية من واقع المقاومة، من واقع القضية الفلسطينية. كيف اشتغلت على هذا الواقع وكيف وظفت هذه الكتابات لتوصل رسالتك إلى العالم أو الحديث أيضا على الإنسان وإنسانية الإنسان في كتاباتك؟
1: نعم، بالنسبة للاتحاد الكتاب، نحن في الواقع الذي نعيشه داخل في الداخل الفلسطيني ليس لدينا طبعا وزارة الثقافة، إنما لأننا نعيش داخل ما يسمى في ثقافة النقيض.
0: نعم.
1: لذلك المأسسة الحالة الأدبية هي مسألة هامة جدا، وكانت سنوات طويلة كان هناك غياب لاتحاد كتاب. الاتحاد الكتاب كان بالماضي رئيسه الشاعر الكبير سميح القاسم، ومر بأزمات كما تنظيمية حتى أنه كان في غياب لسنوات طويلة. عام 2010 وبعمل لسنتين كاملتين قبل هذا العام عدنا تشكيل هذا الاتحاد، انتخبت رئيسا له لدورتين، وبعدها لم أترشح طبعا لكي أتفرغ في المساحة الأدبية فقط للإبداع للكتابة. فهذا الاتحاد من الأمور الهامة التي كانت بالنسبة لدينا إنجاز هو توحدنا مع الاتحاد أو شبه توحيد الاتحاد العام في الداخل مع الاتحاد العام للأدباء الفلسطينيين برئاسة الشاعر مراد السوداني الأمين العام.
0: نعم.
1: وكنا جزءا أيضا من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. للمرة الأولى تاريخيا كان لنا مقعدا في الاتحاد العام للكتاب العرب، أسوة في كل اتحادات العالم العربي.
0: نعم، مهم جدا طبعا. وتتحدث عن سميح القاسم، كان لك لقاء ومتابعة للقاء محمود درويش وهو في حالة مرض مع سميح القاسم.
1: نعم، سميح القاسم وكان مرة أخرى أستاذي يعني على مدار سنوات منذ بداية الشعرية، وأعتبره أبا روحيا. لا شك أنه كان سقفا عاليا وأيضا سندا كبيرا.
0: نعم.
1: وأستاذا.
0: نعم، وكان حوار بيني وبين محمود درويش
1: سميح القاسم.
0: نعم,
1: نعم يعني سميح القاسم ومحمود درويش كانا شكلا ثنائيا هناك شطرال, وأطلق عليهما الأديب إميل حبيبي شطرال شطري البرتقالة. هما كانا شطرال برتقالة, أي أنهما يكملان أحدهما الآخر, وكانت بين وقد نشأ سوية أيضا في الشعر وأيضا في العلاقة الشخصية في العمل في جريدة الاتحاد وصحف الحزب الشيوعي آنذاك, وأيضا عش يعني كانا يسكنان سوية في حيفا حتى خرج سميح القاسم سنة 70 من غادر البلاد إلى موسكو ومن ثم إلى مصر, لكن العلاقة بينهما استمرت دوما وكانا دوما شكلا الحالة قطباء وما قطباء الشعر الفلسطيني في الرعيل الأول.
0: نعم, وتأثير تأثر يعني لكتابتك من خلال كتابة سميح القاسم.
1: لا لا, أنا لا أعتقد إنه أنني يعني بالعكس يعني أن يكون لك أستاذ مثل بحجم سميح القاسم أو بقامة سميح القاسم هو شيء كبير شيء هام, لكن على الشاعر أن تكون له بصمته, البصمة بصمته الشخصية, على الشاعر بمجازا أن يقتل الأب مجازا, يعني أن الشاعر تسكنه الكاتب يسكنه أساتذة كثيرون ليس فقط من يعرفهم شخصيا, يعني يسكننا المتنبي يسكننا هوميروس يسكننا طاغور يسكننا رامبو, لكن
0: من لكن يعني من لكن تتأثر لكن به لكن بتونس مثلا
1: التأثر وأدونيس, يعني أنا يعني أيضا تسعدني وتشرفني أنني بعلاقة مع هذا الشاعر والمفكر والمنظر الكبير أدونيس الله يعطيه طول العمر.
0: نعم, وفي تونس من
1: بتونس لا شك أننا كلنا أننا دوم نحب كلنا أبو قاسم الشابي, يعني هذا الشاعر العبقري الذي مات مبكرا, لو أنه عاش أكثر لا كان يعني لا أعطى الكثير, لكن حتى بالفترة الزمنية القصيرة التي عاشها قدم قصائدا خالدة. من شراء اليوم يعني طبعا منصف الوهابي وآدم فتحي الذي يعني كان لي شرف اللقاء معه على مدار أيام في مهرجان إقليبيا للشعراء الوطني للشعراء الشباب.
0: نعم,
1: بإدارة الشاعر جمال جلاصي, وكانت لنا جلسات وحديث وأيضا أمسية استمعت إليه بأشعاري بأمسية الأدبية الشعرية التي أقامها. تونس بلد زاخر وغني عبر التاريخ أيضا منذ ابن خلدون بالثقافة والأدب والعطاء والفن. الفن في تونس هو يعني سعدت أن أكون في قرطاج أيضا وأستمع ليسرى المحنوش, تربطني علاقة صداقة مع بنوال غشام, يعني هناك أيضا بصوفيا صادق وبلطفي بوشناق الكبار, يعني
0: خاصة وأنه لديك مجموعة من الأغاني الشعر المغنى كما يقال. نعم, قدمت مجموعة من الأشعار.
1: عندي أكثر من
0: نعم
1: عندي أكثر من يعني أكثر من 20 أكثر من يعني أكثر من 20 قصيدة مغناة بين الفصحى والمحكية. نوال غشام الفنانة التونسية غنت من كلماتي, إضافة إلى أوبريت شمس العروبة مشاركتها في أوبريت شمس العروبة من ألحان صلاح الشرنوبي, غنت المقطع التونسي أيضا, غنت من كلماتي أغنية المجد إنتاج مؤسسة سيدة الأرض وقدمتها في رام الله في القصر الثقافي عام 2019.
0: نعم, مهم جدا. لديك مجموعة من الكتابات, أشعل الدنيا قصيدة سنة 2005, تلاوة الطائر الراحل سنة 2012, يافا شهوة البحر 2018, مأساة ووضاح وهي مسرحية شعرية سنة 2020, ومختارات من شعر المقاومة الفلسطينية في الداخل 48, وأيضا لماذا يحلم الأعمى 2025.
1: بماذا يحلم الأعمى؟
0: نعم, بماذا يحلم الأعمى تحت الطبع إذا ما كانت 2025.
1: نعم, موجود
0: الآن. نعم, نعم.
1: أيضا يعني المجموعة الأولى كانت أصعد وسلمي من نار عام 98 1998, وأنت معي عام 2001. سيصدر لي قريبا مجموعة شعرية, لأول مرة تصدر مجموعة نثرية قصائد نثر, فأنا أكتب عادة إما الشعر العمودي وإما قصيدة التفعيلة بتنوعاتها، ومأساة وضاح المسرحية هي مسرحية كلاسيكية، واستخدمت فيها بالمناسبة كما أشار الشاعر اللبناني الكبير الراحل محمد علي شمس الدين كل البحور الشعرية 16 بحر الخليلية. وسيصدر لي قريبا عن دار جفرة للنشر منشغلان بالعطر، وهي 50 حوارية بين عاشقين.
0: نعم، منشغلين بالعطر.
1: منشغلان بالعطر.
0: والمجموعة الشعرية اللي في شكل قصائد نثرية عنوانها؟
1: نعم، منشغلان بالعطر.
0: هي نفسها.
1: وسيصدر لي قريبا أيضا عن دار الأسوار عكا حكايات شعرية للأطفال واليافعين. وهناك مشاريع أخرى يعني سأعلن عنها لاحقا. أيضا يعني أنا أتجه إلى المساحة الروائية.
0: نعم،
1: لكن يعني بتأني
0: يعني ستخرج من عالم الشعر إلى
1: عالم الشعر،
0: ستواصل في عالم الشعر. نعم، ولكن نعم، ستخوض تجربة الكتاب الروائي.
1: عالم أيضا يعني
0: لماذا هذا الاختيار، لماذا هذا الاختيار بين الشعر؟
1: أولا أنا يعني أرى أنه هناك نهاية الأمر الكتابة هي تعبير عن مشاعرنا، أفكارنا، عن حالة عامة وخاصة، ونحتاج فضاءات متعددة كي نعبر بكل الأدوات. أنا أكتب المسرح، هنالك 8 مسرحيات عرضت على خشبة المسرح من كتاباتي للأطفال وللكبار ولليافعين، يعني كل الأجيال. ما نعبر عنه بالكتابة المسرحية لا نستطيع أن نعبر عنه بالشعر أحيانا.
0: نعم،
1: يعني القضايا اليومية إلى آخره. وأيضا لذلك الرواية هي مساحة أخرى نستطيع من خلال أن نعبر ما لا نستطيع أن نعبر عليه بالشعر، والعكس صحيح. لذلك يحتاج، أنا برأيي الكاتب الشعر يحتاج إلى أجناس متعددة أدبية كي يستطيع أن يعبر عن كل شيء بداخله وبأفكاره ومشاعره ومواقفه ورؤاه.
0: نعم، مهم جدا. طبعا أيضا كنت حاضر في مهرجان الأدباء الشبان بقليبيا.
1: نعم،
0: تحت إشراف طبعا الشاعر جمال جلاسي. وأكيد أنه هذه تجربة مهمة بالنسبة لك باعتبار أنه هناك لقاء بقامات من الشعراء والأدباء التونسيين وأيضا الشباب خاصة الذين يشاركون في المسابقات.
1: نعم، يعني أنا كنت في لجنة التحكيم و يعني بكل تواضع بالنهاية الأمر كان لي دور حاسم في إقرار الجوائز بموافقة باتفاق طبعا مع الشراء الآخرين بتوافق كامل معهم يعني. لكن لذلك يعني الجائزة أعلنت في اليوم الأخير وحظيت بها الشاعرة التونسية الشابة هالة الغضباني. نعم، وكانت يعني 3 جوائز. الاطلاع دوما على الجيل الجديد يجدد الشعر. محمود درويش على سبيل المثال كان مهتما جدا بالاطلاع على التجارب الجديدة. كان مهتما جدا، كان يطلع بشكل دائم، ولأن كل جيل لديه ثقافة مختلفة ورؤى مختلفة وتجربة مختلفة. الاطلاع مثل ما نطلع على الأجيال السابقة هينا نطلع أيضا الأجيال الجديدة.
0: نعم،
1: وأنا أعتقد أنه الشعر لا ينتهي، كل جيل لديه ما يجدد.
0: نعم، ولكن كيف ترى يعني كتابة الشعر الشاب مقارنة بالسابق؟ يعني أكيد أن هناك اختلاف، وخاصة الآن هناك توسع في الأجناس الشعرية والأدبية بصفة عامة.
1: لا، قدر الإبداع أن لا ينتهي من النفس، من النفوس الإنسانية والأرواح والعقول، وكل جيل سيخرج منه كل جيل. يعني الشعر ليس هناك خاتم للشعراء كما يوجد خاتم للأنبياء. الشعر الإبداع يتجدد إلى ما إلى إلى إلى ما شاء الله. يعني لن يكون هنالك يوم لن يخرج منه قامات كبيرة. لو أن الشعر يتوقف عند قامة لتوقف عند المتنبي، لكنه لا يتوقف عند اسم معين أو قامة معينة.
0: نعم،
1: هذه الفكرة أننا الشعر انتهى بمحمود درويش أو انتهى بالمتنبي أو بأدونيس أو هذه فكرة خاطئة، لأن قد يأتي مستقبلا شاعر معين يكون يتفوق على كل التاريخ الشعري ومن كتب. الاطلاع دائما على التجارب الجديدة يجدد فينا شيئا ما، لأن مرة أخرى كل جيل لديه تجاربه الخاصة ونظرته الخاصة للحياة.
0: نعم.
1: لذلك على الشاعر أن يطلع على من سبقه ومن يأتي بعده.
0: نعم مهم جدا. وأنت أيضا كتبت أكتب كي لا أموت مرتين ومرة
1: يعني لا أعرف لماذا نسبت إلي هذه المقولة لم أكتبها.
0: نعم
1: يعني مقولة جميلة لكنني نعم. لم أكتبها، لا أعرف لماذا نسبت، يعني أرى
0: ولكنها أعجبت.
1: لا يعني أنا رأيت أنه يعني وضع تحت اسمي في الإنترنت لكن لم أكتبها حقيقة يعني.
0: نعم ولكن موجودة طبعا في صفحة السيرة الخاصة بك. نعم
1: لا أعرف يعني من، لكنها مقولة جميلة بالمناسبة. نعم. كلام جميل.
0: نعم مهم جدا أكيد. طبعا من بين المؤلفات التي قدمت مختارات من شعر المقاومة الفلسطينية في الداخل، على أي أساس قمت باختيارات الأشعار المقاومة الفلسطينية؟
1: هو مشروع كان من قبل الإكسو يعني اليونسكو العربية، وكان أنا ذاك صديقي الشاعر مراد السداني وأمين عام اتحاد الكتاب الفلسطينيين، كان أيضا أمين عام اللجنة الوطنية للثقافة والأداب والعلوم، وكان هناك حاجة لتسليط الضوء مرة أخرى على هذه المساحة التي تكاد أحيانا تنسى.
0: نعم.
1: رغم أن أدب المقاومة خرج من هذه المساحة، يعني جميع شعراء المقاومة في الرأي الأول، راشد حسين ترتيبا زمنيا، راشد حسين، محمود درويش، سميح القاسم، حنا أبو حنا، إميل حبيبي، أدباء وشعراء وغيرهم، أحمد حسين، غيرهم الكثيرون، خرجوا من الداخل الفلسطيني. لكن الظروف السياسية أدت إلى إهمال هذا أصل الحكاية وإهمال ما يسمى الشفة العليا للنشيد كما نسميها. كنا بحاجة لإصدار مثل هذا الكتاب كي يعمم عربيا أيضا وليس محليا. اخترت من كل الأجيال ابتداء من الرعيل الأول حتى جيل الشباب، اخترت التجارب المتميزة. طبعا أخذ ما يعني أخذ يعني كلفني الأمر وقتا طويلا
0: البحث والدراسة
1: والبحث وإلى آخره، فاستخرجت قصيدة من كل شاعر، كانت هناك 36 شاعر من كل الأجيال يمثلون أدب المقاومة. وطبعا نحتاج مستقبلا أن يأتي أن يكون هناك كتاب آخر، يعني لأن دائما التجارب تتجدد ويأتي أيضا شعراء آخرون.
0: مهم جدا طبعا هذا الكتاب الذي يوثق لمجموعة من الشعراء.
1: نعم.
0: والحديث أيضا على المقاومة الفلسطينية. ربما أنت اخترت أنك تقدم مجموعة من الأشعار تغنى تلحن، كمان يعني نجد لك شمس العروبة التي لحنها الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي بمشاركة 25 فنان وفنانة بما فيهم نوال غشام كما قلت لي. نعم مهم جدا هذه التجربة. أكيد تفكر أن تواصل في تجربة الأشعار المغنات؟
1: دوما عندي أشعار مغنات، يعني هناك يعني أنا يعني ربما لأنني متنوع في أساليب الكتابة. هناك قصائد مركبة لا يمكن أن تلحن وتغنى، هناك قصائد فيها السهل الممتنع ما يسمى السهل الممتنع الذي يعني يمكن أن تغنى وتلحن من ناحية تركيبة شعرية ومن ناحية معاني وأسلوب وإلى آخره. أيضا أكتب بالمحكية باللهجة الفلسطينية طبعا.
0: نعم والشفوي مهم جدا، الحكايات الفلسطينية. نعم. أن تنقل شفويا يعني
1: لا يعني بالمحكية
0: أي يعني حتى على مستوى الرواية الحكايات مهمة جدا في الرواية الفلسطينية.
1: نعم نعم. وبالنسبة مرة أخرى يعني لكي أكمل موضوع التلحين، الدكتور إميل جمال لحن لي أكثر من 10 قصائد، شارك بهذه القصائد يعني حتى نوال غشام في قصيدة المجد هو من ألحانه، المايسترو والملحن إميل جمال، وأوجه من هنا إليه التحية. لحن أيضا كثير من القصائد، غناء يعني شارك بها بغنائها كوكبة من الفنانين في بلادنا، وأيضا سلوى الشودري الفنانة الكبيرة من المغرب غنت من كلمات يما العزم مالان، وهي قصيدة بالمحكية تتحدث عن العالم العربي. أغلب ما يلحن طبعا هي قصائد حب.
0: نعم.
1: وهذا شيء جميل بالمناسبة لأن المشاعر الوجدانية تبقى عند الإنسان، يعني إذا أخذنا أم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش قصائد الحب التي تبقى بنهاية الأمر. وأيضا الفنان فوزي السعدي هو كان بداية من لحن لي ومن الناصرة أول من لحن لي أكثر ما يقارب ثمانية قصائد ولا تزال التجربة التلحينية مستمرة.
0: نعم مهم جدا التجربة التلحينية في القصائد يعني، وأكيد تتابع ما يكتب من قصائد شعرية عن المقاومة الفلسطينية. أكيد أن الكتاب في فلسطين هما يعني الأصل في الكتابة للمقاومة الفلسطينية، ولكن هناك شعراء من تونس ومن العالم العربي. أكيد تتابع هذه التجربة، فكيف تجد هذه التجربة الكتابية بالنسبة للقضية الفلسطينية والمقاومة؟
1: طبعا يعني لا تبقى القضية الفلسطينية دوما هي قضية العرب الأولى، وهذا ليس يعني لم يأتي بمصادفة. هناك قضايا عربية كثيرة اليوم، يعني اليوم في معظم الدول العربية هناك قضية ما، في ليبيا، في العراق، في اليمن، في دول أخرى، لكن القضية الفلسطينية هي قضية محورية في الوجدان العربي. بتونس على سبيل المثال نحن نشعر كل يوم منذ أتيت إلى تونس، منذ هبطت في المطار وأنا أشعر هذا الحب، وهذا ليس تعاطفا، هو حب حقيقي لفلسطين، القضية الفلسطينية، وهذا يشير إلى أصالة الشعب التونسي، وهذا ينعكس على الأدب التونسي أيضا والشعر التونسي. يعني نحن نعرف لآدم فتحي ملحمة القدس وإلى آخره، ولطفي أبو شناق غنى كثيرا لفلسطين، الفنان الكبير لطفي بوشناق، صوفيا صادق ونوال غشام، وكل الفنانون يعني كل الفنانين التونسيين غنوا لفلسطين، وأيضا شعراء تونس وشعراء آخرون من العالم العربي، لأن قضية فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني فحسب، هي قضية العرب من المحيط إلى الخليج.
0: نعم مهم جدا. اخترت لنا قصيد ستقرأه على ما سمعنا الآن.
1: نعم
0: نعم
1: نعم أستطيع أن أقرأ يعني.
0: تفضلي.
1: من الأساطير الأغريقية هناك أسطورة أورفيوس العازف وشاعر وموسيقي إغريقي أحب هيروديس، ولكنها ماتت بلدغة أفعى. حاول أن ينقذها من العالم السفلي بالأساطير، يعيدها إلى الحياة.
0: جميل.
1: لكن في اللحظة الأخيرة كان شرط أن لا يلتفت وراءه، وعندما صعد إلى العالم إلى الأرض من العالم السفلي بموجب الأساطير لم يستطع إلا أن يلتفت ليتأكد أنها موجودة وراءه، وعندما التفت عادت العالم السفلي ولم يستطع أن ينقذها. هذه أسطورة، وكل أسطورة الأساطير في العالم هي شكلت أبجدية الوعي الإنساني.
0: نعم.
1: فأنا عندي مشروع قادم وأعمل عليه، أنا أخذ هذه الأساطير وأكتب من خلالها قصائد بوجهات نظر مختلفة.
0: يعني ملهمة بالنسبة لك الأساطير. نعم. نعم تفضلي.
1: التفاتة الفقد. وأمضي في المدى أمضي، وكان اللحن أصفى من دروبي، كان صوتي واحة تتلو على الصمت التراتيل البعيدة، كان ظلي مستريحا في مراياها وملقى وجهها ويلقى وجهها، كان ظلي مستريحا في مراياها ويلقى وجهها كالماء في كف الوصايا، في زواياها مضينا ولم تجري الخطى نحو العصور المطفأة، لا لم أحرك شك روحي كي أراها نصف طيف يتبع الغيم البعيد، كانت يقينا من سراب قد تجلى مثل نهر عابر في نار ليل باعثا جمر الخراب، إن الخسارة كلما اتسعت تعانقنا، وإن الخسارة كلما اتسعت تعانقنا وتخنقنا، يا أورفيوس الآن إن تطل النظر هل تنتقي فجرا يساوم خطوه بشظية من وهمه الأعمى، وإنه لا يرى أناجيها أناجيها شدا شدا أناجيها صدى شعر وموسيقى أناجيها صدى شعر وموسيقى، لمست يديك في وهمي وأحلام الطليقة، وقلت تقدم الآن ولا تخطو إلى هذه المشيئة، فمن يحيا على الذكرى يموت على مشانقها البطيئة.
0: شكرا ليك. طبعا هذه قصيد قلت لي أنه ستكون قادمة من
1: نعم
0: مجموعتك الشعرية، وأيضا أحكي شوية معك على الجانب السياحي، زرت بعض الجهات في تونس، كيف
1: والله
0: وجدت؟
1: تونس بلاد، تونس ليست عبثا اسمها تونس الخضراء، البلاد الجميلة. يعني حتى الآن لم أزور سيدي بوسعيد، يعني غدا أنا وصديقي كمال حسين سنزور سيدي بوسعيد. طبعا كنت بالجنوب، كنت في آسف في قليبيا، شاطئ قليبيا يعني من أنقى الشواطئ التي رأيتها في حياتي. هنا في تونس العاصمة، وفي الطريق من قليبيا يعني زرنا نابل، كنا في نابل مناطق عديدة. أريد أن أزور مناطق أخرى، لأن هذه البلاد يعني بلاد جميلة جميلة إلى أبعد الحدود.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليك، وشكرا ليك على الحضور معنا على موجات إذاعة الثقافية، الشاعر والكاتب سامي مهنا من فلسطين، وإن شاء الله إقامة طيبة في تونس.
1: شكرا،
0: وشكرا ليك على هذا الحضور. نخليكم معنا غمض ختامي في حصة اليوم من برنامج المشهد الثقافي، تحية نفيسة عاشري في التنسيق الصحفي، مريم قارة في الهندسة الصوتية، وكوثر حجري، وعبد اللطيف حاج عريف في الديجيتال، وصفحة إذاعة الثقافية في تونس الحي. إلى اللقاء.

مني. ودعني من غير ما تسلم وكفايه قلبي انا مسلم. ودعني من غير ما تسلم وكفايه

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنة 31 جويلية، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيل. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
3: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين في امتحان البكالوريا وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هي الأفاق التي توفرها شعبة الحقوق؟ الجواب تقدمه مستشارة التوجيه المدرسي والجامعي السيدة فاتن زغيدة.
5: شنية أفاق شعبة الحقوق؟ السؤال هذا ديما يسأله لي الناجحين في البكالوريا مهما كان نوع البكالوريا متاحهم. معكم فاتن زغيدة، المستشارة في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، باش نجاوب على السؤال هذا. أولاً لازم نعرفوا اللي شهادة الحقوق في تونس تفضي للعديد من المهن، ولكن أغلبها تحتاج المناظرات وطنية بعد ما يتحصل الطالب يا على الإجازة وإلا الماجستير متاعو. المهن هذا باش نقسموهم لثلاثة أنواع. فما المهن المرتبطة بالمحاكم كيما المحاماة، القضاء، عدالة الإشهاد وعدالة التنفيذ. فما زادة مهن مرتبطة بالوظيفة العمومية في الوزارات والبلديات وغيرها، مثلا مستشار مقرر بنزاعات الدولة، مستشار قانوني بالوزارات والبلديات، السلك الدبلوماسي، الحرس الوطني، الشرطة، السجون الإصلاح، الديوانة. هذوم الكل عندهم مناظرات خاصة لأصحاب شهادة الحقوق. زيد على هذاك فما التدريس وفما البحث، يا في التعليم الثانوي يا في التعليم العالي. فما القسم الثالث هو القطاع الخاص. الشركات الكبيرة، البنوك وشركات التأمين، بكلهم يلزمهم قسم قانوني. هذاك علاش محتاجين جوريس دانتربريز، معناتها مستشار قانوني للمؤسسات. كيما زاد الواحد ينجم يخدم كخبير جباية أو تدقيق قانوني. وأهم حاجة نحب نقولها لهنا، اللي دراسة الحقوق مهيش حفظ كيما يتقال، بل هي تتطلب تحليل ونقد وصياغة حجج. وما ننساوش أهمية اللغة العربية والفرنسية وحتى الإنجليزية، اللي ولت ضرورية برشا في قانون الأعمال الدولي وحتى للانضمام في المنظمات الدولية.
3: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
6: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
7: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال، موعد الخميس من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة على موجات إذاعة تونس الثقافية، وجولتنا الأسبوعية مع الصحافة الثقافية. قبل أن نبدأ في أركاننا اللي تعودتوا بهم، تحية للفريق اللي عامل معنا اليوم: مريم جارة في الإخراج

0: في السينما العربية، وكذلك استعادة الأوديسة التي تبقى حية بعد 3000 عام مع الإنتاج السينمائي الضخم الذي يجوب قاعات السينما بما فيهم في تونس لهذا الفيلم السينمائي، وعلاقته كذلك بالرواية وتفاصيلها. نذهب مباشرة إلى الركن الأول.
1: ما كتب؟ ما كتب؟
0: نستهل الركن ما كتب بالحديث عن الراحل حسن نصر ومقال صادر في صحيفة العربي الجديد لعماد قيدة بعنوان في وداع حسن نصر الكاتب التونسي المهموم بالإنسان وواقعه السياسي. هذا المقال يتناول مسيرة القاص والروائي التونسي حسن نصر الذي رحل في المدة الأخيرة، واستعرض حضوره في الأدب التونسي بوصفه كاتبا انشغل بالقضايا الاجتماعية والسياسية وتحولات المجتمع منذ الاستقلال، إلى جانب مساهمته في تأسيس منابر وهيئات ثقافية أسهمت في بروز أجيال جديدة من الكتاب. يشير الكاتب إلى أن مجموعته القصصية ليالي المطر التي تعود إلى عام 1968 جاءت في سياق ما بعد نكسة جويليا في نكسة 67، وانشغلت بأسئلة الهوية والوحدة والتقدم، بينما تناولت روايته دهاليز الليل والتي تعود إلى عام 1977 إلى الانقسام المجتمعي الناتج عن تعثر السياسات التنموية في بدايات عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وينقل عن الروائي الحبيب السالمي أن حسن نصر لم يكن كاتبا إيديولوجيا أو سياسيا بالمعنى التقليدي، بل كان ملتزما بالإنسان وقضاياه. ويستعرض كذلك المقال سيرة حسن نصر موضحا أنه ولد عام 1937 في حي الحلفوين بتونس العاصمة، وتلقى تعليمه في المدرسة القرآنية ثم جامع الزيتونة قبل أن يواصل دراسته في كلية الآداب ببغداد، ويعود إلى تونس للعمل كمدرس. كما بيّن أن بداياته الأدبية كانت مع الشعر قبل أن يتجه إلى القصة القصيرة، حيث نشرت له مجلة الفكر عام 1959 قصة دمعة كهل عن الثورة الجزائرية، ثم توالت أعماله القصصية والروائية، ومن أبرزها السهر والجرح وخيول الفجر ودار الباشا، سجلات رأس الديك، كائنات مجنحة، وما أجمل البحر، وقد حازت أعماله جوائز الدولة التشجيعية، كما اختيرت رواية دار الباشا ضمن قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين التي أعدها اتحاد الكتاب العرب. ويختتم المقال بالإشارة إلى أن دور حسن نصر في الحياة الثقافية كان بارزا، إذ شارك عام 1964 مع عدد من الأدباء منهم عز الدين المدني ومحمد صلاح الجابري والعروس المطوي في تأسيس نادي القصة بهدف تجديد القصة القصيرة في تونس، ثم ساهم في إطلاق مجلة قصص عام 1966 قبل أن تشهد التجربة خلافات فكرية حول قضايا التراث والحداثة والرؤية الثقافية، أدت في النهاية إلى انشقاق عدد من أعضائها وتأسيس حركة الطليعة. كان هذا المقال وعودة على سيرة الكاتب التونسي حسن نصر من خلال مقال صدر حول هذه المسيرة الثرية والتي كذلك رافقت أجيال على مستوى المطالعة في السنوات الدراسة الأولى، وأبرز المجموعات القصصية التي كانت ربما ترافق أجيال عديدة في دراستها كانت ليالي المطر، ومن لا يتذكرها بطبيعة الحال. نذهب إلى مقال آخر حول كذلك مسألة المطالعة ومسألة الكتابة كذلك لسعيد خطيبي في القدس العربي، مقال بعنوان تسميم ذائقة القراء كيف أضاع العربي كتابه. وهذا المقال يناقش أزمة الرواية العربية.

0: بي، واعتبر أن المشكل لا تكمن في كثرة الإنتاج بل في تراجع الذائقة القرائية تحت تأثير الخوارزميات ومنصات التواصل الاجتماعي. ويرى سعيد خطيبي أن القارئ بات ينجذب إلى الروايات التي تقدم قصص حب تقليدية أو عوالم الجن والخوارق، لأنها تمنحه إجابات سهلة وتنسجم مع قناعاته، بينما تتراجع الروايات التي تثير الأسئلة الفكرية وتدفع إلى التأمل. هنا يحمل الكاتب جزءا من المسؤولية للنقد الأدبي الذي انشغل طويلا بتطبيق المناهج النظرية على نصوص سهلة، ثم تراجع دوره لصالح مؤثري وسائل التواصل الذين يروجون للأعمال الأكثر قابلية للانتشار بغض النظر عن قيمتها الفنية، حتى إن بعض الكتاب يدفعون مقابل للترويج لرواياتهم. ويؤكد سعيد خطيبي أن الروايات الجيدة أصبحت مهمشة في المكتبات وفي سوق النشر، ليس بسبب ضعفها، وإنما لأن الخوارزميات تفضل الأعمال السريعة الاستهلاك، كما يرفض الربط بين كثرة الروايات وتراجع الجودة، ويرى أن المشكلة الحقيقية هي غياب منظومة نقدية وقرائية قادرة على فرز الأعمال المميزة وتوجيه القراء إليها. موضوع للنقاش بطبيعة الحال في هذا الاتجاه، ورأي سعيد خطيبي من خلال هذا المقال هو مدجج بالحجج، ولكنه أيضا هناك من قد لا يرى نفس الرأي، وربما يكون له كذلك حججه باعتبار أن من يرى كذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي ربما تخدم كذلك الرواية أن اشتغل عليها بطريقة السليمة على مستوى الترويج وعلى مستوى جذب القراء إليها. نذهب إلى مقال آخر بعنوان حدود الجغرافيا وتحولات السرد، كيف أعادت الدراما المشتركة رسم الخريطة العربية. هذا المقال في ميجازين وصاحبته أليسا الحلبي، وتناولت فيه تطور الدراما العربية المشتركة، واعتبرت أنها لم تعد مجرد صيغة إنتاجية لتجاوز الأزمات المحلية، بل أصبحت مشروعا ثقافيا وإبداعيا عابرا للحدود، يسعى إلى بناء فضاء سردي عربي مشترك مستفيدا من تطور صناعة الترفيه وكذلك المنصات الرقمية ورأس المال العابر للدول. ويستعرض المقال الجذور التاريخية لهذه الظاهرة بالعودة إلى التعاون ما بين الدول، مثلا التعاون السوري واللبناني والمصري في الستينات وسبعينات القرن الماضي، ثم تلا ذلك مجموعة من الأعمال التي توقفت عندها الكاتبة. وتبرز في هذا المقال أثر الدراما المشتركة في تطوير الأداء التمثيلي في اللغة واللغة البصرية كذلك من خلال تفاعل المدارس التمثيلية المختلفة وما رافقه من تطور في الإخراج والتصوير والمونتاج وتصميم الصوت والموسيقى، بما جعل الأعمال أكثر اقترابا من المعايير السينمائية العالمية. بطبيعة الحال غالبا عندما يتم طرح هذه القضية من خلال الكتاب الصحفيين أو الناقدين، يطرحونها من زاوية المشرق العربي، بمعنى أن هذا التعاون دائما يختصر نوعية التعاون في عدد من البلدان، ربما شملت توسعت في الآونة الأخيرة لتشمل الخليج العربي، ولكنها لا زالت مقتصرة على تلك المنطقة، ولا ربما تشمل منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا. نذهب إلى الحديث الآن عن تجربة سينمائية مهمة جدا في تاريخ السينما العربية. نتحدث عن المخرج المصري محمد خان، ومقال يستعد تجربة هذا المخرج في السينما العربية بعنوان محمد خان أفلامه تشهد على زمن فني أفضل. وهذا المقال صادر في الشرق الأوسط لمحمد رضا، وتناول الذكرى العاشرة لرحيل المخرج المصري محمد خان الذي توفي في 26 من جويلية عام 2016، واستعرض مكانته بوصفه أحد أبرز مخرجي السينما المصرية ومقارنة بين أفلامه والواقع الحالي للسينما المصرية الذي يراه الكاتب أكثر خضوعا للاعتبارات التجارية على حساب القيمة الفنية. يرى الكاتب أن محمد خان عانى خلال مسيرته من عزوف المنتجين عن تمويل أفلامه، مما أدى إلى فترات انقطاع طويلة بين أعماله، رغم أنه أنجز 24 فيلما روائيا بين عامي 1979 و2014، تنوعت بين الأفلام الاجتماعية والتشويقية والكوميدية والسير الذاتية، مع احتفاظها جميعا برؤية إنسانية واجتماعية واضحة. وهنا يستعرض المقال بدايات خان مع فيلم ضربة شمس، وأشار إلى أسلوبه الخاص على مستوى التصوير والفضاءات الخارجية التي يعتمدها، وتعاونه مع كتاب مثل فايز غالي وبشير الديك ومدير التصوير سعيد شيمي، ومسألة كذلك استعمال التقنيات في الإخراج السينمائي. وأوضح كاتب هذا المقال أن فيلمي الرغبة والثأر استند إلى أعمال أجنبية جرى تكريفها مع البيئة المصرية، وتوقف كذلك المقال عند عدد من الأفلام المهمة في تجربة محمد خان، ومن بينها خاصة واعتبره ربما من بين الأفضل الأعمال السينمائية على مستوى السينما العربية هو فيلم زوجة رجل مهم. أولا لأنه طرح قضية شائكة في وقتها، وظلت هذه القضية مرافقة للسير الاجتماعية في العالم العربي. زوجة رجل مهم تحدث عنه محمد خان، وكيف استلهم فكرة الفيلم والحديث عن رجل الشرطة أو رجل الأمن، أمن الدولة المصري، والذي ربما يعكس كثيرا ما هو موجود في الساحة العربية بشكل عام. نستمع إلى الراحل محمد خان يتحدث عن تجربة فيلم زوجة رجل مهم، ثم نعود للحديث ونواصل في ركن ما كتبه.
1: برضو البذرة، إيه البذرة بتاعته؟ البذرة بتاعته كنت سائل عربية ومعي أولادي صغيرين وعاوز احود يمين، ففي عربيه كده، فبدي له اشاره انه يعدي، فشتمني شتيمه قذره بدون داعي يعني، فتنرفزت جدا انا ورحت كاسر عليه. هو نزل من العربيه، اول ما شفته بيقلع النضاره عرفت ان هو بوليس يعني، وجيت داني بوكس في صدري.
2: ضربك؟
1: خبطني بس في صدري، فده قدام الولاد يعني، ولاد صغيرين، فانا طبعا صرت يعني، فقلت له انا مش سايبك. قال لي يا سلام، تعال من شارع السودان. قال لي روح اسم بلاد دكرور. دخل هناك هو الكارنيه بتاعه يعني، انا طلبت اشوف المامور. قلت له انا انجليزي، بقى العب بقى اللعبه بقى معاهم من الاخر يعني. قلت له انا انجليزي. قال لي بس دي مش تبعنا، دي تبع اسم ده. اسم التاني مش شارع
2: ولو في مشكلة
1: في البحر الأعظم. فروحت هناك، طبعا كانت العملية بقى يعني اوريدي محامي جه يعني اتطورت العملية، وفي الآخر اعتذر وكتابة وإلى آخره يعني. فاتت دي قعدت معايا يعني، إن واحد ممكن يعمل فيك كده يعني، قعدت معايا يعني، فابتدت البذرة هنا. ومرت الايام بعد ما اتعمل الفيلم، وكان في مهرجان في قاعه المؤتمرات، فمين ما كان ماسك الامن في قاعه المؤتمرات نفس الضابط، وانا داخل ياخدني بالاحضان وبتاع ده، فكان قاعدين زملاء، قلت لهم هو سبب زوجة رجل مهم.
2: ده هو الراجل المهم. ده هو شخصيا.
3: ايه في ايه؟ بيقول يا فندم ان الصنف ده ممتاز خارج التسعيره. مفيش حاجة اسمها خارج التسعيرة، تبقى حرامي.
4: ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حضرة؟
3: تعرف انت بتكلم مين يا ولد؟
4: عارف بكلم مين؟
3: وكمان بترد عليا؟
4: قوم اقف تكلمني.
5: انت زودتها قوي.
4: انا لازم اودي الاسم.
5: اسم ايش؟
4: انا هوديك الاسم.
5: انا عايز اروح ليه.
4: تعال معايا.
5: انا عايز اروح ليه.
6: انا فين يا استاذ؟
4: الراجل ده لازم يتحبس. صباح الخير يا باشا، انا العميد هشام ابو الوفا من المباحث سابقا.
0: كان هذا حديث الراحل محمد خان عن فكرة فيلم زوجة رجل مهم، وكنا نتحدث في ركن ما كتب عن ذكرى رحيل محمد خان في مقال صدر عن تجربته السينمائية في الشرق الأوسط بعنوان محمد خان أفلامه تشهد على زمن فني أفضل، من بين ربما أعماله السينمائية المميزة زوجة رجل مهم، وكذلك فيلم الحريف الذي قام بدور البطولة فيه الممثل المصري عادل إمام، في تجربة مختلفة جدا عن تجارب عادل إمام على مستوى الدراما وعلى مستوى قدرته على يعني القيام بدور المغروم المحترف أو الموهوب في كرة القدم، ولكنه يعاني مشاكل اجتماعية كبيرة جدا على مستوى مشاكل عائلية وغيرها من المشاكل التي ربما تعبر عن وضعيات موجودة داخل المجتمع المصري وكذلك المجتمع العربي بشكل عام. نذهب إلى تجربة أخرى على مستوى الفنون، ولكن نتحدث عن الموسيقى الآن، ومقال صادر في القدس العربي عن محمد عبدة، وهذا المقال بعنوان محمد عبدة المطرب الذي صنعه عصر الكاسات لمحمد تركي الربيعي، وهذا المقال تحدث عن نجاح محمد عبده الذي لا يعود في تقدير الكاتب إلى موهبته الصوتية وحدها، بل إلى تزامن مسيرته مع تحولات ثقافية وتقنية كبرى في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها انتشار شريط الكاسات الذي غير طريقة إنتاج الموسيقى وتوزيعها واستهلاكها، وأسهم في تحويله إلى التسمية المعروفة فنان العرب. يشير المقال إلى أن محمد عبده المولود في عام 1949 نشأ في بيئة موسيقية غنية تأثرت بالموروثين اليمني والشرق الإفريقي، حيث كانت الموسيقى جزء من الحياة اليومية، وهو ما صقل موهبته قبل انتقاله إلى جدة، حيث بدأ بحفظ القرآن الكريم ورفع الأذان، ثم اتجه إلى الغناء. يتناول الكاتب تجربة محمد عبده في القاهرة التي قصدها ليتعلم تقنيات التلحين والتسجيل الحديثة، واستفاد من المدارس الموسيقية العربية قبل أن يعود ليؤسس مشروعا فنيا سعوديا حافظ على هويته المحلية، وتعاون خلال مسيرته مع عدد من أبرز الملحنين وقدم أعمال أصبحت من كلاسيكيات الأغنية الخليجية ومثل الأماكن وغيرها من الأعمال المميزة لمحمد عبده. ويركز المقال على الدور التاريخي لشريط الكاسات الذي نقل الأغنية من الإذاعة والحفلات إلى البيوت والسيارات والاستراحات، وجعل صوت محمد عبده جزءا من الحياة اليومية في السعودية والخليج، كما أسهمت أغلفة أشرطة الكاسات في ترسيخ صورته بوصفه رمزا للأغنية السعودية. ورغم تراجع الحفلات الغنائية خلال الثمانينات، حافظ محمد عبده على حضوره بفضل انتشار كما قلنا أشرطة الكاسات التي أصبحت بمثابة المسرح البديل، إذ واصل الجمهور الاستماع إليه في البيوت والسيارات والرحلات. هكذا يعلق الكاتب هذا المقال. يعني مسألة استعادة تجربة الشريط الكاسات مهم جدا في حاضرنا وربما لدى الجيل الجديد الذي لا يعرف شيئا عن تلك عن الكاسات وعن استعمال الكاسات في وقت من الأوقات وشريط شريط الكاسات الذي كان منتشرا بشكل لافت وكانت التقنية الحديثة في وقتها للاستماع إلى الموسيقى وغيرها من الأعمال. نصل إلى نهاية ركن ما كتب ونختمه بصوت محمد عبد، ثم نرجع بعد ذلك إلى ركن صورة بألف كلمة والحديث عن زياد رحباني الظاهرة الرقمية.

0: سورة بألف كلمة.
1: سورة بألف كلمة.
2: سورة بألف كلمة في جدل المقال على موجات إذاعة تونس الثقافية، خصصناها هذا الأسبوع لسورة الراحل زياد الرحباني في ذكرى وفاته، ونطالع هذا الأسبوع مقال في موقع الجزيرة الثقافية بعنوان بعد عام من الغياب زياد الرحباني يتحول إلى ظاهرة رقمية. هنا يرصد المقال كيف تحول إرث زياد الرحباني بعد عام على رحيله لظاهرة رقمية واسعة الانتشار، إذ لم يتراجع حضوره كما يحدث مع كثير ربما من الفنانين، بل ازداد حضوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتداول مقاطع من مسرحياته وأغانيه وعباراته الساخرة على تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وكذلك يوتيوب، ويعيد الجمهور توظيفها للتعليق على القضايا السياسية والاجتماعية. هنا يشير المقال، وهنا زاوية جميلة جدا ومهمة جدا في تناول نوعية الأثر ربما الذي يتركه الفنان عندما يرحل، يشير المقال إلى أن أعماله المسرحية مثل فيلم أمريكي طويل وشيء فاشل تواصل تحقيق مئات الآلاف من المشاهدات على اليوتيوب، كما تحظى موسيقاه بإقبال كبير على هذه المواقع، حيث يتجاوز عدد مستمعيه الشهريين 118,000 مع ملايين الاستماعات لأغنيات مثل بلا ولا شي وخلص وشو هالأيام. وينقل المقال رأيين مختلفين حول هذه الظاهرة. هنا صاحبة المقال تأخذ رأي الكاتب والناقد طلال شتوي الذي يرى أن وسائل التواصل لم تصنع شعبية زياد، بل وسعت علاقة كانت قائمة أصلا بينه وبين جمهوره منذ سبعينات القرن الماضي، ويؤكد أن عباراته المسرحية وشخصياته أصبحت جزءا من اللغة اليومية قبل ظهور الإنترنت، وأن الأجيال الجديدة وجدت في أعماله ما يعبر عن واقعها، لذلك استمر تأثيره عبر الزمن. رأي آخر مقابل للكاتبة والإعلامية جنى نصر الله تؤكد أن شهرة زياد الرحباني سبقت عصر المنصات الرقمية، وترى أن وسائل التواصل لا تمنح أعماله حياة جديدة، بل قد تسيء استخدامها أحيانا عندما تقتطع من سياقها وتوظف في محتوى سطحي، وتعتبر أن استمرار حضوره يعود إلى القيمة الفنية والإبداعية لأعماله لا إلى الخوارزميات أو وسائل التواصل الاجتماعي. وانتهي المقال إلى أن سر بقاء زياد رحباني يكمن في طبيعة مشروعه الفني، فهو لم يكتب لمرحلة تاريخية محددة، بل تناول تناقضات الإنسان والمجتمع بلغة ساخرة ما تزال صالحة للتعبير عن الحاضر، لذلك لا يتعامل معها الجيل الجديد بوصفه فنانا من الماضي، بل باعتباره صوتا يعبر عن قضاياه الراهنة، فيما كشفت المنصات الرقمية قدرة أعماله على العيش في أزمنة مختلفة دون أن تكون هي السبب في قيمتها الفنية. هنا النظر إلى زاوية مختلفة إلى طريقة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة تأثيرها وطريقة الحفاظ كذلك على صورة الفنان حتى إن رحل. كانت هذه الصورة بألف كلمة هذا الأسبوع، خصصناها إلى الراحل زياد رحباني. ننتهي إلى الاستماع إلى صوت زياد رحباني في هذا النغم، ثم نعود بعد ذلك إلى ركن مقال على المقال وفتح المجال للنقاش حول ملفين. يتعلق الأول بمأزق السيناريو في السينما العربية، وكذلك استعادة الأوديسة التي تبقى حية بعد 3000 عام.

0: مقال على المقال. مقال على المقال.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين، مواصلين معكم في جدل المقال وركن مقال على المقال الذي سنخصصه هذا الأسبوع للحديث عن موضوعين. الموضوع الأول يتعلق بمأزق السيناريو في السينما العربية، هكذا لقبه أشرف الحساني في إنديبندنت العربية، وله مقال في هذا الاتجاه. وكذلك سنتحدث عن سر بقاء الأوديسة حية بعد 3000 عام ورحلة البحث عن الذات، وهذا مقال للكاتب خالد الغنامي في مجلة المجلة. في انتظار أن تلتحق بنا ضيفتنا البشرة بن فاطمة وحاضرة معنا عبر الهاتف. بشرة، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة، تحياتي لك ولكل مستمعي بعتونس الثقافية.
1: شكرا لك. نبدأ قبل أن نتحدث عن الموضوعي جدل المقال على المقال، لك مقال صادر هذا الأسبوع أعتقد بعنوان هندسة الروح، الشعر والخط العربي بعين الذكاء الاصطناعي، لو ممكن نأخذ عليه فكرة لو يعني في بعض الكلمات.
2: نعم، هو في قراءة في كتاب صادر مؤخرا للفنان الخطاط والحروفي الدكتور فائق عويس، طبعا هو فنان فلسطيني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. هو تجربة فكرية وجمالية طبعا مناطق التماس بين الشعر والخط العربي ضمن منظومة الفنون البصرية من خلال الذكاء الاصطناعي. وهذا الكتاب بعنوان Geometry of the Soul، وهو تقديم في الشعر من خلال رؤية فائق عويس كيف يقدمها من خلال الحروفية، ثم كيف يقرأها الذكاء الاصطناعي. وهذه المحاكاة بين الأبيات الشعرية، كيف يقرأها الإنسان فنيا وجماليا، ثم كيف يقدمها الذكاء الاصطناعي، أعاد قراءتها فائق عويس ضمن هذا الكتاب وقدمها كمحاكاة أو كجدلية كحوارية بين الخوارزميات وبين اليد الإنسانية وكيف تقدم. طبعا فائق عويس هو يعتمد دائما على الحرف العربي وأشعار محمود درويش، وله أيضا اختصاص في المجالات الرقمية من خلال الهواتف الذكية، وهو أدمج اللغة العربية في منصات الهواتف الذكية من خلال تعامله مع شركة جوجل.
1: نعم، جيد جدا. نذهب مباشرة إلى الحديث عن هذا المقال الأول في ركن مقال على المقال للكاتب أشرف الحساني في إنديبندنت العربية. هذا المقال بعنوان مأزق السيناريو في السينما العربية، يعني هو حقيقة مقال قديم جديد، هو أو الموضوع قديم جديد، بما أنه دائما مطروح هذه المسألة، مسألة هل هناك ساعة أزمة في السيناريو في السينما العربية أم لا، هل هناك جزم حول هذه المسألة أم لا، ربما النقاد يختلفون حول هذه المسألة. ولكن أشرف الحساني يؤكد أن الأزمة الأساسية التي تعانيها السينما العربية اليوم لا تكمن في ضعف الإمكانية التقنية أو الإنتاجية، بل هي هشاشة السيناريو باعتباره العمود الفقري لأي فيلم، فغياب النص المتين أدى إلى إنتاج أفلام تفتقر إلى العمق الفكري والرؤية الجمالية وتكتفي بالترفيه. هنا أسأل بشرة في هذا في هذه المسألة، هل فعلا هناك أزمة سيناريو في السينما العربية؟ أليس من الإجحاف الحديث عن أزمة ربما تشمل السينما العربية بشكل كامل، وحال أنه هناك ربما من يتحدث عن تجارب ناجحة في هذا الاتجاه؟
2: نعم، إذا ما استثنينا طبعا بعض التجارب، فأعتقد أن أزمة السيناريو مثل ما تحدث المقال هي ليست أزمة سيناريو تتعلق بندرة الكتاب أو المحترفين أو الموهوبين، ممكن هي خلل بنيوي في صناعة السينما نفسها. لأنه مفهوم السينما في المجال وفي التجريب تغير، وتغيرت الحاجة إلى فكرة السينما. ومن بين أعمدة صناعة السينما والأفلام هي السيناريو، لأن النص الذي يفترض أن يكون يعني نقطة انطلاق في الأفلام هو أصبح الحلقة الأضافة في عملية صناعة السينما. يعني من خلال تطور فكرة السينما كان المشروع، مشروع الفيلم يبدأ من السيناريو، يخضع النص لعدة مراحل مثل التطوير والمعالجة والمراجعة والاختبار واختيار الممثلين والكادر العام من خلال النص ومن خلال السيناريو ومن خلال الحوار. يعني بينما في الفترة الحالية ومؤخرا أصبحنا نشاهد أن اسم النجم ثم المخرج ثم التمويل ثم الأرباح فيما بعد هي التي أصبحت تطلب من الكتاب أن يصنعوا فيلم وفق هذه المقاييس وقصة تتلائم مع هذه المعطيات، وهذا ما أحدث الخلل. لأنه مثل ما تحدثت قبل في البرنامج عن محمد خان وتجربته السينمائية، تعامله مع السيناريست الديك، هذا يعني صنع أفلام بمنتهى الروعة وبمنتهى يعني الحياة التي ضمنت مرجعية كبرى بالنسبة للأفلام السينمائية العربية. وبالتالي هذا هو الخلل الذي أصبحنا يعني نشهده ونشاهده مؤخرا.
1: نعم. يلفت الانتباه لهنا الكاتب إلى مسألة أنه السيناريو لا يقتصر على بناء الحكاية بل يوجه الإخراج، وهذه نقطة ربما مهمة جدا، ويمنح الممثل مساحة للإبداع ويحدد إيقاع الفيلم وجماليته. وفي استعادة إلى مثلا مسألة تجربة محمد خان أو غيره من التجارب، عاطف طيب، نوعية يوسف شاهين، تجد جيد، تجد أنه نوعية هناك من الممثلين الذين لم نكن نتصور أنهم يكونون ناجحين في تلك في ذلك الدور، ولكن عندما يدرك كاتب السيناريو وكذلك المخرج معه إلى أهمية أنه يكون هذا الممثل في ذلك الدور فإنه ينجح. مثلا في فيلم الحريف، مثلا عادل إمام اكتشاف في فيلم الحريف، في تجربة يعني نعرف جيدا أنه عادل إمام عنده جانب هذا الخصوصية المتعلقة بالكوميديا أو غيره، ولكن تجربته في ذلك الفيلم أخذ دور مختلف تماما عن تجربه في عديد الأفلام،
2: أخرجت شخصية مختلفة عن ما عاهدناه أو شخصية بعيدة عن المستهلك للممثل. لذلك يكون السيناريو القوي والسيناريو الناجح هو الذي يعني يخلق علاقة وتماهي ويطوع الإخراج كما يطوع الممثلين، وبالتالي هذا ما يعني يجعل أو يبني سينما يعني سينما مهمة وسينما لا تكون معتمدة على الحكاية السريعة، على المفاجآت الدرامية المبالغة أو الكوميديا الركيكة بين قصرين. يعني تصبح الشخصيات لها عمق نفسي واجتماعي متماهية مع الواقع. يعني نحن لا نطلب إعادة مباشرة في حكاية أو حبكة الواقع، ولكن هذا السيناريو الذي لا يزيح القوالب الجاهزة ليقدمها في شكلها الجديد، في تطويعها، في رؤيتها، في قراءتها، هو الذي يصنع ممكن السينما العربية التي تكون موجهة طبعا بشكل أكثر مستوى وأعلى عمق، ويخلق هذه الصراعات حتى الداخلية، لأنه السيناريست هو الذي يقرأ الفيلم من الداخل، وهو الذي يعطي المشاهد السينمائية قوتها وحتى الأماكن التي يتم من خلالها ترتيب الأحداث. فهذه أزمة متعددة من عدة جوانب، يعني أصبح هناك ضعف ممكن في القراءة بالنسبة للسيناريست، أو تناهي مع الموجة الجديدة الواسعة التي يعبر عنها المخرج أو المنتج.
1: نعم. في علاقة بمسألة كتابة السيناريو ومسألة الاحتراف كذلك، وأهمية أن وهناك تقنيات يعني واضحة لمسألة كتابة السيناريو وطريقة كتابة السيناريو ومهارة يجب أن تتوفر في الكاتب حتى يدرك أن ما يكتبه ربما سينعكس بعد ذلك على صورة البطل، أو ربما يتصور هذا البطل أول أو الشخصيات الموجودة في ذلك الفيلم يتصورها قبل حتى أن يتم اعتماد الكاستينج أو الإخراج وغيره.
2: وهذا تصبح طبعا سمحني في النقطة هي بأنه الأفلام العربية باتت متشابهة في البناء، يعني حتى نبتعد عن هذا التكرار، لأنه إذا رجعنا مثلا في تاريخ السينما العربية هناك نماذج استثنائية مثلا أثبتت قوة التجارب، مثل التجربة المصرية مع السيناريست وحيد حامد مثلا في فيلم البريء وطيور الظلام، بعد مع الكبار بشير الديك في فيلم ضد الحكومة، في رفيقة صبان حمد المغوط من سوريا وفي فيلم الحدود والتقرير، إليا سليمان التجربة الفلسطينية، وأيضا تجربة تونسية نيري بوزيد في كتابة السيناريو في صفيح ذهب، وفي أيضا في لبنان مع زياد بويري. يعني هناك تجارب متعددة في من الجزائر طبعا نذكر مرزاق علواش، ومن المغرب نبيل عيوش. يعني قدموا تجارب مركزة على هذه الفئات التي تحتاج أن يحكى عنها، أن يتم الغوص فيها كسيل اجتماعي يحتاج طبعا إلى الظهور، ويحتاج أيضا يعني هذه التجارب هي التي أثبتت قوة السينما العربية. طبعا إذا ما لاحظنا في المنطقة مثلا أزمة سيناريو تتشهد المنطقة مقارنة مثلا بالسينما التركية، أتحدث عن السينما هنا، السينما الإيرانية وحتى الكورية والآسيوية بشكل عام، هناك تطور على مستوى العمق، هناك خروج من منطقتها إلى الظهور العالمي. لذلك هذه يعني مثل ما يقال هناك بعض النقاد التجربة السينمائية العربية مؤخرا، أن هناك ميزانيات كبيرة وتقنيات متطورة، ولكنها تفتقر إلى الرؤية الفكرية والجمالية، تائها بين التقليد، تائها بين أزماتها التي لا تجيب التعبير عنها، وتائها في هذا في أزمة هذا الإنتاج الذي يخرج كل الشوائب الموجودة في، والسيناريو طبعا ركيزة من ركائز التجربة.
1: وتبقى القضية مطروحة للنقاش دائما، ما لم يتحسن الوضع على كل حال في علاقة بكتابة السيناريو في السينما
2: طبعا العربي. هي كتابة السيناريو دائما مطروحة، وهناك دائما ما يعبر عنه معركة نقاشية بين الفكرة والرؤية تحتاج إلى هذه الموازنة. وهي عالمية طبعا، خلينا مثلا أزمة السيناريو والقصة بين في فيلم الأوديسي
1: اللي مش يعني نمشيه للموضوع أي موضوع الثاني، والحديث عن الأوديسة ملخص الحديث عن تجربة هذا الفيلم وعديد الكتابات، يعني فيض من الكتابات حول الفيلم الموجود في قاعات السينما، وهو جدير
2: صحيح.
1: بالمتابعة حقيقة.
2: كثير من الكتابات قبل حتى مشاهدة الفيلم.
1: نعم.
2: هذا ما أعيده دائما.
1: نعم.
2: الكل ينخرط في الموجة.
1: نعم. المقال اللي اخترناه هذا الأسبوع في مجلة المجلة لخالد الغنامي بعنوان سر بقاء الأوديسة حية بعد 3000 عام، رحلة البحث عن الذات. ويؤكد الكاتب هنا على سر خلود ملحمة الأوديسة التي لا يكمن في كونها مجرد قصة مغامرات، بل هي في قدرتها على إعادة إنتاج معانيها مع كل عصر، ويعتبر أن الفيلم كان ناجحا. ولكن المهم في هذا يعني الخلاصات من تجربة الفيلم، يقول الكاتب أن نجاح فيلم نولان يعود إلى ثقته في قدرة النص الأصلي على مخاطبة الإنسان الحديث دون الحاجة إلى تحديث قصري في الأوديسة. فالأوديسة لا تطلب من قارئها الإيمان بأساطيرها، بل تدعوه إلى التفكير في سؤال إنساني خالد: ماذا يبقى من الإنسان بعد مرور الزمن؟ ولهذا تظل الملحمة عملا حيا يقرأ بوصفه بحثا دائما عن معنى الوجود والوفاء للغاية التي تمنح الحياة معناه. حقيقة يعني تجربة الفيلم تجربة مهمة في تصوري، هو المخرج حافظ على القصة ولم يغير ولم يقدم ربما تأويلات وغير وإضافات.
2: نعم، هو في جوانب حافظ على القصة، حافظ على الرؤية، ولكن قدم رؤيته بشكل معقد.
1: نعم جيدا، في علاقة بواقعنا ربما هناك نوع من الرسائل الموجودة.
2: هناك إسقاطات على الواقع. صحيح. وممكن هذا يخلق الخلل بين الكاتب، لأنه مثل ما قال مولان هو اعتمد على الترجمة الإنجليزية لأنجلي ويلسون. صحيح هي عبرت عن جانب من جوانب وعدم الوفاء للقصة الأصلية، ولكن الرؤية السينمائية من قبل المخرج قدمت فيلم يعني مميز خاصة لعشاق الميثولوجيا عشاق الأفلام من هذا النوع، لأنه حتى تقنيا الفيلم يعني من
1: اي فيلم
2: أروع. أو
1: لا ما فيش جدال على الجانب التقني
2: أكيد
1: حصيلا.
2: تقنيا هو اعتمد طبعا العديد من التقنيات الحديثة. لأول مرة يصور فيلم كامل بتقنيات كاميرا الآي ماكس، وهذا يعتبر طبعا الإكسترا كواليتي في صناعة الفيلم. أيضا التجسيد الحقيقي، طبعا الدول التي مثل فيها من اليونان وأيسلندا، مثل أيضا في المغرب في مدن مثل الصويرة والداخلة. التقنيات الكبرى في الأكسسوريز والأشياء التي اعتمدها كصناعة حقيقية طبعا للفيلم تجاوز، ممكن بالنسبة للناس التي قد تنقد الفيلم هي ممكن أحست بالملل، لأنه الميثولوجيا
1: طويل شوي،
2: طويلة معقدة فيها الكثير والكثير من الحكايات. طبعا هي الأوديسة تعتبر يعني ليست مجرد قصة وليست مجرد محاكاة طبعا للبطولات والملاحم ولا عودة بطل إلى وطن، هي ممكن أحد النصوص المؤسسة للمخيلة الإنسانية، وممكن مثل ما قال الكاتب بارخس هي نقطة بداية عامة وشاملة. كل ما أتى بعد الأوديسة هو في حد ذاته جزء بسيط جدا مما كتبه هوميروس في هذه الملاحم. طبعا إذا عدنا إلى الإلياد والأوديسة كجانبين متقابلين في البطولة والإنسانية، فهي ملاحم يقاس بها قوة العقل البشري، محاكاته طبعا للآلهة القديمة، هذا الانتصار بالعقل بالدهاء بالصبر أكثر من السيف، محاولة المواجهة، محاولة التغلب على الغرائز، التغلب على المغريات العامة، الصراع مع الطبيعة. هذه ملحمة تقع بين العقل بين القلب وبين
1: ويبدو أنها ملحمة كائنة في واقعنا، يعني الإنسان يعني دائما يخضع إلى هذه أو يعيش هذه نوعية هذه التساؤلات وهذه الوضعية،
2: وخاصة أنها تطرح هذه التساؤلات الباقية، وهي كيف يصنع الإنسان مصيره، كيف يضاهي هذا القدر. وطبعا أثر هذا على كثير من الكتاب وكثير من صناع السينما وصناع حتى الموسيقى، نذكر أن دانتي وشكسبير وغوتا وحتى نيتشه اعتمدوا كثيرا على جزئيات كبرى من الأوديسة في كتاباتهم وفي أدبهم الحديث، جيمس جويس في رواية أوليس. فيعني هناك جدا تأثير لهذه الملحمة التي تبقى طبعا حية وباقية. نذكر أيضا قصة إيساكا وتعبير كتفسير جديد للأوديسة من خلال كفاسيس. دونك هذا هو الجانب المثير والمميز اللي دائما يخلق هذا الإثارة.
1: نحن في حاجة دائما لنوعية الأعمال هذه التي نوعا ما تكسر شوية الروتين متاع نوعية الأفلام اللي أصبحت ربما أكثر منها تجارية. هو جانب تجاري مهم جدا، هو الفيلم فيه جانب تجاري، ولكن ثم عمل
2: لأنه في عرض افتتاحي يحقق فيلم 260 مليون دولار من العائدات ومن معايدات هذا الفيلم من خلال عرض افتتاحي، هذا ضخم ومهم. أيضا هو أثار العديد طبعا من الأقلام لإعادة تسليط الضوء على هوميروس وعلى الرواية الإغريقية وعلى الملاحم والميثولوجيا. أثار الكثير من الفضول، وما كتب بعد الفيلم منذ شهر، أقل من شهر تقريبا على ظهور الفيلم للجمهور. فهذه طبعا مهمة جدا أن السينما تعود مجددا لتسليط الضوء على كل هذه الأعمال الخالدة إنسانيا. ممكن نقطة الجدل بين الكاتبة وبين المخرج هي شخصية أوديسوس في حد ذاته، لأنه ترجمة بوليتروبوس أو متعدد الأوجه والحيل حاول إثارتها كأنها شخصية معقدة أو شخصية دموية. ممكن هذا التعبير الذي قالت عنه الكاتبة أنه خذلها، لأنها ممكن كانت تعتبر أن أوديسوس رمز كبير، وخذلها رؤية أوديسوس بكل تلك التناقضات وتفسير البوليتروبوس كأنها شخصيات معقدة. لكن في حد ذاته فيلم يستحق جدا المشاهدة،
1: نعم
2: فيلم مميز.
1: أكيد، وموجود في قاعات السينما، موجود
2: نعم
1: في تونس، اللي يحب بطبيعة الحال الناس مهتمين يتابعوا العمل هذا، وأعتقد أنه يعني هناك إقبال عليه بطبيعة الحال على مستوى حضور الجمهور. أشكرك بشرى بن فاطمة على تقديم هذه الإضافة في برنامج جدل المقال قبل الراحة الصيفية، آخر حصة قبل الراحة الصيفية. سنعود بعد
2: أعرف
1: ذلك
2: شكرا
1: إن شاء الله
2: دائما على هذه
1: في موعد
2: الفرصة وهذه
1: جديد.
2: الأفكار.
1: يعطيك الصحة وشكرا على الإضافة هذه الكل معنا في برنامج جدل المقال. تحية لكل متابعين، تحية للفريق الكامل اللي كان معنا في برنامج اليوم. نجد معكم الموعد إن شاء الله في لقاءات إذاعية قادمة بإذن الله.
0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
3: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 31 جويليا، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيل. مهرجان أذنى الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
0: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نمر على الأثر الإنساني في أبعاده الجمالية والإنسانية المتعددة. نافذة وجيزة نحاول من خلالها أن نبحث في كل ممارسة جمالية تشكيلية لها أبعاد فينومينولوجية استيتيقية، ولكن كذلك لها أبعاد حضارية. ذلك علاش احنا اليوم باش نحكوا على الإنساني في المعمار بصفة عامة، انطلاقا من مفهومي العمارة والذاكرة. حكاية كبيرة على كل حال، باش نحاولوا من خلالها نبينوا أنه حين نمشي في شارع قديم وحين نسمع صدى الأصوات من وراء الجدران، فإن العمارة تكشف لنا عن أبعاد جمالية وتحفظ ذاكرة ملامح الناس وحكايات المدن بصفة عامة، وأن الساحات والبيوت القديمة والأقواس الحجرية والنوافذ الخشبية وكل العناصر المعمارية بصفة عامة يمكن أن تكون شاهدة على المعيش، على تجربة الوجود الإنساني كاملة. لذلك مش نحاول نحكي على المسألة هذه، مسألة علاقة العمارة بالذاكرة، ونؤكد بأن العمارة لا تبني المكان فقط بل تبني الذاكرة أيضا. السياق هذا الكبير ما ينجم يحكي فيه كان أصحاب الاختصاص، من فكر في المسألة ومن درس اللي هما كثر، ولكن اليوم معنا الأستاذة الجامعية أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الدكتورة نجوى طبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثر إسلامية، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. مرحبا بك أستاذ.
5: مرحبا يا سي كريم.
4: مرحبا.
5: شكرا على الاستضافة.
4: شكرا على كل حال. اليوم باش نحكوا على العمارة وعلاقتها بالذاكرة في سياقات مختلفة، باش نحاولوا نمر على المسائل الجمالية والمسائل الإنسانية والفنية كذلك بصفة عامة، انطلاقا من جملة من الفقرات. خلينا نبدأ بفقرة على حافة الإبداع.
0: على حافة الإبداع.
4: في فقرة على حافة الإبداع واحنا نحضروا دكتورة للمسألة، المسألة المهمة اللي باش نجمعوا بين العمارة والذاكرة ونغوص في الأبعاد المتعددة التي ذكرناها. قل قائل شنو هي فن العمارة أو العمارة؟ يعني هنا الفرق بين العمارة كحرفة والعمارة كفن. تفضلي دكتورة.
5: عايشك سيكيري، سؤال كبير وجودي نجم أقول، لأنه السؤال عن ماهية العمارة واللي ذكرته كمهنة، العمارة كمهنة والعمارة كفن، هي نجم

0: ولكن من رأيي أنها لازم تكون حاملة المعنى ورؤية وتقب تلبي حاجات الإنسان اللي اللامادية، مش بالضرورة تكون مادية.
1: يعطيك الصحة. لهنا كأنه نحب نقوله أنه ثم زوج جوانب، الجوانب الوظيفية والجوانب الجمالية. كي نحكو على المعنى، يعني رؤية الإنسان لذاته، للفضاء، للطبيعة، للعالم، الرؤية هذه اللي هي في أبعاد جمالية ينزلها في سياق زادة تلبية حاجياته المادية المرتبطة بالفضاء بالمكان. أعطينا تفصيلة في المسألة هذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق الثقافي والمناخي. وقتها كي نحكي على فن العمارة، كيفاش هو رؤية وفي نفس الوقت عندها مشحونة بالمعاني، وفي نفس الوقت هو آلية من آليات التي يعتمدها الإنسان لتحقيق حاجياته الأساسية. تفضلي.
0: هنا يمكن قبل ما نجاوب على السؤال تاعك نحب نفرق بين كلمة مهندس معماري ومعماري، وهي اللي باش تهزنا للإجابة على السؤال. لأنه المهندس المعماري هو اللي يتعامل مع الفضاءات ويخلق الإجابة للاستجابة اللي حكينا عليها، عنده المؤهلات أنه باش يستجيب للسلامة، الحاجيات الأساسية في البناءات الاقتصادية أيضا. لكن المعماري هو اللي يكون رؤيته أشمل، اللي هو اللي يعطي للفضاء معنى، اللي هو يخمم في علاقة الإنسان بالكون أصلا، بالمجال، بالمجتمع، بالتاريخ، بالتراث، ومن كأنه يتحاور مع المكان ومع الإنسان في هالمكان، ومن بعد يعطي الإجابة. المعماري عنده رؤية، وعنده رؤية فلسفية، ونجم يكون حتى ثقافية شاملة. المعماري المهندس المعماري مش بالضرورة معماري، أما المعماري هو بالضرورة مهندس معماري أشمل.
1: يعني نقطة
0: المعماري هو عنده التأهيل وعنده العلم، ما عنده الجانب
1: الرؤية
0: بالضبط، الرؤية الفلسفية الشاملة، وهو وهذا المطلوب. هنا نفرق بين البناء والعمارة. البناء نجم يكون يلبي الحاجيات الكل، أما ما فيهش معنى، ما يحملش معنى. المعنى هنا نربطه بالقيمة، اللي هي قيمة نجم يكون حامل عدة قيم.
1: صحيح.
0: القيمة الثقافية، القيمة الجمالية، القيمة، نلقاو التسلسل هذايا بين القيمة والمعنى ومعنى العمارة.
1: هي برشا يعني لهنا المعماري لهنا وكأنه من خلاله نكتشف أن الإنسان عنده تحكمه جملة من التشريطات المادية، صحيح، ولكن مع المعماري أصبح الإنسان كائن مشحون بالرموز والمعاني، فيعبر عن تلك الكثافة في تصميمات، في إنشاءات معمارية. بتلك أن المعماري يتعالى عن البعد الوظيفي، يخرج من الوظيفي ولكن يحرر الوظيفي نحو الجمالي. هذه قوة المعماري.
0: هو هنا حتى إذا نمشي للتعريف قديم للعمارة، قدمه فيتروف اللي هو معماري روماني، أعطاه من أقدم الكتب على اللي وصلونا على العمارة، وعرف العمارة على أنها لازمها تحتوي على ثلاث أركان، اللي هو المتانة والنفع والجمالية. ولكن أنا نقول أنه صحيح هذا ما أساسيات، يعني هو المعماري لا يتعالى على الأساسيات هذه، ولكن يضيف لها المعنى. المعماري كأنه يتحاور مع المكان، مع الذاكرة اللي في المكان، مع الإنسان وحاجياته، وفي الأخر يعطي توليفة كأنه يسمع المكان ويحول الفضاء هذية، كأنه يعطي كأنه المكان عنده نفس، وهو يعطي للنفس هذية جسد، اللي هو أنا الجدران شوفها كأنها اللغة اللي تعبر على اللامادي، كأنه حامل وألا تجلي اللامادي بالمادي.
1: يعني هنا كأنه المعماري هو القادر على الجمع بين المادي واللامادي.
0: بالضبط.
1: والمعماري هو الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة، بمعنى الفنان الذي لديه رؤية جمالية وإبداعية تتجسد في الإنشاءات المادية.
0: المادية نشوفوها معنا وتتجلى قدامنا وهي بدها تكون حاملة القيمة لأنها حاملة المعنى.
1: يعطيك الصحة. ولهنا باش ننزلوا باش نحكوا على الذاكرة.

0: الفكرة كيفاش انه العمارة تحفظ الذاكرة بمنطق انه راو تجمع ما بين ابعادها الجمالية صحيح، ولكن تحفظ ذاكرة الانسان، يعني بالذاكرة اللامادية تحفظها في المعنى في البعد المادي. وهذا يخلينا نشوفوا باش نمروا باش نحكوا فيه المسألة ذيك في الفقرة الثانية. ولكن قبل ذلك اعطيني، ثمي شخصية معمارية، انت المعماري كنت تو نحكوا على المعماري شخص وعلمية في نفس الوقت، كان عندها أثر ومازالت كانت تنجم تكون معاصرة لينا اليوم، عندها إنجازات وأعمال عندها لها أبعاد إنسانية جمالية.
1: أنا بما أني باش نحكي على الشخصية حبيت نعطي تعريف للعمارة المحلية الأركتيكتور فيرناكولير، اللي هي نقولوا احنا عمارة بدون معماري، أما هي في الأخر حاملة القيمة المجتمع، لأنه التعريف العمارة المحلية أنه المجموعة هي اللي تخلقها بمجهود جماعي باستعمال المواد المتوفرة والتقنيات المتوفرة في المكان، واللي تسوخها وحاملة للمبادئ والذاكرة الجماعية للمجموعة. معناها حتى مفهوم المعماري يختلف عبر الأزمنة. علاش حكيت على العمارة المحلية؟ على خاطر المعماري باش نحكي لك عليه اللي هو معماري مصري حسن فتحي، ونصور شخصية مشهورة، معناها شهرته فاتت انه معماري لانه اعطى تصور للعمارة المحلية هذه في مصر، وتعامل مع المكان ومع الإنسان في المكان، ما تعاملش مع المكان كمكان معزول، وأنه حامل لقيمة بغض النظر عن اللي خلق المكان قبل واللي يستعمل فيه اليوم، خاطر فما في عمر العمارة والعمران، واللي نشوف أنه هما ما نجموش نفصلوا بيناتهم، فما لحظات كأنه الإنسان يتولد ويعيش ويكبر ويبدل المهنة مثال ويشيخ. العمارة كيف تتولد في لحظة ما، أما هي تتواصل في الزمان وتعيش. احنا كمعماريين من معناها نستحقوا باش انه نشوفوها العمارة في لحظاتها كل، ونعرفوا نركزوا على القيمة ونحافظوا عليها، اللي نقولك هو انك توصلها للأجيال القادمة، لا ترانسميسيون. حسن فتحي هنا هو معماري مصري عنده الرؤية هذه، وصاخة في كتاب هو حامل، لأن يعجبني المعماري اللي يكون يمارس، ترسيتهم خاتيسي يمارس ويسيغ فكره في كتاب. هو ذاك شنو عمل حسن فتحي؟
0: يمارس ويفكر،
1: يمارس يفكر، يتسائل، خاطر السؤال هو باب كأنك تسأل جيك الإجابة، خاطر تولي تلوج على الإجابة بفكر نقدي. حسن فتحي كتب لاركتيكتور دو بوب، دونك هو ويسميه هو معماري الفقراء، مع أنه أنا نشوفها محصورة كي نقولوا الفقراء، هو معماري الإنسان، الإنسان اللي مازال محلي، عمل الفكر هذا نتاعو صاغه في تجربة في مصر، عدة تجارب، أما خاصة التجربة اللي مشهورة تجربة الجورنة، اللي عاد بناء بلدة كاملة كانت حولوها السلطات المصرية لأسباب عديدة، خاطر هي كانت معناها بلدة كاملة كانت فوق مقابر فرعونية، والبوبولاسيون معناها المتساكنين غاديك كانوا يبيعوا الأثر، دونك هي مشكلة إشكالية كبيرة. قررت الدولة باش تحولهم البلدة أخرى تبنيها من أول وجديد. وحسن فتحي هو اللي قام بالتصور هذية. قبل ما يبدأ قالك أنا لازمني أنا نفهم أن اللي أنا باش نتعامل معاهم مانيش أنا باش نعطيهم حل مسقط ونجي نقولهم باش نستعملوا الخرسانة لا، لازمني نفهم أنا البلاصة هذيك كيفاش يتعاملوا مع العمارة، شنو رؤيتهم للعمارة، المواد المستعملة. ورجع وعمل بحث كبير في الجنوب المصري، استرجع تقنيات كادت تتلاشى على مثال بناء القباب النوبية، مشى لقى الحرفيين اللي عندهم مازال يستحفظوا في الذاكرة، خاطر هي العمارة المحلية ولا الاركتيكتور فيرناكولير هي العلم يتواصل بطريقة كما في الجينات، معناها مش بالضرورة ما نجمش يفسر هو البناء كيفاش تتبنى القبة، ما يعرف يبنيها،
0: فيها العفوية،
1: فيها العفوية وفيها المهارة. هي العمارة المحلية هي عمارة تم معناها البيرفكسيونمون تاعها، تحسينها عبر الأجيال بالتراكمات، وفيها مهارة تقنية كبيرة اللي بالتجريبية بالأمبيريك، معناها مش بالضرورة، معناها اللي يتمكن من العمارة كحرفي مش ما نجمش يفسرها، أما يعرف يعملها. وهو حاول حسن فتحي عمل كيما السونس انفيرس، الطريق بالعكس، ومشى وحاول يفهمهم ويطور حاول شي يطور واعطى الاجابه هذه ساخه في الجورنا. بيان سور هنا الجورنا عليها تحفظات من بعد معناها المشروع كمشروع مش بضروره نجح 100%، اما هو التساؤلات اللي طرحها هو بيدو حسن فتحي خزر لها بطريقه نقديه في اخر الكارير نتاعو في اخر المسيره نتاعو وراجع روحه. اما هي كتجربه واللي ساخه في كتاب هي كلها أعطت رؤية للعمارة المحلية، وهو عنده موقف وقتها خاطر التجربة نتاعو كانت في نفس الوقت نتاع باغ اكزومبل كوربوزيي اللي هو معماري فرنسي معروف والعمارة الحديثة والستيل مودرن اللي هي تقول انه العمارة النجم تكون ستاندار والنجم نحطوها في برشا اماكن اللي هي معناها جات بعد الحرب العالمية الثانية لوم مودرن ولا انترناسيونال. هو قال لك حسن فتحي لا لازم نحافظ على الخصوصيات، كل منطقة عندها خصوصياتها، ماناش باش نستوردوا أمثلة حاضرة ونجيو نطبقوها في مصر ولا تونس وإلا بطريقة ما فيهاش فكر نقدي. العمارة لازمها تخرج من المجال اللي هي فيه، لازمها تخرج من التاريخ اللي هي فيه، من التراث اللي هي فيه.
0: يعني لأنه كان حوصلوا فن العمارة أو المعماري، ما هي الأسئلة الأساسية التي يطرحها وهو يتعامل مع المكان ومع الإنسان؟
1: من أهم الأسئلة اللي لازم المعماري يتسأل عليها هو المجال هذية لشنو القيمة اللي يحملها. أنا نعطي قيمة كبيرة المفهوم القيمة الفالور، لأنه هو في الأخر باش يظهر قيمة، نحن يعني ميزون فالور هذية كأنه يتعامل مع التراث ولا مش مع التراث، بغض المجال حتى كان أنت تتعامل مع فضاء معناها غير مبني ما هو حامل لذاكرة اللي هي نوربير تشولز معماري أوروبي يعبر عليها بروح المكان، لأنه المكان عنده روح، عنده ذاكرة، عنده تاريخ، عنده لحظات مر بها. المعماري عمره ما لازم يجي يبني ببروغرام مثل معناها جامد بارد، لا، قبل هذيك لازم يعمل نسموه احنا الاكسبلوراسيون ليميرسيون في الفضاء، انه يعيش الفضاء بطريقه او باخرى، يفهم الفضاء كحامل لتراكمات، حتى كيما قلت لك كان يكون تيران فيرش ما فيهش بني، اما هو حامل لتاريخ في مجال محيط به عماره سابقه. الإنسان اللي بنى هذا كل اللي هو هو التثمين لهذا الإنسان، علاقة الإنسان بالمجال، علاقة الإنسان بالعمارة. المعمار لازم يتسأل على هذا كل، يلقى روحه لازم يعمل بحث تاريخي حتى كي باش يبنى بنية جديدة، راه مش بالضرورة باش يتعامل مع التراث.
0: هي برشا هذيك كاين، وإحنا تويكا مرينا إلى الفقرة الموالية، فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
0: في فقرة صدى الروح اللي هو باش نرجعوا للموضوع المركزي نتاعنا هو العمارة والذاكرة. يعني لهنا العمارة لا تحفظ الشكل فقط ولا تحفظ كذلك المسائل العامة بقدر ما تحفظ الأثر الذي يتركه الزمان في الإنسان، الانتماء، تعبر على الآلام، تعبر على سعادة الإنسان، وكأنه العمارة هي ذاكرة حية للمجتمع. من خلال العمارة نعلم طبيعة ذلك المجتمع في ماضي في زمن معين، وإن العمارة لهنا تحفظ القصص والحكايات. في نفس الوقت العمارة مرتبطة بالهوية، ذاكرة ما هيش منفصلة على الهوية، وبالتالي كأنه نحكي أنه راو الشكل المعماري اللي يعبر على الانتماء للمكان الثقافي والحضاري يخلي فن العمارة فن منفتح على نظام الهويات. نحن تو نحكو على الثقافة المحلية ونحكو على معنى أن نحفظ تلك الثقافة، تلك الهوية المحلية، وأن نحفظ تلك الهوية المحلية فذلك يفترض أنه لدينا رؤية معينة للأشكال والألوان، لدينا رؤية معينة للزمان في حد ذاته. هذيك أنت علاش قلت المعماري راو يتعالى عن كونه مجرد متمكن من آليات الفن أو الهندسة المعمارية العادية، وإنما هو يضيف لتلك المسائل المرتبطة بعلاقة الإنسان بالفضاء. يعني احنا مش ننزلوا شوي مش نحكوا على الذاكرة، يعني احنا الذاكرة هي متعددة، ثم المجتمعية وثم الفردية. كيفاش لهنا الفن العمارة والمعماري بصفة عامة تكون لديه القدرة على أنه يعمل توليفة بين الذاكرة الفردية، خاطر الذاكرة الفردية كل واحد فينا هو يبني عنده تصور لذاته، وعنده تصور للآخر، وعنده تصور لما الداخل والخارج بشكل عفوي. ولكن المعماري يحول ذلك التصور إلى تصميم، ويحوله إلى إنشاء معماري قائم الذات. في نفس الوقت المعماري يجمع ما بين ذاكرة الفرد وذاكرة المجتمعية. يعني كيفاش نجمع ما بين فن العمارة وأنه فن العمارة يقوم بالمراوحة بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية؟ وفيها نجم ناخذ أمثلة حول الأثار العربية الإسلامية، وأنت دكتورة كنا نقدم فيك قبيلك يعني الدكتورة بتاعك حول علوم التراث واختصاص أثار إسلامية. نعم لك التوليفة بين اللي قدمتيه في أبحاثك العلمية وبين السؤال حول علاقة العمارة بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
1: شكرا سي كريم. هنا يمكن جست قبل ما نقدم في الإجابة يمكن ما نستعملش كلمة يتعالى المعماري على الجانب التقني، ولازم يكون متمكن منه ويتجاوزه المعلومة الرؤية أشمل. هذا هو اللي حبيت نوضحه، وانه زاد في معناها فكرتي على انه لازم الليميرسيون، وانه معناها تكون معرفته بالمجال بمختلف تجلياته وعلاقه الانسان بالمجال لازمها تمر برشا مراحل، اللي هي الدراسه الاجتماعيه للمتطلبات، دراسه تقنيه حتى للمتطلبات الارض، المعطيات الفيزيائيه ويشملها للمعنى. هنا توا هذه ينقلني اني باش نجاوب على السؤال تاعك. انا ديما نشوف العماره وكي نحكي مع طلبه نتاعي نقول لهم العماره كانها كل جمله، العماره في العمران كانه هنا في علاقه العماره بالعمران ما نشوفش نفصلوهم. انا خاطر حكيت العماره بالنسبه للانسان والعمران بالنسبه للمجتمع، كانه العماره كلمه في جمله اللي هي العمران. هنا إذا معناها تلقى أنت الجملة ما هيش مفهومة، اللي هي اليوم نشوفوه في مدن تاعنا ساعات الجملة ما هيش مفهومة. علاش؟ خاطر هي تجلي لعلاقة الإنسان بالمجال، هي العمارة والعمران كأنه امتداد الفكر الإنسان وكيفاش يشوف روحه. كي تشوف أنت هو فما مقولة تقول لك أنك تشوف فما أنه اختلال في العمران وفي العمارة، افهم أنه المجتمع عنده مشكلة في الهوية نتاعه وفي رؤيته لنفسه. واللي هو للأسف ساعات نشوفوه في المدن نتاعنا أنه فما كانها جملة مش مفهومة، فيها كلمات مهمة وعندها معنى، ما فما كلمات اللي ما نفهمهمش وما عندهمش معنى ويشوشوا على المجموعة. هذيك عليه المعماري هنا نقول لك نرجع اللي هو لازم يكون عنده رؤية ويشوف الأمور بطريقة شمولية أوليستيك، ماهوش باش يبني بنية معزولة هو. حتى كان تكون حاملة المعنى لازمها تكون حاملة المعنى في جملة. الجملة هذيك عليه في اليونسكو يستعملوا البيزاج أوربان هيستوريك، المشهد الحضري. المشهد الحضري يشمل الطبقات الكل، يشمل القديم، يشمل المجال كفضاء فيزيائي بالسهول والجبال والأنهار، ولكن يشمل البني القديم التراثي ويشمل البني الجديد والنسيج العمراني اللي يحملوا تكوينه كاملة. المعماري لازم يفهم هذا كل باش ينجم يعبر على ذكرة الشخص. هنا نحن نشوفه حتى مع روحنا، معناه الإنسان ينجم يكون يتعلق بدار مثل الجد نتاعه، باب يذكره يعطي حنين.
0: صحيح.
1: وتنجم في الحومة كيف كيف زنقة دورة هي مش بضرورة حاملة القيمة جمالية كبيرة، أما حاملة القيمة رمزية. والبلاصه هذيك احنا نسميهم لي روبير، معناها البنايات المهمه ولا المواقع المهمه اللي تكون هي حامله مثال القيمه جماعيه. هنا الموازنه بين قيمه الفرد، القيمه والذاكره الفرديه والذاكره الجماعيه، والذاكره الجماعيه تشمل الذاكره الفرديه. والموازنه هنا عند المعماري انه باش يعطي الاجابه اللي تنجم ترضي المعاني هذه. هذاك عليه نرجعوا ديما انه المعماري لازم يكون عنده نظره شامله مش ضيقه، وانه باش يعمل بناء في لحظه معينه باش يستجيب الحاجيات الماديه فقط، لازم يفهم هذا كل باش ينجم هو يعطي تصور.
0: المعماري يجيب عن اسئله الفرد واسئله المجموعه.
1: بالضبط.
0: يجيب عن الجزئي وعن الكل. هذه
1: المعادلة
0: الكبيرة والخطيرة الحقيقة، واللي تخلي التاريخ الجماعي معنى فيه كثير من المنعرجات وفيه كثير من التحولات الحكايه هذوما باش نحكوهم الحقيقه كاين احنا بدينا نحكوا في الفلسفي والفني والجمالي.
1: وسي كريم على ذكر الفلسفي المعدل في الفلسفه مطلوب في التوجه للدراسات المعماريه
0: صحيح
1: اللي هو باش يونيك انه راهو في التكوين مهم انك انسان يكون عنده الفكر النقدي او الحاجه والفكر الشمولي انه يجمع وما ياخذ معلومات ويخليها لا يجمع ويربط بيناتها ويتسائل باش يلقى الاجابه خاطر هو مطالب اجابه في الاخر اللي هي اجابه معماريه يكتب جملته صحيح. اللي تنخرط في كتاب اللي هو صحيح. كتاب العماره الكونيه في الاخر مش كان العماره المحليه.
0: انت كيف انت اوكي يعطيك الصحه. المعماري هو فنان هو مهندس معماري ولكن زاده يلزم تكون مشحون باسئله فلسفيه بالضبط. كانه بوجه اخر هو فيلسوف فنان فيلسوف
1: بالضبط
0: يجمع بين
1: حامل
0: لرؤيه
1: ومستعد باش يعطي الرؤيه ذي باش يجليها في ماده هنا وباش ياثر في حياه العباد.
0: ليست في متناول كل الناس اذا العماره سرديه كبيره لا يعيشها الا المبدع. باش نرجع لحكايه هذه حكايه العماره والذاكره ولكن مع الفاصل الموسيقي مقطع موسيقي لرضا القلعي.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد مقطع لموسيقى رضا القلعي مع الدكتورة والجامعية نجوى الطبجي، وهي مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، أستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد ملف تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الشخصية العلمية التي تحضر اليوم معنا في سياق الحديث عن مسألة هامة اللي هي العمارة والذاكرة، وإحنا نحكي في تراثنا والتراث الإسلامي كل شيء، نرجع ديما عندنا نظرة معينة جزئية، مثلا الشرفة، تصميم الشرفة بالأثار العربية الإسلامية. الشرفة ليست مجرد عنصر بارز في الواجهة وإحنا في العمارة الإسلامية، وإنما هي امتداد لفكرة تجمع ما بين ثلاثة حاجات مهمة برشا الحقيقة، اللي هي البعد الوظيفي والجمالي وإنها البعد الرمزي كذلك. يعني كأنها الشرفة تعبر على فلسفة كبيرة، فلسفة المعماري، وتعبر على رؤية الفرد ورؤية المجموعة للآخر، للمكان، للخصوصية كذلك، كيف نحافظ على خصوصيتنا في نفس الوقت نكون منفتحين على الآخرين. في تراثنا بطبيعة الحال عندنا تصور معين للشرفة، كنت تفصلي هنا في سياق الحديث عن العمارة والذاكرة. أستاذ تفضل.
1: هنا الشرفة، إذا باش نحكيو على الشرفة، هنا كيما قلت لك نرجع للتعبير والحاجة، معناها التمثل المعماري، الشرفة اللي هي مادية، هي تجسد الفكرة والحاجة، الحاجة الإنسان باش يتفاعل مع الفضاء الخارجي. العمارة المحلية في مثال في تونس عندنا في المدن العتيقة مختلفة، مثال على جربة، أنا أخذ مثال اللي خدمت عليه برشا. نبدأ بالمدن العتيقة اللي هو العلاقة بين نرجع للدواليتي هذية الثنائية بين العمارة والعمران. نجموش نفهم العمارة ما غير العمران، خاصة في المدن العتيقة. العمارة في المدن العتيقة مثال الديار، المنازل، هي منغلقة على نفسها، تنفتح على الفضاء الداخلي، على وسط الدار الصحن، الفناء اللي هو مفهوم أساسي في العمارة والعمران في المدن الإسلامية والمدن حتى المتوسطية. عمارة من برا من الفتوحات قليلة وطاقها عالية، هنا باش تظهر الشرفة. الشرفة اللي هي كأنها تدرج من الخاص للعام، خاطر فما المفهوم الخاص والعام جدا معناها موجود، وهو مكون أساسي للعمران بالمدن العتيقة، نلقاوه في التدرج من العام للخاص حتى نوصلوا للزنقة الغير نافذة للإمباس باش نوصلوا للديار. هنا الشرفة هي تعطينا البوسيبيليتي، الإمكانية باش انه ننفتحوا على الخارج بحسبة معينة، معناها
0: بمقاييس
1: معينة. هذاك عليه باش نقاول البرمقلي، هذاك عليه باش نقاول اللي يسموه مشربيه، انه صحيح وخاطر هنا هي باش يستعملها خاصه العنصر النسائي في الدار اللي هو عنده احكام وعنده هنا نستحمض على الخصوصيه. هذاك عليه باش تلقاه يمكنك باش تشوف تشرف على الشرف، علاش نشرف على الفضاء الخارجي، اما بمعيار وبمقدار ونستحفظوا فيها على الخصوصية. هذا كلام باش نقول المشربية، باش يدخل الضوء، باش يدخل النور، باش يدخل الهواء، ويستحفظ على الخصوصية يعني في نفس الوقت.
0: الشرفة هي تعكس رؤية الفرد، خط الفاصل بين ما هو خصوصي ذاتي بالضبط، وبين ما هو خارجي،
1: كأنه علاقة المجتمع بالفضاء نشوفه فيها عينيا بالعمارة، متجلية في العمارة. الشرفة في مجال آخر في المنارات مختلفة، الشرفة اللي هي واسمها شرفة حتى تقنيا تستعمل كلمة شرفة، لأنها هي عنصر تزيد في المنارات الإسلامية في المدن الإسلامية باش يتمكن المؤذن باش أنه يأذن فيها وصوته يوصل للمتساكنين، وتمكنوا باش ما معناها في مستوى أقل منخفض، على مش باش يطلع أعلى المنارة اللي يكون عادة عالية. ومن بعد وليت الشرفة قامت بالدور هذا، ومن بعدك وليت حتى للمعايير الجمالية، تلقى أكثر من شرفة في المنارات اللي هي وقتها وليت للمعطى الجمالي. في مدن إسلامية أخرى الشرفة مثال في مصر الشرفات متعددة، وليت عنصر معماري مثال خاص بالعمارة المملوكية. في تركيا الشرفات وتسمى شرفة أو حتى بالله تركيا وليت عندها رمزية في العمارة السلطانية، تعطينا في معناها في الرواية المدولة في اسطنبول مثال، انها تعطينا معلومة كوديفيه مشفره عن اللي بناء الجامعه. الشرفة متنوعة. في جربة مثال الحاجة للحماية تخلي أنه ما نلقاوش فتوحات في الحوش الجربي. وين نلقاوها؟ نلقاوها في الغرفة اللي هو غرفة معناها فضاء مبني نطلعوا له بدروج اللي هي فيها فتحة واحدة عالية تمكن الجربي باش يراقب محيط نتاعه وخاطر ديما كان خايف من الغزوات. تكون تبدل وظيفتها هنا حسب المجال اللي هي فيه.
0: يعطيك الصحة. إذا هنا كانوا الشرفة عندها وظيفة معينة. وكي نحكوا ساعات الشرفة فيها الزخرفة بأشكال مختلفة، ثم حتى الخشبية أك الزخرفة الخشبية. أي أي أي أي. يعني ثم فرق احنا باش نفتحوا الزاوية ذي بين الزخرفة الخشبية في تونس مثلا وفي الشرق. ثم اختلاف.
1: انا ديما نشوف انه الفن خاطر العماره فن. يعني انا ندرس تاريخ العماره بالمدرسه الوطنيه للطلبه. واول ما نبدا نقول لهم راهو باش نتبعوا الجناز ميلاد وتطور العماره، مشكل العماره والفن. وقولهم نشوفوا بالتجربه وبالتحليل نجم نفصلهم ولا، وبالتحليل والتجربة آخر العام نكتشف نجموش نفصلوا بيناتهم. العمارة هي فن وحاملة للفن. ثاني ناخذ المقرنصات في العمارة الإسلامية اللي هي تقوم بدور جمالي أما دور زيد وظيفي ستركتوري الإنشائي. وفي الأخر هي تقوم بالدورين في نفس الوقت، نجمش تفصل بيناتهم. مش تقول المقرنصات هي عمارة ولا فن، هي فن وعمارة في نفس الوقت. بالنسبة للرموز، الرموز أنا أقول أن فما تأثير المجال والتاريخ. فماش حتى رمز بريء، كله حامل الرموز، كله فما حتى تشكيل مقاصد وحامل الرمزية اللي هي تنجم تقراها في مساويات عدة، مش كيما العمارة السلطانية الرسمية كيما العمارة المحلية. هنا حتى تختلف اللي تنجم مثل الرموز تلقاها انت في النسيج وتلقاها هي بيدها في العمارة وتلقاها حتى في الوشم في الوجه اللي هي حاملة الرمزية. في شمال افريقيا الموروث الامازيغي عنده تأثير كبير بارشة في الرمزية في الاشكال الهندسية حتى المعمارية. في الشرق فما مخزون اخر، فما معناها التاريخ ضارب في القدم اللي قبل الإسلامي. معناها حتى في دراساتنا للفن الإسلامي ديما نتسائلوا على الماء قبل الإسلام كفن وتفاعلوا مع الزخم الإسلامي اللي جاي بعد وشنو أعطى لأعطى تشكيلة جديدة وتوليفة جديدة. الرموز في الخشب ولا أي حامل من الحوامل الأخرى ديما عنده رمزية متنوعة مختلفة حسب اللي أنجو حسب اللي يقراهم بعد
0: يفكك الشفرة متاع
1: هذيك عليهم يفك بالضبط. هي كي الشفرة كي اللغة نرجع للمفهوم اللغة أنه ما نحبوش أنه توقف هالترانسميسيون والفهم للرموز هذية. لازمها تتواصل بطريقة واعية أو غير واعية.
0: يعطيك صح. يعني كينو إذا كان الجسد هو منظومة رمزية للعالم بمنطقة متاع مير البوينتي، فإنه العمارة كذلك هي منظومة رمزية للعالم تعبر عن رؤية الإنسان في حد ذاته. الإنسان يرسم على جسده رؤيته للحياة والموت ورؤية للسعادة وللألم وللحزن. كذلك في فن العمارة نرسم رؤيتنا نحن لكل الثنائيات، الخير والشر، السعادة، التعاسة، الحب، الكره، هل الثنائية التي يعيش الإنسان. وبعد تصبح تتحول إلى ذاكرة ويمكن أن نفك رموزها من خلال نظام علائقي، علاقتنا بذواتنا، بالسياسي، بالاقتصادي، بالدين، بالأسطورة. كل تلك العلاقات تتحول إلى آليات لفك شفرة الرموز التي يجسدها فن العمارة.
1: صحة كريمة. هنا أنا جوست حبيت نأكد على فكرتك أنه العمارة كأنه هو المثال، الجلد هو يحيط بجسم الإنسان. العمارة هي جلد آخر كأنها امتداد للفكر الإنسان، كأنها بطريقة أخرى تجلي مادي لفكر الإنسان المجاله واللي هي ينعكس فيه رؤيته لنفسه للكون للمجال للمجتمع.
0: يعطيك صحة. لكل حال هنا باش ناخذ احنا في الفقرة الأخيرة فقرة أيقونات زاوية معينة حول علاقة فن العمارة بالذاكرة وحول تصور مجموعة إنسانية تعيش على رقعة جغرافية ما ورؤيتها لذواتها ورؤيتها للعالم بصفة عامة في فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: في فقرة أيقونات. دكتورة وأنت أستاذة جامعية تبحث في التراث الإسلامي، ولكن كذلك أنت كنت من عضوة في اللجنة العلمية اللي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. إذن الحياة في جربة حياة مختلفة، الزمن مختلف، رؤيتنا للمكان مختلف، يعني باش نحاولوا لهنا ومن زاوية مختلفة مرتبطة بالفنون الوجيزة ناخذ عينة من رؤية الإنسان الجربي في تلك الفضاءات المحلية للعالم، وتاخذ تعطينا نموذج ومنه نبحث في علاقة العبارة بالذاكرة. تفضل أستاذ.
1: صح سؤال، خليني نحكي على موضوع نحبه برشا وخذي جزء كبير من البحوث نتاعي، اللي هو باش نحكي لك على مجال الجزري في جربة، اللي هو معطى رئيسي في تكون المعمار اللي نشوفه فيه اليوم، اللي هو شاهد على لحظة معينة، هو اللي تم تسجيله، هو الاكتيمونياج دا مود دوكيباسيون انسولير. دونك فما كلمات مفاتيح تحيلنا على نوعية التراث اللي تم تسجيله هذية. في التراث هذية فما هو مكون متسلسل يتسمى انبيان ان سيري، مش مكون من حاجة بركة، خاطر في التراث العالمي بصفة عامة يكون انبيان معناها تكون بنية وإلا أنسيت في جربة هو متسلسل، يعني مجموعة من المنشآت المعمارية 22 جامعة. هنا مؤشر كبير لأهمية المساجد في جربة، هذيك عليه باش نحكي على المساجد، وهو جزء اللي اهتميت به في الملف. مساجد جربة حاملة الجملة من القيم والمعاني اللي حكينا عليهم بكري. المعنى هذيك عليه ما تنجمش تحكي على مساجد جربة المتجلية اليوم تشوفها ما غير ما تفهم هي شكون أنشأها، شكون كيفاش تم تصورها. التأثير الجزرية هنا معطى مهم، أكبر جزر المتوسط جنوب المتوسط جربة، الموقع نتاعها في جنوب المتوسط بين الجزء الشرقي والغربي المتوسط، موقع استراتيجي خليها طول تاريخها محل أطماع على القوى الكبيرة نتاع المتوسط. دونك تعيش
0: مرت عليها كل الحضارات،
1: أي قوة في المتوسط في وقت قوتها أو قوتها حب تسيطر على جربة، خاطر محطة مهمة بين في طريق القوافل، في طريق التجارة بين الشرق والغرب، بين
0: الجنوب والجنوب،
1: بالضبط محطة وكما الكارفور معناها كما تقاطع مهم، نقطة تقاطع كبيرة، وتزيدها خصوصية أخرى حضارية كبيرة على الأخر من بعد دخول الإسلام للجزيرة، اللي هو الخصوصية المذهبية، المذهب الأباضي اللي أعطاها خصوصية إضافية. عليش خاطر هي بكونها جزيرة دونك لعبت على طول تاريخها موقع الملجأ. دونك هنا الأباضية هم أقلية مذهبية في بلاد اللي هو وقتها إفريقية، اللي الأغلبية تكون معناها المذهب المالكي، جزئية المذهب الفاطمي، المذهب الفاطمي الشيعي مع الفاطميين، أما في هذا كل ديما هما أقلية مذهبية وأمازيغ اللي حكموا تونس الأغلبية من العرب. أي حتى نوصلوا حتى للدولة الجزائرية وين وقتها ولاو الأمازيغ حكموا كدولة معناها كعنصر محلي، اللي خليها ديما أنها في موقع معناها تحت السلطة وفي صدام مع السلطة، مع الموقع اللي في الاستراتيجي اللي هي كانت محل زاد الأطماع المتوسط، دونك كانت ديما فما الحاجة للاحتماء.
0: هي كان نمشي توا نغوصوا في الإنشاء معماري
1: يعكس هذا،
0: يعكس الحاجة هذه الوظيفية، ونكتشف زاد أبعاده الجمالية والرمزية. تفضل.
1: هنا الحاجة الاحتماء شنو خليت الجربي؟ الجربي حاجته
0: بملجأ
1: يعني. هو مدرك انه في جزيرة ما عندوش، ما نجمش يعمل ميوغاي معناها أسوار.
0: صحيح.
1: شعمل أعمل نظام متكامل دفاعي.
0: صحيح.
1: على باش بالمساجد هنا الخصوصية، ما عملش دي فورتوريس ولا أبراج ولا لا، أعمل بالمساجد خاطر هي مذهبية دينية الحركة، خاطر وكانت تدعمها نظام اسمه نظام العزابة. نظام العزابة يتحكم في مجال الجزيرة، كلمة مجال مهمة على الأخر، اقتصاديا دينيا سياسيا، ما ينجمش يبني دار حكم وإلا قصر، لا كان خاطر هو في التقية يعني ما همش علنا حكمه عن طريق المساجد. هذيك المساجد في جربة كأنه كل جسم، كل جسم عنده وظيفة. شنو لقينا؟ لقينا سلسلة أولى على السواحل، مساجد الشط مهمتها نقل المعلومة، سلسلة ثانية تبعث المعلومة للمساجد، خط دفاعي ثاني فيه منارات معناها مجهزة بتقنية معمارية دفاعية، والداخل نلقاو المساجد الملاجئ، مسجد عادي في لحظة يولي ملجأ. هنا باش نعطيك الخصوصية اللي نحب نحكي عليها، حبيت نحكي على التسلسل خاطر مهم. الداخل نلقاو كيما مسجد ولحي اللي فما خصوصية كبيرة، انه فما هو مسجد فيه جزء مبني وفيه جزء محفور منقور نسميوه لي موسكيت خوغلوديتيك، اللي
0: في
1: الحفر في الحفر في المنقور محفور اللوطه. معناه شنو نلقاو؟ نلقاو فيه كل شيء، نلقاو فيه محراب يصليوا فيه، نلقاو فيه مدرسة كأنه انعكاس في النيجاتيف تحت الأرض،
0: أي تحت الأرض
1: للوظائف اللي يقوم بها المسجد المبني. والمسجد اللي تحت هذه فما شكون يقول هو المرجح انه استعملوه، على خاطر محليا فما تقنية الحفر في الجنوب التونسي، فما الحفر
0: صحيح.
1: في جربة المعاصر كلها محفورة من قبل الإسلام. معناها احنا نحكيو على التقنية المعمارية، خاطر انت باش تحفر لازمها معرفة تقنية باش تعرف انت البسة هذيك تنجم تحفر فيها ولا لازم الأرض تنجم تحفر منها. المادة الفيزيائية الأرض معناها عندهم العلم هذية انه في البلاصة هذيك يعرف ينجم يحفر ولا اللي هو متوارثة من قبل الإسلام. نقاهم في شنني في تطاوي في الجنوب التونسي كله، نوصلوا حتى ليبيا هذيك عليه هو معناها فما قبيلة كاملة يسميوها يفرن من يفري حفر بالأمازيغية اللي هي متمكنة وهي ثقافة الجنوب إفريقية مش تونس كهو. معناها امتداد جغرافي فيه تمكن من التقنية. في جربة موجود نلقاه في المعاصر في اللي كتكوم معناها في قبل الإسلام، نلقاه في ما في حوانة نسيزة اللي احنا نسميه نسيزة في جربة تهبط الدرجات معناها باش تدخل دونك التقنية متمكنين منها. التقنية التقات مع أمبوزوان اللي هو الحاجة للاحتماء كملجأ.
0: أعطاه
1: الإجابة هذه.
0: يعطيك صحة. الخصوصية نتاع الفضاء للحفر في في المناطق ما تحت الأرض جماليا، يعني كيفاش احنا صحيح هو عنده وظيفة الحماية وكل شيء وعنده نفس الأبعاد الوظيفية الموجودة ما فوق الأرض ما تحت الأرض. طيب نحكي على الجمالي الأشكال، ثم الدواء دائرية منعرجات منحرف
1: من
0: حراف، ثم أشكال هندسية مربعات مثلثات دوائر.
1: هي بشتقها متكيفة مع الفضاء تحت أرضي مع طبيعة التربة في جربة خطفة فما الطبقات الطينية أما فما الحجارة الشخش اللي هي المادة اللي يستعملوا فيها الجربة وبش يعمل بها الجير من بعد. هنا شيء كاملة حتى في البناء شيء كاملة معناه يستعملوا المواد اللي موجودة غادي ويستحفظوا عليها، خاطر كل ديجا اول حاجه يبداها الجربي كي باش يبني الحوش نتاعو هو يحفر الفسقيه. علاش؟ خاطر الماء اساسي فيتال معناها حياتي، وفي نفس الوقت باش يستعمل التراب اللي باش يخرجوا باش يبني به. معناها كل حركه في بلاصتها. نرجع للمساجد، هذه المساجد كي تدخل لها تلقاها انحناءات بالطبيعه تستجيب الوظيفه، خاطر شنو كي نحط لك هي باش تلقى فيها المحراب انحلاء المحراب طريقة رمزية، باش تلقى فيها الغرف اللي يقراو فيهم الطلبة. مثل فما غار مقماق هذايا في تم تسجيله، عنده أهمية تاريخية وقيمة كبيرة عليه، خاطر شيوخ العزابة ألفوا فيه مجلد ديوان العزابة، مجلد مهم جدا للتاريخ المجموعة وللفكرة. الفضاء شنو باش يكون؟ نقص الإضاءة يعطي خصوصية معينة في الأمبيونس الداخل في الفضاء وفي نوعية الفضاء الداخل، اللون التراب، الإحساس بالفريشور معناها الانتعاش، هذا كل يوفره. أما فما نقص الأكسجين زاد يعطي علاش قلت لك هي في المطلب هو الالتجاء، فما أولويات تكون وعطات نوع من الفضاء عنده خصوصية فيه نقص الإضاءة أما زاد فيه مزايا أخرى اللي اليوم نجمو نستلهم منها حلول حتى للاستدامة.
0: يعني اللي هنا كيف يكون فضاء حيوي، فضاء في نفس الوقت قابل انه للعيش،
1: قابل اي للعيش يعيشوا فيه حتى معناها الطلبه يباتوا غادي هما والمدرسين تاعهم.
0: تمام. يعني لهنا قبيلك كنا في نحكوا على الضوء ونحكوا على كيفاش يتعاملوا مع الضوء. تو انت قلتي ماهوش مهم برشا، ولكن المهم انه الحركه الهواء داخل ذلك الفضاء. يعني نقطة المخرج الوحيد ثم مخرج واحد داخل
1: الباب. الباب. خاطر هما كي نحطلك هنا الأولوية يعني. هو الاحتماء. تبدأ فما أولويات. هنا نرجع كأنه للمفهوم العمارة الأول الملجأ.
0: كأنه كهف ولا
1: كل كهف. كل كهف ما هما هنا يتسموا المساجد الحفر ولا المنقورة اللي هما عليش هما الحاجة الاحتماء. دوك شنو تلقاه؟ تلقاه أنه بشوية حشيش تنجم تغطي المدخل من برا. كأنه ما يظهر حتى شيء.
0: تمويه.
1: أنا ندعوكم باش تمشيوا الولحي. تمويه. بالضبط تمويه. وفما جامع المبني. دوك كأنه هنا نجم نفهموه. أنا ديما تعجبني الإحالة لتاريخ النظام العزيبة والفكر الأباضي مع السلطة. اللي هما يمروا بمراحل. الظهور والكتمان. عندهم كلمتين هذوما محوريين في الفكر اللي هو الظهور أي. وقت يكونوا في علاقتهم طيبة مع مع السلطة والكتمان هنا ظهور الجامع المبني والكتمان الجامع المحفور كأنه يعبر على الجامع نقول لك هي حامل الفكر
0: نوع من الجدلية
1: نوع من الجدلية نلقاها في المعمار نلقاها في المعمار وهذا اللي خلق الخصوصية من أكبر الخصوصيات في المجال الجربي ومساجد جربة لحد الآن تم تعداد 10 مساجد منقورة أما الأثريين يرشحوا باش يكون العدد أكبر إذا كم إذا تعملوا تنقيبات في فضاء الجزيرة مستقبلا إن شاء الله
0: يعني لهنا الفضاء هذا اللي ما تحت الأرض اللي يحب يحكي على ما خفي يا سيدي فيما خفي هل يترك تترك العمارة أثر تعبر على أساطير معينة على ما على المقدس تعبر على على على الحياة بصفة عامة ثم رموز ثم
1: هنا الرمزية اللي نستحضرها أنه فما شكون عمل إحارة الغار حراء أنه قالك أنه هي إحالة رمزية الغار حراء خاطر ديما الأباضية هم يشوفوا أرواحهم أنهم هما كأنه امتداد للإسلام الأول امتداد حتى أنت تشوف في مساجد جربة تشوف المنبر المنبر اللي في جربة ما هوش باللوح لا علاش قلت لك العمارة المحلية هنا تشمل العمارة المحلية في جربة تلقى منبر مبني ثلاثة درجات كيما المنبر النبوي أول ما تبناه في جامع الرسول أول ما تبناه كان ثلاثة درجات مبنيين المنبر في جربة نفس الشكل ومازال موجود للأم كأنه شاهد العمارة الإسلام المبكر كأنه في الوقت عمارة كأنه نشوفه في العمارة
0: تسيد لماضي بعيد
1: بالضبط هم يقول لك احنا نختصروا وكل الزمن كل ونرجع نطوي الزمن ونرجع للزمن النبوي بعمارتنا برؤيتنا بفكرنا هو اذا يتصورهم للدين وللمجال بيان سور هنا الدين كفهم حضاري للكون فهم تساؤلات للكون ولعلاقة الانسان بالمجال وبالاخر تتجلى في العمارة وهنا زاد مفهوم اخر في جربة اللي هو مفهوم التكاتف خاطر هي مجموعه وهذه لاتيتود مينوريتي معناها الاقليات هو انهم يلتحموا ببعضهم وتكون كل جزء عنده دور ويذوب في المجموعه داير غار مجمج شو معناها بالامازيغيه معناها الرجل الواحد دونك عندها رمزيه كبيره كانهم جوا مع جربه كان نشوفها في الفضاء انا كانهم المجتمع الجربي الاباضي كل حد عنده دور كل جامعة عنده دور
0: يعني
1: يذوبوا في المجموعه
0: من وحده حامله للكثره
1: بالضبط
0: لا يمكن ان تتفكك تعبر على وحدة معينة وحدة رمزية جمالية إنسانية ومشحونة بداخلها بكثرة
1: بالكثرة اللي هما كيما الأعضاء الجسم كيما وفي جربة هذيك عليه دايوغ هي احنا معناها بيان أون سيري ممتلك متسلسل دعم الفكرة هذه اللي تم تسجيله هي العلاقات أكثر من أنه المباني متجزئة تجوش تفهم المبنى وحده تجوش تفهم جامعة واحدة تفهم كل ما بعضهم وتفهمهم مع المناطق اللي تم تسجيلها وبيان سيغ هنا الجزيرة ككل كمجال
0: يعني لهنا التوا احنا حكينا على الاشكال والالوان يعني خصوصيه الفضاء هذه ثم الوان اكيد
1: شنو
0: هي اللون الذي يميز ذلك الفضاء
1: اللون اللي هو لون اللي يستخرج الانسان من الارض الجربي من الشخش من الارض هي في حد ذاتها اللي هو الاول اللون اللي هو الابيض علاش خاطر من الجير الانسان كشاتك هو عنده في مجاله مواد اولها الحجارة الكلسية اللي مرتبطة بالطبقات الجيولوجية الجربة نلقاو طبقات الحجارة الكلسية اللي هي يا التافزة يا الحجر الأكثر اللي تسمى الصم الترافيرتان غوز اللي هو استعملهم شو هو حرق الحجارة هذه وحولها الجير اللي استعملوا بعد كاميلات ليون يربط به يبيض به يبيض لهنا هذه اللي اعطانا التكستور الملمس نتاع العمارة الجلبية، الهيئة نتاعها، الإضاءة اللون الأبيض اللي هو معناه ما تنجب تفضلوا مثال على نظام تصريف المياه، خاطر حاجته بمساحات نقية بيضة معقمة جيري عقم باش يحول كل نقطة مياه تهبط يحولها للماجل اللي حاجته بكل نقطة، خاطر جلبة معروفة تاريخية بنقص المياه. فما جهات كما مليتها يأخذوا ثلاثة أيام غير ما في التاريخ. لو كان الحاجة وما فماش دي سوق دون فماش منابع مياه، لازم يستحفظ على كل نقطة مياه تهبط من السماء ويهزها لبلاصتها. لك هو نظام حتى في المساجد قليل وين تلقى جامع فيه ماجل بركة، مثل كيما سيدي جمور فيه ستة مواجل. هنا باش تفهم انه كان السوناد تاع جربة قبل معناها الجامع باش تفهم الدور نتاعو دور محوري في حياة المجموعة وفي تنظيم المجال،
0: دور حيوي
1: حيوي حيوي، ماهوش دور ديني. علاش قلت لك نرجع لنظام العزاب؟ شنو الادوار تاعو؟ اجتماعيه، سياسيه، تنظيم المجال، تنظيم المجتمع. وهذاك دور المساجد في جربه كيما الصوره نتاع الدور اللي قامت به العزابه، مع انه ما ننفيش انه فما تنوره، فما المذهب حتى المذهب الاباضي فيه فرقتين، وفما المالكية اللي دخلت من بعد، وفما الأقلية اليهودية اللي في وسط الجزيرة. هذا كله هو اللي تم تسجيله، أما العنصر الفاصل هو المذهب الأباضي في تفاعله مع الجزورية ومع موقع الجزيرة. لك برشا معطيات أعطت التوليفة اللي نشوفه فيها هي شاهد اليوم على المعمار هذه والخصوصية.
0: يعني هنا إذا ما أردنا معرفة خصوصية العمارة في جربة، علينا أن نمر على كل هذه العناصر، نزور كل تلك المناطق حتى تتشكل لدينا
1: بالضبط
0: فكرة واضحة حول تجربة الوجود داخل هذه على أرض جزيرة جربة، ومنها نفك الرموز ونفهم نظام العلاقات، العلاقات السياسية والاقتصادية ورؤية الإنسان الجربي للحياة وللكون بصفة عامة. فماشي تعبر على الأساطير الأفراد والجماعات داخل هذه الأنشآت المعمارية الفريدة من نوعها.
1: الأسطورة هنا لعبت دور كبير برشا برشا على طول تاريخ الجزيرة. ونرجع هنا لروح المكان، نرجع لروح المكان، معناها المكان حتى كين يكون معناها تقول تشوف أنت أرض فارغة، ما هيش فارغة، هي حاملة الرمزية وحاملة الذاكرة وحاملة المعاني اللي هو. وهنا في جربة السكن مشتت، تشوف فضاءات، من الفضاءات هذيك حاملة المعنى، معناها بالنسبة للمبني. دونك هي اكيد توازن بين هنا نجم نتحدثوا على المشهد الثقافي في اليونسكو، معناها لو بيزاج كولتوريل اللي هو شنو يقول لك بيزاج كولتوريل، معناها اللي هي توليفه بين الطبيعه والانسان، يخلقوا حاجه اسمها الفضاء المشهد الثقافي. المشهد الثقافي دونك نحكيوا على الثقافه، على المخيل، على التصور للمجال. الرؤيه الاباضيه عندها خصوصيه اللي هي تقول لك ما فماش وسيط بين الانسان والله، العلاقة مباشرة. كنت الوقت اللي دخل الفكر المالكي، دخل الرؤية هذية، وولت حتى مساجد تحولت من المذهب الأباضي للمذهب المالكي، والتمثل الفضاء تبدل. عاش حكيت لك أنا بكري على لحظات في تاريخ المعالم، وعنا طلبة خدموا على البعد هذية الرمزي والأسطوري في العمارة، كما خدموا عجير، عندي طالب مازالكي خدم عجير في جربة. نرجع هنا للأسطورة، انه فما مساجد وليت عندها رمزيه اسطوريه تربطوا بالشفاء. مثال يقول لك تمشي للجامع الفلاني، والا المغارات الدواميس تربطت بالشفاء، خاطر هي الفضاء كي تدخلوا فيه معناها نوعيه معينه
0: من الانسان الصحه وكذا، فتحولت الى اسطوره
1: بريتويل كامل بطقوس اللي فيها رمزيه كبيره. هذيك عليه تلقى المعمورة في جربة اللي هي مفهوم آخر لا مادي اللي نشوفوه بالمادي، هذه كل يعطي توليفة جديدة في اللحظة الحالية والتاريخ المعاصر في تاريخ جربة.
0: يعطيك الصحة دكتور. على كل حال، كأن هذا الفضاء الهناء والفن العمارة في جربة هي خزان كبير للذكريات وللذاكرة، وخزان كبير لما هو أسطوري وما هو رمزي وجمالي وفني، ولكن له خزان محكوم بنظام وظيفي أساسي. فن العمارة إذن له أبعاد جمالية، ولكن كذلك له أبعاد إنسانية محفورة في الذاكرة. يجب علينا أن نستعيد أهمية قيمة فن العمارة، ونؤكد على أن الذاكرة لها تجليات مختلفة، وفن العمارة يمكن من يعني يكون من أهم التجليات التي تعبر عن ذاكرة الإنسانية المحلية والكونية. شكرا أستاذة نجوى، أنت مهندسة معمارية متحصلة على دكتوراه في علوم التراث اختصاص أثار إسلامية، وأستاذة مساعدة بالمدرسة الوطنية الهندسة المعمارية والتعمير، وعضو في اللجنة العلمية التي قامت بإعداد تسجيل جربة على التراث العالمي. شكرا أصدقائي على المتابعة، إلى اللقاء في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
2: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
3: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد وعنوانه طبعا الحلم في الرواية، رواية ولما سكن الليل، نموذجا للروائية التونسية حنان جنان. حنان جنان، مبروك إذن هذا الإصدار الجديد.
2: شكرا، مرحبا بكل السادة المستمعين مستمعي إذاعة تونس الثقافية. شكرا على هذه الاستضافة أستاذ محمد عيسى المؤدب، ومرحبا طبعا بأستاذي الدكتور رشيد القرقوري، شكرا على قبول دعوتنا.
3: أهلا حنان جنان،
1: مرحبا بك
3: وبيك. خليني رحب بالمبدعة هذية، وأنا مسرور بنصك جدا، وأسهر به وأعيد قراءته مرات، لأنني معجب بهذه الرومانسية وبهذا الحلم الذي يتوفر أو اللذان يتوفران في هذه الرواية. شكرا حنان جنان.
2: شكرا.
1: في الحقيقة نذكر بإصداراتك حنان، يعني كترسيس هذه الرواية صادرة عن دار ديوان النشر 2015، وحازت على جائزة كومار للاكتشاف حبل الملوك، رواية صادرة عن دار نظر لنشر تونس 2019، وثورة الشك رواية صادرة أيضا عن دار شام 2021، عشر هنا مجموعة قصصية جماعية مشتركة دار نقوش عربية 2022. الموضوع حنان يرتبط بالحلم في الرواية، كيف يمكن أن يحضر إذن هذا الحلم في مستوى تشكيل الشخصيات، في مستوى الحبكة الفنية للرواية، حاجة الرواية العربية اليوم إلى الحلم؟
2: هو منذ أشهر، في شهر نوفمبر الماضي أعتقد، بيت الرواية نظم ندوة حول الحلم في الرواية العربية، وكنت أنت سيادتك مشارك بما يعني مداخلة في هذه الندوة، كنت أنا حاضرة، وفي الحقيقة استفدت كثيرا من هذه الندوة. وفي نفس الوقت يعني الحمد لله أني كتبت الرواية تقريبا قبل الندوة هذيك، ولا لكان صعب علي الأمر، لكن في نفس الوقت لقيت أني أنا في الطريق الصحيح دون أن أدري بكل تلقائية. حاجة الرواية إلى الحلم، الحلم هو أحيانا يشكل عنصرا مهما من عناصر الرواية، والتقنية يعتمد عليها الكاتب. مثلا أنا أعتبره جسرا إن صح التعبير بين فصل وفصل، وبالتالي الكاتب لما يكتب حلما فهذا أمر أصعب من السرد العادي، لأن هذا الجسر كما أنا سميته يجب أن يكون جسرا آمنا، ويستطيع به القارئ العبور من فصل إلى فصل دون تعسف، لأنه لو تعسفنا على إقحام حلم ليست له أي علاقة بالمتن وبالسرد وبعالم الرواية يصبح الأمر في الحقيقة لا معنى له. الحلم أعتقد أنه بدأ منذ القصص في القرآن، يعني هناك أحلام في القرآن بمثابة رسالة مباشرة يقع تنفيذها كما هي دون محاجة إلى التأويل، مثل حلم سيدنا إبراهيم بأنه كان يذبح ابنه. وهناك أحلام هي رؤى تحتاج تأويلا وتفسيرا، هي بمثابة رسائل مشفرة. وطبعا المثال اللي نستحضره ديما هو قصة سيدنا يوسف، بدأت بحلم يعني قصه على والده بأنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، وطبعا والده أول الحلم وتلك الأحلام التي رآها في السجن إلى آخره. ففي هذا الإطار يتنزل الحلم، الحلم يجب أن يخدم النص ويتحول إلى قصة قصيرة جدا فيها من التكثيف ومن الرمزية ما يخدم النص ويجعل القارئ يمر بسلاسة بين الواقع والحلم ثم يعود إلى الحلم. بعد ممكن نحكي لو تحب على كتاب أنا قريته وأنا صغيرة وتأثرت به برشا، هو كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد.
1: طبعا.
2: نعم، هو الذي تحدث عن هذا التقسيم بين الأنا والهوى والأنا الأعلى، وكيف عندما ينام الإنسان فإن الأنا والأنا الأعلى تخف وطأتهما إن صح التعبير وينطلق الهوى بكل تلقائية، وبالتالي تكون الأحلام هي نوع من الرغبات المكبوتة إن صح التعبير التي لا نستطيع تحقيقها في الواقع فنهرب بها إلى الحلم.
1: نعم سرشيد،
3: والله يسعدني أن أكون معكما في هذه الحصة لأنني قرأت الرواية مرات، مرة قراءة للمتعة ومرات للعلم وللبحث وللتنقيب وال... و

0: حلم. نحن نحلم خاصة في الليل، الأحلام أغلبها في الليل، والعنوان سكن الليل، ومن العنوان تشعر بأن هناك أحلام، هناك أمور لذيذة، هناك أنا سأقدم الرواية. لا بد أن نتحدث عن شيء نعرفه ونقدمه. الرواية هذه تندرج ضمن التجارب الروائية التونسية الحديثة التي تنحاز إلى الإنسان، تنحاز إلى الإنسان في هشاشته، في ضعفه، في حلمه، وتستبدل الحكاية التقليدية بكتابة تستنطق الذاكرة وتستنطق الوجدان والوجود. فالليل في هذه الرواية ليس مجرد زمن الأحداث، بل هو إطار للحلم والأحداث، بل الليل يتحول إلى فضاء رمزي تنكشف فيه الأسرار، تتعرى الأقنعة، تغدو الشخصيات أكثر وضوحا. منذ العنوان تدعو حنان جنان القارئ إلى الولوج إلى عالم المتخيل، عالم الحتمة، الحتمة والنور، الصمت والكلام، الواقع والحلم. فكم واقعنا بعيد عن حلمنا.
1: ممتاز، نعم،
0: تفضل.
1: هذا مهم جدا. نعود إليك حنان، يعني لنتحدث عن حضور هذا الحلم ليس فقط في الرواية التونسية، وإنما أيضا في موجة جديدة، يعني تكتب عن الحلم، عن البوح، عن الاعتراف، عن الخروج من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي، عن الواقع إذن إلى الحرية، حرية حتى في ما تسمى بتحريك إذن الواقع أو كسر إذن هذا الواقع والمزج بين الواقع والمتخيل. لو نتحدث عن بناء النص وفي حضور الحلم وكذلك بناء الشخصيات.
2: نعم، هو في الحقيقة حاولت في هذه الرواية أن أجرب شيئا جديدا، وبالتالي فكرت في الحلم، وهنا ابتعدت نوعا ما عن الكتابة بصورة تلقائية كما فعلت في روايتي السابقة، وكتبت بعد بحث وبعد عمل مضني، يعني وكأن الكتابة هنا تحولت إلى صنعة بين ظفرين، دون طبعا أن أتخلى على ذلك الجانب التلقائي الطفولي في الكتابة، لأنه في الكتابة هي إبداع بالأساس، ولكنها أيضا تتحول إلى مشروع. فقلت لما لا أقحم الحلم ولكن بدراسة كبيرة، يعني كل حلم من الأحلام كما قلت منذ قليل يتحول إلى قصة قصيرة جدا، إلى ومضة إن صح التعبير، تخدم النص، تربط مع الفصل السابق وتحيل إلى الفصل القادم. فما لا يمكن التعبير عنه في الواقع يمكن الإشارة إليه في الحلم. ثم أن الأحلام بصورة عامة تترك ربما للقارئ مساحة أكبر ليؤول، يعني الكاتب لا يوجهه، هو مجرد توجيه يعني هكا بسيط، ولكن التأويل والتفسير يبقى عند القارئ. هذا ما حاولت فعله. فروحت يعني هناك نص يتحدث عن الواقع أو فصل خليني أقول، ثم حلم، ثم نعود إلى الواقع، ثم إلى الحلم، حتى انتهت الرواية في فترة ما عندما اعتبرت أن هذه الأحلام لن تخدم النص، توقفت عنها على مدى 3 أو 4 فصول، ثم عدت إليه في آخر الرواية.
1: نعم، هذا مهم جدا. الحلم أيضا هو امتداد للذاكرة.
2: نعم،
1: في نهاية الأمر قبل، نعم، أن نتطرق إلى هذه الرواية، نحن نتحدث،
2: نعم،
1: عن
2: الحلم،
1: الحلم،
2: نعم،
1: بشكل عام، يعني في الكتابة،
2: نعم،
1: السردية التونسية والعربية.
2: نعم،
1: الحلم في حد ذاته امتداد رواسب إذن في الذاكرة في الماضي.
2: نعم، هو هذا هو حتى في الرواية التي كتبت
1: لي وكأنه سمحني على الحلم. حنان،
2: تفضل.
1: وكأنه صراع ما بين الماضي والحاضر.
2: نعم، هو هذا هو. وأنا كنت أشرت منذ قليل إلى كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد، وصحيح أن هناك كثيرون الآن يقولون أن نظريته في التحليل النفسي يعني لم تعد موثوقا بها، ولكن على كل حال يمكن أن نأخذ منها ما يهمنا في هذا الجانب. عندما ينام بين ظفرين الأناء اللي يمثل الأناء الأعلى اللي يمثل السلطة، والأناء اللي يمثل الموازنة ما بين الأناء الأعلى والهواء، يترك المجال لللاوعي، واللاوعي في في النهاية يتشكل من رواسب عشناها في الماضي. أحيانا لا نستطيع أن نواجه أنفسنا، ولكن عندما ننام فهذه

0: التراكمات، هذه الخيبات، هذه الأحلام، هذه الرغبات، خليني أقول رغبات خاصة، تنطلق وتتشكل على شكل أحلام. ومن هنا يعني حتى جاءت أهمية الحلم في الرواية، وجاءت حتى الحلم والرؤى حتى في القصص القرآنية.
1: نعم، هذا مهم جدا. ماستر شيد، سنأخذ نموذج من النماذج التونسية، مثلا كتاب الصوت لمحمود المسعدي وتشكيل الحلم، حلم ليس فردي وإنما ربما هو الحلم الجماعي.
2: لا يستقيم الأدب دون حلم، ولا تستقيم حتى الحياة السياسية دون حلم، علينا أن نحلم. الصوت لمحمود المسعدي هو، أنا أثرت حوله رسالة مع طالبة ممتازة، يقول لي أضغاث أحلام أضغاث أحلام وغيلان أضغاث أحلام. والرواية تجسيد لعملية سردية بعيدة في حياة الشخص. جدتي قصصها خرافاتها حتى أنام، هذا كله يختمر في الذهن، وهذا كله يعطي أحلاما. رواية السيدة جنان تلخص حلما قديما جديدا مستقبليا، مبني على أحلام قديمة، على خرافة، على أساطير، على ثم ترميها على الواقع وترى كم الواقع نراه بعيدا عن الحلم، ثم تنتقل إلى حلم مستقبلي. هي حرة فيما تكتب، وأنا حر فيما أؤول كذلك. أنا أرى حلما لهذا الوطن السمح، حلما لأبنائنا، حلما لمدرستنا، حلما. فإذا تعمقنا النص نجد فيه معاني حافة، دي كونوتاسيون، المعاني الحافة التي تشير إلى أن علينا أن نحلم وعلينا أن نسعى إلى تطبيق أحلامنا. فهذا النص الروائي يبشر بكتابات أخرى أعمق وأطول، وأنا أحترم هذا النص، ولكن أنا أعتبره فاتحة لكتابات أخرى لهذه السيدة المحترمة.
1: نعم.
2: وأرجو أن أقرأ لها مزيدا من النصوص، من السرد، ومن الحلم، ومن مقارعة الواقع بالحلم. مقارعة الواقع بالحلم، نحن كتب علينا أن نعيش واقعا صعبا، ولكن يمكن أن نتجاوزه، ويمكن أن نبني خيرا منه وأحسن منه. والأدب والفلسفة والشعر كلها، نعم، كلها طرق نحو خدمة الحلم،
0: نعم،
2: تحفيز الحلم. أنت قادر، أنا أقول لطلبتي أنت قادر على ما هو أحسن. والأخوة الرواة والأخوة الشعراء، يمكن أن تكتبي أحسن من هذا، وأنا متأكد من إمكانياتك.
1: نعم، هذا مهم جدا.
2: لو توفرت ظروف أحسن يكون نصك أحسن، ولكن هذا نصك ممتاز، فهمتني؟ ولكن أنا أنتظر منك أحسن. قبيلة حدثتك على خيرية ببطان.
0: نعم.
2: يا خيرية بنيتي، نجمت أمخي خذيت الجائزة، خذ جائزة أخرى، وهي تستعد لنشر
1: رواية جديدة.
2: فهمتني؟
1: حنان، يعني هناك الحلم أيضا أنواع، هناك حلم اليقظة، هناك حلم النوم، هناك حلم الوعي، هناك حلم اللاوعي.
0: نعم فعلا، وهناك الرؤية وهناك الحلم، يعني هناك الكابوس. يعني نحن تحدثنا منذ قليل عن القصص في القرآن، هذه رؤى يقع تأويلها، الحلم عندما ننام، هناك أحيان اليقظة، وهناك حتى نوع من نسقط في الخلط بين الهذيان والحلم. يعني أحيانا يتراءى لنا أو يتمثل لنا أننا نرى أشياء، وهذا حتى يدخل حتى ساعات في بعض الأمراض النفسية التي تؤدي بنا حتى إلى الفصام. يعني نعيش بشخصيتين متناقضتين. هو الحقيقة باب الحلم باب كبير جدا، وأعتقد أن الكاتب الذي يختار أن يكتب أو يقحم، خليني أقول، حلما في نصه، عليه أن يقرأ جيدا ويدرس جيدا حتى لا يكون حلمه هكذا، يعني مسقطا إسقاطا ولا يخدم النص.
1: ممتاز جدا.
2: لحظة، بالله لحظة.
1: نعم.
2: سأتعسف عليك. رأوا الحلم في المجال الديني، راه في المجال في القرآن في الكذا، راه موجود بطريقة أحيانا غريبة. الحلم يستعمله، استغفر الله، الخالق ليمتحن به نبيه.
0: نعم.
2: ليرى هل نبيه في مستوى النبوة أم لا. يقول في القرآن إني أرى في المنام أني أذبحك.
0: نعم.
2: معناه إذا الرسول طبق الحلم، لأن الحلم عند الرسول هو أمر، معناه فهمتني، فأنه نبي بيتم معنى الكلمة. وإذا تردد أو ابن يقول له افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
0: نعم.
2: معناه الحلم رو قضية كبرى في المؤسسة الدينية وفي المؤسسة الأدبية وفي
0: علم النفس،
2: في علم النفس فرويد كذلك. سمحني سي عيسى تفضل.
1: لا العفو. إذن نستمع إذن إلى هذه الأغنية ونستمع إلى مقطع من الكتاب بصوت أمل قتاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. همسة إلى القارئ. بعض الروايات سير ذاتية، سير كتابها المهربة. فتحت عيني بصعوبة وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري. شربت قهوتي على عجل وفتحت حاسوبي لأواصل زحفي على حصون الورق المنيعة. علي تلطيخ بياضها بسواد كلماتي، فكلما أوغلت الحروف في التمنه أوغلت رغبتي في التأجج، وسرعان ما تحولت رغبتي العارمة في التشفي إلى سادية. اشتقت إلى رائحة الدم الفاسد الذي يفوح من جثث قتلاي، فشحذت سكيني استعدادا للوليمة. فكرت أن أبدأ بالكتابة عن والدي، ولكني وجدت التوقيت غير مناسب للاحتفال بسبب اقتراب موعد عودة سوسن التي لن تتحمل رؤية بقع دمه العالقة في ثوبي. ثم فكرت في فايزة، ولكن الذكرى الرابعة لوفاتها ستحل بعد أيام، لذلك سأتركها تنام بسلام إلى حين. بقي أمامي عزوز، ذكر العائلة الوحيد الضامن لاستمراريتها. صفيت جزءا من حسابي معه في رواية الثانية حبل ملوك، فقد خصصت له صفحات ازدريته فيها، ثم أرسلته إلى جحيم سوريا ليبحث عن حور عين الدنيا في انتظار حور عين الآخرة. تعمدت ترك مصيره مجهولا حتى أحرمه من راحة النهايات وأستحضره متى اشتهيت لأمعن في التشفي منه. والآن عزمت على الخلاص منه نهائيا في هذه الرواية. عندما سافر والدي إلى الكويت، تحولنا في نظر والدتي إلى نساء دون راع مسؤول عن رعيته. أقنعتنا أننا نحتاج درعا يقين سهام الطامعين، فنصبت عزوزا حاكما علينا متحكما فينا. ورغم أنها أدركت بعد حين أن حارس القلعة أرعن، إلا أنها أصرت على إبقائه في منصبه، ومع الأيام تحولت رعونته إلى عنف يمارسه على أترابه، وبلغ الأمر ذروته عندما اعتدى على أحد أساتذته في المعهد فتم طرده نهائيا. اعتقدت والدتي أنه يجب عليها البحث عن سبب مقنع تقدمه للجيران الجدد لتبرر به انقطاع ابنها عن التعليم في سن مبكرة، فادعت أنه طرد بسبب دفاعه عن شرف زميلته حاول أستاذ متحرش تدنيسه. صدق عزوز الكذبة ونصب نفسه حارس شرف نساء البيت. تطلعت إلى ما كتبته فشعرت بالرضا. بدأت أنتصر على بياض الورقة وبدأت أعري عزوزا استعدادا لقتله. بعد الانتهاء منه سأقرر مصير سوءته، إما أن أدفنه سرا في حاسوبي أو أشيد له ضريحا في رواية الرابعة. شعرت بالإرهاق فأغلقت حاسوبي ودونت بعض الملاحظات الخاصة ببرنامج الإذاعي الأسبوعي. موضوع الحلقة القادمة سيكون حول كتابة اليوميات كافكا نموذجا. ولما سكن الليل ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم. من رواية ولما سكن الليل حنان جنان. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى حدائق السرد ونذكر أن موضوع هذه الحصة الحلم في الرواية، رواية ولما سكن الليل نموذجا طبعا تحضر معنا حنان جنان روائية ودكتور رشيد القرقوري ناقدا أكاديميا. مرحبا بك من جديد.
2: عيشك بارك الله فيك عيسى. عيشك بارك الله في حنان كذلك.
1: حنان في الحقيقة تهنئة مجددة بهذا العمل الصادر عن دار أركادي للنشر والتوزيع. قد صدر إذن هذا العمل في 130 صفحة من الحجم المتوسط. هذا الكتاب في مستوى العتبات حنان العنوان والغلاف والتصدير سكن الليل.
3: نعم.
1: وفي ثوب السكون تختبئ الأحلام جبران خل جبران.
3: نعم.
1: وكيف لا يحلم المرء إنما يحلم هو الريشة وإنما يمنح المرء الحق في اجتراح الأحلام هو الورقة البيضاء.
3: نعم.
1: باشلير. نعم.
3: باشلير. نعم. فعلا هو نبدأ بالعنوان لو تسمح هو حتى أكون أمينة. العنوان الأصلي للنص كان سكن الليل. يعني كتبت أي. النص الكل سكن الليل. ثم لما عرضته على الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي مجهول تحية الناشر اقترح علي أن يكون ولما سكن الليل. وحتى هو صمم الغلاف لأنه حتى كتبها في التقديم للكتاب قال أنه لاحظ أن هناك كأنه هناك شهرزاد التي تتحدث شهرزاد التي اشترت حياتها بالكلمة وهي التي كان الليل مهربا لها حتى تستمر في الحياة. ومن تالي من هنا جاء العنوان ولما سكن الليل. ثم أنه سكن الليل تذكرنا في فيروز جبران خليل جبران. لذلك ذكرت بالأبيات الأولى لهذه القصيدة. الحلم أيضا هذا القول أعجبني كثيرا وكتبته. ثم أني حتى كملت صدرت في البداية قلت همسة إلى القارئ بعض الروايات سير ذاتية سير كتابها المهربة.
2: كلها سير
3: كلها ذاتية. يعني أنا مرة أحضرت في ندوة على كتابة السيرة الذاتية ومن جملة ما قيل أنه الكاتبة وربما الكاتبة يمكن أكثر يكون حرا أكثر وأكثر انطلاقا عندما يكتب رواية أكثر من لما يكتب سيرة ذاتية. ولقيت أيضا الأستاذ محمد الباردي في روايته حنة كتب جملة أعجبتني اسمح لي نقولها. إذا كانت معظم الروايات هي سير ذاتية مموهة فإن هذه السيرة الذاتية هي رواية مموهة. يعني هذا اللعب بالكلمات. يعني هذا الكل حطيته في الإصدارات من العنوان الجبران إلى آخره حتى القارئ حتى أهيئ القارئ أولا وحتى في الحقيقة أخاتله فيسقط في ذلك التساؤل. أولا ما الذي يحدث عندما يسكن الليل؟ ثانيا هل هذه الرواية هي سيرة حنان جنان المهربة فعلا أم أنها رواية تخيلية؟
1: نعم.
2: أنا سأقول كلمة في العنوان.
1: نعم.
2: لابد أن انطلق إلى النص من عنوانه من بابه من عتبته. يتميز العنوان بكثافته الشعرية وطاقته الإيحائية. هو لا يصف زمنا معينا بل يؤسس لرؤية كاملة للعالم. إن سكون الليل لا يعني توقف الحياة.
3: نعم.
2: أحيانا أهم ما يقع في الحياة يقع في الليل وإنما يعني انحسار ضجيج النهار بما يسمح بظهور الأصوات الداخلية والتي كانت مخنوقة بفعل الواقع الذي فيه ضجيج كبير. وتنجح الكاتبة في تحويل العنوان إلى مفتاح تأويلي للرواية كلها إذ يصبح الليل شخصية خفية ترافق الأحداث تؤطر الأحداث توجهها تمنح السرد بعدا تأمليا عميقا. فأخطر الأشياء تتم في الليل.
3: نعم.
2: في الكواليس الليلية.
1: نعم. البناء العام حنان لهذا الكتاب بناء في الحقيقة هندسة دقيقة واضحة. تبدأين بهمسة إلى القارئ تقولين بعض روايات سير ذاتية سير كتبها المهربة ثم تنطلقين في الأحلام 16 حلما.
3: نعم.
1: أعتقد في هذا الكتاب ثم تنهين الرواية برسالة إلى القراء. حول هذا البناء وطبعا كل حلم يصدر بحلم يغلب عليه سرشيد الحلم الكافكاوي هناك قدامة، هناك كم نوع من الكابوس. نعود إلى هذه الرؤية،
3: محتوى الأحلام،
1: إلى محتوى بعض الأحلام. نعم
3: نعم، هو فعلا أنا هو ما كتبته في البداية هو حقيقي يمثلني. أنا بدأت الرواية بالحديث عن كاتبة أصابها، سميته أنا داء الانسداد الكتابي، وتوقفت عن الكتابة بعد 4 سنوات كاملة بعد أن نشرت 3 روايات. وهذا ما أصابني في الحقيقة. أنا فعلا جتني فترة أصبحت أني عاجز عن الكتابة، التجأت إلى الإذاعة، التجأت إلى القراءة، التجأت إلى الكتابة عن بعض الروايات التي أحببتها، ولكن كل هذا لم يملأ ذلك الفراغ الذي تركته كتابة الرواية بالذات. كتبت مجموعة قصصية مشتركة، ولكن الرواية في الحقيقة، لأني أنا كقارئة أحب الرواية أكثر من بقية الأجناس الأدبية، فعندما أكتب أنا أحب أن أكتب الرواية. من هنا بدأت الحكاية، يعني هناك جانب حقيقي. وفي ذلك الوقت وأنا أكتب كان علي أن أعود بشيء جديد، لأنه فما هكا شعر دقيقة فاصلة بين أن تكون الكاتب بصمته في الكتابة فيقولون هنا حنان تكتب، بين أن يكرر الكاتب نفسه. فقلت لماذا لا أجرب شيئا جديدا، لماذا لا أعتمد على الأحلام، فتكون هذه الأحلام بمثابة الرسالة المشفرة التي تفتح آفاقا للتأويل، تؤولها الكاتبة ويؤولها القارئ. فلهنا دخلت صنعة إن صح التعبير، تقصدت أن أبدأ كل فصل بنفسي الجملة وأنهيه بنفس الجملة، كل فصل ينتهي ولما سكن الليل،
1: نعم،
3: ولأنه في ثوب السكون تختبئ الأحلام، رأيت فيما يرى النائم وأفتح على حلم. ثم بعد ذلك أبدأ الفصل الجديد، أفقت وتطلعت إلى المرآة المقابلة لسريري، وسأعود إلى مسألة المرآة هذه. هذا تطلب مني جهدا كبيرا، لأنه لا يجب أن أتعسف على النص، يجب أن يحس القارئ أن هناك سلاسة في الانتقال، وأن هذا الحلم هو موظف لخدمة النص، وهناك علاقة متينة بين النص اللي هو الواقع والحلم اللي هو الخيال. حتى أني قبيل استعملت كلمة جسر، فعلا الحلم هو جسر عبور من نص إلى آخر. اعتمدت مثلا على كافكا، طبعا اعتمدت حتى على كثير من القصص القرآنية، وأنا عاشقة للقصص القرآنية، يعني عاشقة نحب النص القرآني وخاصة القصص. في حلم من الأحلام مثلا، كيف كانت تلك المرأة خائفة وتحمل طفلة صغيرة وتضعها في النهر، معناها فتقف أمام امرأة تربيها، هذه قصة سيدنا موسى عندما تركته أمه في اليم. هناك طبعا تقول جلست تحت جذع نخلة فجأني المخاض، ولكني لم أترك للطفل الوقت ليدافع عني في المهدي صبيا فقتلت. هناك إشارة لقصة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء، وهذا لم يكن سهلا، لأنه لهنا الإنسان كأنه بالحق يمشي على حق الألغام، لا يمكن أن نجاري النص القرآني، يعني أنا أقترب منه هكا ثم أعود إلى نصي عشقا فيه وخوفا من المقارنة به.
1: ممتاز جدا. سيد،
2: هي تشير إلى القضية الكبرى في هذا النص، ضعف الإنسان، هشاشة الإنسان، موقعه في الكون وكذا، وهي قضايا فلسفية بالذات وجودية. ولكن هذه المرأة تصوغ نصها بطريقة تجعلك تأمل لا تيأس، حتى حلمها حلم لذيذ،
1: نعم،
2: وليس حلما داكنا، تعطي للقارئ شحنة من الأمل، من حب التفوق، من فصولك أو أحلامك دائرية تبدأ بالشيء وتنتهي بنفس الشيء،
3: نعم،
2: تقريبا. فأنت في دائرة من الفرح ومن الحلم ومن الأمل ومن تذوق الحياة، رغم الهشاشة ورغم التعب ورغم انتصار الواقع أحيانا على الحلم. ومثل هذه النصوص نحتاجها في أيامنا.
1: نعم. حنان جنان استفادت أيضا من التراث، يقول وليد أحمد الفرسيسي إذا في الغلاف: ما أصدق هذه الشهرزاد حنان جنان، تبعد سيف الذكور عن رأسها وفخاخة أحلامها بالأكاذيب. ما أصدق هذه الشهرزاد وهي تفضح عريانا جميعا. رجالا ونساء، كتابا ومواطنين ورجال سلطة وإلى غير ذلك. توظيف التراث أيضا كان حاضرا من خلال هذه الرؤية في السرد، من كأنها وهي تتنقل من حلم إلى آخر، تتنقل من ليلة إلى أخرى.
3: نعم،
2: ليلي
3: ألف ليلة وليلة،
2: ألف ليلة وليلة، وبحين توحيدي، وهذه المخزونات التي لا مهرب لها منها. هذه امرأة مثقفة
1: تقرأ بعمق،
2: وامتحنت في البكالوريا ودرست هؤلاء الناس وتعرفهم، وفي الثانوي وكذا، والصديق وليد يعرف ماذا يفعل، هو يعين هؤلاء الناس، هؤلاء هو بدوره روائي، أعرف هذا
3: طبعا،
2: ويحث على الرواية ويشجع هذه الطاقات الكامنة في بناتنا في أبنائنا، هو يخرجها إلى الضوء. لذلك أنا أقدر هذا الرجل، أعرفه من عشرات السنين، من سنوات كثيرة. فالتراث لم يغب عن الرواية، أنا أسميها أصالة الرواية، لأنها تنطلق من مخزون عربي إسلامي عميق، فتراها أحيانا تميح إلى ألف ليلة وليلة وإلى خرافاتها، وأحيانا إلى بحيان، وأحيانا إلى النص القرآني، فهناك تناص
1: طبعا
2: انترتكستواليتي. ولذا تبقى الرواية، قولوا ما شئتم فيها، قولوا أن أصلها أوروبي، قولوا ما شئتم، ولكن الرواية عربية أصيلة.
3: نعم.
2: انطلقت من الخبر ومن الحديث ومن غيره من الأجناس الأدبية. اسألوا محمد القاضي عن الخبر.
3: نعم.
2: سيقول لكم محمد الخبر في الأصل هو رواية ومضى رواية، يقول لك.
3: نعم.
2: كما الومضى الشعرية اليوم،
3: حتى الأحكام والأمثال.
2: حتى الأحكام والأمثال. فلا تحرمونا من تبني هذا الجنس الأدبي، والرواية اليوم في تونس منتصرة من حيث الكم على الشعر.
3: نعم.
2: على الأقل من حيث الكم.
1: نعم.
2: فهمتي؟ وأنا أشجع هذا، وأريد أن أقرأ كل ليلة رواية. أن تفعل ما شئت في ليلك، وأنا أقرأ رواية، وتقرأ لزوجتي إذا تعبت عيناي، وتكتب لزوجتي إذا أردت أن أملي عليها. فهمت؟
3: يعني هي حكاية شهرزاد وشهرزاد، يعني شهرزاد اشترت حياتها بالكلمات، هي كل حكاية تقرأها هي إضافة.
1: نعم.
3: إلى حياتها، حتى صارت ألف ليلة وليلة، ورمزية ألف ليلة وليلة هو مش عدد ليالي، هو ما لا نهاية، يعني هي عاشت إلى ما لا نهاية. ولكن نحب نقول حاجة لو تسمحوا لي، أنا مدينة لكل ما قرأته، ولكني أيضا أعتقد أني مدينة لدراستي للقانون، لأنه هناك جانب قانوني موجود في الرواية، في قضية مطروحة، قضية النسب وإلى آخره. هنا يعني دراستي للقانون أفادتني في أنه نحن ندرس كثيرا علم النفس، علم الاجتماع، علم نفس المجرم وعلم نفس الضحية، ندرس أيضا العلوم الاقتصادية إلى آخره. أعتقد أيضا أن تكويني القانوني على الأقل في هذه الرواية كان خزانا استفدت منه كثيرا.
1: لا كان واضح، يعني نأتي الآن إلى الشخصيات.
3: نعم.
1: الشخصيات كان يغلب عليها إذا التحليل النفسي والحلم حاضر يعني في تحليلها، في تقديمها.
3: نعم.
1: في حياة وسوسن يعني.
3: نعم.
1: في الرواية ربما يترجمان الأنا الكاتبة.
3: نعم.
1: ربما يفسران إذا شخصية كانت غائبة حاضرة هي الكاتبة في أو وساردة في نفس الوقت.
3: نعم.
1: كذلك شخصيات أخرى تبدو حاضرة بقوة، الأب، صورة الأب ليست صورة عادية.
3: نعم.
1: وإنما هي صورة الأب المتحرش الذي لا يكسر إلا بموت الزوجة، وموت إذن المرأة التي كان إذن يعذبها لا شك. صورة الأخ الانتهازي أيضا الحامل لصورة إذن التطرف وصورة الجهل والانحراف والتسلط الذكوري. حينئذ نفسر إذن الرواية بكونها كانت ثورة على واقع مأساوي حزين متسلط، وخرجت إذن حنان جنان، خرجت إذن حياة وسوسن من هذا الطوق.
3: نعم.
1: من هذا القيد، من هذا السجن، من هذه الحياة المؤلمة الحزينة إلى عالم آخر عالم إذن الانفلات والحرية.
3: نعم فعلا، هي القضية الأساسية بدأت هي ربما بسؤال لماذا نكتب؟ هل نكتب حتى ننسى واقعنا ونهرب منه، أم نكتب حتى لا ننسى؟ الكاتبة السيردة، خليني نقول اللي هي كاتبة في النهاية، حاولت أن تهرب من واقعها على مدى 3 روايات إلى عالم الخيال، واعتقدت أنها بذلك وجدت خلاصها، ومن هنا جاءت لعبة المرآة. ولكن عندما جاء هذا الانسداد الكتابي على مدى 4 سنوات وأصبحت عاجزة عن الكتابة وعاجزة عن الخيال، وأنا سميته حتى بربما لفظ هكا فج شوي، هو الكذب، يعني في النهاية هي تكذب عندما تتخيل فهي تكذب. عندما أصبحت تطالعها مرآتها كل صباح، رأت نفسها كما هي، فقالت لأجرب أن أكتب عن الأشياء التي لا أحبها، لأجرب أن أكتب حقيقتي. في السابق يعني كانت تلبس قناعا، وأعتقد من عرش يمكن توافقوني ولا لا أستاذتي، من منا لا يلبس قناعا؟ يعني أحي كلنا نلبس أقنعة في النهاية، وهذا ليس عيبا لأننا
1: لا يرتدي قناعا.
2: أنا جوزاء جوزاء وأقنعة أولى تكون.
3: لكن أنا سيرشيد نقول نحن فعلا لسنا مضطرين للبوح بكل حقيقتنا أكيد للناس، يعني أكيد لسنا أكيد مضطرين أكيد إلى ذلك، يعني أكيد نحن نلبس أقنعة بشكل أو بآخر، نحطها في إطار المجاملات الاجتماعية أو ما إلى ذلك. لكن في الكتابة بالذات أعتقد أن يجب أن نكون من الجرأة بمكان حتى نتعرى إن صح التعبير ونظهر حقيقتنا أو حقيقة الشخصيات التي نكتب عليها. لذلك حاولت أن أغوص عميقا في هذه الشخصيات وأحفر فيها، ليست مجرد الظاهر. لاحظ حتى الشكل، بخلاف البطلة ركزت على شكلها لأنه جزء من شخصيتها، بقيت الشخصيات لم أصفها شكلا، لا يهمني، ما يهمني هو عمقها. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها نكتب عن شخصيات معتوبة، نعم، لأنه أعتقد أن الشخصية السوية إن وجدت فهي ليست مثيرة، يعني لا إثارة في أن نكتب عن إنسان يعني سوي هكا يستفيق في الصباح يذهب إلى العمل ثم يعود ثم ينام، يعني ما هو المثير وما هو المهم في كل هذا؟ الشخصية المعطوبة هي التي تثيرنا في الأعمال الفنية بصورة عامة، سواء كان سينما أو كتابة أو إلى آخره. فحاولت أن أظهر هذه الشخصيات على حقيقتها، مع الإشارة إلى أنها في النهاية شخصيات حية. يعني الوالد مثلا رغم قسوته وجبروته وتحرشه، إلا أنه في لحظة إنسانية فارقة تحول إلى إنسان هش، يعني هو ليس وحشا في النهاية. كل شخص منا فيه جانب من الخير وجانب من الشر، يكبر أو يصغر حسب الظروف التي وضع فيها. الأخ أيضا حاولت أن أجد له تبريرا لما وصل إليه، حتى شقيقتها التي انحرفت في اتجاه ما، حاولت أن أيضا أن أظهر الجانب الإنساني فيها. هذا هو الإنسان، مجموعة يعني من المتناقضات. نعم أحيانا هو. وهذا هو المثير في أي شخصية نكتب
1: هذه
3: عنها.
1: هذه ذات الممزقة في العادة الإنسان يقف أمام المرآة.
3: نعم.
1: ليعترف ليبوح ماذا فعلت إذن السردة وإذن؟
2: أنا جعلتني عاشقا لسوسن.
1: نعم. أي. ماذا فعلت إذن؟ وقفت إذن عوض أن تقف أمام المرآة، وقفت أمام الحلم أو أمام الأحلام. أولا لتتخفف من الذكريات، اثنين لتتخفف من هذا الثقل الذي يتميز به هذا الواقع.
3: نعم، لأني هي في الأحلام وكأني أريدك في كل مرة أن لا أصدم القارئ، فأمهد له الطريق بحلم.
1: نعم.
3: يعني فيتوقع مثلا في البداية هي كانت مبدئيا شخصية تعاني من شكلها، ولهنا فوظفت ذلك الحلم اللي هو قصة احنا قريناها واحنا صغار وما كناش نفهم أبعادها، هي رفض الآخر، متلازمة البطة القبيحة، يعني تلك واحنا صغار يعني قالوا لنا انه تلك البطة ان يعني فقس البيض، فكان كلهم يعني فراخ جميلة الا بطة واحدة دميمة فرفضها الكل، وامها كانت تتطلع اليها بشفقة. وانا ديما نقول راي الشفقة اشد احيانا قسوة من الرفض، يعني هناك نظر شفقة تقتل.
1: نعم.
3: وهذه البطة الدميمة لم ترجع لها ثقتها بنفسها إلا لما تحولت إلى بجعة جميلة.
1: سيرشي قصة لك حنان. الوقت يجري الوقت يجري. القضايا التي أثارتها أنت ذكرتها يعني في بداية الحصة بعض هذه القضايا الاغتراب إذن
2: هشاشة
1: الإنسان في الأحلام التي ذكرتها حنان يعني والكثير من الخوف من العنف من التصدع الذات من المتناقضات. إذن بقية القضايا التي عالجتها هذه الرواية قبل أن أعود
2: هذا الواقع الذي ينعكس على النص السردي هذا الخوف من المستقبل. ثم هذه المرأة الساردة تتعامل مع شخصياتها تعاملا فنيا تقنيا مهما جدا. هي لا تقدم لك الشخصية هي تستبطن الشخصية وتجعلك أحيانا تغضب من الأب ولكن في الأخير الأب يعود بهيا. أنا تابعت شخصية سوسن كثيرا لأن ابنتي الكبرى اسمها سوسن ووجدت فيها ابنتي في ثورتها في كذا في وحتى حياة شو ما ترى ما نراه نحن انحلالا أو انحرافا وهي مصطلحات اجتماعية قد يكون لحياة هذا مخرجا منفسا تعيد إليه شخصيتها كما تحبها هي. فنحن قاسون جدا على شخصيتنا خاصة في السرد
1: أكيد أكيد.
2: وهي لا هي بالعكس هي تعطي لشخصيتها الحرية لتتصرف على هواها ولا تظلمها. حتى الأب الذي كرهناه في وقت من الأوقات جعلته ملاكا في آخر نص.
1: نعم
3: إنسان يعني
2: إنسان.
1: بالإضافة طبعا إلى هذه اللغة الحميمة الشعرية التي استعملتها إذن حنان جنان يعني هناك توظيف لليوميات وكذلك السيرة الذاتية.
3: نعم
1: كانت حاضرة حنان جنان الإنسان وحنان جنان الروائية.
3: نعم هو في اليوميات هناك حرص شديد مني على انتقاء التواريخ بكل مصداقية. يعني لما نقول أنه مثلا جاءت جائحة كورونا في مارس 2022 واكتشاف أول حالة في تونس في 2 مارس 2020 وتونس أغلقت مجالها الجوي يوم كذا هنا عدت إلى الوثائق حتى أكون وفية. وفي اليوميات نعم فعلا وفي اليوميات اعتمدت أسلوب برقي اللي هو أسلوب اليوميات لهنا في الحقيقة لسببين. السبب الأول أني أردت أن أجرب تقنية جديدة أن أدخل اليوميات كما أدخل فن الرسائل إلى آخره هذا في الرواية. الحاجة الثانية هناك وهذا اعتراف الحقيقة بفشلي بين ظفرين في التعبير عن أحاسيس مهما بلغت لغتي لم أستطع أن أعبر عنها فاكتفيت بالإشارة إليها. لم أستطع وصف حادثة وفاة الأم في غياب ابنتيها وهذا حصل فعلا في تونس في حالات كثيرة عندما أغلقت المجالات الجوية الكل وأغلق العالم هناك من لم يستطع أن يحضر مثلا وفاة أحد أقربائه مهما بلغت قدرتي على التعبير لم أستطع ذلك.
1: وبسبب كورونا هناك من لم يحضر جنازة.
3: نعم فعلا
2: هذا وقع لكثير من التونسيين.
3: فبالتالي لم أستطع نقل تلك اللوعة التي أحست بها حياتي
2: لا توصف.
3: فاكتفيت أن أشير إليها حتى أني زاد بديت بجملة بخصوص القضية الفلسطينية وغزة ونهيت بجملة وأنا البارح كتبت تعليق لصديقتي نحييها هدى المجدوب كتبت رواية باللغة الفرنسية تير دو تان تير دو جسما أرض الزعتر أرض الياسمين بديت لها قلت لها باللغة الفرنسية كتبت لها أغبطك لأنك استطعت أن تتكلمي عن غزة على مدى يمكن 100 صفحة أنا لم أستطع وكنت وفية وكنت صريحة مع القارئ قلت أعتذر من أيها القارئ لم أستطع أن أكتب عن غزة.
1: ستكتبين في العمل القادم.
2: أنا تعرفت أكثر على حنان جنان من خلال هذه الرواية لأنني أعتبر أن الروايات هي سيرة ذاتية ترجمة ذاتية
1: أكيد
3: مهربة
2: ومهما تهرب من نفسك ستجد نفسك. أنا درست أنا محمد رجب الباردي رحمه الله الذي يقول أن كل الروايات ترجمات ذاتية وروايتك هذه عرفت فيها أكثر السيدة حنان جنان وأنا أحيانا معناها أحاول أن أضعها في نوع من الروايات التجريب مثلا.
1: نعم سيرشيد شكرا على هذه
2: انتقامي عن قموع
3: الوقت قمعنا
1: بصراحة يعني تقديمك يعني ممتاز عميق جدا، تحياتي تقديري. أنت دائما يعني تفيد وتثري إذن هذا
2: الحوار. أنا أريد المزيد، أريد رواية أخرى.
1: نعم حنان جنان، شكرا على حضورك وتقديري دوما على كتاباتك، على ما تضيفين.
3: شكرا، أولا شكرا على الدعوة الكريمة، شكرا دكتور رشيد على تشريفنا بقبول هذه الدعوة، هو الحقيقة شرفني وأسعدني كثيرا بالكتابة على الرواية. هذا النص طبعا خرج مني، أصبح ملكا للقراء ولهم طبعا كل الحرية في أن يؤولوه. شكرا أستاذ محمد. مستمعي
1: الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، كونوا بخير، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: المواعيد.
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
3: يتواصل اليوم نشاط المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وترابية يقدمها ألمع نجوم الطرب. يفتح اليوم المسرح الأثري بقرطاج أبوابه لجمهور الفن والطرب، وذلك من خلال عرض موسيقي من إسبانيا يحمل عنوان الأرض المباركة، ويأتي ذلك في إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. لقاء متميز يحظى به اليوم جمهور مهرجان المنستير في دورته 53، وذلك من خلال مواكبة عرض مسرحي يقدمه الفنان التونسي جعفر الجازمي، وسيكون الموعد في الساعة 10 ليلاً. يحتضن اليوم مسرح الهواء الطلق بالحمامات عرضاً موسيقياً من المغرب بعنوان عيتا مون أمور، يقدمه الفنان خليل إيبي والفنانة وداد مجامة، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون انطلاقاً من الساعة 10 ليلاً. في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي يفتح مسرح سيدي الظاهر أبوابه لجمهور الفن المسرحي، وذلك من خلال عرض مسرحي بعنوان بامبينو يقدمه الفنان المسرحي بسام الحمراوي.
1: المواعيد.
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.
4: إذاعة تونس الثقافية
5: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
4: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
5: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
4: إذاعة تونس الثقافية
5: حين يكون الوطن هو الإنسان.
6: سعيد الرفض. على سعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على سعيد الرفض مع سعاد الصديق.
7: لو شاءت الحياة أن يكتب الطيب صالح عبقري الرواية العربية الآن في التو واللحظة روايته موسم الهجرة إلى الشمال، وكانت صدرت لأول مرة عام 66 و900 وألف. كيف كانت لتكون بحروفها الحارقة الخارجة من أفران الطباعة وعنف مصطفى سعيد وقوته وعنفوانه، بعد أن احتفظ بقريته في ركن قصي عصي من قلبه وحملها معه أينما استقر به الترحال؟ عن أي صراع كان تحدث ونحن في معترك حروب البقاء أو الموت؟ إما أنا أو الآخر. هل نعيد معا قراءة موسم الهجرة إلى الشمال ونستمع إلى ما قال الطيب صالح بشأنها وبخصوص قريته وأهله وعلاقة الكاتب بنصه، وهي مسائل تحدث عنها في حوارات قليلة. لنتصفح الرواية من جديد في برنامج على صعيد الرفض.
8: أنا أعرف بأني إنسان بسيط، تربال، أنا تربال ابن تربال. جاي من منحنى النيل، وبعدين حدث أني اقترب، وما كنت كما أقول دائما إنني أريد أن أكون كاتبا، ولكن تحت وطأة الغربة بدأت أناجي الوطن الذي فقدته، الذي بعدت عنه.
7: تتناول رواية

يصفها فيقول: البلد الآن ليست معلقة بين السماء والأرض، ولكنها ثابتة، البيوت بيوت، والشجر شجر، والسماء صافية لكنها بعيدة. لقد عشت أيضا معهم، لكني عشت على السطح، لا أحبهم ولا أكرههم. كنت أطوي ضلوعي على هذه القرية الصغيرة، أراها بعين خيالي أينما التفت. أحيانا في أشهر الصيف في لندن إثر هطلة مطر كنت أشم رائحتها.

إلى جانب الراوي تأتي شخصية مصطفى سعيد العائد بدوره بعد 7 سنوات من الغربة إلى قريته. هو شخص جديد وغريب في نحو 50 أو يزيد، شعر رأسه كثيف مبيض ليست له لحية، وشاربه أصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد. ترسم الرواية صورتين لانفتاح الثقافة العربية المتمثلة في القرية السودانية على العولمة والحداثة الأوروبية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بحال القرية. فمن الناحية الأولى هناك الراوي الذي عاد بعد 7 سنوات قضاها في أوروبا ليحصل على أفضل تعليم في مجاله حتى يعود إلى القرية معلما بمدرستها، بينما هناك الطالب النبيه الذي تنبأ له الجميع بمستقبل مشرق وأنه سيكون أعجوبة زمانه. في الجهة الأولى كان الراوي الذي كان منغمسا في ثقافته المحلية، ومن الناحية الأخرى كانت للشخصية الثانية تجربة أكثر تعقيدا بسبب ذكائها وتميزها. وكان للانفتاح على الثقافات الأخرى أثره المختلف في نفوس الناس، فنرى مشهدا في منتصف الرواية تقريبا يناقش فيه ود الرئيس أحد أعيان القرية النساء ويفاضل بينهن في الزواج والمعاشرة، فيقول ود الرئيس للراوي: قالوا نسوان النصارى فوق التصور، ويستفزه ليعرف إن كان ثمة علاقات حميمة في الفترة التي قضاها الأخير، ليتبع حديثه: دعك من بنات البلد يا بنت مجدوب، النسوان البرانيات هؤلاء هن النساء. يوثق الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال أشكالاً لاختلاف الثقافتين المحلية والأوروبية من قيم وعادات، فالثقافة في نهاية الأمر تمثل طريقة المجتمع في تعامله مع مختلف أمور الحياة الاجتماعية والصناعية وحتى تعامل الإنسان مع الأرض من حوله، الأمر الذي يجعل التوفيق بين الثقافتين ومنتجاتهما أمرا مستصعبا. فالمجتمعات الغربية المتقدمة تقنيا والنظرة الشعبية لهذه المجتمعات في بداية التعامل مع الحداثة الغربية كانت نظرة مليئة بالتساؤل عن ماهية الآخر في بدايات المرحلة التي انفتحت فيها الثقافات على بعضها، حتى يصف الراوي ذلك: دهشوا حين قلت لهم إن الأوروبيين إذا استثنينا فوارق ضئيلة مثلهم تماما يتزوجون ويربون أولادهم حسب التقاليد والأصول ولهم أخلاق حسنة وهم عموما قوم طيبون.

0: كنتم في الاستماع إلى معزوفة نهر الجور للفنان السوداني بشير عباس، أداها بيت العود السوداني. بالعودة إلى رواية موسم الهجرة إلى الشمال، يقول الدكتور جابر عصفور: لا أزال أذكر مشاعر الإعجاب الغامرة التي انتابتني عندما قرأت موسم الهجرة إلى الشمال للمرة الأولى، فقد كانت حدثا استثنائيا في تاريخ الرواية العربية، وانطلاقا في آفاق جسورة لإنطاق المسكوت عنه في الثقافة العربية التي لا تزال تقليدية في مجملها. فموسم الهجرة رواية بعيدة عن التقليد أو التصنع أو التزمت أو الخوف، ويتابع: لقد طرحت رواية موسم الهجرة قضايا الهوية والعلاقة بالآخر والأصالة والمعاصرة ومكانة المرأة. مغامرة مصطفى سعيد خارج حدود وطنه واحتكاكه بالغرباء جعله يخوض امتحان الهوية، أين زرعت بذرة الشك في أرض الطمأنينة. هذه الطمأنينة يجسدها في الرواية الجد الحاج أحمد، راسخ دائم عريق حكيم، قلعة من الطمأنينة الراسخة مقابل حفيده مصطفى سعيد، نغمة منشقة وموجة اضطراب. وكانت الحياة في الجنوب في قرية كرمكول بإقليم مروي تتدفق بهدوء وتكتب قصة سكان الضفاف، أين ولد الطيب صالح في 12 من جويلية عام 1929، حيث كانت ديار قبيلته، وما كان يخطر بباله قط أن يصير كاتبا.
1: أنا كتبت بمحض الصدفة، يعني ما جلست مثل بعض الكتاب وقلت والله أنا أريد أن أكون كاتبا، ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا. فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة، كتبت القصة القصيرة بشكل جدي وأنا في لندن من باب التواصل مع أهلي، مع السودان، مع البيئة التي تركتها، وبعدين شيء قاد إلى شيء فكتبت الرواية، لكن ما كنت متهيبا. في بعض الأعمال الإنسان ما بيرجع إليها بعد أن تنتهي، يعني أنا لا أحب أن أقرأ أعيد قراءة موسم الهجرة إلى الشمال، لكن أقرأ عرس الزين كقارئ عادي كان ما لي علاقة بالعمل وأسعد بقراءتها. ليه؟ لأنه هذه الرواية كما تعلم فيها احتفاء بالعالم الذي نشأت فيه، في قرية في المنطقة الوسطى من شمال السودان، وأحببت، وهي فعلا كانت بيئة عجيبة، لا أبالغ إذا قلت إنها كان من عدة وجوه تشبه ما نقرأ عنه من بيئات صدر الإسلام، بساطة الناس وتكافلهم وتراحمهم وطهارتهم ومحبتهم الفائضة، مجتمع الإحساس الغالب فيه هو المحبة. فلما بعدت من هذه البيئة أحسست بالفقد، وانت عارف الناس بيقولوا إنه الأدب على أي حال من بعض النواحي ينبع من إحساس بالفقد، في إحساس برثاء فردوس ضائع. فأنا احتفيت بأهلي، طبعا هذا فن، يعني مش هذا ليس تاريخا ولكنه فن، إنما احتفيت بهذه البيئة التي ولدت فيها ونشأت فيها وأحببتها، ثم ظننت أنني فقدتها. أحب أن أظن بأنني لا أكتب اعتباطا. الكاتب كما أقول دائما ويقول غيري موجود فيما يكتب، ولكنه ليس موجودا بشكل مباشر. يعني أنا لو قعدت وشفت حياتي وقمت رسمت شخصية متمشية مع أحداث حياتي وحاسيسها، ما عملت شيء. أنا أؤمن بما الحكمة التي قالها الأستاذ الكبير الروائي، واحد من المعلمين في فن الرواية، اللي هو غريهام جرين. غريهام جرين يقول إنه الكاتب يجب أن يقطع الحبل السري الذي يربط بينه وبين التجربة. الكاتب يعيش التجربة، ولكن في مذهبي يجب أن ينساها حتى لا تعود تخصه. بعد كده بيطلع هو بشكل ما، لكن عشان انت تعرف النظرة الكلية لأي كاتب لازم تقرأ كل أعماله، ومع ذلك لا تجده. وأنا في مريود، وهو آخر كتبي ومن الكتب التي أحبها أنا شخصيا، أنا قدمت بأبيات للحسن ابن هاني أبي نواس. شوف وين أكثر من 1000 سنة هذا الكلام. أبو نواس يقول: غير أني قائل ما أتاني من ظنوني، مكذب للعيان، آخذ نفسي بتأليف شيء واحد في اللفظ شتى المعاني، قائم في الوهم حتى إذا ما رمته رمت معمى المكان. أنا في ظني أن هذه الأبيات تلخص مذاهب كثيرة جدا في الأدب المعاصر. كثير تتكلم لي عن واقعية سحرية، مش عارف واقعية نيو كلاسيسيزم، الله أعلم، كل هذا موجود في هذه الأبيات إذا أمعنت النظر فيها. ولذلك الذي يطلبني في أعمالي يطلب معمى المكان، ثم أنا لا أستحق كل هذا الجهد. يعني أنا إنسان عادي من خلق الله، وإيش الناس شغلين نفسهم بي؟ أنا بكتب كلام أوجهه للناس يقرأوه، عجبهم عجبهم، استفادوا منه استفادوا منه، ما عجبوه وهكذا. لكن أنا كإنسان يعيش ويسعى بين الناس في الأسواق، ما لي أي قيمة أكثر من أي بني آدم آخر.
0: وبالنظر إلى الرواية على مستوى السرد والدلالة، فإنها مبنية على مستويين فنيين يمثل كل منهما مرحلة زمنية، وبالتالي وعيا متتابعا لإشكالية العلاقة بين الشرق والغرب. المستوى الأول تمثله شخصية مصطفى سعيد بطل الرواية الذي يروي حكاية سفره إلى أوروبا، والثاني تمثله شخصية الراوي الذي يلتقي بمصطفى سعيد ويشكل استمرارا له، فهو أيضا يسافر إلى أوروبا للدراسة ويعود إلى قريته ليعيش حياة عادية. أما البطل مصطفى سعيد فهو مسكون بهاجس الفعل ورفض الاستكانة لإملاءات الواقع، حركي يرفض السكون والثبات والتسليم بالأمر الواقع، إنه بطل إشكالي. ويرى الأستاذ توفيق بكار في تقديمه لموسم الهجرة إلى الشمال في طبعتها الصادرة ضمن سلسلة عيون المعاصرة عن دار الجنوب، يقول: أنا لا أدري ما الذي كان ينويه الطيب صالح بمصطفى سعيد، ولا تهم النوايا في الأدب ولا تغني إلا قليلا، لأن العبرة في النهاية بالنص، ولكن ما فعله به مصطفى سعيد شيء يفقأ العيون، فقد تمرد عليه كما يتمرد على الإنسان شيطانه الرابض في ظلمات نفسه وسواسه الخناس الذي يوسوس في رأسه، وأبى إلا أن يكون كما هو على حقيقته، قوة جامحة تجتاح الموسم من أدناه إلى أقصاه كالزوبعة العاتية، ترج الأركان رجا شديدا وتعصف بكل تطامن أحمق تجاه واقعنا العربي الفائر والعالم أجمع كالبركان بحمم العنف وسيول الدماء. ومصطفى سعيد هذا شخصية لا تحصى ولا تعد، فهو مكثف التكوين روائيا إلى درجة مذهلة ومثقل بالدلالات الموحية.
1: عندي كان لابد من العنف والحدة، ونحن دخلنا في قضية الخير والشر، هو كان أو هكذا وصف نفسه، طاقة مثل طاقات الطبيعة ليست خيرا ولا شرا. عن الرعد هو بيقول الصواعق حين تنزل وتكسر هي ليست شريرة، فهو كان مدفوع بطاقة ميتافيزيقية تقريبا، هو نفسه يمكن مش مدرك أبعادها وتأثيراتها. فحتى في القرية حاول يستقر، لأنه الموضوع كبير. يعني هو الاحتمالات أمام الكاتب أن يجعله يسعد في القرية، تزوج بنت كويسة، أصبح محبوبا في البلد ومفيد، كان ممكن يبقى ويعيش معهم، أو أن يرحل عن البلد بطريقة مفهومة، لكنه هو أيضا بنفس الطريقة التي عاش بها اختفى أيضا كقوة من قوى الطبيعة. أنا لم أقابل أحدا مثله إطلاقا، ولو أنه قابلت ناس ظنوا أنه يشبهون

0: كنتم في الاستماع إلى معزوفة مدن النرجس لنصير شمة. بالنظر إلى التقنيات السردية التي اعتمدها الطيب صالح في روايته موسم الهجرة إلى الشمال، فإنها تقنيات غير مسبوقة، وفق ما أقره الأستاذ عمر عاشور في دراسة بعنوان تقنيات سردية غير مسبوقة في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح. لقد أصاب مجموعة من النقاد العرب كبد الحقيقة حين أطلقوا لقب عبقري الرواية العربية على الطيب صالح، اعترافا بالتقنيات غير المسبوقة التي بنى عليها اللعبة السردية في موسم الهجرة إلى الشمال. يقوم النص الروائي على زمن داخلي هو زمن تخيلي يقوم على ثنائية زمنية مضطربة. هذا الاضطراب عبارة عن ذبذبة بين الحاضر والماضي، حيث يمثل الماضي زمن الأحداث كما جرت في الواقع أو يفترض أنها جرت، بينما يمثل الحاضر زمن القص الذي ينهض فيه السرد، أي أن هناك في الرواية مستويين من الزمن، الأول خاص بالأحداث والثاني يتعلق بفعل الحكي مشافهة كان أو كتابة. أما ضبط هذه الذبذبة الزمنية بين الماضي والحاضر فيحتاج إلى تحديد نقطة زمنية يلتقي فيها زمن السرد بزمن الرواية، وهي نقطة مفترضة أكثر مما هي حقيقة. ينفتح الحاضر في موسم الهجرة إلى الشمال بعودة الراوي ضمير المتكلم الفرد إلى أهله بعد غيبة 7 سنوات. عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام في أوروبا. ومن هنا تصبح هذه العودة حاضر السرد الذي أخذ مسارا خطيا، أما ما قبل العودة فيصبح الماضي الذي يأخذ مسارا متعرجا. وبالنظر إلى تاريخ صدور الرواية عام 1966 فإنها تعد خروجا عن السائد في الرواية العربية آنذاك من حيث تأليف وتوظيف الوحدات الزمنية توظيفا بنائيا. لقد كان أول ما أحدثه الطيب صالح في قرائه هو صدمة منهجية أثارت في نفوسهم كثيرا من التساؤلات حول طبيعة التكوين الفني في أعماله القصصية. ويعد التضييق في المسافات الزمنية للوحدات إحدى هذه الطرائق، إذ غالبا ما تنحصر الأحداث في 7 ساعات داخل إطار اليوم الواحد.
1: الأدب في أشياء كثيرة تبدو كأنها واقع، يعني نحن لو نظرنا إلى بروست، مين الشخصية الواقعية؟ الأدب ليس تاريخا، أنا نقلت إحساس لأجيال بين الحربين، بين عام 1914 و 1937.

0: هذه المعزوفة التي كنتم في الاستماع إليها للعالم أنور إبراهام، تفاصيل الغربة الثقافية والفكرية التي عاشها مصطفى سعيد وجل مثقفي حقبة الخمسينات من القرن العشرين وما بعدها كشفها مصطفى سعيد في موسم الهجرة إلى الشمال. هذه الغربة بين مجتمع لم ينتموا إليه رغم أنهم نهلوا من ثقافته العصرية وتنعموا بقيمه الفكرية والمادية، وبين مجتمع آخر لم يعودوا منتمين إليه رغم أن جذورهم نبتت منه. تنقل الرواية القارئة في سردياتها الطافحة وغلالتها الشعرية الشفافة بين مدن تنهار واحدة بعد أخرى تحت سطوة الغازي القادم من الجنوب، محملا بحنق التاريخ ومظالم الأرض المنهوبة والجوع الذي يزخرف ملامح الأرض هناك. لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة، هذه هي مأساة مصطفى سعيد. والمشهد الختامي من الرواية يختصر رحلته العامرة بالعقبات والندوب حين يتحدث في مونولوج ما قبل النهاية قائلا: ومضيت أسبح وأسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي، هذا هو الهدف. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع كلية ثم تضج، وقليلا قليلا لم أعد أسمع سوى دوي النهر، ثم أصبحت كأنني في بهو واسع تتجاوب أصداؤه، الشاطئ يعلو ويهبط ودوي النهر يغور ويطفو. كنت أرى أمامي نصف دائرة ثم أصبحت بين العمى والبصر، كنت أعي ولا أعي، هل أنا نائم أم يقظان؟ هل أنا حي أم ميت؟ ومع ذلك كنت ما أزال ممسكا بخيط وهنا حتى كاد ينقطع، ووصلت إلى نقطة أحسست فيها أن قوى النهر في القاع تشدني إليها، وفجأة وبقوة لا أدري من أين جاءتني رفعت قامتي في الماء، تلفت يمنة ويسرة فإذا أنا في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب، لن أستطيع المضي ولن أستطيع العودة. كنت أريد أن أبقى طافيا على السطح، وكنت أحس بقوى النهر الهدامة تشدني إلى أسفل وبالتيار يدفعني إلى الشاطئ، إن عاجلا أو آجلا ستشدني قوى النهر إلى القاع. وفي حالة بين الحياة والموت رأيت أسرابا من طيور القطا متجهة شمالا، هل نحن في موسم الشتاء أو الصيف؟ هل هي رحلة أم هجرة؟ ينغلق موسم الهجرة إلى الشمال على صيحة فزع أطلقها مصطفى سعيد وقد تأكد من رغبته في الحياة: إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة، سأحيا بالقوة والمكر. وحركت قدمي وذراعي بصعوبة وعنف حتى صارت قامتي كلها فوق الماء، وبكل ما بقيت لي من طاقة صرخت وكأنني ممثل هزلي يصيح في مسرح: النجدة النجدة. بشأن هذه النهاية المفتوحة وهذه القفلة الموحية بقوة رموزها، كما يقول الناقد توفيق بكار: أبعد هذه القفلة يجوز أن نغلط في فهم الرواية وحقيقة أبعادها؟ ضمير يتفجع إلينا ويستغيث من تصدع الشخصية تحت وقع الصدام الحضاري بالغرب، هذا ما ينطق به النص من السطور ومن خلف السطور. وعلى مشارف الثمانين عاما غادر الطيب صالح الحياة، وقد أخذ بثأر المطحونين تحت نواذج الأيام والقيم والثقافات. كان يريد أن يأخذ حقه من الحياة عنوة، يريد أن يعطي بسخاء، يريد أن يفيض الحب من قلبه فيينع ويثمر. ثمة آفاق كثيرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. هكذا تحدث عن نفسه، وهكذا كان الطيب صالح صاحب عرس الزين ومريود وضو البيت ونخلة على الجداول ودومة ود حامد، الذي ظل القلم رفيقه إلى آخر لحظة، وظلت قريته في قلبه بنخلها ونهرها وناسها.
1: أنا أحمل السودان بين أضلاعي ولست في حاجة إلى أن أعود إليه، لأن أنا عايش فيه يعني. وفي هذا الزمان أصبح الوجود الجسماني مهم، لكنه ما هو يعني مهم جدا. في فترات كنت أزور السودان كثير، وكان الناس الذين أعزهم في السودان أحياء، فقلوا الموت ما قصر، أخذ كثيرين من الأعزاء. لكنني أحب جدا أن أتمكن من زيارة السودان على فترات قصيرة. أنا منذ بدأت أكتب وأنا أدعو إلى لم الشمل وقبول التعددية. عرس الزين ما هو إلا مجتمع فيه كل هذه الصفات. في المقالات التي نشرها الأخ محمود صالح، عثمان صالح، في مركز عبد الكريم مراني، أيضا كلها مليئة بأشياء تدعو إلى يعني التفاهم والتعاضد والتراحم.
0: إنه يليق بالطيب صالح المثقف السوداني المعتز بانتمائه الحضري أن يكتب هذه الكلمات المزهرة ليشرح بها موقف الإنسان البسيط في الجنوب تجاه الحضارة الأوروبية الحديثة، فيقول: نحن بمقياس العالم الصناعي الأوروبي فلاحون فقراء، لكني حين أعانق جدي أحس بالغنى كأنني نغمة من دقات قلب الكون نفسه. إنه ليس شجرة سنديان شامخة وارفة الظلال منت عليها الطبيعة بالماء والخصب، ولكنه كشجيرات السيال في صحاري السودان سميكة اللحى حادة الأشواك تقهر الموتى لأنها لا تسرف في الحياة.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنى 31 جويلية، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيه. مهرجان أذنى الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط الشعر يأخذنا اليوم إلى ربوع الكهف، وما أدرك ما الكهف؟ بلد الفنون، بلد الثقافة، بلد المسرح، بلد الجمال كله. ومعي في الاستوديو شاعرة من ربوع الكهف، شاعرة أعتز بصداقتها القديمة التي تواصلت سنوات طويلة، يعني من نهاية الثمانينات انشأنا، وهي احدى الشاعرات التي لا يمكن ان تمر على تجربتهن مرور الكرام، لانها تجربة متميزة متفردة لها خصوصيات تميزها، وأصدرت في المدة الأخيرة ديوانا شعريا ثالثا بعد ديوانين سنأتي للحديث حولهما. هذا الديوان الجديد الذي نتناول اليوم بالقراءة والدراسة هو كتاب ظلال تحترق، وشاعرتنا ضيفتنا اليوم هي الشاعرة زهرة العبيدي. أستاذة زهرة، مرحبا بك.
2: مرحبا صديقي حافظ، مرحبا.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله
1: بعد هذه السنين الطويلة.
2: الحمد لله الحمد لله حافظ.
1: غيبة مطولة
2: جدا
1: الوقت عن الأدب.
2: أنت أرجعتني الأصول لمدينة الكهف. أنا فعلا من مدينة الكهف، ما عشت فيها كان فترة صغيرة، ولكني ديما نتشرف بتقديم نفسي.
1: أعرف هذا حبك للكهف.
2: غبت أكثر، مش لازم أقوله معناها بالضبط قديش غبت، أما غبت طويلة.
1: طويلا، وهو أمر غريب، لأن بدايتك معنا في تلك الفترة كانت بداية قوية ومتميزة، وأخذت حيزا إعلاميا وتواجد داخل الساحة الشعرية التونسية، ثم فجأة تغيبين بلا أي سبب بعد كتابك الأول رجل الإكليل وزعتر.
2: نعم. والله يعني وضعي مش وضعي أنا فقط، هو وضع المبدع العربية بنسبة كبيرة. معناها أنا في الوقت ذاك تزوجت كأي امرأة، وارتقيت أنه أولويتي الأسرة والدفء العائلي إلى آخره، ثم اعتقدت أني سأعود بسهولة، ولكن الحياة الأسرية والمهنية والكأم أخذتني، لم تأخذني بعيدا عن الشعر. الواقع أنا قعدت نكتب طول هذه المدة، ولكن إصداراتي قليلة. وفعلا ابتعدت على الساحة الثقافية والأدبية منذ ذاك الوقت، وإلى حد الآن لا أعلم إن كان اختياري صواب أو خطأ. معني أنا عملت اختيار، وعلي أن أتحمل مسؤولية هذا الاختيار.
1: نعم، اختيار قد يكون اختيارا مناسبا ربما لتواجدك، لكن احنا خسرنا قلت او شحت
2: فعلا. صحيح،
1: الاطلاع عن قرينا رجل الوزعتر
2: انذاك، صحيح،
1: يعني اعتبرناها اضافة مميزة للساحة الشعرية، لما يكتب في الساحة الشعرية التونسية تكتبه المرأة الشاعرة. احنا ما عندناش برشا شاعرات راه، فكل شاعرة وتتميز، فنفرح بهذا الأمر
2: فعلا حافظ.
1: بل في الجاهلية يفرحون بميلاد شاعر في القبيلة،
2: ونحن نفرح
1: بميلاد شاعرة حقيقة.
2: شاعرة، نعم حافظ.
1: أينك من رجل الإكليل والزعتر بعد كتابين؟
2: بعد رجل الإكليل والزعتر صدر لي كتاب ثاني اللي هو امرأة المواسم، ثم هذا الكتاب ظلال تحترق.
1: نعم. هل ما زالت زهرة العبيدي في ذاك الكتاب في تلك لأنني لم أقرأ لك امرأة المواسم
2: أي.
1: مثلا ولم أقرأ جيدا ظلال تحت رجل إلا من خلال سماعي لبعض القصائد
2: أي.
1: صوتيا
2: نعم.
1: دونك ليست لي اطلاعات على امرأة المواسم.
2: به أنا أعتقد أنه كل كتاب من الكتب الثلاثة كما بالنسبة لأي شاعر ديجا الأمر هذا ما يخصنيش أنا وحدي. كل كتاب عنده طقس خاص به عالم من بناء صورة شعرية للمفردات للمعاني لما يسكنني في ذلك الوقت.

0: لها مكانة لديك.
1: مم.
0: في رجل الإكليل والزعتر
1: مم.
0: القصائد أغلبها القصائد قصيرة وتكاد تكون قصائد ومضة، ولكن قصائد فيها حركة كبيرة. هذه خصوصية الكتابة لديك في ذاك الكتاب، هل تلك الخصوصية ما تزال إلى اليوم هي ذاتها؟ لأن خصوصية تتبع إيقاعك الذاتي.
1: نعم فعلا، معناها كل قصايدي في الثلاثة مجموعات تتسم بما أتيت عليه. وإن الواقع نؤمن جدا بقولة جبران خليل جبران: نصف ما أقوله لك لا معنى له،
0: أيوة،
1: ولكني أقوله
0: ولكن
1: ليتم معنى النصف
0: نعم.
1: الآخر. وأيضا الشعر، معني بما معناه أن الشعر هو كثير من الألم والفرح والدهشة مع قليل من القاموس.
0: نعم،
1: يعني
0: وهذه
1: أعول أكثر على زخم الصورة الشعرية،
0: نعم
1: وأقتصد في الكلام، لأنه عندي ثقة ربما في الصورة الشعرية لأن
0: عندك
1: بنيتها
0: ثقة في القارئ
1: بجهد،
0: يبدو لي
1: وعندي
0: كذلك.
1: ثقة في القارئ وأريد
0: ما
1: أن
0: هل تبحث
1: أتيح.
0: زهرة العبيدي عن قارئ نوعي، قارئ مميز، قارئ
1: أمل كل كاتب ولا مبدع أنه يقرأ من الجميع، وأنا أبحث عن هذا، معناها أبحث عن هذا، ولو أنه
0: نعم
1: صعب المنال
0: صعب.
1: كما قلت. يعني الأغلب خاصة في الكتاب الأول وحتى في الثاني، معناها أنه يقرأ أو يفهم أكثر، أقول من طرف مجموعة معينة،
0: نعم
1: معناه ولكن يفهم أقل، يفهم على كل حال
0: نعم
1: من
0: فهمت.
1: طرف أي شخص. فما مستويات معناها في القراءة،
0: في القراءة نعم
1: الصورة والمفردة والحكاية، الحكي الموجود في كل قصيدة يحتمل قراءة عدة.
0: نعم وأنا أحببت الحقيقة ما استمعت إليه مشافهة من قصائد كتابك الثالث ظلال تحترق،
1: نعم
0: وإن شاء الله يكون هذا موجود في المكتبات، لأنه فما مشكلة في توزيع الكتب
1: اي
0: الشعرية
1: اي
0: الحديث.
1: اي
0: الشعر وكأنه سب أصبح، أعطيني رواية أعطيني مش عارف شو
1: ولا
0: دراسة،
1: فعلا
0: لكن
1: فعلا
0: الشعر تقول شعر، قلت لا ما عنديش الشعر،
1: فعلا
0: ما
1: فعلا
0: يتبعليش. ما يعيشه الشعر اليوم وهي حالة ماهيش حالة طبيعية، لأن الشعر قبل كل شيء وبعد كل شيء سيبقى الشعر، وكل الفنون الأخرى بلا شعر ليست فنونا أصلا.
1: طبعا صح
0: لعله أن نصغ الفنون هو الشعر،
1: طبعا
0: هو
1: حافظ طبعا
0: مبدأها وهو
1: نعم
0: نهايتها.
1: نعم
0: طيب لو كان نستمع كأوردوفر، نفتتح افتتاح مفتحات
1: اي
0: قصيدة من قصائد ظلال تحترق.
1: بيه.
0: سيدة
1: حاضر حاضر
0: تفضل.
1: حاضر حاضر. الانتظار، قصيد بعنوان الانتظار. ما زلت في فلك القديم حيث يعرش القلق بين أصابعي ويتسلق أوردتي عليق الحزن الرجيم. ما زلت عند منعطف الفقراء والنساء الغامضات على قارعة الضجر يرتقن جوارب للشتاء. ما زلت حيث يسبح الأطفال في برك الوقت الآسنة وتتسلى العجائز بإجهاض القطط والصبايا.
0: جميل، اعطينا قصيدة واحدة أخرى.
1: بعنوان ضفاف الجحيم. لم تفتح لي في غيابك مسربا حتى أسير، لم تجعل في أسوارك فجوة لجنود هذا القلب المهزوم قبل تبول المعركة. تعب الليل المرابط في أفقي ولم يتلفت أحد إليه، الليل العالق مثل وشاح بين أشواك عتيدة.
0: واحدة أخرى خليني أستزيد هذا الصباح. لاني ما شفتكش تو عندي 10 سنين زهرة.
1: اخر مره 10 سنين
0: اخر مره 10 سنين. اخاف انه تبقى 10 سنين اخرين باش يشوفوك نسمع على الاقل نسمع.
1: ان شاء الله.

0: قعدت
1: مباشرة، تفضل. أيه.
0: بالغياب إن شاء الله بحيرة آسنة مذ تقاطعت أرواحنا العطشة على ضفاف تلك البحيرة الآسنة، أدركت بحدث الفريسة أنك الكمين، أغوتني عناقيد هذا الخريف وأغنية إيديت بياف المعلقة هناك على نخلة ذاك الرصيف، شنقتني حبائل كلماتك تلك التي تومض كالبرق في كف هذه الصحراء، لمحتك شهوتي فركضت خلفك حافية، ولمحتني فأوقعت هذا الكون من بين يديك، وها قد تكسر كل باللور السماء.
1: تكسر كل
0: باللور السماء.
1: وإيديت بياف أيضا في القصيدة. طبعا أنت إيديت بياف العجيبة إيديت بياف. أنا سأهديك أغنية لإيديت بياف العرب. فيروز.
0: فيروز. حبها ياسر فيروز.
1: فيروز. نستمع حضرات السادة المستمعين إلى هذا النغم الجميل لفيروز ثم نعود إلى الاستوديو.

0: بعد فيروز، حضرات السادة المستمعين، نعود إلى ضيفتنا في الاستوديو الشاعرة زهرة العبيدي للحديث حول تجربتها الشعرية، وخصوصا حول كتابها ظلال تحترق، اللي قلت أنا إن شاء الله نلقاوه في المكتبات. ما تصورش
1: خاطر ألف بتبيع، نحن نعم نتبع ألف، ومن مدة حاولت أنا من نشر ناخذ بعض النسخ، قال يروا ما عادش موجودين.
0: إذا نتبع طبعة ثانية
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله،
0: أي خلي يكون موجود
1: إن شاء الله،
0: يدافع على نفسه
1: إن شاء الله، إن شاء الله.
0: نرجع، أنا عندي حنين خاص لك الفترة مع كتابك رجل الإكليل والزعت. هذا الكتاب في وقتها كان كتابا حدثا، يعني مختلف إلى غير ذلك في كتابته، في طروحاته، في نوعية القصائد الموجودة فيه، يعني مميز. فحكاية هذا الكتاب الذي قدمك للجمهور القارئ في تونس، يبدو لي في حكايات كثيرة.
1: نعم.
0: كيف تقبل، وأنت كشاعرة كيف رأيت أن الجمهور القارئ وأصحاب أصحاب الاختصاص، معناها الشعراء التونسيين، تقبلوا هذا الأثر؟ فكنا قبيلة قلت لي الشاعر، قلت خليته نحكي عليه. أقصد أدونيس.
1: أدونيس،
0: علاقة أدونيس بالكتابة ذي، كيف تعرف على هذه التجربة إلى غير ذلك؟ هذه
1: والله كان فما احتفاء كبير الواقع بالكتاب. أنا كيف عملت الكتابة ذيك ما نعرف حد بصفة شخصية في الصحة الأدبية، عملت الكتاب وكهو، فصار احتفاء كبير في تونس وحتى البرا، كل من يوصلوا الكتاب الواقع. حكاية أدونيس هو الصديق حسون المسباحي، أنا لازلت أقول صديق رغم أن تقابلنا تقريبا مرتين في عام 89 ولا 90 وقت اللي صدر الكتاب. هو خذيه من عندي نسخ، حضر في اتحاد الكتاب، احتفوا بيا في اتحاد الكتاب، وكان فما جمهور محترم فيه.
0: كنت حاضرا
1: فلا أي عام في وقت العام اللي صدر الكتاب، وفما احتفاء والواقع، فما كانت فما دهشة، كان استقبال كما قلت، استقبال الجملة جديدة أو صورة شعرية جديدة، مضمون جديد، فوالا اي. دونك هو كان فما برشا اللي تعرفت عليهم وقتها، الله يرحمه، أولاد أحمد كان موجود، حسون المسباحي
0: رحمهم الله،
1: أنت حافظ أبقاك الله، وبرشا وجوه. حكيت أدونيس حسون المسبيحي خذي من عندي بعض النسخ، وسافر هو يعيش في ألمانيا، ويبدو أنه هو على علاقة مع أدونيس ولا صديقه ولا يتقابله.
0: بلا
1: حسون معناها كان فرحان ياسر بالكتاب كما أولاد أحمد وقتها. خذي وصله له وقال له أدونيس بربي يقرأ الكتاب ذي عن شعرة تونسية، شوف صغيرة من يوم 20 وحاجة قليلة، شوف الكتاب. حسب ما حكي لي حسونة يرحمه، مش حسب ما حكي لي، بعد أنا جيوني رسائل، جيتني رسالة الأولى من أدونيس. دونك قراه وأعجب به، وين البيريود ذي كان نتراسل مع حسونة. قال لي رو أدونيس معجب جدا بالكتاب، قال معناها فريمون
0: أعجبه رجل الإكليل والزعتر.
1: فجتني رسالة وأنا في بدايتي نقري وقتها في ريف من الأرياف في منطقة في الكيف، وجتني الرسالة، شفت أدونيس ما صدقتش، معناها أنا صغيرة وكذا رجعت العالم، أدونيس حاجة كبيرة وقتها والتوى بالنسبة معناها إلى حد كبير معناها. فكانت رسالة مختصرة هي، وكتب فيها اللي قال وحسونة على أني معناها هذا وعد، هذه شاعرة تولد، شاعرة ستكون كبيرة إلى آخره، معناها أسطر، كان احتفال واقع كبير. وأنا رجعت
0: شاعرة يقول لها أدونيس في رسالة خاصة يعني ستكونين شاعرة كبيرة إلى غير ذلك، تبطل النشر وتمشي
1: تشد. وفما مرة أخرى
0: خليني ساعة نفرق قلبي كيفاش، خاطر مش معقول أنه تجربة مبشرة ثم تركن إلى الصمت، صمت الإعلامي على الأقل. هاك كتبت لنا زوج كتب أخرين، يكثر خيرك إن شاء الله ردهولك في الفرح كما يقولوا عنا، خاطر عنا في تونس شح من بعض الكتاب والشعراء، حتى أنه ولات عنا ظاهرة كتاب يسميوهم بيضة الديك وشعراء بيضة الديك، عنده كتاب واحد
1: اي صحيح عفت.
0: والناس مسمي لك مجموعة من الكتاب التونسيين شعراء والنافرون اللي هما طلعوا كتاب واحد وقعدوا معروفين بذاك الكتاب. واحنا ماذا بينا لاختلافنا الشعراء التونسيين على الشعراء المصريين أو الأردنيين أو الفلسطينيين أو الجزائريين أو المغاربة، أنهم ينشرون بشكل متواصل أكثر كتب. احنا ما عندناش، احنا المسعدي كتيبين السدو حدث أبو هريرة قال الشابي كتيب واحد أغاني الحياة يزي.
1: صحيح اللي قلت حافظ، لكن أنا بعت فعلا، ولكن الأخرين زاد ما لوجوش عليا. أنا بعت
0: لا ما تطلبهمش
1: فعلا. مش فما حاجة أخرى حافظ أنا نحب نقولها ونتكلم صراحة،
0: تفضلي،
1: وهي أنه احنا ما نحبوش بعضنا.
0: شكون قال؟
1: هذه حقيقة.
0: لا هذا ما يتدخلش في كتير.
1: هذه نكتب، أنا قعدت نكتب راهو توا كان يتفتح باب النشر عندي كتب.
0: قالك تكتب، نقول فلانة تكتب تنشر لي كتب جديدة
1: باستمرار، عندك الحق.
0: إيه أنت ظلمتها التجربة هذه.
1: صحيح ظلمتها.
0: حين ما ابتعدتي
1: فعلا.
0: تقوليش ما ظلمتش الكتيبة. الكتيبة هو شكون ما يكتبش
1: برشا. صحيح حافظ عندك الحق.
0: أي فعلا. وخليني أنا برنامجي هذا هذا بوساط الشعر أساسا هو لمدحي الشعر والشعراء لا غير، ماهوش مجال
1: العتب ولا الدراسات،
0: لا لا هو اللي مدح الشعر والشعراء.
1: صحيح صحيح.
0: لذلك انا اغار كثيرا على التجارب الشعريه الجيده المتماسكه.
1: انا خنت هالموهبه هذه ولا هالقدره، خنتها الى حد كبير.
0: أنا نعرف هذا عليك
1: وأقوله لنفسي باستمرار،
0: تخلي المسألة ذي ما تأثرش في صورة الشاعرة زهرة العبيدي. خلي الناس تقرأ فراه عنا شعر جيد وجميل، خرجنا كتبات
1: إن شاء الله،
0: وفما دور نشر تونسية
1: إن شاء الله يسمعونا دور النشر.
0: وغير هالي من خلال هذا المنبر أدعو دور النشر
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: يخلينا ننشر الشعر. مش فما كان الرواية راهو
1: إن شاء الله. تعرف الشعر كان باش تهزلو ديوان يقول لك باش تخلص، أنت تخلص على الشعر، كانوا رواية جيب لي رواية من غدوة. حتى كان أنت أنا تقالت لي هذه، حتى كان أنت ماكش معروف كرواية يقول لك أنا عندي ثقة في قلبك اكتب لي رواية وجيبها تو ننشرها. الشعر راهو مسائل مالية وراك باش تساهم،
0: لذلك كثرت الروايات نصف نصف
1: قليلا.
0: لذلك كثرت توا في السوق روايات نصف نصف،
1: فوالا
0: نصف الكتابة ونصف اللغة ونصف الفكرة ونصف الكيف ونصف كل شيء. روايات كثرت عبات المكتبات الرفوف عبات لكن في الحقيقة
1: ما يلقاش طريقه للنشر بسهولة، هذه مشكلة كبيرة.
0: لكن في الحقيقة راهو الرواية مش أمر بسيط،
1: تبيع
0: صحيح الناشرين سهلوا أمر نشرها
1: اي
0: في تونس ولا غير تونس، لكن الروايات الجميله راهي نادره جدا.
1: بيان سور فعلا،
0: كما الشعر الجميل راهو نادر جدا.
1: فعلاً
0: كيف نلقاو تجربه جميله وانا نضم صوتي لصوت ادونيس لانه يعرف ورجل ما يقولش كلام هو مش مؤمن به، ما يتعبش روحه باش يرسل لك رساله باش يقول لك فيه رايه في كتاب قراه. راي موش يلعب أدونيس، ما لعبش لا في الشعر ولا في الدراسات النقدية ولا في سيرته ولا في حتى في الرسم الذي يقوم به في فترات راحته ولا في حياته ولا في مواقفه. فبالتالي أنا أهيب بك أن تنشري
1: إن شاء الله
0: كتبك وتدافعي عنها وتتابعينها حتى نحتفل بها يا أخي ونتمتع بها
1: إن شاء الله.
0: فما الناس راه تحب الشعر
1: إن شاء الله، نعرف هذا جيدا نعرف هذا جيدا.
0: تفك من الوقت النهار شوية وقت باش
1: تقرأ الشعر فعلا،
0: لأنه الشعر دواء للقلوب المتعبة. الشعر يعطيك أمل في الحياة،
1: الشعر الحقيقي فعلا. صحيح حافظ،
0: بالتالي
1: وسامحني حافظ باش نزيد حاجة صغيرة على ذكر أدونيس. أدونيس ما فعلش هذا فقط، أدونيس اتصل بشعراء توانسة.
0: نعم.
1: المنصف قيروان، منصف
0: القيرواني،
1: منصف الوهيبي ومحمد الغزي.
0: نعم رحمه الله
1: رحمه الله.
0: تمر اليوم الذكرى الأولى على وفاة صديقنا الشاعر الكبير محمد الغزي، ونحن نترحم عليه ونرجو له الجنة بحول الله
1: إن شاء الله. عاد اتصل بهم ولا قابلهم في مناسبة، قال لهم عندكم شعرة تونسية، يعني هم وقتها ما يعرفونيش.
0: نعم.
1: قال لهم عندكم شعرة تونسية اسمها زهرة العبيدي، شعرة معناها فعلا تعرفوها؟ وي. قالوا له ما نعرفوهاش. وجاوني هما بحثوا عليا، فما وقتها مناسبة في سوسة أمسية شعرية وكنت موجودة وكانوا هما موجودين. وجاوا بحثوا عليا وحكاوا معايا وقالوا لي الحكاية هذه، قالوا لي راو أدونيس، قالوا لي رانا احنا شعرنا بالخجل. معناها قلت كيف، قلنا كيفاش بنت بلادنا ما نعرفوهاش يقول لنا أدونيس عليها معناها. والوهابي مازال موجود وأكيد أنه يتفكر هذا.
0: أمام هذا خلينا ملا نستزيد باش نسمع قصيدة والاثنين من قصايدك من ظلال تحترق، وهو ديوانك الثالث الصادر عن دار نقوش عربي. وأدعو دار نقوش عربي تصدر طبعة ثانية من هذا الكتاب
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عصا موسى جعلتني أودع البحر ما تعلمت، وأتيك عارية كما تشتهي من كل زخارفي، فاجعلني بعصاك أهب لكرومك عناقيدي، وأسوق أسرابي إلى فخاخك وأبلغ لذة المنتهى.
0: طيب بعد هذه القصائد القصيرة زلت في رأيي للشاعرة زهرة العبيدي التي تشرفنا اليوم بزيارة إلى بساط الشعر، مرحبا بك مرة أخرى
1: صديقي زهرة. مرحبا.
0: يبهجني فعلا أن أراك تنشرين كتبك، وإن شاء الله كتابك المقبل يكون على السريع مش بعد 10 سنين.
1: الأمر ما مرهون بنشر.
0: اي انت اسعي، احنا هلا غالبا اسعي مدام الوضع تاعنا
1: ان شاء الله.
0: او اكتبي رواية حتى يقبلك الناس يبحثوا عن. طيب زهرة العبيدي تكتب من سنوات، واكيد عندك اطلاع على الكتابات النسائية شعرا. كيف تنظرين الى هذه الكتابات سواء كان عربيا او تونسيا؟ تحب نبدأ بتونسيين أو عربيين؟ تفضل كيف تحب.
1: بيه باش نكون واضحة وصريحة معك، قد أكون منيش على اطلاع تام بما يصدر تامة. ولكن كي باش نحكي على الشعر نحكي نحب نحكي رجل وامرأة، مش معناها الشعر اللي تكتبه المرأة نقيمه على حدة والشعر اللي يكتبه الرجل نقيمه على حدة.
0: في رأيي أنا نتحدث على الشعر الذي تكتبه المرأة العربية.
1: أي
0: لأن فما اختلافات بالضرورة. على الأقل أنه كتبته امرأة عربية، هذا يجعل منه مختلف. أنت الشاعرات العربية أو الشاعرات التونسية القدامى والمحدثين الموجودين اليوم، معناها ما هي علاقة زهرة؟ كيف نقول على زهرة كتابتها مختلفة عن الموجود؟ يعني أنت تعلمين ذلك، وأنت تسعين أن يكون شعرك مختلفا عن السائد. إذن تعرفين السائدة من الشعر التونسي والعربي. كيف ترين هذا الشعر؟
1: الدواوين موجودة، لكن الشعر الواقع أو قد يكون الشعر موجود بصراحة، لكن الشعراء معناها قلة.
0: ما فهمتش.
1: مش مجرد أنه أنا أصدرت هالكتاب وعليه شعر، كتاب شعر دواوين شعر، أنه يكون هو شعر. أحيانا الرواية تكون أكثر شعر وأكثر شعرية وأكثر طرح شعري من بعض الدواوين بيدها.
0: فمن أسماء بعينها في ذهنك تحترمينها تجربة شعري؟
1: لا تحرجني حافظ.
0: لا مش أحراج، معناه أكيد هناك قصائد على الأقل
1: ربما موجود، ولكني لا أستحضر الأسماء الآن باش نخرج من الورطه الورطه موجوده معنا لا استحضر
0: الان ان اعطي رايي في شيء ليس عيبا ولا يذر صاحب ذاك الشيء ان نشره، فكما يقول تقول العرب قديما من كتب شعرا فقد استقذف، فالطلب أن يقول الناس فيه كلاما حتى ما نقولوش استقذف بحجر، لا استقذف طلب أن يعتني به الآخرون. وأنت شاعرة تحبين أن يهتم بك الآخرون، يا سيدي اهتم بي حتى رأيك مش إيجابي كما يرضيني، مفيد أقرأ ما أكتبه. هذا التواصل
1: ليه هما في حضورك يعملوا قصائد مدح فيما تكتب؟
0: أي؟
1: المشكلة في غيابك، ما نحبوش بعضنا، ما نقترحوش بعضنا، ما نسميوش بعضنا.
0: فماشي مقالات نقدية أو في كتب نقدية أو دراسات أكاديمية تناولت هذه التجربة، تجربتك؟
1: والله فما الواقع موجود، مش في كتب، تقريبا فما زوز كتب، هشمي بلوزة والعراقي اللي كان يعيش في تونس
0: عبد الرحمن مجد ربيعي.
1: عندي مشكلة يبدو لي ثقب في الذاكرة، عبد الرحمن
0: المرحوم
1: المرحوم ربيعي. فما في مجلات أو جرائد محترمة أو أما في كتاب حسب علمي هذا هو اللي موجود في كتاب،
0: يقول رجل الأكيل والزعتر احتفل به
1: في جرايد في مجلات مش في تونس فقط، رجل الأكيل والزعتر حتى البرة. انك مشيت لبنان وقتها معناها احتفوا بي بطريقة رهيبة تقريبا الوقت هذاك.
0: هل تحفظين آثار هذا الاحتفال؟ معناها
1: لا،
0: ظلال هذا الكتاب في الصحافة،
1: في الصحافة عندي موجود، عندي في مش الكل، ما عندي عندي.
0: إما هذا عيب عيوب كذلك الشعراء التونسيين. خليني أنا راني نحب الشعراء التونسيين كثيرا. من عيوبهم المزمنة أنهم لا يهتمون
1: بتجميع ما يكتب
0: صحيح تجربتهم. مش يكفي باش نكتب قصيدة
1: ولنشر
0: كتاب فقط، متابعة هذا الأمر، لأنه بعد هناك دارسون
1: بيان سور،
0: هناك
1: طبعاً
0: طلبة، هناك قراء يتابعون التجربة هذه، فليلزم الحفاظ على هذا الأرشيف.
1: أي فعلاً فعلاً أي لي تم في لبنان احتفال كبير في المجلات والجرائد.
0: تحتفظين بهذه القصص؟
1: إلى حد كبير نحتفظ، عندي مجموعة مهمة من ذاك الوقت، ومشيت التلفزيات ومشيت مع زاهي وهبة، هو وهبة فلا هو في وقتها مازال في بداياته تقريباً، عمل معي برشا حوارات وقتها في التلفزيات هذاك اللي عملته معها مع هو بعثه. الباقي عندي إلى حد
0: نعم هذا في الشعر.
1: أي في الشعر، هذا في الشعر.
0: أعطيني قراءات زهر العبيدي عامة في الشعر وفي غيره.
1: باهي أنا منذ بدايتي أنا قريت جاك بريفير، حبيتو، رامبو، مالارمي، قريت في الشعرة هذايا بالنسبة للبرة. في
0: الشعراء اللي ذكرتهم هم شعراء بداية القرن، نهاية القرن التاسع عشر، بداية القرن
1: الحديث، وما زلت لحد الآن والله في
0: نظم شعراء فرنسيين، مالارمي، رامبو
1: بودلير، رامبو، مالارمي،
0: فرنسيين
1: كلهم
0: ما أثر فيك.
1: حبيت نقول لك اللي قريته الوقت ذاك
0: يعني وقت
1: برشا، نحكي لك في صغري، نحكي لك
0: يعني
1: قبل ما نبدا نكتب كتابي الاولاني، قبل
0: وقت لينا في المرحله تغرمت
1: الدراسية. تغرمت بهم من الصغرى، من اللي عرفتهم كيما نقولوا احنا قبل، من مشيت للكوليج، احنا ما كناش نقولوا قبل الكوليج نمشيو معناها
0: من بدايه الثانوي
1: فوالا.
0: شكون اللي غرمك بالكتب هذه؟ الشعراء الفرنسيين اللي ذكر،
1: والله اللي غرمني هو بابا.
0: ايوه كيفاش؟
1: لاني انا كيف نشأت منذ صغري، بابا قارئ نهم للكتب، ديما صوره اللي قعدتني على ابي انه ديما راه قاعد والكتب محاط بالكتب ودائما عنده كتب.
0: يقرا بالفرنسي ولا بالعربي؟ لا
1: بالعربي، ومنشغل عن العالم.
0: ذم الشعراء الفرنسيين قرأتهم؟
1: لا ذيك أنا توجهت وحدي، ما نحكي لك على الانتلاق غرامي أساسا بالمطالعة.
0: نعم معناها تأثير غرامي الأب.
1: تأثير تأثير الأب فيا هذاك اللي وجهني العلم هذا ونقول لي اش قد يعمل هو توا بابا من بعد هو ولا يعطيني بعض الكتب اللي تقراه وقتها كيما نجيب محفوظ كيما فما كتاب نقراوه الكل واحنا صغار والله هي الثقب هذايا
0: توفيق الحكيم
1: لا مش توفيق الحكيم توفيق وحسين عبد القدوس اما فما اسم بعينه ساعود المفيد انه بابا هو الملول بدا يوجهني يقول لي اقرا هذا بديت
0: حسين يوسف السباعي
1: طه حسين اما انا كنت نميل للقصص اللي هي قصه حب تبدا
0: يوسف ادريس
1: نمشي فالا قصه حب حقي. نمشي كيف بابا يحب يوجهني بعيد شويه ملول كنت نبعد معناها ماذا بيا نقعد
0: غادي حتى لينا
1: نتاع الكتابة
0: كيفاش جات
1: انا قبل ما نكتب الشعر عملت المسرح عملت الموسيقى لانه كان عندي صوت جميل وغنيت ومشيت في مراحل متقدمة راه في الوقت هذاك بديت الرسم لكن بعد نقول مش ثنيتي بديت نكتب كي بديت نكتب الشعر حبيت معناها لقيتني فوالا
0: لا خليني ناكد على النقطه دي
1: اللحظه الاولى
0: خليني نكمل خليني من فضلك
1: تفضل
0: امر مش بسيط
1: تفضل حاف
0: تفضل قلت لك اذكر لي شعراء فذكرت لي رامبو مالارمي هكا ولا
1: بودلير
0: وقلت لي جاك بريل جاك بريفير
1: أي.
0: معناها هذوما اربعه شعراء فرنسيين اذا كان ما يكونش ثمة شخص ما وجهك الى هذه الاربعه اللي هما بالفرنسويه
1: أي.
0: انت قريت شعر هذوما بالفرنسويه أي. مش بالعربي
1: بتبيعه.
0: مش أي. مترجمين
1: اي
0: اي شنو اللي جاب الاربعه شعراء هذوما قدامك زهره العبيدي باش تقراه
1: الواقع انه في بيتنا كان فما عديد الكتب العربي والعربيه والفرنسيه بابا ما كانش مغروم عمري ما ريتو يقرا في كتاب مغروم اساسا بالعربيه معناها دونك بديت انا من الاول وجهني بابا شويه وبعد شافني هو ديما كتاب ديما عندي كتاب حتى اصدقائي
0: علاش الاربع شعراء اللي ذكرتهم لي هما اربع شعراء فرنسيين مانيش باش نسلم راه
1: بتيتر فوالا انا بديت جاك بريفير
0: أيوة.
1: فلقيت عالم جميل معناها ديجا فما واحد تونسي عمل دراسه على كتبي لولو الثاني كمال والناس في لابريس بن والناس في لابريس وانا الارتيكل هذايا قريته وكنت لقيته بالصدفه لقيت صديق قال لي راه وزدر هكا وهكا ومزيان برشا واتفقنا باش نعاود نشوفه باش نعاود ناخذه منه باش يتبعوا يرجعوا لي ما خديتوش قريته في دي معناها الغرام نتاعي انا بالشعر تحديدا
0: طيب شعر فرنسي علاش شعر فرنسي فماش الشعر... شعر عرب
1: ليه انا شعراء العرب القدم سورتو
0: إيه
1: انا قريت طرف انا نحب طرف ابن العبد وكنت نحفظ له بطريقه نحب بيان سور المتنبي ابو العلي المعري ونحفظ كنت نحفظ بطريقه معناها كبيره الشعر العربي ليه عفوا على السهو الشعر العربي
0: ليه بيان سور ليه انا اربع شعراء فرنسيين
1: انا بديت منهم
0: ومش ترجمي
1: يا اخي انت توقفت في المحطه هذايا انا بديت وباش نسمي البقيه فوالا يا اخي انت توقفت في المحطه بيان سور في المحطه هذه
0: لما قلت لي كان الاربعه
1: لا لا لا مازلت باش نسمي انا
0: سمي.
1: اما انت سالتني
0: انا هذوما هم تحبهم الاولانيين
1: اللي
0: نحبوا اكثر هم نقولوا من الاول
1: اي اما انت وقتها توقفت معناها في النقطه
0: من هذيك. من الشعراء العرب اللي عنده والتونسيين اللي عنده مكانة عندك قريتهم وفي البدايات وخلال مسيرتك معنا
1: والله
0: يعني يهمني أنا باش نعرف أنا والسادة المستمعين
1: اللي قريت اللي قريت في الوقت هذاك شعراء توانسة تحكي أنت شعراء توانسة بيان سور أبو القاسم الشعبي كنا قريناه وحبيناه وحفظناه بالطبيعة
0: فكر كذا متوينسة. اربع شعراء الفرنسي انا غيرت على الشعر العربي قدام اربع شعراء فرنسي كتبوا نفس القصيده
1: شوف هنا بديت لك الشعراء الفرنسيين وباش نسمي لك الشعراء العرب
0: نحب الشعر التونسي ونحب الشعر العربي ونغير من اللي يحب الشعر الغربي
1: انا نحب ابو القاسم الشيبي ونحب منور سميده
0: فإذا ما عشت فيهم
1: جدا معناه.
0: فلتعش بالكلمات
1: جدا،
0: شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات. سادة المستمعين الكرام، هذه الدردشة اللي فيها أخذ وشد كذا مع شاعرة زهرة العبيدي حول القراءات الشعرية، أترككم مع هذه الأغنية للشيخ إمام.
2: غزة في قلب العرب

0: بعد الشيخ إمام العظيم الشيخ إمام، عودة حضرة السادة المستمعين إلى الشاعرة زارة العبيدي التي كانت ضيفتنا هذه الحصة من بساط الشعر، وقد سعدنا بحضورها معنا وبإصدارها هذا الكتاب. إن شاء الله نلقاو كتب أخرى للشاعرة زارة العبيدي وكل الشاعرات التونسيات. في الحقيقة أنا أفرح حينما أقرأ كتابا شعريا جديدا تونسيا، فلا تتركوا الشعر في رفوف مكاتبكم. مكانه الحقيقي هو رفوف المكتبات الخاصة التي تبيع هذا الكتاب، هو مكانه الحقيقي الكتاب الشعر بين أيدي الشباب وأيدي القراء دائما وأبدا. الشعر يمنحكم الأمل في الحياة، الشعر يعالج كل جراحات حياتنا اليومية. انظروا إلى الشعر، اقرأوه، اقتربوا منه، حاولوا أن تخلصوا علاقتكم بالشعر من تلك الأعطاب التي سببتها الحياة، هذه الحياة الجديدة فينا، أبعدتنا عن كل ما هو جمال، كل ما هو حب، كل ما هو حلم، كل ما هو احتفال بحيواتنا هذه التي لابد أن نحتمي بالشعر من مخاطرها. الشاعرة زهرة العبيدي، لو نختم إن شئت هذا اللقاء بقصيدة من قصائد
1: فعلا. رجاء امنحني فقط هذا الصباح، وأنا أعيد ترتيب الفصول في عينيك، وأطرح مواسمي في راحتيك. امنحني فقط هذا الصباح، وأنا أدلل أغصانك مثلما يدلل ربيع عاشق شجرة، وأحرر نارك مثلما تحرر الريح قبسا في الفجاج المنحدرة.
0: في الفجاج المنحدرة، يا الله ما أجمل كلماتك صديقتي.
1: شكرا
0: شاعرتي زهرة العبيدي،
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا على تلبية دعوتنا اليوم.
1: شكرا،
0: ونشكركم حضرات المستمعين الكرام لمتابعتنا في برنامج بساط الشعر. ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر، بساط الشعر.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنه 31 جويلية، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيل. مهرجان أذنه الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا، وتحية لمستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا من الصالون الثقافي كالعادة، من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء، 3 ساعات من البث المباشر. يأمنه لكم اليوم من أمام أرصدقنا زميلتنا مريم قارة وصفي الكتاري العرفاوي في الإعداد والتقديم. أما محتوى لقانا، فضلا على تنويعنا للأغاني، فهو اليوم في استدعاء وفي متابعة وفي احتفاء لإصدار جديد تحت عنوان مختارات من حكاية الصوفية للأستاذ الكاتب والناقد عمر السعيدي. ويساعدنا للولوج إلى هذا الكتاب ضيوفنا من النقاد أيضا والكتاب، الدكتورة مفيدة جلاسي وأيضا الأستاذ الهادي الخضراوي. بعد قليل تقريبا حي الزمني مهم من هذا اللقاء حول هذا المؤلف الصادر حديثا كما قلنا الأستاذ عمر السعيدي. في جزء آخر من لقانا كالعادة في الختام، موعدنا مع أدباء من العالم، مع سي شكري السلطاني. اليوم حديثنا عن بدر شاكر السيب. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد من الصالون الثقافي. الانطلاقة تكون مع هذا النغم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا الصالون الثقافي في بثه المباشر كالعادة، وفي موعده اليومي من الخامسة وإلى حدود الساعة الثامنة مساء. كما قلت وأعلنت منذ البداية، اليوم نجدد استضافة الأستاذ عمر الأديب والناقد عمر السعيدي لنتصفح معه كتابه الجديد مختارات من حكاية الصوفية، صادر عن دار سارة للنشر وجاء في 228 صفحة. طبعا الأستاذ عمر السعيدي القاص والروائي والناقد، وهو قبل كل ذلك أستاذ اللغة والأداب والعربية ومؤسس ومشرف على تسيير العديد من النوادي: نادي مؤنسات بدار ثقافة ابن رشيق، نادي مبدع بدار ثقافة ابن رشيق بالعمران، نادي الديوان بالمقهى الثقافي الديوان خزندار، وأنتج وقدم برامج ثقافية بإذاعة تونس الثقافية، فضلا على تلك الإصدارات العديدة واللي كان لي شرف تقديمها في أكثر من مناسبة في مجال القص والرواية والنقد. في لقانا اليوم ولتسيير الولوج لهذا الكتاب، سعيدة جدا تشرفنا بالحضور الدكتورة مفيدة جلاسي، أيضا الكاتبة والناقدة والشاعر والروائي أيضا والناقد سلهادي الخضراوي. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. مرحبا بك سلهادي.
2: شكرا. أهلا وسهلا.
1: شكرا على قبول الدعوة دكتورة. مرحبا.
3: شكرا على هذه الاستضافة وهذا الاحتفال بالإصدار الجديد للأديب والناقد عمر السعيدي.
1: شكرا سي عمر، مرحبا ومبارك المؤلف.
4: يعيشك يعيش بنتي. شكرا ألف مرة على هذه الدعوة الكريمة من الصحفية اللامعة والإعلامية المتميزة صفاء القطاري. سعداء بهذه الجلسة، وسعداء أيضا بأن يلتقي معنا ويناقشنا يناقش هذا الكتاب يعني صديقاني الأستاذ صديق الشاعر والروائي سيادي خضراوي والأخت الدكتورة مفيدة جلاسي.
1: شكرا طبعا على قبول الدعوة. مبارك مرة أخرى هذا المؤلف. وبعد إذن طبعا سيلهادي والدكتورة، نبدأ معاك سي عمر بدواعي تأليف هذا الكتاب اللي كما تقول تعود فكرته إلى سنة 2015. نعم. وحينما كنت معد ومقدم. نعم. برامج بالإذاعة الثقافية. نعم.
4: وفي الواقع أنا منذ سنوات عديدة أميل إلى كل ما هو ديني وكل ما هو صوفي أيضا. لا. لماذا؟ لأن الأدب الصوفي فيه ذلك الجانب التربوي، وفيه ذلك أيضا الجانب العجائبي والجانب الغرائبي، وفيه اللامعقول. فهذه العوالم هي لها في علاقة مع الخيال الواسع للأديب، وكل أديب إذا لم يكن واسع الخيال فإنه لا يستطيع أن يكتب. نعم. بحيث عوالم الصوفية التي تبدو أحيانا غرائبية عجائبية لا يقبله العقل، هي مادة متميزة للكاتب ولإبداعاته. هذه العام الأول. ربما ما حسسني ودعاني إلى تأليف هذا الكتاب هو ما ذكرته. لأن في سنة 2015 كنت أتذكري أنجزت برنامجا لمدة سنة في إذاعة مستقفية كان سميته فاكهة الأدب. وفاكهة الأدب ارتكزت فيه على المؤلفات الأدب القديم، يعني وقع بيني وبين هذه الأداب القديمة اللي هي أداب القرن الرابع هجري تماس. فأحببتها كما ألف ليلة وليلة، كما أيام العرب، كما المستظرف في كل شيء المستظرف، وفي أيضا مؤلفات ابن الجوزي كما كتاب الحمقى والمغفلين، إلى غير ذلك، وكتاب الأذكياء، هذا كليلة ودمنة، هذه العوالم يعني أغرتني. فتوجه يعني اهتمامي إلى الجانب الصوفي لهذه العلاقات.
1: نعم طبعا، خليني نذكر مستمعينا وكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لموجات الإذاعة الثقافية، كتاب اليوم اللي نقدموه في الصالون الثقافي للناقد الأستاذ والكاتب عمر السعيدي تحت عنوان مختارات من حكاية الصوفية. نحاول اليوم الولوج إلى هذا الكتاب. يرافقنا في الحديث فضلا على صاحب الكتاب عمر السعيدي سيلهادي الخضراوي، وأيضا الدكتورة مفيدة إجلاسي. وطبعا أنا نحب الحوار هذا يكون تفاعلي، وننتظر ديما التعقيب من عند الحضور طبعا الكريم. معك أستاذة مفيدة جلاسي، هذا العود إلى عيون الأدب وإعادة تقديمها بصياغة تحافظ على النص الأصلي ولكنها تستنطقه وتشرح خباياه، فيها العديد من الرهانات برأيي، لعل من أبرزها تسيير الطريق إلى السرد العربي قديم بأسلوب مختصر مفيد ومشوق.
4: نعم جميل.
3: والله بادي أريبك أن أريد أن أؤكد على أن الدخول إلى عالم الصوفية يعني كما يقال يعني حقل ملغم. لماذا؟ لأن الصوفية ونحن درسناها حتى في الأدب القديم وعلى يعني قامات في الجامعة طبعا، في إطارها الحضاري، في إطارها الأدبي الفكري الفلسفي كذلك. فإذا من يدخل هذا العالم إذا هو يدخل على أرض كما قلت إذا وعرة جدا، وإذا عليه أن يدخلها وهو متسلح بربما يعني مدونة كاملة للمفاهيم الصوفية وكيف سيدخل لهذا العالم الغريب العجيب من خلال طبعا شخصيات معروفة. يعني إذا قلنا الصوفية نقول الغزالي جلال الدين الرومي مثلا، يعني فهؤلاء الذين ابن العربي الذين يعني سجلوا حضورهم عبر التاريخ بكتاباتهم ربما هذا الاتجاه الصوفي الذي شغل الناس. ولذلك فعلينا أن ننظر إلى هذه المسألة بجدية، وأن ننظر كذلك إلى لأنه في النهاية ربما أنا أؤمن بأن ولست أدري إذا كان سي عمر يوافقني في ذلك، أن الكتابة الأدبية والكتابة الفكرية والفلسفية هي دائما فيها نزعة صوفية، أحببنا أم أبينا. فنجد إذن هذا المنحى الصوفي خاصة في الشعر، الشعر يعني بمفاهيمه طبعا كلها تنحو منحى الصوفي بالنسبة لأناس خبروا هذا الميدان وهو الصوفية، حتى في استعمال الكلمات كما قلت المصطلحات. إذن فلذلك مرة أخرى أؤكد على أن هذه المغامرة التي خاضها الأديب والناقد عمر السعيدي هي يعني تجربة كانت ثرية جدا من خلال هذا الكتاب، وأنا قرأته يعني في وقت قياسي الحقيقة، ولكن استمتعت فعلا بما وجدته
1: فيه من المتعة والطرف،
3: وكنت في كل مرة أتصل به فيقول لي فعلا
1: صحيح. نعم. هو حتى لليافعين ممكن أنهم طبعاً نحكيه في هذا عمر. نعم أكيد مهم. سيلهادي تعقيبك على المسألة هذية، أنه هذا الكتاب يحافظ أنه نهل من عيون الأدب وحافظ عليها، ولكن أيضا فما رهان مهم جدا هو التيسير أيضا للطريق أمام السرد العربي القديم حتى يتقبله المتقبل بذلك الأسلوب المفيد والمشوق والطريف والمختصر خاصة.
2: هو سي عمر وضع يده في نوع من الأدب يسمى الأدب المناقبي، وهو هذا الأدب الذي يسمى باللغة الفرنسية أجيوغرافي بالأش أجيوغرافي، وهو سير ونوادر وكذلك كرامات الأولياء الصالحين عنا إحنا وعند الغرب القديسين، فهم يعتنون كذلك بهذا النوع من الأدب خاصة في القرون الوسطى، كما اعتنى نحن أدباؤنا أيضا القدماء، وخاصة ابن الجوزي عندما كتب كتابه صفوة الصفوة، والذي شرح فيه وتحدث فيه عن سير الكثير من الأنبياء ومن الخلفاء ومن الصحابة ومن الأولياء الصالحين أيضا، وهو ميدان طبعا كبير جدا ومهم. أذكر أنه قبل 3 سنوات أو 4 سنوات أقيمت ندوة لهذا النوع من الأدب، الأدب المناقبي، في أظن في سوسة، في كلية سوسة، كلية أدب سوسة أو القيروان، ولا نسيت. ودعي الكثير من الأساتذة والباحثين إلى تقديم بحوث في هذا الأدب، وكانت ندوة مهمة جدا. إذن هذا نوع من الأدب مهم ويشغل جانبا كبيرا من تراثنا، وسيعمر يحاول بهذه المحاولة أن يجعل الشباب اليوم يلتفتون إلى ذلك النوع من التراث، وخاصة أنه يختار لهم في هذا الكتاب كل ما فيه متعة وفيه عجائبية وفيه تشويق إلى معرفة هذا النوع من الأدب.
4: نعم. أعقب.
1: أي تفضل سامح.
4: ثم سؤال طرحتيه أنت مهم. كيف أنني في هذا الكتاب وصلت الماضي اللي هو في الواقع أدب القرن الثالث والرابع هجري بحاضرنا، يعني أخذت هذه النصوص المختارات من نصوص أمهات في فترة تطور فيها الأدب العربي، لأن الأدب العربي تطور في العهد العباسي الثاني، ثم 3 من الفترة الأولى هي ما يسمى فترة التأسيس في الدولة العباسية، ثم فترة الازدهار والتطور، ثم تأتي بعد ذلك فترة أخرى وهي التقهقر. يعني هذه النصوص تنتمي إلى تلك الفترة المزدهرة في العهد العباسي اللي هي في الفلسفة وفي الدين وفي علم الحديث وفي علم الكلام وفي الفلسفة وفي الأدب، في الأدب الصوفي وفي المترجمات إلى غير ذلك. باختياري لهذه النماذج المدروسة، وهي نماذج قصصية أحيانا لا تتعدى الصفحتين لكنها تشد القارئ، ذكرنا بعوالم كليل ودملة، بالخرافات إلى غير ذلك، تشد القارئ فيقبل عليها. لعله وهو يقرأ هذه المقتطفات القصيرة يعود إلى الكتب الأمهات. فمثلا أنا قرأت كيف يعني ذهبت إلى هذا العالم، عالم الصوفي، منذ 3 أو 4 سنوات تقريبا كنت في معرض الكتاب في الكرم، فوقعت على كتاب مهم جدا اسمه عيون الحكايات. عيون الحكايات هذا لابن الجوزي، وابن الجوزي هذا هو من حفداء أبي بكر الصديق، كتب أكثر من 200 كتاب. هذا الكتاب بعنوان عيون الحكايات يقول فيه حكايات الزهاد والمتصوفة، فيه 500 حكاية. ماذا أخذت منها؟ ربما أخذت 20 حكاية، مش بكلها يعني جزء منها، ولكن الهام لم أخذه، لأن كما قلت مدونة كبيرة 500 حكاية، إلى جانب أيضا حكايات أخرى لمتصوف يعني مصري. فهذه المختارات الغاية منها شد الناشئة والمتعلمين ومن هم يرغبون في الكتابة والاهتمام بمشروع الكتابة أن يعودوا إلى الكتابات الأم. وأنا أتذكر في الجامعة أن دروس البلاغة، وذكرته في المقدمة، أن دروس البلاغة ودروس النحو ودروس علم الكلام ودروس المعجمية دائما يعود فيها أساتذتنا في الجامعة إلى الكتب، لا أقول القديمة، وإلى الأدب القديم، لأنها تمثل النماذج السليمة للغة لكي نتعلم منها. ما ياخذوش معناتها دروس في البلاغه ياخذوه مثلا من كتاب عمر السعيدي او من كتاب سيهادي خضراوي، او ربما ياخذوا من بعض او من كتاب لا اعرف من، لكنها تؤخذ من هذه الكتب الامهات لانها ظهرت في فتره اشتد فيها عود الادب، يعني كقاعده اساسيه.
3: وهذا صحيح ما قاله وأكده في أن يعني في الجامعة يعني كانوا فعلا يعتمدون أساتذتنا على هذه أمهات الكتب يعني النصوص سواء في اللغة في اللسانيات في الأدب القديم كذلك وهذا تأثرنا به ونحن ندرس فيما بعد فقلت أنا على نفسي أنتقي تلك النصوص للتلاميذ ولكن أحاول أن أفسر بعض الكلمات دائما على الهامش لأنه يعتبر بالنسبة إليهم شيء يعني صعب جدا ولكن قمنا بهذا يعني ونفتخر.
1: نعم طبعا خليني طبعا نذكر دائما مستمعينا لكل من التحق بنا الآن في الاستماع على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد المباشر اليومي من الخامسة إلى الثامنة ضيفنا اليوم أو استضافتنا للأستاذ عمر السعيدي الكاتب والناقد لتقديم هذا جديد من الكتب مختارات من حكاية الصوفية بحضور للأستاذ الهادي الخضراوي وأيضا للأستاذة مفيدة إجلاسي حتى نحاول الولوج إلى تفاصيل هذا الكتاب ربما لنخلص من الجزء الأول من هذا اللقاء إنه هذا الكتاب هو زيارة أو إعادة زيارة لهذه النصوص بغية إعادة إحيائها فما برشا مغانم خاصة وعامة أما الخاصة فهي من أهل الأدب فإنها توفر لهم اختصارات ذكية لمنابع الأدب الكلاسيكي أما العامة ففيها أيضا متعة للسرد والحكاية في حد ذاتها إذن الكتاب سي عمر السعيد يرتكز أساسا على تقديم حكاية نصوص مؤسسة للنثر العربي القديم كما تقول في الصفحة 5 وهي عصارة وزبدة مطالعات ثرية ومكثفة ومتنوعة قد قمت بها وأيضا حاولت مشاركة لهذه النصوص بدءا أود السؤال أمام ثراء وتنوع وعمق تلك النصوص الكثيرة ما الطريقة التي اعتمدتها لانتخاب فقط هذه النصوص تقريبا 32 حكاية شنو هي المقاييس التي اعتمدتها في ذلك؟
4: قلت لك منذ حين الكتاب
1: أنا سأعود لبرشا حاجة قلتها منذ حين
4: قلت لك منذ حين أن أولا كتاب ابن الجوزي قرأته أكثر من مرة في 500 حكاية فكان يعني منهاجي أو كان هدفي أن أختار تلك القصص أو الحكايات التي فيها عجيب وغريب وفيها أيضا بناء لغوي خاص لغاية وهي أن نشد القارئ سواء كان هذا القارئ متخصصا في الأدب أي كاتبا أو هو طالب علم أو تلميذ يعني الغاية هو البحث على نكهة خاصة في هذه الأداب والنكهة الخاصة خاصة في الأداب الأدب الصوفي هو هذا اللامعقول يعني أحيانا تجدين لامعقولا فمثلا لعلك تتذكرين تلك السفرة التي قام بها المسيح عليه السلام مع صاحبه والتي مرت بمراحل عديدة فعندما في آخر مرحلة عندما كوم ثلاثة أكوام من الرمل وقال لهذه الأكوام كن ذهبا فكان ذهبا الساذج يتصور أنه يمكن للرمل أن يتحول ذهبا ولكن المسيح كان يقول له كن ذهبا بأمر الله فهذا الرمل لا يكون ذهبا ثم في الحالة الثانية أيضا عندما جاع واستدعى غزالا صغيرا وذبحه وقال لصاحبه عالجه لكي نأكل لحما مشويا فعندما أكل منه لحما مشويا قال للبقية قم فقام ذلك الغزال يعدو فهذا غير منطقي ودائما يقول بإذن الله فهذه العوالم العجائبية تشدنا لنقرأ ولكننا عندما نستعمل عقلنا لا نقبلها إلا إذا كنت استعملت العقل الإيماني فالمسيح دائما يقول بإذن الله يعني قال صاحب وين مش فوق الماء في البحر فقال له كل قل البحر كن بساطا فولا يبس أما أنا لا أستطيع أن أقول للبحر كن بساطا فيكون، ولا أستطيع أن أقول للرمل كن ذهبا فيكون، ولا أستطيع أن أذبح كبش العيدي ثم أكل منه وأقول له في الأخير قم أيها الكبش فيقوم فيعدو. إذن هذه خوارق يعني لا يقبلها، وبالتالي أنا أيضا اعتمدتها لغاية لشد القارة فقط. ورد بالك راني نقدتها أنا، يعني عندما تمرين بهذا التحليل ستجدين أن التحليل عقلاني عندي.
1: نحكيه بعد على كل التفاصيل هذية، ولكن هي ملاحظة سيعمر ربما في العديد من الكتب متاعه يكون حاضر معاي، يبدو أنه ولا يقرأ أفكاري ويتنبأ بما سأتحدث فيه، لأنه خلال إجاباته عليك قلت لك باش نرجع لبارشة حاجات ذكرتها منذ البداية وحتى الآن، لأنه مهمة جدا نقاط ربما أنت تمر عليها في حديثك مرور الكرام، ولكن يهمني برشة أنه تلك التفاصيل نعود عليها خلال هذا اللقاء. احنا بعد قليل عنا فقرة مكتبة الثقافة، قبلها نبقاو مع نغم صوفي، ثم يتواصل لقانا مع كتاب مختارات من حكاية الصوفية بعد قليل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
0: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتابنا اليوم الشارع الأصفر للكاتب الفلسطيني توفيق فياض. يعتبر توفيق فياض الذي يعيش بتونس منذ عام 82 و900 ألف واحدا من أهم الأصوات القصصية الفلسطينية منذ الستينات. من أعماله رواية المشوهون 1963، مسرحية بيت الجنون 1965، الشارع الأصفر مجموعة قصص 68 و900 ألف، المجموعة 778 وهي رواية تسجيلية، رواية حبيبتي ميليشيا والكلب سمور، ورواية للفتيان صدرت سنة 2004. الشارع الأصفر واحدة من روائعه القصصية التي يعاد نشرها في البلدان العربية لتعيش بين قراء جدد، مجددة طرح قضيتها وهي القضية الفلسطينية. تتوزع القصص العشر على 130 صفحة، وعناوينها الشارع الأصفر، الراعي حمدان، أم الخير، الفرس، النبع، الحرس، كذلك الديك الضائع، ليلة القدر، قطة الشقراء، والكلب سمور. في 10 قصص قصيرة يكتب توفيق فياض عن الفلسطيني الذي فضل البقاء على أرضه عوض الرحيل، ذلك الفلسطيني المتعدد، فمنهم من اختار أن يلوذ بالصمت ليعيش بأمان أو يتجنب بطش المحتل، ومنهم من اختار أن يقاوم بشتى الأشكال من أجل أن يحافظ على هويته وأرضه. في قصة الشارع الأصفر يكتب فياض عن مناضلي الداخل الذين يتعرضون للاعتقال والتعذيب، فالمظاهرات التي يخرجون فيها في تلك الفترة يقابلها المحتل بالعصي والاعتقال والتعذيب والتشفي. من هؤلاء المناضل أمين أسعد الذي اعتقل وعذب بسبب مشاركته في مظاهرة ضد المحتل. سلبت منه خطيبته وداد وزوجت برجل آخر إمعانا في إذلاله، ويستدعي فياض اللامعقول لكتابة فنون التعذيب التي تعرض لها أمين سعد. يطرح الكاتب موضوعا كثير التعقيد من خلال قصة الشارع الأصفر، وهي قضية الهجرة والتهجير، وكلاهما فعل قسري يتعرض له الفلسطيني بالترهيب والترغيب عبر صوت ريتا التي تقول له: إنك تعيش في قبر، شعبك كله يعيش في قبر مظلم وقاتم، وطنك هذا الذي لك وليس لك، لماذا لا تهجره؟ لماذا؟ وفي مقابل هذا التحريض على الهجرة تفتح كل السبل للهجرة، حيث تقول ريتا إنهم يفتحون لكم الطريق ويساعدونكم على ذلك وإلى أي مكان تريد. في قصة يوم الخير، وهي مرحمة قصصية أخرى للفلسطيني الصامد في أرضه، يقدم الكاتب أم الخير المرأة الفاضلة الجميلة التي تقاوم الأفعى التي تسكن بيتها، والتي قتلت زوجها وسممت أطفالها حتى أصابها السم ورمى جسدها حتى سقطت، وظل حبيبها يرعاها إلى أن نبتت من مرقدها شجرة وارفة غطت البلاد كلها بظلها. عبر القصص العشري يستدعي توفيق فياض الحكايات الشعبية والأساطير والخرافات المحلية والمحكية الفلسطينية والأهازيج الشعبية. يكتب عن الحق الفلسطيني وعن السكان الأصليين قبل التشويه والتهجين. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية، حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. موصلتهم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا اليوم المباشر كالعادة من الصالون الثقافي من الخامسة وإلى حدود الثامنة، لقاء مباشر يأمنه لكم من أمام الأرصة التقنية زميلتنا مريم جراسة في الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. أما محتوى لقانا في هذا الجزء الثاني من موعدنا هو تكملة للجزء الأول وحديثنا عن كتاب مختارات من حكاية الصوفية للأستاذ الناقد والكاتب عمر السعيدي، ويساعدنا للولوج إلى تفاصيل هذا الكتاب وقراءة أيضا نقدية له مع سلهادي الخضراوي وأيضا الأستاذة مفيدة إجلاسي. طبعا خلال حديثنا عن هذا المؤلف تطرقنا لمجموعة في الجزء الأول من التفاصيل، أهم ربما فكرة هي الهدف من هذا الكتاب أو هذا الكتاب في حد ذاته، كونه هو كتاب يعود إلى عيون الأدب ويعيد تقديمها بصياغة تحافظ على النص الأصلي، ولكنها أيضا تستنطقه وتشرح خباياه. وقلنا أنه في هذا رهانات مهمة لعل من أبرزها تسيير الطريق إلى الدرس السرد العربي القديم بأسلوب مختصر عميق ومفيد ومشوق، وأيضا فيه مغانم للخاصة والعامة، منها أن الخاصة من أهل الأدب يوفر لهم اختصارات ذكية لمنابع الأدب الكلاسيكي، أما للعامة فيظفر بمغانم

0: السرد والحكاية في حد ذاتها. نواصل معك نعم. سي عمر ومع ضيوفنا اللي رحبوا بيهم مرة أخرى. ربما باش نرجع وننطلق مع الدكتورة مفيدة جلاسي. بين هذه اتفقنا أنه هذه مجموعة من الحكايات كان انتقاها وكان ذكر قبل قليل سي عمر السعيدي بكل جدية وبكل خلاصة لتلك التجربة والمعرفة بهذه الحكاية، وكان عنده في هذا الانتقاء فلسفة خاصة به حتى يقدمها في هذا الكتاب. يكاد يكون ربما القاسم المشترك بين كل هذه الحكاية من جملة القواسم الكثيرة طبعا فيها هو أنها تعتمد لغة عربية سلسة بليغة، وفي ذلك ذكاء من سي عمر السعيدي في تقديم نماذج من الحكايات العربية القديمة، لكن أيضا تمكين القارئ اليوم من نماذج من التعبير والوصف والسرد فضلا عن العبرة من الحكاية في حد ذاتها.
1: نعم فعلا هناك طبعا انتقاء حتى العنوان طبعا مختارات الحكاية الصوفية، فإذا هنا هذا إذا قلنا مختارات إذا فهناك انتقاء لما يمكن أن يجد فيه أهدافه التي يريد أن يبلغها للقارئ المتلقي. نعم. فلذلك انتقى هذه النصوص الانتقاء الذي يجعلها في متناول القارئ، وكذلك يستفيد منها من حيث اللغة، من حيث السرد، من حيث يعني شكلا ومضمونا. نعم. فإذا بالتالي هو ينتقي هذه الحكايات لأنه يعلم أنها تتضمن ما يريده كما قلت من أهداف، من حيث العبارة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الحكايات. لذلك هو بذل مجهودا، القارئ يلاحظ ذلك في أنه بعد كل حكاية نجده يقول قول على قول، ثم إذا يفسر الكلمات، يشرح المفاهيم، يقدم الشخصيات يعرف بها، فهذا مجهود يعني يحسب له طبعا في إطار هذا الانتقاء. ثم ما أعجبني أيضا هذه الاستراتيجية التي اختارها، وهي أنه أحيانا يبرز ما هي العبرة، الموعظة، الحكمة من هذه الحكاية، وكذلك بنفس نقدي لأنه يعني يقدم ذلك، ثم ربما له مآخذ من بين ذلك أنه بين أن اللامعقول في هذه الحكاية بكل قيمتها ربما الأدبية السردية. وكذلك أحيانا ينفتح شرحه على تساؤل، وكأنه يتوجه بذلك التساؤل إلى القارئ المتلقي فيشركه، فكأنه يقول ما رأيك أيها القارئ فيما قلته من موقف. فلذلك هو لا يتعاطى مع هذه النصوص بطريقة يعني ربما مقززة أو مقززة يعني بمعنى أنها منفرة للقارئ، وإنما يترك للقارئ أن يتعاطى مع هذه النصوص فيعطي رأيه بعد أن يقرأها ويحلل ويناقش، وها نحن نناقش الآن بذلك.
0: طبعا ألتقت هذه الأفكار منك دكتورة، وخذها سلهيدي الخضراوي اللي رحبوا بها مرة أخرى في ذات السياق. سلهيدي المؤلف الأستاذ عمر السعيدي يقول في الصفحة 6 نريدها منطلقا سليما للبحث في السرد والإنشاء، فلا شك أنها ستكون دافعة لفهم التطوير مناهج الكتابة. هنا يبدو أن الكتاب أيضا عنده أهداف بيداغوجية تربوية اختار تقديمها سي عمر، فضلا عن الأهداف والمضامين الأدبية.
2: نعم، بالنسبة للغة كما ذكرتي هناك لغة متينة قوية.
0: نعم.
2: ويعني يكون لها طبعا وقع كبير وأثر في الناشئة، لكن من ناحية الفكرة والأسلوب فهذا النوع من الأدب يلتقي مع الذاكرة الشعبية ومع الأدب الشعبي مباشرة، لأنه احنا عندنا كثير من الحكايات، سيدة المنوبية، محرز، سيدي محرز، سيدي كذا، يعني هناك حكايات متعددة وكثيرة عن هؤلاء القديسين أو الأولياء يتبادلها الناس فيما بينهم، وهي تتردد من جيل إلى جيل ومعروفة، هذا من ناحية الأدب. وحتى في الغناء، انظري إلى أحسن الأغاني وأنجح الأغاني الشعبية فهي تحكي عن أولياء، سيدي منصور يا بابا إلى آخره. يعني هذا النوع من الأدب هو متعمق ومتجذر في البيئة الشعبية التونسية وفي البيئة حتى العربية إذا أردنا. ولذلك فإنه سيجد هذا الكتاب طريق مفتوح يعني للقراء حتى يجدوا ما يبحثون عنه ربما في ذاكراتهم، ويستطيعون أن يستلهموا منه قصصا وحكايات ربما لم يسمعوها من قبل، ولكنها هي من نفس النسيج الذي يعرفونه في الأدب الشعبي الموجود في تونس.
0: نعم، يعطيك الصحة سي الهادي، ألتقط كل هذه الأفكار ونرجع بها لسي عمر السعيدي. طبعا أكيد عندك تعقيب على كلام.
3: والله ثم شيء مهم جدا
0: ديما في الإطار السؤال. نعم. هذا اللي علاقة اللغة والدفع التربوي
3: ثم الهدف التربوي. هذا قصدته فعلا، عندما تريد أن تربي نشأ على الكتابة ولابد أن تختار له نماذج من السرد العربي التي يستطيع أن يستوعبها ويقلدها، لأن الكتابة أولا تبدأ بالفهم والاستيعاب ثم بعد ذلك بالتقليد، وبعد التقليد الإنسان يخرج من هذا التقليد وأن يكتسب الآلية ويكتسب ويعرف بنية اللغة والقدرة على التعبير، وبعد ذلك يصبح يتصرف هو نفسه ينتج ويبدع. معناتها عندما تختار له نماذج جيدة متينة فأنت تساعده على أن أولا يكتسب هذه القدرة على الكتابة، ثم بعد ذلك يتحرر من النماذج هذه القديمة أو المؤسسة، ويكون هو أيضا منتج لنماذج أخرى ولنصوص أخرى. هذا الجانب. ثم الجانب الثاني اللي هو مهم جدا هو أن هذه النصوص هي كأنها نصوص تطهيرية مرتبطة بالنفس، فهي دائما هذه الحكايات بما أنها صوفية فهي تذهب بالإنسان إلى أن لا يكون ماديا، لا يتعلق بالمادة كثيرا، لا يتعلق بالدنيا كثيرا، أن يعيش على الكفاف، أن يؤثر الآخرين على نفسه، أن يكون إيمانه بالله قويا، أن معناتها ثم نماذج حكايات حكيتها أنه أحيانا الإنسان يمتلك فقط ثمن قطعة خبز أو بعض واحد ثم يعترضه فقير فيعطي ذلك المال ويعود فارغ اليدين إلى العائلة، وعندما يسأل لماذا يقول تركت لهم الله، وبعد ذلك تنتهي الحكاية بأن الله سبحانه وتعالى ييسر له رزقا لهذه العائلة. المنطق لا يقبل ذلك دائما، عندما تكون لك 10 دنانير مثلا وتكون مطالبا بأن تشتري طعاما لعائلتك فقط تمتلك 10 دنانير ويعترضك فقير فتؤثره على نفسك، فهذا لا يفعله إلا رجل يعني إما أنه مرتفع الإيمان إلى درجة النبوة أو مهبول، لأنه المنطق يقول لك لابد أن تطعم أبنائك أولا. يعني فيها هذه التربية الدينية التي تطهر الإنسان من المادة وتربطه كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتطهره من الشح ومن المادية ومن البخل ومن يعني كل ما هو مادي. هذا فيه جانب هذا.
1: هو روى هنا يعني بالنسبة لهذا الأدب الصوفي الأدب لا نقصد أنا هو طوح أنا دائما أركز على العنوان عندما يقول مختارات من حكاية صوفية لم يقل من الحكاية الصوفية من
0: حكاية الصوفية
1: إذا هذا مركب إضافي ليس مركب نعتي. فإذا هو إذا يعطينا نماذج ربما برزت أكثر من غيرها وانتقاها لكي يبرز مجموعة من القيم يعني في النهاية التي سيقت عبر التاريخ إما على لسان أناس نعرفهم كالجاحد مثلا أو والجاحد وما أدراك ما الجاحد الذي عرف بالكتابة العلمية إذا قلنا الجاحد نقول هو النثر العلمي للحيوان ثم كتب عن البخلاء بطريقة فيها المزج بين الجد والهزل لأنه في النهاية هو الباحث عن اليقين عن طريق الشك إذا شئنا في إطار المنهج العلمي الذي تميز به. فإذا عندما ثم هناك حكايات قيلة على لسان مجهول لا نعرف من، إذا هناك تناقل لهذه الروايات عبر التاريخ. أشير هنا إلى مسألة هامة وهي أن هذا الأدب ينتعش خاصة في بيئة، أنا رأيي هذا ويلزمني، إذن في بيئة انتشر فيها الجهل وانتشرت فيها الشعوذة والدجل، فلذلك نجد فيها الغريب والعجيب ونجد فيها أشياء تخرج عن المعقول ولا يمكن أن نصدقها. وأنا معنى درستها بكل حماسة فوجدت أن هذا الأمر يعني اليوم لا يهم الناشئة بصراحة. لو في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقول لك عم تحدثني أنا يعني ماذا تقصد يعني. وهذا مسألة تطرح قضايا أخرى أننا إزاء جيل لا يقرأ ولا تهمه هذا التاريخ، ليس من باب ربما التبخيس ولكن نحن نصرخ في واد غير ذي زرع يعني هذا هو الذي يؤثر فيه.
3: لا نصف دقيقة خطرة جميل. هو في الواقع أنت قلتي معناتها مثل هذه النصوص لا تغري هذا الجيل. كلما تقدم الإنسان في المعرفة كلما تقدم الإنسان في المعرفة إلى غير ذلك كلما رجع إلى قلبه رأوا الإنسان ليس كائنا آليا ورأوا النظر إلى هذه أنا قلت رأوا النظر إلى هذه النصوص بالعقل وحده لن يفيدك شيئا. لابد أن ننظر ثم مقاييس أخرى، مقاييس القلب والإيمان. رأوا المتصوفة، أنا قرأت المتصوفة، المتصوف يقول لك أعرف بقلبي، ثم البعض منهم يقول لك أنا لا أحتاج إلى أنبياء وإلى رسل لأن الأنبياء يتلقون من ملاك واحد وهذا الملاك يتلقى من الله سبحانه وتعالى ويعرفهم هذا التشريع يعرفهم بالحلال والحرام والإيمان والمتصوف يقول لك أعرف كل هذا بقلب، يقول لك أنا أتلقى المعرفة من الله سبحانه وتعالى فيضا وبالتالي لا يحتاج إلى واسطة. هذه وسيلة أخرى ابحثي عنها ويعني كما يقولوا إلغيها هذه الرؤية، لكن هنالك أتبعها، هنالك أتبعها.
1: أنا أردت أن أقول إن هذه النصوص للنخبة يعني شئنا ما بين يعني هي موجهة للنخبة الذين يقرؤونها بنفس نقدي بنفس مقروء يعني فيه إدراك وفهم لتلك المقاصد.
0: ميلا خلينا نسمعه تفضل يهمنا رأيك.
2: أرى أن اليافعين في هذا العصر بالذات يهتمون كثيرا بالأدب القوطي الذي يقرؤونه ويشاهدونه في المسلسلات كذا يعني الذي يعتمد السحر والعجائبية وكذا يعني هالمسلسلات اللي يحبوها هما هذيك هي
0: يلقاوها في
2: The Lord of the Ring وإلى آخره كله من هذا النوع، كله من العجائب وكله من الأشياء التي لا تتوقع وتحدث وهم يندهشون لذلك ويحبونه.
0: فتحت قوس مهم جدا هي الدكتورة، ربما نناقشه في أوقات أخرى. بما أنه تحدثنا بارش على هالحكايات وطريقة انتقائها وما جاء فيها، يظهر لي نسمع عينة منها نموذج بتقرهون الدكتورة
3: عيشة نظرا لأني لم آتي بنظارتي
0: فتتولى المهمة الدكتورة.
1: هو اقترح علي أن أقرأ أنا حكاية العقرب مع الحية.
0: نعم،
1: وهنا أشير إلى أنه عندما نقرأ هذه الحكايات
0: نعم
1: فإذا نؤكد هنا على أن الذي يقرأ هذه النصوص عليه أن يتمعن جيدا ويتابع لأنها سردية فيتابع الخط السردي لكي لا تضيع عنه ربما المقصد الأساسي الذي سيخرج منه وهو العبرة. إذا حدثنا يوسف بن الحسن قال كنت واقفا مع ذي النون المصري على شاطئ غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما تكون على شط الغدير فإذا بضفدع قد خرج من الغدير فركبتها العقرب فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت فقال ذو النون المصري إن لهذا العقرب شأنا فامضي بنا نقف أثرها فإذا رجل نائم سكران وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذنه فاستحكمت العقرب من الحية فضربتها فانقلبت وانفسخت ورجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت فحرك ذو النون الرجل النائم ففتح عينيه فقال يا فتى انظر مما نجاك الله هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التي أرادتك ثم أنشأ ذو النون يقول يا غافلا والجليل يحرسه من كل سوء يدور في الظلم كيف تنام العيون عن ملك يأتيك منه فوائد النعم فنهض الشاب وقال إلا هي هذا فعلك بمن عصاك فكيف رفقك بمن يطيعك ثم ولى فقلت إلى أين قال إلى البادية والله لا عدت إلى المدن أبدا. هذه من عيون الحكايات لابن الجوزي الصفحة 111.
0: طبعا شكرا لك دكتورة. هذه كما حبينا نقول عينة من هذا الكتاب ومن الحكايات المقترحة، وفي هذه الحكايات نجد الشرح أو التأويل كما أو لنقول القول على القول أو تحليل الحكاية. هنا سي عمر السعيدي التحليل فيه جانب بيداغوجي تربوي هذا أكيد، لكنه يتجاوز ذلك إلى مقاربة أكيد أقول أنتروبولوجية تشرح خبايا العلاقات الخفية بين الشخصيات والمعاني، كونها تؤول علاقة السلطة الموجودة مثلا بين الشخصيات. ما نعرفش ما مدى وجهة هذه الفكرة.
3: نعم عفوا، هو في الواقع يعني احنا اعتمدنا فيها طريقة تحليل النصوص وطريقة تحليل النصوص او طريقة النقد ايضا. يعني لم نشرح النص هكذا طائرا، وانما عدنا الى اساليب شرح النصوص بالاعتماد على طرق القراءة. ولذلك نجد العلاقة بين الشخصيات، نقدم العلاقة بين الشخصيات، ننقد هذه العلاقة، نقدم الفكرة، ننقد الفكرة إلى غير ذلك. أحيانا ذكرت منذ حين أو ذكرت مفيدة منذ حين، أحيانا يكون الخبر ليس متواترا يعني. وبالتالي تسألت أنا عندما نورد حكاية ونقول حدثنا فلان، لا يقول عن فلان أو عن فلان، فنفهم أن هذه الحكاية ربما هي من تأليف ابن الجوزي، أنها حكاية أو ربما هي حكاية مختلقة، أي ليست مروية وليس لها إسناد، حكايات ليس لها إسناد. وبالتالي يعني المؤلف هنا نضع تحته سطرا، ونتساءل هنا هل هذه حكاية هي حكاية صوفية وقعت فعلا، صدرت عن الأولياء الصالحين، صدرت عن أصحاب المناقب، أم هي من تأليف المؤلف والكاتب. هنالك يعني حتى هذه، ونحن نقبل على هذه الحكايات لنشرحها وننقدها، لم نأخذها كذا، ولكننا أيضا عملنا فيها يعني عملنا فيها العقل، وقلنا في كثير من الأحيان إننا لا نرضى عن ذلك، خاصة في أشياء كثيرة عندما يصبح الإنسان تقدم الحكاية مثلا مفهوم التواكل. مفهوم التواكل أن الإنسان لا يعمل، وخاصة ثم حكاية غريبة شوية، معناتها شخص دخل كوخا فوجد خابية فارغة ولم يجد طعاما، فجاء هذا المتصوف فحرك هذه الخابية ووجد أكل طعاما، ثم هنالك سطل أيضا شرب ماء، فقال له من أين لك هذا؟ فقالوا إن كلما اشتهيت طعاما وحلمت به أو واحد جاء هذا الطعام، وهذا خطير جدا لأن الطعام والغذاء والمال يأتي بالعمل، لا يأتي بهذه الخزعبلات، يعني لم نقبلها مهما كان الأمر إلا إذا كان ثم رأي أخرى، عندما يكون الإنسان نبيا أو كذا منطق أخر. أما نحن لا يجب أن نمرر اللا عقلانية وهذا مثل هذا العبث.
0: يعطيك الصحة، ما نعرفش كان فما تعليق لك.
1: هو ليه فعلا تكون
0: حول مسألة الشرح والتأويل؟
1: نعم. هذا هو المهم، وأنا قلت هو بذل مجهودا يعني يذكر فيشكر، لأنه لا يورد الحكاية وانتهى والأمر، وإنما هو هذا هو المجهود الإضافي الذي أضافه، وهو قول على قول، فإذا هو ينقد ينظر إلى هذه الحكاية من وجهات مختلفة نقدا و ربما موقفا من السلوكات التي توجد في هذه الحكاية، من بينها مثلا كما قال هذا التواكل أو انتظار ربما القوت دون حركة ودون إذا جهد، فإذا نحن خلقنا لنعمل لنعمر هذا الكون مثلا. كذلك مسألة ربما العبر التي نخرج بها من هذه الحكاية، خاصة في إطار كيف نقدمها للمتلقي، مرة أخرى هذا الذي يشغلني، كيف نقدمها في إطارها الغرائب العجائب، وكيف نقنع القارئ اليافع أو الطفل مثلا في عصر التكنولوجيا هذا كما قلت، كيف نقنعه إلا بهذه ربما القول على قول، في أنك عليك أن تقرأ بتمعن وأن تنظر إلى هذه الحكاية. وأنا والله من بين ملاحظاتي مثلا، وأنا أقرأ ويعرفني سي عمرو كي نبدأ نقرأ الكتاب الرد، فإذا قلت أنا معناها من ربما أسمي ذلك، يعني هو يقول زاد المعرفي اللغوي الفكري القيمي في هذه الحكاية التي نغنمها كما قلت، إذا غنم هذا كبير ومكسب معناها كبير جدا للقارئ. فإذا هنا قلت ربما هذا يدخل في إطار ذكاء الغباء العربي، أفهموا ذكاء الغباء العربي، فالعربي ليس سهلا يعني في النهاية، حتى وإن قرأنا أشياء لا يمكن أن نقبلها عقليا ولا منطقيا، ولكن هذا الغباء نحن إذا نستمتع به نستمتع به ونستخرج منه إذا هذه. من ذلك أن العربي معناه يمتلك زمام اللغة العربية، وإذا يتكلم بها في ذلك العصر كانوا يتكلمون باللغة الفصحى، فإذا نحن نقارن ما وصلنا إليه من انحطاط في المستويات مختلفة، عصور الانحطاط مررنا بها وما زلنا نرى الكثير للأسف يعني. فإذا هذا كله علينا أن ننظر في هذه المسألة.
0: هو دكتورة مفيدة في كل ملاحظة تقدمها، تفتح لنا بارشة سياقات للحديث أنا باش نأجلها للقاءات قادمة. هو سي الهادي، أكيد أنا حاولت تتبع هذا الكتاب من خلال الأسئلة، ولكن أكيد عندك بعد المجال مفتوح ليك حتى تؤول كما تشاء معناها رؤيتك وتقدم لهذا الكتاب. فقط نستسمحك في السياق هذايا باش نواصل معاك سي عمر السعيدي في الختام معناها معاك حول هذا الشرح وهذا التأويل اللي قمت به، حتما كما ذكرت هو ينبني على منهجية وعلى فكر وعلى إعمال للرأي في تقديمك ليه، ولكن أنا حدث أنه هو ليس جاء بمعنى ربما يدرس مدرسي أو أكاديمي أو أيضا كلام سطحي، ولكن فما تجربة، خلاصة تجربة وعصارة تجربة نهلت من عوالم الإبداع والنقد والدرس المدرسي سي عمر، حتى تقدم هذا الشرح بكل هذه الدقة
3: الليونة. نعم.
0: والليونة
3: لا نعم. الليونة نعم كلامك صحيح.
0: فما معنى داخل ليه فقط بشكل يعني هذا نعم. بشكل تقليدي وصارم أكاديميا ولكن فما خلاصة تجربة استعمار تحسها.
3: يعطيك الصحة. هو الكتاب هذا الكتاب يستطيع التلميذ والطالب أن يقرأه ويستطيع أيضا المتخصص والكاتب كيفنا نحن وحتى الجامعي أيضا يقرأه. يعني مستوى القارئ بمستوياته المختلفة يستطيع أن يستفيد منه وخاصة الذين ربما قصدهم هذا الكتاب التلاميذ والطلبة والمبتدئون في الأدب. وهذه المعرفة التي نقدمها بسلاسة هي دعوة إلى الإقبال على هذه المعرفة العميقة اللي موجودة والثخينة اللي موجودة في بطون الكتب. فعندما تجد كتابا سلسا يفتح لك الباب لتتفاعل معه والتعامل معه دون صعوبة فإنك حتما ستواصل المشي وستواصل انتقال في دهاليز هذا العمل. مثلا سأعطيك مثلا الشرح دائما. الشرح دائما تعرفي أن هذه النصوص التي أخذناها هي تعود في أغلبها إلى القرن الرابع هجري ونحن الآن في القرن 14 يعني تقريبا 14 ونص عدنا 10 قرون هنالك كثير من المفردات والكلمات لم تعد مستعملة الآن لأنها ولدت بيئة غير بيئتنا. واللغة العربية شأنها شأن الإنسان والنباتات وكذا هنالك بعض مفرداتها التي تموت وتذهب وهنالك بعض أيضا مفردات كائن حي يعني الوحيد. فمثلا عندما يسمع الإنسان يقول ذنون المصري فهنالك حديث عن هو شيخ الديار المصرية الزاهد إلى غير ذلك. معنى تجد معلومة بحثنا عنها وقدمنا هذه الشخصية المتصورة عبرت اجتازت يقول نقف أثرها أي نتبعها. هنا عبارة حلوة ياسر. انفسخت يحكي على العقرب انفسخت بطل فعلها وتنحت. هذه العبارة لا توجد الآن
1: نقف من القيافة وهي علمنا عند العرب
3: الجليل من الجلالة اسم من أسماء الله الحسنى وتعني العظيم القدر. يعني هنالك هذه المفردات التي تنتمي إلى نصوص قديمة نحن شرحناها اعتمدنا المعاجم لنشرحها ثم ستصير وكأنها حجارة ستبني بها حائطا أنت لأنك في الأخير أنت تتكون تكتسب مفردة جديدة فعلا جديدا تركيبا جديدا بنية لغوية جديدة فكل هذا يدخل في باب يعني التكوين. فهذا النص الذي كتبناه فيه منافع كثيرة من جملتهم التكوين.
0: نعم. يعطيك الصحة سي عمر السعيدي. احنا وشكنا هكا نصل الى ختام اللقاء. كما قلت انا حاولت انه نتبع ونحاول الولوج عبر بعض الاسئلة والملاحظات وال هكا التفاعل بيناتنا من خلال ما حاولت الاجتهاد في تقديمه ولكن نترك المجال مفتوح طبعا سي الهادي للحديث عن هذا الكتاب كما رأيه وطلعه. تفضل سي الهادي.
2: نعم. قبل قليل يعني تمحور الحديث حول الأحداث التي ترد في هذه القصص القصيرة. هذه الأحداث طبعا هي أحداث خيالية والقارئ الذكي يعرف أنها خيالية كما يقرأ قصيدة سوريالية ويعرف أن العصفور الذي في القفص لا يمكن أن يصور لنفسه مثلا كأس يشرب فيه إلى آخره. يعني وكذلك يعلم القارئ الذكي أن بطل القصة القصيرة التابعة مثلا لمؤلفة إنجليزية عندما يطير من أيسلندا إلى كندا فهذا غير صحيح. يعرف لأنه ذكي ولكن تلك الوقائع والأحداث تقع من قبيل المراوغة الأدبية التي يعني يسلطها الأدب على النص حتى يجعل القارئ ينتبه إلى بعض الأمور وليس ليصدق تلك الأحداث ولكن لينتبه إلى نتائجها فقط.
3: جميل.
0: يعطيك الصحة. جميل. شكرا لك سي الهادي الخضراوي، شكرا لك أيضا على الحضور ومشاركتنا في هذا اللقاء. طبعا معك زيدة دكتورة، شنو في الختام دون أن أقيدك بسؤال، شنو ممكن تقول حول هذا المؤلف؟
1: أنا وأنا أقرأ هذه الحكاية طبعا استمتعت ورأيت فيها فعلا حكاية تستدعي منا أن نقف عندها في زمن يعني فيه نعيش دائما أقول نوع من التطور المعكوس. فنحن إزاء يعني تطور مادي هائل يعني من كل النواحي، ولكن هناك للأسف إذا انحطاط قيمي وانحدار وكل أشكال ربما هذه الرداء التي نعيشها. فما أحوجنا إلى مثل هذه الحكاية التي تزرع فينا ربما نوع من البراءة، من الشعور بقيمة هذه القيم، هذا البحث عن عالم هو صوفي ولكنه عالم فيه كما قلت البراءة، فيه الصدق، فيه البحث عن عالم أفضل قيميا في النهاية، وهذا ما أشار إليه سي عمر السعيدي. ولذلك يعني نحتاج إلى هذه، أنا بينته حتى في وأنا أدرس أننا في لحظة تأمل، فنحن في عالم يتحرك بسرعة، وإذا فيه الوقت إذا أصبح سريعا، ونحن نعيش هذه التطورات التي نراها اليوم على كل المستويات بسرعة هائلة. فلذلك ما أحوجنا لأن نقف لحظة تأمل، لحظة مع أنفسنا، مع هذا العالم الذي كله النقاء، وإن كان فيه ما فيه من الغرائب والعجائب وكذلك من الجانب الروحي الذي نحن في حاجة إليه. مهما بلغنا فإننا في النهاية نحن مزيج من متناقضات بين الباطن والخارج، بين الروح والعقل، بين الشعور والمشاعر التي تنتابنا، فنحن في حاجة إلى هذا أن نرجع إلى هذه ربما بديهتنا، إلى نقائنا، إلى صفائنا، فإذا هذا كله نحن في حاجة إليه في هذا العالم المتسارع الذي جعلنا فعلا أحيانا لا نهتم بهذا الجانب الروحي العاطفي الوجداني. ولذلك أنا أشرت وأنا أقرأ وأتذكر هذه الفكرة أنني قلت اليوم بما نعيشه ربما من هذا الاتجاه الوجودي مثلا كفلسفة نهتم بها، حتى يعني محمود المسعدي وما أدراك الوجودية وجون بول سارتر، ولكن في النهاية العالم الصوفي هو عالم روحاني، عالم يأخذنا إلى هذا البعد الروحي، وما أحوجنا إليه أن نستعيد أرواحنا التي ضاعت في خضم عالم مادي تهنى فيه.
0: يعطيك الصحة دكتور.
3: جميل.
0: والله
3: نعم، ثم فكرة جميلة حكاها، وشكرا على هذه الملاحظات اللي بديتها رائعة جدا، ولكن جلب اهتمامي ما قالها السي الهادي. أن هذه الحكايات قال هي ليست حقيقية، هي حكايات ربما متخيلة هكا ولا السي الهادي. وبالتالي أنا سأبني عما قاله، وكأن يعني أتساءل هنا، هل أن هذه الحكايات فعلا التي رواها ابن الجوزي هي حكايات مروية ومتواترة عن آخرين، أم هي حكايات ألفها يعني ابن الجوزي وفبرك بين قوسين لها رواة؟ هذا مهم. هل أنها روايات متواترة يعني تاريخيا من عن شخص عن شخص عن شخص إلى أن وصلت إلى ابن الجوزي، أم هي حكايات ألفها المؤلفون من أجل خدمة فكرة دينية ما؟ وأنا تسألت أيضا داخل هذا النص هنالك الجانب الديني، الجانب الديني الذي والإيماني الذي يدعو الكاتب أحيانا إلى اختراق حكاية أو قصة من أجل تجسيدها وتبليغها لتقديم هذه المعاني، وقد ظهر أيضا في القرن الثالث والرابع هجري أنه قالوا هنالك بعض المحدثين في الفقهاء إلى غير ذلك من يعتمدون القصص، تفننوا في القصص، لأن اليهود كان عندهم أيضا أساطيرهم وكأنهم يريدون أن يقلدوا اليهود وبالتالي أن يوجدوا قصصا وحكايات، فكانوا يقدمون حتى الدروس الفقهية وهذا في قالب يعني حكايات و يعني هذا سؤال مهم جدا.
0: نعم.
3: هل أنها فعلا وقعت أم هي مختلقة؟
1: وهنا هو يثير مسألة وذكرتها أنه في القرن الثالث الرابع، القرن الرابع هارون الرشيد الخلافة العباسية التي يعني تسمى بالعصر الذهبي، فلذلك هذا الاختلاط بين العرب المسلمين وبين الفرس والهنود، وهذا يدخل في إطار التفاعل الثقافي. نعم. وتحدث عنه الجاحظ وتحدث عنه ابن المقفع كثيرا. ودخول الفرس، خاصة الفرس الذين دخلوا بهذه التيارات الصوفية، يعني طبعا المسلمين لهم ولكن هم أججوا هذه الفكرة ربما لغاية يعني أنه إذن هناك ربما ابتعاد عن الدنيا وإذن العيش في هذا العالم الغريب العجيب وهو الصوفية وإبعادهم عن العمل، فما مسائل متشعبة جدا ونوايا كثيرة يعني تهدف إلى أن نعيش هذا العالم بعيدا عن الإبداع، وكانت هناك يعني صراعات كبيرة في هذا المجال، لذلك كانت حركة الترجمة وكان المأمون يعطي ثمن يعني وزن الكتاب ذهبا لمن يترجم. فإذا تلك ما أبعدنا عن تلك الفترة، وفيما بعد نعرف ماذا وقع إذن للمسلمين.
0: شكرا على هذا المؤلف سعمر سعيدي اللي من خلاله حقيقة اليوم مشينا في برشا اتجاهات ومسارات أيضا أثارها هذا الكتاب والتساؤلات أيضا. شكرا لضيوفي، شكرا سيلهادي الخضراوي على الحضور وكل ما تفضلت بتقديمه، شكرا دكتورة مفيدة شلاسي، وفي كتب ومؤلفات أخرى سعمر سعيد إن شاء الله.
3: نحب على هذا الاحتفاء بهذا
0: مرحبا الكتاب. مرحبا. شنو اكيد فما جديد، فما كتاب اخر على الطريق؟
3: والله هو السنه الفارطه يعني اصدرت الجزء الثاني من كتابي سيره العائل. سيره العائل الجزء الثاني يتعلق بالفتره، فتره التعليم الثانوي نتاعي اللي هي من 1972 الى 1979، وهي تاريخ حصولي على البكالوريا. وسنة في تالا يعني في شهر ماي تقريبا 16 و17 18، كانت هنالك ندوه في تالا حول الصرد ودعيت لأتحدث عن تالا انطلاقا من سيرة العائد في جزئه الثاني، وهي المرحلة الهامة من عمري التي غادرت فيها الريف إلى المدينة وتعرفت على العالم الحضري. درست أولا في تالا ثم بعد ذلك في مدينة القصرين، ثم عدت إلى القصرين سنة 88 و 89 و 90 مدرسا، ومن 90 إلى اليوم نحن نعيش في العاصمة.
1: شكرا.
0: اي انا باش نقول لك نقدموا نحكي وشنو اخر الاصدارات. شنو الاصدار شنو ذكرنا بالعنوان؟
1: غائيه الابداع في النقد الادبي من خلال طبعا نعيمه والنعيمه ناسك الشخروب وتصور. طبعا ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله نقدموه في لقاء اخر. سي الهادي فكرنا بالمؤلفات.
2: اخر مؤلف شعري عندي انا اسمه دغلو اليقين. دغلو اليقين هذه فيه يعني
1: دغل.
2: فيه يعني مجموعة من القصائد التي كتبت خلال سنوات عديدة، يعني جمعتها في كتاب واحد تحت هذا العنوان، وإن شاء الله
0: وإن شاء الله نقدموها على موجات الإذاعة الثقافية، تكون عنا نسخة نقراوها ونطالعوها. زي ما نقول أنا نتسلحوا بقراءتها حتى نتمكنوا من محاورة الضيف. شكرا سي الهادي، شرفتني برشا، وأكيد لنا لقاء قادم إن شاء الله في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية. نواصل بعد ما قدمنا كتاب سي عمر السعيدي مختارات من حكاية صوفية بمعية الحضور الكريمة سي الهادي الخضراء الدراوي، دكتورة مفيدة جلاسي وسعمر السعيدي، نواصل رحلتنا مع هذا النغم.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنة 31 جويليا، عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيل. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من الصالون الثقافي. كالعادة كنا انطلقنا منذ الخامسة مساء مع استضافتنا لسي عمر السعيدي، صاحب مؤلف مختارات من حكاية الصوفية. طبعا كان حاضر معنا سي عمر السعيدي للحديث عن هذا المؤلف، فضلا على ضيوف اللي شرفونا واللي ساعدونا للولوج إلى تفاصيل أيضا هذا الكتاب. كان حاضر معنا سي الهادي الخضراوي الشاعر والروائي، وأيضا الدكتورة مفيدة جلاسي الناقدة والكاتبة. فحاولنا خلال حي زمني مهم من هذا اللقاء العود على تفاصيل هذا الكتاب المهم. رحلتنا تتواصل كالعادة في مثل هذا التوقيت مع فقرة أدباء من العالم، الفقرة اللي نحاول من خلالها التجوال في الأدب العالمي بمعية سي شكري السلطاني، اللي في كل أسبوع يأخذنا في رحلة ممتعة وينتقي لنا من الأدباء ما يمتعنا وما يقدم لنا الإضافة. وكديما نقولوا أنه فلسفة هذه الفقرة هي تقديم أو فتح نافذة حول مؤلف أو مبدع، ونترك طبعا للمستمع بقية تفاصيل المغامرة والخوض في تفاصيل ذلك المبدع. اليوم الرحلة تأخذنا إلى العراق مع بدر شاكر السياب. مشكور سي شكري على هذا الاختيار، وأكيد سيمتعنا بقراءته الشعرية وبتقديمه الموجز والمهم والعميق في ذات الوقت حول هذا الشاعر، واللي كالعادة يقدم لنا حاجات ما نعرفوهاش وما يعرفهاش العموم القراء. فأهلا وسهلا ومرحبا سي شكري.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بالجميع والأصدقاء المستمعين وبكل ما طبعا كنت أتابعه أيضا كمستمع لهذه المادة التي تسعدنا يعني في كل حين. فشكرا لكم على هذا التلوين وهذا يعني التنوع في الفقرات. طبعا هذه الفقرة على قصرها طبعا نحاول أن نطل من خلالها على شاعر ليس الهدف هو أن نأتي على كل ما يعني حدث، هذا لا يجوز ولا يمكن في وقت قصير، ولكن الهام هو ما الذي يمكن أن نقدم من خلال هذا الشاعر. يعني اليوم كما قلت أستاذ الصفاء بدر شاكر السياب، وطبعا أكيد لك سؤال حول بدر شاكر السياب أو عندك يعني تفاعل خلال أن أعرف عشقك لبدر شاكر السياب.
0: نعم أكيد حديثنا أولا لماذا اختيار اليوم بدر شاكر السياب دون غيره؟ نعرف أنت تختار وتنتقي لهذه الفقرة، تكون عندك رسالة من خلالها، وبعد أكيد سنتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا الشاعر المشهور في الوطن العربي في القرن العشرين.
1: بالضبط، يعني عندما نقول بدر شاكر السياب نقول هذا الشاعر الذي قام بفتوحات في الشعر العربي، يعني من أهم شعراء القرن العشرين في الوطن العربي، بل من أشهرهم، لأنه يعتبر بالنسبة لمؤرخي الأدب العربي يعني المعاصر والنقاد هو مؤسس حركة الحداثة الشعرية الثانية تقريبا. يعني نحن عندنا حداثة شعرية أولى تأسست في القرنين الثاني والثالث الهجرة، نحن نتحدث عن الحداثة وننسى تلك الحداثة، يعني القرن الثاني والثالث الهجرة، ونذكر في ذلك يعني أبا نواس وبشار بن برد وبالعتاية. بن نواس اللي قال عاج الشقي على رأس من يسائله وعشت واسر وخمارة البلدي، يعني وكان الشعراء قبله يتحدثون عن الأطلال وغيره، فنادى بالحداثة. ثم رسالة أخرى ممثلة في حركة الشعر الحر، وكما يسمونها بحركة شعر التفعيلة، مع الشاعرة العراقية أيضا نازك الملائك، لا ننسى هذا. ووقع الاختلاف وهذه النقطة بينهم حول من هو الأول الذي كتب قصيدة الحرة، هل هو السيد بقصيدته هل كان حبا أم نازك الملائكة بقصيدتها الكوليرا؟ يقول السيد أنه كتب قصيدته في 29 نوفمبر 1946، ولكنها لم تعرف في العراق إلا بعد نشرها في 1947. ونازك الملائكة تقول أنها كتبت قصيدتها في 27 أكتوبر 1947، ولكن ما يكون. نذهب إلى أن التاريخ يعني سجل حركة تقدمية حدثية مفصلية في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، وهو الشعر العربي المعاصر الذي ثار ربما على النصوص التي باتت من المكرور المعاد. هذه النقاط التي أردنا أن نوضحها بالنسبة لشعر السيد.
0: نعم، هو سي شكري، ربما عندما نتحدث عن مبدع فمهم جدا العودة إلى المعين الأول، إلى الطفولة، إلى المراحل فيما بعد في المسيرة حتى المهنية، لأنه كل وتراكم تلك التجارب هي اللي تولد في الختام التجربة الإبداعية. فبالنسبة لبدر شاكر السياب، كيف يمكن أن نعود والحديث عن الطفولة، عن الميولات التعليمية وأيضا حتى السياسية التي أدت إلى أن يكون السياب كما هو؟
1: بالنسبة لبدر شاكر السياب، في الحقيقة يعني عاش طفولة يعني غير عادية. يعني طفولة بدر شاكر السياب أنه عاش وحيدا، أو ربما هو عاش منذ سن تقريب السادسة مواجها للحياة، وثمة مشاكل قد اعترضت هذا الشعر طبعا منذ طفولته. الشيء الذي جعله، هو ولد بالعراق سنة 1926 وقضى فيها طفولة بدأت في البداية سعيدة حقيقة، لكن هذا الفرح وهذه السعادة وهذا يعني هذه البهجة انقطعت عندما فقد أمه وهو صغير، يعني عمره تقريبا لم يتجاوز السنة السادسة. ثم عاش مع جده بعد أن تزوج أبوه امرأة أخرى، والحقيقة لم تكن أحوال العائلة يعني على المستوى المادي ميسورة، لذلك عاش السياب خيبات كبيرة فيها الخصاصة وفيها يعني الاحتياج، ولذلك أثر ذلك في اتجاهاته السياسية فيما بعد. يعني اتجاه السياسي والاجتماعي، أنه الرجل تم تعلمه الابتدائي بقرية مجاورة اسمها باب سليمان، ثم انتقل إلى مدينة البصرة وتم دراسته الثانوية بمدرسة البصرة الثانوية للبنين، ثم غادر إلى بغداد، يعني رحلة من الانقطاعات والانتقالات ليدرس اللغة العربية وأدابها بدار المعلمين، لكنه خير أن ينضم بعد ذلك إلى شعبة الإنجليزية، يعني يكتب بالعربي ولكنه انضم إلى شعبة الإنجليزية لأنه انبهر في الحقيقة بالشعراء الرومانتيقيين الغربيين خاصة الإنجليز منهم، وأراد أن يتعرف لغتهم الأصلية. وقال الشعر وهو في السنة الدراسية الثانوية الأخيرة بين 1942 و 1943، وجاءت مجموعاتها الشعرية يا خاصة البكر الأولى مشدودة أو هي موتورة إلى الطيرين الرومانتيقي والكلاسيكي، وفيها طبعا مشاعر الحزن والألم والخصاصة والغربة والانفعالات والانكسار والضعف. يعني هذا ما أثر في شعر السياب.
0: هو ربما سي شكري، عفوا على المقاطعة، ولكن امتداد لما تقوله، هو عرف عن السياب حبه الشديد للمطالعة والبحث، قراءة كل ما يقع بيده من كتب وأبحاث على اختلاف مواضيعها. هذا كان أشار له صديقه الأستاذ فيصل اليسري، حيث يقول كان السياب قارئا مثابرا، فقد قرأ الكثير في الأدب العالمي والثقافة العالمية، كما أنه قرأ لكبار كبار الشعراء المعاصرين قراءة أصيلة عن طريق اللغة الإنجليزية اللي ذكرتها أنت وهو تخصص فيها، التي كان يجيدها، كان يقرأ الكتب الدينية كما يقرأ الكتب اليسارية. يستمر صديقه بالكشف عن بعض صفاته اللي ما يعرفوهاش الناس الكل، ويقول: كذلك السياب على ما أذكر لم يكن كثير الكلام، ولكنه كان يفتخر أنه من البصرة، المدينة التي أنجبت الأخفش وبشار بن برد والجاحظ وسيبوي والفرزدق وابن المقفع والفراهيدي واضع عروض الشعر.
1: بارك الله فيك. بالحق يعني هو الشاعر لا يستطيع أن يكون شاعرا كبيرا إلا إذا استلهم الآداب العالمية. يعني لا الشاب كان يشكو أمره الحليوي، صديق الحليوي يقول له: يا صديقي إنني أطير بجناح واحد، يعني باللغة العربية. قال له: لو كنت أطير بجناحين لأبدعت. يعني الشاب كانت تأتيه كتب مترجمة ولا يحسن الفرنسية ولا الإنجليزية. وعطفا على قولك أستاذ الصفاء مشكورة، أن الشعراء هم يجددون الآثار وينتفعون يعني من الثقافة العالمية، الدرويش والسياب وسعد يوسف، لذلك تأتي نصوصهم متينة وكثيفة. وريت عوض هنا في هذا الشأن تقول: ومع أن السياب بدأ حياته الشعرية الشاعرة رومانتيقيا إلى أن اكتشف بفسه المرهف وبما اكتسبه من ثقافة نقدية وشعرية من قراءاته للشعر الإنجليزي أن المرحلة الرومانتيقية قد انتهت، وأن الأوان يعني أن يقفز قفزة كبيرة إلى تطوير الشعر العربي. ومتانة السيد لم تكن قصائد السيد بهذا العمق لولا تلك الثقافة المتينة الشرقية والعربية التي نهل منها.
0: أكيد سي شكري السلطاني بحديثنا، طبعا هي هكذا هي فقرتنا، نحاول تقديم موجز وسريع ومعتق للشخصية اللي نقدموها أدبية كانت أو غيرها، وأيضا نحاول تقديم نماذج من إبداعات هذه الشخصية. اليوم بما أنه نتحدث على السياب، فأكيد أنك اخترت قصيدة أو اثنين حتى تقدمها لمستمعينا.
1: بالضبط، يعني هي الفتوحات الشعر بالنسبة لي بدأت بإعادة المنزلة لشعر الرجز، يعني بحر الرجز الذي كان يعني لا يلائم الشعراء القدامى في قصيدة شهودة المطر، ووجدنا صفاء إلى ما ألفه السياب من دواوين ما أكملنا الحصة. يعني للقراء أن يعودوا إلى هذه يعني المؤلفات، حقيقة أقف أو أنحني إجلالا لهذا الشعر الذي ترك للمكتبة العربية والعالمية أدبا غزيرا. لا شك أن
0: خلينا نذكر القليل من كتاباته وكتبه الشعرية اللي كانت الانطلاقة سنة 47 و900 ألف، مع كتاب أزهار ذابلة في القاهرة، أساطير أيضا في 47، حفار القبور في 52، يواصل سنة 60 أنشودة المطر، المعبد الغريق 62، عام 63 منزل الأقنان، وغيرها القائمة حقيقة تطول إلى غاية سنة 74 فجر السلام، وفضلا عن الترجمات أيضا الشعرية والأعمال النثرية والترجمات النثرية أيضا. على هيك قلنا أنه ما شاء الله إصدارات بدر شاكر السياب، فأكيد أنك انتقيت منها سي شكري.
1: بالضبط، يعني ما كنت يعني تسردينها علينا من شلاشيل بنة الجلبي وقيف خارة الريح، ولو أيضا رسائل وبعض الكتابات النثرية كما قلت جمعت ونشرت بعد
0: أنا ما ذكرتهاش الكل أكيد لأنه القائمة طويلة.
1: القائمة طويلة. لين نقرأ له هذه القصيدة، وهي قصيدة حقيقة قلت هي التي أحدثت منعطفا في الشعر العربي منشودة المطر، وخاصة هي الصالحة لنا جميعا في هذا الصيف يعني الذي نعيش فيه الحرق. عيناك غابت نخيلا ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجه المجداف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم، وتغرقان في ضباب منأس شفيف كالبحر. سرح اليدين فوقه المساء، دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف. والموت والميلاد والظلام والضياء، فتستفيق من الروح رعشة البكاء كنشوة الطفل إذا خاف من القمر. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر. وكركر الأطفال في عرائش الكروم، ودغدغت صمت العصافير على الشجر أنشودة المطر. مطر مطر مطر، تثاءب المساء والغيوم، تثاءب المساء والغيوم ما تزال تسح ما تسح من دموعها الثقال. لأن طفلا بات يهذي قبل أن ينام، بأن أمه التي أفاق منذ عام فلم يجدها. ثم حين لج في السؤال قالوا له بعد غد تعود، لا بد أن تعود. وإن تهامس الرفاق أنها هناك في جانب التل تنام نومة اللحود، تسف من ترابها وتشرب المطر. كأن صيادا حزينا يجمع الشباك وينثر الغناء حيث يأفل القمر. مطر مطر، أتعلمين؟ أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء، كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال؟ كالموت هو المطر. ومقلتاك ومقلتاك بتطيفان مع المطر، وعبر أمواج الخليج تمسح البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار. كأنها تهم بالشروق، فيسحب الليل عليها من دم اندثار. أصيح بالخليج، يا خليج، يا واهب اللؤل والبحار والردى. يرجع الصدى كأنه النشيج، يا خليج، يا واهب البحار والردى. أكاد أسمع العراق يذخر الرعود، ويخزن البروق في السهول والجبال، حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال. لم تترك الرياح من ثمود في الوادي من أثر. أكاد أسمع النخيل يشرب المطر، وأسمع القراة إن والمهاجرين يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع عواصف الخليج والرعود، منشدين مطر مطر مطر. وفي العراق جوع، وينثر الغلال في موسم الحصاد، لتشبع الغربان والجراد، وتطحن الشوان والحجر. رحا تدور في الحقول حولها بشر. مطر مطر مطر. وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع، ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر. مطر مطر. ومنذ أن كنا صغارا كانت السماء تغيم في الشتاء ويختل المطر. وكل عام حين يعشب الثرى نجوع، ما مر عام والعراق ليس فيه جوع. مطر مطر مطر، في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر. وكل دمعة من الجياع والعراق، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. مطر مطر مطر، سيعشب العراق بالمطر. أصيح بالخليج، يا خليج، يا واهب اللؤل والمحار والرداء. فيرجع الصدى كأنه النشيج، يا خليج، يا واهب المحار والرداء. وينثر الخليج من هباته الكثار على الرمال رغوة الأجاج والمحار، وما تبقى من عظام بائس غريق من المهاجرين، ظل يشرب الردى من لجة الخليج والقرار. وفي العراق ألف أسعى تشرب الرحيق من زهرة يربها الرفات بالندى، وأسمع الصدى يرن في الخليج مطر مطر مطر. القصيدة طويلة جدا.
0: نعم شكرا.
1: يعني نكتفي منها بهذا القدر.
0: شكرا سي شكري على هذه القراءة. شكرا لاختيار اليوم. بدر شاكر السياب ولد في 26/900/1000 وتوفي سنة 64، فقط 38 سنة. عاشها وقدم الكثير في الشعر، وكانت حياته غنية وزاخرة بالمحطات. شكرا سي شكري على اختيار هذا الأسبوع، وبإذن الله كلمة الختام طبعا معاك، وملتقانا الأسبوع القادم.
1: طبعا نلتقي الأسبوع القادم، وأكيد تبقى قصائد السياب وكل شاعر عربي مجيد تنهمر مثل الأمطار ولا يبلها سلطان الزمان. لماذا؟ لأن الشاعر الكبير أو الشاعر المجيد هو الذي يكتب ويفكر وراءه وفي عاصره وفي حاضره وقدامه. تحياتي للجميع.
0: شكرا سي شكري السلطان. إذن إلى الأسبوع القادم، وتتواصل رحلتنا من الصالون الثقافي بعد حديثنا في فقرة أدباء من العالم عن بدر شاكر السياب مع نغم المساء، اللي نواصل مع رحلتنا اللي انطلقت منذ 5 مساء متواصلة إلى غاية 8. هذا اختيارنا، نواصل من خلاله لقانا من الصالون الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف منحب.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الترحال، وهي كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني. ترحال فيه يوميات، وفيه أيضا رهانات التنمية من أجل استدامة الحياة. أما ترحال اليوم فهو إلى مجال فيه الخير والنماء، ومجالاته حبلى بالنبات والحيوان، وماؤه أزرق يتوسط ثلاث قارات، منه تبعث الحياة، وبه يستمر الرخاء والنماء، إنه البحر المتوسط. ومن أجل المتوسط ومياهه الإزوردية، ومن أجل عيونكم أوفياء الثقافية، دعونا إليكم اليوم من قضى السنوات في البحث والتجارب والكتابة حول البحر المتوسط، إنهن من حراير تونس. نفتخر بهن وبالخطوات التي قطعوها في مجال البحث بمعناه الواسع. الضيفة المبجلة الأولى السيدة منيا البور. لالا منيا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. احنا نشكروك وعلى تلبيتك للدعوة، ما شاء الله عليك، وفرحانين بك كثيرة الفرحة. والضيفة الثانية الباحثة لالا سناء بن اسماعيل. لالا سناء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: شكرا، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
3: بارك الله فيك. إذن اكتمل النصاب، فمرحبا بالجميع ونشرع في الترحال.
0: ترحال في المجال.
3: إذن بادئ ذي بدأ نتجه صوب الأستاذة منيا البور ونسأل لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم نفسكم لأوفياء الثقافية والمخبر ربما الذي تنتمون إليه والاختصاص ربما من الأنشطة البحثية التي تقومون بها. تفضل منيا.
4: شكرا مرة أخرى. أنا منيا البور، أستاذة جامعية، أعمل بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وأنتمي إلى عدة مخابر في الحقيقة. يعني في حياتي البحثية المخابر اللي تعديت بها هي مخابر اللي تم البحث،
3: نعم،
4: العلمي البحري.
3: أيوة.
4: والاختصاص متاعي هو البيوتكنولوجيا البحرية وعلم بيولوجيا جزيئية.
3: نعم.
4: للجراثيم البحرية.
3: الجراثيم. أيوة.
4: وكل نجم نقوله خير من الجراثيم نقول الكائنات الحية.
3: أوه.
4: الدقيقة.
3: جميل. يعني جميل.
4: وعلى المستوى هذا، على المستوى الوطني بالطبع أنشط في عدة، يعني في عدة مجالات بالنسبة للجمعيات.
3: نعم.
4: كجمعية لعلوم البحار، وجمعية جمعية تونسية لعلوم الطبيعية.
3: أه.
4: وجمعية المؤسسة جمعية لجمعية آفاق العلوم.
3: نعم.
4: وعلى المستوى الدولي أنا أمثل يعني اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي للمتوسط.
3: أيوة.
4: وأنا منذ 2019 من فضل. نعم. ربي أنني يعني شرفت بأن أكون رئيسة اللجنة العلمية للبيوتكنولوجيا البحرية.
3: أيوة.
4: والكائنات الدقيقة البحرية. ثم أنا أنتمي إلى كعضوة في لجنة القيادة للخبراء خبراء التغيرات المناخية والبيئية بالمتوسط.
3: بارك الله فيك وما شاء الله عليك. تسمح لي للمونيا، أنت قلت لي في منطقة سلامبو، زعم هذه اللي نسمو فيها نحن بصفة عامة قلوا دار الحوت ولا لا؟
4: هذه هي نفسها دار الحوت، هي يعني عبارة عن جزء جناح اللي هو يعرض للزوار التوانسة والغير التوانسة، يعرض لهم كل ما عنا من منتجات وتزخر به البحار التونسية.
3: ما شاء الله عليك. لكن بالإضافة إلى هذا السيدة منية البور، أنت أستاذة جامعية يعني
4: بالطبع،
3: أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
4: نعم.
3: تدرسين في أي مؤسسة؟
4: والله درست وأقوم بالإحاطة بالطلبة الماجستير والدكتوراه
3: اللي هو في مجال البحث،
4: في مجال البحث اللي يعني تابعين الجامعة، الجامعة التونسية، جامعة تونس المنار وجامعة قرطاج.
3: أيوة ما شاء الله عليك، تبارك الله عليك، بارك الله فيك. نحب نتجه صوب للا سناء، سناء بن اسماعيل، ونسأل نفس السؤال. لو سمحتي تقدمين نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان، تفضل للا سناء.
5: يعيشك، أنا باحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار
3: اللي هي قلنا دار الحوت،
5: اللي هي دار الحوت اللي مع زميلتي وأستاذة منيا معناها قبلي.
3: نعم الزمالة يا أخي.
5: أنا تكويني الأكاديمي.

0: اللي هي في صفاقس وقتها،
1: ايوه
0: الجيولوجيا ما قبل
1: ايوه
0: العميقة يعني
1: السالفة تسمى
0: السالفة
1: السالفة القديمة.
0: اللي هي كانت تستهويني برشا الحقيقة،
1: ايوه
0: وكانت أحسن نوت عندي في الجيولوجيا في
1: ايوه
0: الكونكور،
1: ايوه
0: جبت فيها يظهر لي 19 وقتها.
1: اوه ما شاء الله عليك.
0: أنا نحب الجيولوجيا، لكن أول ما شفت اللي فما تخصص في علوم البحار
1: نعم
0: لقيت روحي هذيك هويتي،
1: ايوه
0: البحر، خاطر
1: ايوه
0: علاقتي بالبحر
1: ايوه
0: علاقة من الصغرى
1: نعم.
0: معناها. دونك عملت
1: شنو
0: مهندس.
1: علاقة بالصغرى يا اخي؟ انت من منطقة، من منطقة بحرية او لا؟
0: اي انا من منطقة ساحلية، تونس كلها
1: منين؟
0: هي،
1: من البقعة؟
0: انا
1: سمعني.
0: من جزيرة جربة، جزيرة احلام.
1: جربية جميلة جدا، يعطيك الصحة. دونك متربية في البحر اذا.
0: متربية في
1: ايه
0: البحر ونحب البحر، وجون جاك كوستو سيتي معناها هو بالنسبة لي، كان لي دوكيومونتير نحطهم في التلفزة قبل،
1: نعم
0: وبابا يجيب لي حتى دي فيديو، خاطر
1: ايوه
0: بابا يخدم في تونيسيا عنده علاقات،
1: تحاول
0: وكنت
1: مشاهدتهم
0: انا
1: دونك
0: كوستو هذيك
1: ومتابعتهم
0: هو
1: والعيش معاهم.
0: هذيك حلمي، والحمد لله بشوية بشوية قاعدة
1: شفتوا
0: نوصل
1: انت
0: له.
1: قاعده تقول لنا في حاجه هامه برشا للسيدات والساده المستمعين في كل
0: تبع
1: مكان، بأن
0: أحلامهم
1: الانسان لما تكون عنده احلام صادقه يحققها، يعني هيك للمني
0: يحققها
1: ولا؟
0: بإذن الله طبعا، وديما بالإصرار والعزيمة، سورتو احنا النساء لازمنا نتشبثوا بها الأحلام هذيك،
1: نعم
0: وعمرنا ما نشكوا اللي هي شوية ولا ناقصة ولا
1: طبعا
0: يمكن غير مهمة، لا لازم نتبعوه الإحساس هذاك اللي موجود فينا من الصغرى، وكي نكبروا يولي أعمق
1: نعم
0: ويولي يعطي صدى أكبر كي نقعدوا شاهدين فيه.
1: لابد من المثابرة.
0: المثابرة والعمل والجدية هذوما لازمين، لكن
1: بارك الله
0: شوية زادة تحرر في الأفكار، إنه الإنسان يطلع على الثقافات
1: نعم
0: الأخرى.
1: نعم
0: احنا أنت حكيت على البحر الأبيض المتوسط،
1: ايه؟
0: هو سيتو نارف هيستوريك، معناه
1: ايه؟
0: هو مكان تاريخي بامتياز.
1: صحيح
0: البحر الأبيض المتوسط
1: صحيح
0: يجمعنا كثقافة، كسكان، كجوار،
1: بارك الله فيك.
0: كتعامل، معناه بالنسبة لي البحر الأبيض
1: يحمل نبض الزمان
0: ويحمل
1: في كل ما فيه من
0: تاريخ
1: المعاني.
0: كبير، تاريخ عليسة، تاريخ حنبال،
1: صحيح
0: تاريخ قامات كبار عاشوا معانا في وسطنا وسبقونا واعطاونا شعلة كبيرة.
1: ها باش نجيهم للسنة بالتفاصيل، لكن لو تسمح
0: نكمل
1: لو
0: شوي.
1: تسمح سامحني قول لنا الاختصاص الضيق يعني الدقيق نتاعك.
0: الدقيق وصلت دراستي بعد شهادة الهندسة في تخصص في الإقيانوس البحري، اللي هو الأوسيانوغرافي مارين، والتخصص أوقيانوس البحري الفيزيائي، اللي هي التيارات المائية وتكونها والتغيرات المناخية في الأعماق البحر الأبيض المتوسط أكثر.
1: هي سمحني، لماذا تحدث التيارات المائية؟ قل قائل.
0: هي عندها برشا عوامل، عوامل مناخية بحتة، اللي هي موجود وجود الرياح اللي هي تعمل كيما تنقل التيارات المائية
1: السطحية،
0: تتسبب في صعود تيارات مائية قاعية ويتكون تيارات أخرى تحمل المياه، تحمل معها الجراثيم والمكونات الطبيعية، تحمل معها tout ce qu'il y a dans l'eau.
1: أيوة. ولكن بالإضافة إلى ذلك للا سنة الباحثة في المجال البحار، التيارات المائية أيضا البحرية ربما تتكون أيضا بفعل تعكر المياه، أيضا la turbidité التي تساهم أيضا في
0: هي تعكر المياه
1: واختلاف أيضا اختلاف الملوحة.
0: هذيك هو اختلاف الملوحة والحرارة يعطي تغيرات، معناها تيارات بحرية لا تخضع للتغيرات الجوية.
1: نعم.
0: يعني تيارات بحرية نسميها تيرمو ألين،
1: صحيح.
0: اللي
1: الحرارية يعني
0: الحرارية
1: نعم.
0: بالحرارة والملوحة، يعني هي التغير في الدنس
1: والكثافة
0: في الكثافة المادة،
1: أيوة.
0: اللي هي تعطيك تيار خفيف سطحي نعم. وتيار
1: فينزلق الواحد تحت الآخر
0: تحت يعني تيار أعمق يكون نعم. أرزن أيوة. ويكون معبي أكثر بالملوحة أيوة. ويكون أبرد
1: جميل جدا طيب
0: والتغيرات في المياه العميقة نورمال ما تصيرش في وقت وجيز تصير في
1: على مدى
0: على مدى تغيرات يعني. كبيرة لذلك علاش كي نعملوا

0: العلوم الاستكشافية البحرية كي نستكشفوا العمق الماء ونلقاو تغيرات وقتها نسألوا رواحنا
1: نفهموا كونستانجو
0: لماذا
1: بارك الله فيك باش نستنجو احنا وباش نسألوا بحول الله ونحب نزيد نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية بأن موضوع اليوم هو البحر المتوسط. للمنية الأستاذة الجامعية والباحثة منية البور، لو نسأل سؤال بسيط، هو نسميه البحر، وساعات قلنا لما كنا صغار يقولون البحر الأبيض المتوسط، البحر الأبيض من أو البحر المتوسط من أنت؟ ماذا تجيبين للمنية؟ تفضل.
2: البحر المتوسط هو أعرق أكثر معرفة من جل البحار في العالم. لماذا؟ لأنه البحر المتوسط كما كانت تقول زميلتي سناء، اللي هو يعني يتوسط المتوسط بين ثلاثة قارات، بين أفريقيا أوروبا وآسيا. وهو يعني
1: أعمل هذاك على سموه المتوسط.
2: أي والامتداد البحر الأبيض المتوسط، لأنه أبيض اللي كانوا يعني ثم حكاية التيارات اللي هي تدخل في التسمية متاعه،
1: وليس له علاقة مع القاح أيضا لأنه ليس عميق جدا.
2: مع القاع ربما يعني ما هوش العمق الكبير في المحيطات، لكن المعروف اللي كونه يعني عنده ملوحة متوسطة وعنده الأكثر يعني كل ثقافات تعديت في البحر المتوسط،
1: ثقافات الكبرى التي نعرفها يعني عبر التاريخ.
2: وإحنا كتونسيين وكتونسيات يعني ننعم بأن نكون احنا انف المتوسط. تونس يعني عندها مكان استراتيجي في المتوسط،
1: صحيح،
2: لانها يعني هي يعني كما نقولوا كارفور
1: الملتقى
2: الملتقى الجنوب والشمال والشرق والوسط،
1: خصوصا للمونيا بانه هذا ما المنطقه بين سيسيليا وتونس هي التي تفصل بين ما يسمى بالمنطقه الغربيه والمنطقه الشرقيه للمتوسط.
2: صحيح، لكن حتى على مستوى كل السواحل التونسيه، تونس تونس من تبرقة
1: بارك الله فيك
2: الى بنقردان كلها يعني خرجت من البحر. بنت تونس بنت البحر، وهي يعني في الخريطة أنا تعجبني خريطة تونس لأنها يعني عروس البحر بالذيل متاحة وعندها يد ممتدة في البحر اللي هي الوطن القبلي.
1: صحيح،
2: يعني تونس
1: وبكرش منتفخة حبلة بما تحتوي من الثقافات
2: حبلة بالثروات اللي لم ولن يعني وفيها الاستكشاف الذي يعني يليق بها إلى الآن، وإن شاء الله نكونوا يعني حلقة من حلقات الاستكشاف.
1: عيشك بارك الله فيك. للا سنة الباحثة سنة بن اسماعيل، الآن أفادتنا الأستاذة منية البور بأن البحر المتوسط فهو يتوسط القارات، هل ينفذ إلى بقية البحار الأخرى أم لا؟
0: نعم بالطبع، هو عنده منفذين نجم نقوله. المنفذ الأول هو ما بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق ما بين المغرب وإسبانيا،
1: من الغرب هذا،
0: من الغرب هذيك الأول دفعة مياه جينا من البحر المحيط الأطلسي للبحر الأبيض المتوسط هي أكبر كمية من غادي. وفما مضيق سيناء في مصر مع البحر الأحمر،
1: في قناة السويس،
0: قناة السويس هذيك. وفما مضيق دردانيل مع تركيا،
1: بحر المرمرة،
0: بحر المرمرة،
1: هذيك
0: هذوما الموجودين كنقطة امداد للبحر الأبيض المتوسط اللي نجم ناخذ منها المياه.
1: بارك الله فيك. وهو طوله أكثر من عرضه البحر المتوسط،
2: طوله أكثر من عرضه،
1: طوله عندي تقريبا 3860 كيلومتر، وعرض متاعه 1321 كيلومتر، أما المحيط متاعه كامل تقريبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. أنت موضحين وبزوز في الحقيقة، كنتما تعبران وتقولان بأن البحر المتوسط هو ملتقى الحضارات، وفعلا هو كذلك.
0: هو ملتقى الحضارات.
1: هو كذلك.
0: أي هو ملتقى الحضارات، فيه الحضارات القديمة.
1: أي نشأت أكبر الحضارات سواء كان اليونانية، اليونانية أو المصرية،
0: المصرية
1: أو الرومانية، وطبعا القرطاجينية،
0: قرطاجينية بونية.
1: صحيح.
0: هي الحقيقة في التاريخ النجم نغوص في البحر الأبيض المتوسط، يولي أعمق من أكبر المحيطات.
1: نعم.
0: على خاطر الحكايات ما توفاش.
1: نعم.
0: الحكايات ما توفاش.
1: حلوية الحكايات
0: متواصلة.
1: سمعني نحب للسنة نحب نستغل فرصة لأنك أنت قلتي لي عندك تكوين جيولوجي، ونسأل ولو بطريقة مبسطة جدا جدا، تقول لنا يا أخي كيف تكون هذا البحر؟ هو اسمه قبيلة قديما كان يسمى ببحر التيتيس، ولكن ذاك البحر التيتيس تناقص إلى أن أصبح ما هو عليه
0: بتليق البلاك تكتونيك اللي هو صار تقارب.
1: نعم، هو بنية الصفائح، هنالك الصفيحة الأورازية وهنالك الصفيحة الإفريقية، وما يفتئان يتقاربان ويتلاصقان. وفي حتى الفكرة حول 60 مليون سنة قد ينتهي المتوسط إن الحركة تواصلت كذلك في التصادم بين القارة الإفريقية والقارة الإسوائية. ثم بالإضافة إلى ذلك، أنت ذكرت بأن البحر المتوسط هو مهد الحضارات الكبيرة، ولكن أستاذة منية، في البحر المتوسط حدثت أيضا أحداث هامة، مثلا الحروب الصليبية انطلقت من مكان إلى أماكن أخرى، مثلا حركة الاستعمار، الاستعمار الأوروبي بالنسبة لبقية القارة الإفريقية، مثلا الحروب، الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية، بحيث البحر المتوسط هو يلخص بصفة موجزة جدا لسيرورة الحياة عبر التاريخ.
0: وعنده تعريف بالإيطالية هو اسمه ماري نوستروم. ماري نوستروم نوتر مير، سي لا مير دو توس، اللي هي بحر الناس الكل، واللي الناس الكل تقاسمته.
1: نعم.
0: وتعاركت عليه ولا صارت لها فيه، لكن هو حكايتهم والتعريف نتاعهم.
1: أيوة.
0: كيف تقول انا من تونس.
1: نعم.
0: انا من ليبيا.
1: نعم.
0: انا من مصر.
1: أيوة.
0: انا من لبنان.
1: نعم.
0: انا من سردينيا.
1: نعم.
0: انا من كورسيكا.
1: أيوة.
0: هي الكلنا
1: توحد بينكم كلمه البحر المتوسط،
0: البحر الابيض المتوسط.
1: ورغم كل هذه الاهميه للسنة، فهو تقريب مساحته لا تساوي الا 1% من جمله المياه البحريه. للمون يتفضل.
2: لكن على أنه يعني المساحة متاعه ربما تكون مساحة صغيرة
1: نسبيا،
2: لأنه كبير
1: طبعا.
2: كما عرفته سنة لكونه ملتقى الحضارات.
1: نعم.
2: وربما كما قلت سيادتك اصطدام يعني بالحضارات في،
1: أيوة.
2: في حكاية الاحتلال واحد.
1: صحيح.
2: لكن زاد في حاجة اللي لما
1: تلاقح الحضارات،
2: تلاقح الحضارات.
1: نعم.
2: لكن على المستوى الطبيعي والمستوى البيئي.
1: نعم.
2: يمثل أكثر من 20 أو 30، يقارب 30 من التنوع البيولوجي.
1: أيوة.
2: هي موجودة في البحر المتوسط من الكائنات البحرية.
1: نعم.
2: وزيد على هذا يعني على المستوى يعني الاطلاع والاستكشاف.
1: أيوة.
2: الاستكشاف الإنساني يعني عبر ما نقوله السياحة.
1: نعم.
2: هو أكثر الأحواض يعني أكثر اللي هي مزارة.
1: أها.
2: زيارة. أها. السياحة يعني.
1: نعم.
2: أكثر من 200 مليون سائح.
1: نعم.
2: يعبروا
1: على
2: المتوسط
1: على ضفاف يعني البحر المتوسط
2: سنويا.
1: هذه للمونية تو باش نجاوب بالتفاصيل بحول الله فيما بعد. شوف للمونية، أنت تو جيتنا من بعيد ولبيت الدعوة، بارك الله فيك. أنا نحب نهدي لك هدية، نحب نهدي لك أغنية أخذ، لكن أغنية دائما في علاقة البحر. خلينا نبدأ ونقعد في علاقة البحر وأمواجه. أغنية لأم كلثوم، فاكر لما كنت جنبي، اللي هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباتي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذن بعد هذا اللحن الجميل نواصل الحديث، ونحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورغو. أما الإخراج الإذاعي فهو اليوم من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن حصة اليوم هي البحر الأبيض المتوسط، ونسعد بالرفقة الطيبة للباحثة الأستاذة الجامعية للا منيا البور والباحثة سناء بن اسماعيل. إذن نعود إليكما، وأنا سعيد كل السعادة بالمرافقة الطيبة لنتحدث بعد أن قدمنا المتوسط، لنتحدث ربما عن، باعتبار أن للا منيا كنت تتحدثين منذ حين تقولين بالإضافة إلى كل المعطيات، فإن المتوسط يزخر أيضا بما يسمى التنوع البيولوجي، أو بما نسميه أيضا لا بيوديفيرسيتي بالفرنساوية. ثم أنه للا أيضا سناء قالت بأنه فيه كالتبادل التجاري والتبادل الثقافي. ماذا يمكن أن تفيدين في هذا المجال؟
1: في المجال السياحي كما قلنا يعني المتوسط هو أكثر بقاع العالم زيارة بالنسبة للسياح، وهذا يعني سلاح ذو حدين. علاش سلاح ذو حدين؟ خاطر فيه بالطبع ملتقى الثقافات،
0: نعم،
1: والملتقى يعني الشعوب،
0: أيوة،
1: والتحاور،
0: أيوة.
1: وخاصة أنا نحب نذكر اللي تونس يعني رب يعطاها مكان مرموق في المتوسط.
0: أيوة.
1: هي يعني كما قلنا قبيلة
2: قلب المتوسط،
1: الكارفور، قلب الكارفور. أيوة. يعني بالعربية. أيوة. أيوة.
2: ملتقى
0: المنطقة المحور
1: هذا المحور أنا بطبع بتبيع اختصاصي.
0: أيوة.
1: يعني الجين يعني البيولوجيا الجزيئية.
0: نعم. نعم.
1: يعني يعطينا أنه أكثر أكثر التقاء وأكثر ثروة.
0: نعم.
1: جينية هي عند التوانسة. علاش؟ على خاطر غادي فين يعبر نعبروا عليه الملتقى بالفرنسية أو بالإنجليزية كما درسناه.
0: نعم.
1: كروسينغوفير، يعني كروسينغوفير اللي هو تقاطع الجين يكون أكبر ما يكون يعني في منطقة في المنطقة هذيك اللي هي تعبر الأنف.
0: جميل جميل جدا. ليلى موني سامحني قطعتك وتبارك الله عليك، انت ما اعرف مني في المجال هذا. نحب نقول للسيدات والساده بان السياحه نشات في المتوسط. اول السياح تعرف منهم هم الانجليز. الانجليز الذي اتوا الى جنوب فرنسا وهم من السن الثالث في الغالب في فترة تقاعد، دونك في الشتاء عندما تبرد جهة بريطانيا وتلك الحدود يأتون إلى منطقة المتوسط، وعندما تسخن شوية في شهر جوان يعودون إلى مكانهم. لذلك في البداية كانوا يسمون بخطاف الربيع لزيغوندال دو برينتان، ولكن برا ومشي برا ومشي ظهر الساحل الإزوردي لا كوت دازور وتطور، فظهرت دونك أول السياح هم ما يسمون بخطاف الربيع والذي منه انطلقت. حبيت نقول هذايا وهذايا باش نزيد نأكد الشيء اللي قلتوه انتم تبارك الله عليكم، بأن المتوسط هو منبع الحياة في كل شيء. وانت كنت تذكرين بالنسبة لنا بأنه هو منطلق السياحة، ولكن سنعود بأكثر دقة لهذا. نحب نستغل وجودكم وتبارك الله عليكم انتم مختصين، كيف يمكن أن نقول أن المتوسط يتميز بالتنوع البيولوجي؟ لون يتفضلي.
1: التنوع البيولوجي هو يعني عبارة على انطلقنا به من تصنيف الكائنات.
0: هي.
1: تصنيف الكائنات النباتية وتصنيف الكائنات الحيوانية.
0: حيوانية. أيوة.
1: والدقيقة والغير دقيقة. وأحنا اليوم يعني إذا التنوع البيولوجي اللي يعني نرقموه بالتصنيف يعني هو درجة التصنيف للكائنات هذه الكائنات الحية، فإن في المتوسط يعتبر أغنى المناطق. وعليش؟ خاطر يعني فيه نوجد على الأقل 20% من التنوع البيولوجي للكائنات الحياة في العالم.
0: إيه لكن تو المستمعين يقولون أعلاش التنوع هذا؟ لابد ثم مقومات طبيعية مثلا تساهم في هذا. لا سنة، ما هي المقومات التي تؤثر في هذا التنوع يقول القائل؟
2: هو المقاومات الملوحة والحرارة، المقاومات اللي يختص بها البحر الأبيض المتوسط، وزيد
0: الذي يساهم في نمو وتطور هذه الحيوانات والنباتات
2: بالطبع. وهو كما قالت زميلتي للامونيا اللي احنا نعتبروه محيط صغير، اوسيون مينياتور،
0: ايوا
2: البحر يعني الابيض المصغر، يعني وين يصير فيه كل التفاعلات البيولوجيه والفيزيائيه والفيزيكو انتراكسيون اللي تخليه مخبر بحثي بامتياز للعلماء في العالم الكل.
0: طيب جميل جدا. أستاذة مونيا البور، الأستاذة الجامعية المختصة في من جملة الاختصاص بالنسبة للبحر المتوسط، وقت نقول تنوع بيولوجي على مستوى الحيوان والنبات، لابد أن المعطيات الطبيعية لهذا البحر هي معطيات مواتية لنمو هذا التنوع. طبع. هيك ولا كيفاش؟
1: على خاطر إذا نشوفوا احنا المتوسط يعني يلتقي فيه مياه مختلفة
0: هيك.
1: من الشرق تدخل يعني من الشرق ومن الغرب،
0: نعم.
1: يعني هذا يعطيه أكثر
2: غناء
1: إثراء في المواد الغذائية. المواد الغذائية السطحية،
0: التبادل بين المياه،
1: في التبادل بين المياه وفي التبادل زادة بين يعني لأنه يعتبر على مستوى السواحل متاعه والمياه الغير عميقة،
0: نعم.
1: ملتقى للتفريخ وللكثير بالطبع
0: فهو بمثابة المحضنة مثلا لعديد الأسماك.
1: ونحب في المجال هذا نذكر أنه البحر المتوسط يمتاز بعشبة البوزيدونيا اللي هي العشبة الوحيدة الموجودة. البوزيدونيا موجودة كان في المتوسط وتعتبر الرئة المتوسط.
0: للمونيا قبل البوزيدونيا اللي تحكي عليه، مش هي الضريع زي ما نسموه فيه نحن، ولا التالقة ونسموه حتى التالقة أحيانا.
1: أنا نحكي
0: هنا بالنسبة للبلاد التونسية نحكي
1: بالنسبة هو الذريع
0: باش يفهمونا السيدات والسادة المسلمين.
1: وهي البوزيدونيا اللي اليوم هي راهي نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط.
0: رئة كيفاش رئة؟
1: رئة المتوسط خاطر أعشاب البوزيدونيا هي اللي تعطي الأكسجين وتخلي يعني تعطي البيئة الطيبة الملائمة لتكاثر الحيوانات وتكاثر زيادة النباتات الأخرى.
0: أيوة.
1: وهذا تعتبر يعني محاضن، مش محضنة، محاضن.
0: أيوة.
1: واللي هي يعني ملزومين احنا اليوم باش نحافظوا عليها وباش ننميوها وباش نثريوها وباش نحافظوا عليها. علاش؟ على خاطر انها مهددة. مهددة يعني بطبيعة.
0: خلينا تو نشوفها في الحصة القادمة. أما أنت قلت لي رئة، هل صحيح؟ أنا سمحني معلوماتي راهي بسيطة في الموضوع هذا. ما هل صحيح أنه يقال بأن هذا النوع من الحشائش ربما تعطي من الأكسجين ما يمكن أن تعطيه غابة الأمازون مثلا؟
1: هذا صحيح. وهذا يعني وهذا علاش اللي اليوم نبتت يعني الذريع او نبتت البوزيدونيا هي نبتة محافظة، يعني اللي ممنوع قطعها وممنوع يعني الكون يعني احنا نهلكوها ولا
0: تعدي عليها
1: لكن الاكثر اللي نحب نشير له اللي كونه نبتة البوزيدونيا وقت اللي هي في البحر هي نبتة يعني ما نبتة
0: حشائش
1: وهي يعني
0: عشبية
1: وتعطينا، لكن وقت اللي ككل عشب يعني وقت اللي تموت
0: لا سيما في الخريف
1: تموت والأوراق متاعها يلفظهم التيارات البحرية تلفظهم على السواحل
0: نحو الشاطئ، نعم.
1: نحو على السواحل هي يعني أكل
0: الأوراق،
1: الأوراق هذيك هي راهي مكون أساسي من مكونات الشواطئ.
0: حب يقول الهامونية يعني لا يمكن أن نعتبرها من الأوساخ.
1: لا بالنسبة للكلمة هذه ما نجموش أي حاجة تخرج من البحر راهو ما نجموش نقول عليها أوسخ. الأوساخ تجي من البر إلى البحر، لكن ما يخرج
2: طبيعيا
1: كل ما طبيعية. يخرج من البحر راهو ثروة، وثروة هائلة ويجب علينا المحافظة عليها.
0: لكن الأمونيا مع الأسف مع الواقع الموجود على شواطئ البلادي، مثلا البلاد التونسية، نلاحظ بأن لسيما في شهر جوان أول شيء يقومون به لتهيئة الشواطئ بأنهم يحاولون التخلص مما يرونه ويظنون بأنه أوساخ. والحال أنه ذكرت لنا بأن تلك الأوراق هي بمثابة المخمدات، تعرف مخمدات، مخمدات السيارة للزامورتيسور كامورتيس، هي مثابة المخمدات للأمواج، وهي التي تتولى حماية الكثيب الرملي من الانجراف البحري، بحيث عندها أهمية كبيرة في البحر كمحظنة،
1: كمحظنة وعلى البر زاد كمحظنة، لأنها يعني ما نسميه تحت إيكوسيستيم، يعني
0: نظام بيئي،
2: نظام بيئي
1: شاطئي، هي مكون من مكونات الشواطئ. وأحنا اليوم يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي التونسي عندنا برامج، يعني نحب نحيي بالمناسبة يعني الآخر ما قامت به الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتفاف حول منافع الأوراق البوزيدونية، ما نسميه بالفرنسية البونكات.
0: لا لا تلعب حتى دور الآن ربما بعض
1: المحضن،
0: لا لا بقطع نظر على المحضن الآن تم استغلالها تستعمل كسماد أيضا.
1: بالنسبة للاستغلال يعني البيوتكنولوجيا يعني عندنا مجال واسع في الاستغلال، لكن يكون استغلال أمثل، خاطر يلزم يكون فما توازن بين البيوماس يعني الكثبة وبين ما نعبر عنه الجزء اللي نجم نثمنه.
0: جميل جميل جدا. أستاذة سنة بن اسماعيل، هل اليوم يمكن أن نقول بأن العشبة هذه عشبة البوسيدونيا أو السباسبية، هي لأنها كأنها أعشاب سباسبية، هي اليوم في خطر؟
2: أي هي في خطر في البحر الأبيض المتوسط، وفما خطر فما طرق صيد لا تحميها، طرق صيد لا تطبق القواعد الدولية والوطنية والمتوسطية والمتعارف عليها توا بعد سنوات.
0: ما هي هذه القواعد؟
2: القواعد
0: التي تقصد فيها الكركرات لشانتيه التي تجري فقاع البحر
2: كبير،
0: وبالتالي ستجرف معها ايضا تلك الاعشاب،
2: دمروهم دمروا المحاضن الموجوده في السواحل التونسيه. وللاسف كان مضيق، كان خليج قابس أكبر منطقة غنية في البحر الأبيض المتوسط من ناحية التنوع البيولوجي اللي حكيت عليه مدام منيا، لكن من ناحية أنه استقطب مكان يستقطب كل أنواع السمك اللي تجي
0: تعشش
2: وتستغل وجود البوزيدونيا. صحيح
0: محضنة، لكن هذا ربما زاد يكون حتى من تأثير ربما معامل الفوسفوجيبس أيضا الموجودة في منطقة هانوش.
2: أي هو التلوث عنده دوره، لكن تقليع الأعشاب هذيك ولا تدميرها بالطرق الصيد هو اللي خلينا تو نخمو في طرق استزراع وطرق كيفاش نحافظه، خاطر كي تدمر سيء. يمكن التلوث ينجم يكون مؤقت ونحاولوا نحيوه، لكن كيف يتراكم بيانسور عبر سنوات توا يولي النتيجة كارثية. لكن
0: والتدمير يعني معنى ذلك أن خسرناها مدى الحياة.
2: صحيح تقليحها
0: لا تتجدد،
2: هي فيها
0: بصعوبة
2: هي كان ما جاتش تتجدد رانا ولينا صحراء قاحلة حتى في البحر.
0: لا هو نتحدث عن التصحر في قاع البحر،
2: التصحر
0: يعني هنالك بقع
2: اللي ما عادش تنجم تلقى فيها بكل النبتة هذه اللي هي ليزي قلنا أنديميك وممثلة للبحر الأبيض المتوسط ليز يكتشفوا أهميتها في التصدي للتغيرات المناخية. خاطر كي نقولوا
0: المناخية
2: المناخية كي نقولوا هي رئة إيش معنى؟ هي تعمل تحصيل الزائد من ثاني أكسيد الكربون
0: وتعطي الأكسجين منذ سنوات قرأت وانت صلحني للمونيا أعرف مني تبارك الله عليك أنه بأن هنالك نبتة في المتوسط دخلت إلى المتوسط الكوليربا التي من جملة ما قامت به أنها قامت بعديد المخاطر التي أضرت بالبوزيدونية، أليس كذلك؟
1: هذا الخبر هو يعني خبر
0: مش غير صحيح؟
1: افتعلوه
0: افتعلوه
1: يعني
0: هك البقاع هذك ليست
1: افتعلوه على المستوى يعني محدود اللي عالم يعني معروف ما نحبش اللي يعني الاستقطاب الاستقطاب المعلوماتية ولا لا لكن
0: يعني ذلك أنه
1: احنا اليوم
0: ليس في الحقيقة بمكان يعني
1: ليس في الحقيقة بمكان لأنه الكوليربا موجودة والبوزيدونيا موجودة.
0: أخت الكوليربا هي من النباتات التي تقتل من حولها
1: التي يعني هما في هذه أخذ ماهوش
0: ليس ثابت يعني
1: ليس ثابت لأنه يعني هوني اليوم يعني في مجال الأبحاث التي نشرت أثبتت أنه غير صحيح لأنه يعني الكوليربا راسموزا ولا أنا ماهيش اختصاصي النباتات لكن باطلاعي على الأبحاث نعرف اللي هو يعني هذايا الخبر ولا المعلومة مغلوطة. واليوم عنا الكوليربا راسموزا وعنا العديد من الأنواع الكوليربا لكن موجود بوجود البوزيدونيا يعني لكن الخطر على البوزيدونيا وعلى كل النباتات هو كما قلنا كما قالت زميلتي سناء هو التلوث والصيد العشوائي يعني الصيد اللي غير مرخص به
0: وغير معقلا أيضا وغير معقلا
1: واللي صار واللي هو كان السبب في تصحر أهم منطقة في المتوسط اللي هي خليج جابس. خليج جابس يعني تنجم أنت تقول أنواع السمك اللي في خليج جابس حتى على النوعية حتى على الطعم حتى الواحد يعني تمتاز بنوع وطعم غير اللي هو في المناطق.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. ليلى سناء توحت انت جيتنا بارك الله فيك ويعطيك الصحة وانا احترت شنا ديلك لكن تفكر انت قلتي لي من جربة قلت انا نهدي لك اغنية جربية تعرفك الفنانة الله يرحمها فايزة المحرسي ولا
2: نعرف
0: حبش نهدي لك الغناية المتداولة الغناية الجربية الجميلة عزيزة على أمه وهي الابن كيف تتحدث عنه الأم والأخت عزيزة على أمه يا نور عيني حبي في القلب وشي لما عزيز اخواتي يا نور عيني يرحم الام اللي جابته نستمع ثم الترحال يستمر.

0: شوف فيك بلاد سمعت اللحن هذين نشوف فيك كأنك منتعشة وفعلا معها.
1: بالطبع هي كما قلنا احنا كل كي نحكي وثقافة نحكي على عاداتنا على تقاليدنا على الحب الأسري اللي موجود الحمد لله لتوا في أماكن البحر الأبيض المتوسط حتى في اليونان يظهر لي العائلات متشابثين ما نقولوش جربة جربة يمكن جزيرة حافظت على برشا
0: الجزيرية تحكم بذلك
1: الجزيرية لكن برشا جزر في البحر الأبيض المتوسط حافظوا على العلاقات هذه وما كانت الأم وحدها وإن شاء الله ربي يحفظ كل الأمهات.
0: عيشك عيشك بارك الله فيك. شوف الوقت قاعد يداهم فينا أستاذة أستاذة منيا نجموش نمشوا الآن إلى ربما الجزء الأخير من البرنامج لنتحدث عن التلوث البحري وعن مقاساته كيف نقيسه إن كان بالإمكان يعني حتى لأنكم كلكم توا أن أجمعتما بأن البحر الأبيض المتوسط نسبيا هو بحر الآن أصبح من ربما البحار الأكثر تلوث بحكم وجود تلك المصانع وحكم وجود تلك القارات الثلاث بما تقذف به من مقذوفات في البحر أليس كذلك؟
2: صحيح بالطبع وللأسف يعني البحر المتوسط يعيش اليوم يعني نسبة تلوث كبيرة خاصة على السواحل علاش على ثلاثة أسباب لأنه نعرفوا اللي على مستوى المتوسط مش كان في تونس يعني نسبة السكان موجودة الأكثر على السواحل يعني كيف نقول موجودة على السواحل يعني نقول البنايات نقول الصناعات المصانع والصناعات يعني التحويلية نقول زادة المواني نقول زادة الصيد يعني الصيد العشوائي والواحد ولكن نقول زادة السياحة
0: المركبات السياحية الكبيرة والضخمة جدا
2: والضخمة واللي عندها مفعول يعني مفعول على مستوى نعرف اللي ما نعبر عنه باللي زود بلاست يعني المياه البلاستية اللي هي يلفظوها
0: السفن عند استصلاح السفن وتعهدها إلى غيره
2: ونعرف زادة اللي هو يعني عرضة لربما لما لي زانسوندي لي
0: اكسيدون
2: لي اكسيدون والحرائق وزيد على هذا الكل يعني اعطى لكن اليوم الاكثر يعني
0: شدة ربما وتأثيرا
2: شدة تأثير يعني سلبي جدا جدا وهذا بمحض
0: المشاهدة والمعاينة
2: المنشورات العلمية التونسية اللي نحييها يعني الزملاء والمنشورات زي العلمية اللي من خارج تونس اللي تشير بالإصبع للبلاستيك
0: هذا كباش نخصوا له الحصه الثانيه تو نزيدوا نخصوا له يعني وبحذانا واحده مختصه في الشيء هذا يعني
2: البلاستيك يعني بانواعه البلاستيك يعني بالحجم الكبير والبلاستيك بالحجم الدقيق النانو والميكرو والاقل منه وهذا يعني الابحاث الطبيه والعلميه في البيولوجيه وفي كل المجالات تشير الى هذا الملوث الكبير الذي وجب اليوم القطع معه نهائيا.
0: شفت كيفاش هذا للمونيا كأنه هذا العدو المخفي على خاطر احنا يظهرنا ديما المقذوفات المائية المتعفنة أو مقذوفات المصانع وننسوا أن البلاستيك وبحذانا سناء بن اسماعيل نعرفها اللي هي مختصة في المجال هذا وهذا خلي نخليه للحصة القادمة. عندك كلمة الختام بالنسبة للحصة هذه؟
1: يعطيك الصحة. احنا الحقيقة حكينا على انت قلت السؤال الأخير كيفاش نجمو نقيمو هالتلوث هذا توا كما قالت مدامونيا توا البحر الأبيض المتوسط أصبح نقطة خطر هوت سبوت نسميه بالانجلي هوت سبوت للتلوث وللتغيرات المناخية وهذو ما زوز يمشيو مع بعض يعني التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه يزيد يعمق في التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية واللي قاعدين نشوفوا فيه توا من مشاكل بيئية كسوا لي مورتاليتي
0: الوفيات
1: الوفيات متاع
0: الحيوان
1: السمك والجيلي ذوكم جيلي فيش اللي هما لي انفيرتيبري الفقريات والاسيديتي اللي تغيرت في البحر الابيض المتوسط الكل هي اللي قاد تراكم التلوث مع التغيرات المناخيه مع وجود اكثر من 70% من السكان على المحيط. يعني الكثافة السكانية والتصرف في النفايات هو اللي قاعد يوصلنا لطريق صعيب الحقيقة في البحر الأبيض المتوسط. صحيح. الناس الكل يزمها تقف عليه.
0: صحيح، بارك الله فيه. أستاذة مونيا البور، كلمة الختام بالنسبة لهذه الحصة.
2: كلمة الختام، شكرا مرة أخرى على هذا يعني البرنامج اللي هو الإحاطة بالبحر المتوسط.
0: نعم.
2: البحر المتوسط رغم على يعني اللي كونه هو كما قال زميلتي هوت سبوت، وبالنسبة يعني نقطة التلوث. نعم. اللي وصل لها اليوم، لكن الحل بيدينا. الحل
0: كيفاش
2: اليوم الحل يعني هو متعدد.
0: نعم.
2: لكن الحل الأكثر اللي هي الوعي.
0: نعم.
2: الوعي، وعي. نعم. المواطن، وعي السكان المتوسط. وإذا
0: مش هذا يتطلب للمونيا لابد من الإرشاد، لابد من القيام بالاتصال أيضا.
2: هذا اللي باش نقوله، فما مجالات ربما نتحدث عليها توا. نعم. يعني بصفة استعجالية، لكن إذا كان ممكن إن شاء الله في مجال آخر.
0: نعم.
2: نتطرقولها يعني. نعم.
0: بالتفصيل
2: يعني. بالتفصيل.
0: نعم.
2: اللي يكونوا الحل اليوم بيدينا.
0: أوه.
2: كما تقول الحل بيدينا.
0: أيوة.
2: والحل الأمثل يعني هو الوعي
0: وحسن التصرف.
2: وحسن التصرف الوعي. أيوة. إذا كان ثم وعي
1: اليوم في خطورة الوضع.
2: أنا اليوم مثلا، أنا اليوم ما نجمش اليوم عنا، إحنا نحيي وزارة الصحة اللي.
0: نعم.
2: هي تهتم يعني بوضع خارطة نقاط.
0: أيوة.
2: اللي هي اللي نجموا نكون فيها السباحة يعني سليمة.
0: نعم.
2: وكل عام تخرج لنا هالجدول هذايا متاع الواحد، لكن أنا وقت اللي أنا كم يعني سائح تونسي نمشي للشاطئ وندخل على كرمل هذاك الذهبي، على كرمل ما نحترمش الكائنات اللي موجودين فيها، ما نحترمش أنا.
0: طيب.
2: جاري وجارتي.
0: طيب.
2: بي حاجة صغيرة برشا نجم نقولها.
0: نعم.
2: اللي هما ما يتفطنوا ليش. نعم. اللي كونك انت كيف تهز معاك بيبي وتلقي بالحفاظات. الحفاظات هذه راهي
0: باش تقعد سنوات.
2: هذه الحفاظات هي. نعم. الحفاظات هي نفسها.
0: نعم.
2: هي ما نسميه انكوباتور.
0: أيوة.
2: هي يعني الجراثيم.
0: أيوة.
2: احنا ما نقولش الكائنات الدقيقة كلها جراثيم، لا لا.
1: أي بيعصير
2: الدقيقة راهي صالحة وصالحة. أيوة. جدا جدا.
1: أيوة. فما جراثيم نافعة.
2: فما جراثيم ولادك ولاد غيرك.
0: أيوة.
2: اللي هما يجيوا للسباح وانت يعني اقل ما يمكن انك
1: قيمة
2: تحفظ انت السيارة متاعك من الفضلات، وتحفظ دارك من الفضلات، يلزم تحفظ الشاطئ من الفضلات.
0: يوفى الحديث. السيدات والسادة، أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى الخاصة بالترحال في رحاب البحر المتوسط. وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذة الجامعة والبحوث الميدانية السيدة مونيا البور، وكذلك الباحثة سناء بن اسماعيل. انتظرونا في الحلقة القادمة التي سنعود فيها إلى الحديث عن البحر المتوسط ثانية. مع أجمل تحيات المنجي بورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
3: فرقة الإذاعة التونسية
4: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: تأليف
2: سينما
5: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
2: موسيقى وحوارات
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
5: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس
2: مع نزيه الزاعي.
0: موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
3: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية حسة، تتابعونها من العاشرة حتى منتصف الليل. كالعادة نسافر إلى الزمن الجميل في اختيارات غنائية، نحاول أن تكون متنوعة فيها إيقاعات مختلفة. البداية تكون بالفنان اللبناني مروان محفوظ. مروان محفوظ اللي تولد في البقاع وأحب الغناء والموسيقى منذ الصغر، اسمه الأصلي أنتوان أو أطلق عليه وديع الصافي اسم مروان. كانت عنده تجربة مع الأخوين الرحباني وعلى المخرج ريمون حداد، خاصة في بيت الدين، وكان عنده طابع خاص مروان محفوظ نسمعوه في مجموعة من الأغاني.

بعد مروان محفوظ من لبنان ننتقل إلى مصر مع أغنية هي معروفة برشا وديما تتعدى في على موجات الإذاعات التونسية، هي ياسمين الخيام ابعد عن عيونك، نغم الألحان محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: تحية متجددة لكل مستمعين اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار من ياسمين على ليلي تونس. باش نسمعوا نغم هو الوردة الجزائرية روحي أنا، لكن باش نسمعوه بصوت ثنائي اللي هما إيلي شويري وسيمونة ذو. سيمونة ذو هي خريجة استوديو الفن عام 1988، واللي اشتهرت في بداية التسعينات بالأغاني الكلاسيكية. طبعا إيلي شويري مطرب معروف لبناني يعد من مطربي العصر الذهبي للغناء العربي لعصر عمالقة الطرب كيف محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض الصنباتي وعبد الحليم وكرم محمود وغيرهم من الجيل هذا. كان اسمه إذن إيلي شويري وسيمونة ذو في روحي أنا.

مساء الياسمين ليكم مستمعين وين ما كنتم تتابعوا فينا على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. باش نسمو هاني شاكر. هاني شاكر الفنان اللي واكب جيلين، خلينا نقولوا، كان قدم الطربي وقدم كذلك الأغاني الخفيفة. باش نسمعوه في نغمين، لو كنت غالي ومحتاج لك.

0: يا عمري.
1: الآن سننتقل إلى إقاعات أخرى لإقاعات الخليجية باش نسمعوا محمد عبدو في ظبي الجنوب من كلمات إبراهيم خفاجي وألحانه طبعا ألحان محمد عبدو.

نعود إلى مصر من بين الفنانات اللي تعرفت أنها فنانة مصرية، لكن هي تولدت في سوريا، الأب سوري وأم لبنانية. هي الفنانة فايزة أحمد اللي تعتبر واحدة من أشهر مطربات الزمن الجميل وتتميز بصوتها العذب، لقبت بكروان الشرق، وانطلاقتها الحقيقية كانت في مصر، برغم أنها تولدت بأنها بدأت في لبنان وكذلك في سوريا، إلا أنه الانطلاقة الحقيقية كيف ما قلت كانت في مصر وقت اللي مشيت في الخمسينيات من القرن الماضي. نسمعوها في هذا النغم اللي هو من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد سلطان.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: نرجع للمغرب العربي، نسمع محمد حسن اللي من أبرز نجوم الأغنية اللي بيا كان غادرنا في 17 ديسمبر 2017، لحن للعديد من الفنانين مثل وردة ذكرى، محمد أنغام، محمد عبدو وغيره. كان تميز أيضا في عمل النجع، وهو عبارة عن مجموعة من الأهازيج والأغاني القديمة اللي رددها الأجداد الليبيين، لكن محمد حسن قدمها برؤية عصرية بعد فترة طويلة من البحث والتنفيذ. باش نسمعوا نغم بإمضاء ذكرى في مشروع النجع، ثم باش نسمعوا محمد حسن.

الحقيقة أنا مازال متواصل في ياسمين على ليلة تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية متجددة لكل مستمعينا اللي تابعوا فينا في هذا المشوار من ياسمين على ليلة تونس.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: كالعادة الختام يكون بوردة الجزائرية. تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس
2: مع نزيه الزاعي.
0: موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
3: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: عيون الكلام.
4: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام، رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، طابت أوقاتكم. كان هذا قصيد أحب بلادي، ألحان الفنان طارق الناصر وغنى فرقة رم الأردنية. محور حلقتنا اليوم، تأسست فرقة رم في العام 98 و900 ألف بجهد مشترك بين الموسيقار طارق الناصر الذي كنا قدمنا تجربته المنفردة في الحلقة الفارطة، وشقيقته رسل الناصر الناشطة في المجال الثقافي في مؤسسة تجلي للثقافة والفنون.

كانت مجموعة ترم تحمل اسم البتراء وتقوم بتنفيذ أعمال طارق الناصر وحسب. طارق عبد الرحمن الناصر مولود سنة 69 و900 وألف، وهو موسيقار ومؤلف وموزع موسيقي أردني ذو رؤية موسيقية جديدة، اشتهر بتقديم موسيقى مبتكرة، وهو القائد لفرقة رم وما تقدمه وغالب ما تقوم به من تأليف طارق الناصر، وأحيانا تكون أغاني من الفولكلور أو تجديد لبعض ما غنى سابقا، على غرار أغنية أنا الماء، كلمات جيري السماوي، ألحان طارق الناصر، من ألبوم طفل الشمس.

تعد فرقة رم ساحة موسيقية مستقلة لطارق الناصر ولمن يشارك في عروضها، لذلك تعرف بفرقة رم طارق الناصر، حيث يقول عنها في حواراته ولقاءاته إن فرقة رم هي مشروع وطني ومؤسسة موسيقية مستقلة جمعت مجموعة من الموسيقيين الأردنيين الذين يعملون بشكل حر ولديهم توجه فني، واستوحت الفرقة اسمها من الوادي السحري المسمى بوادي رم والذي يقع في جنوب المملكة الأردنية، فكان اختيار هذا الاسم بناء على رؤية مؤسسها طارق الناصر الذي يقول: تذكيرا باستمرار الأصالة والعراقة في حاضر ومستقبل حضارتنا نحن الآن. فيما يلي أغنية من نص ساعة.

علاقه بدبر حالي اطلع برا الو تاكسيفون اعمل اي شيء حط 100 ليره بازوكي في المترونوم تلاقي اربعه بردوا عليك تقول لك احنا نضرب البستم فوق مسطوحه لستك تحكي معهم تليفون اي شيء بدي اعمل عادي بس ما تسيبيني ملطوع في المحل.

جاء في جريدة الغد بتاريخ 16 من أيار ماي 2000 فرقة ورم عناق التراث الغنائي الأردني والحداثة الموسيقية. إن موسيقى فرقة رم تجمع فعلا بين الآلات والأدوات الحديثة والغربية والآلات الشرقية، وهي تقدم لنا ذلك بطابع صحراوي أيضا، فهي تحمل لنا عبق صحراء رم من خلال الإيقاع الخاص للطبل، وتحمل لنا أيضا رمال رم من خلال صوت الناي الذي يسير مع المقطوعة ليداعب مسامعنا بلطف، كما تسير مع رياح رم الرمال لتداعب وجوه زوار ذلك الوادي السحري. في ما يلي أغنية شمس.

جاء في القدس العربي بتاريخ 26 من أبريل 2000 ما يلي: أسس الفنان الأردني طارق الناصر فرقة رم، وأعماله تمزج الشرقي بالغربي بأسلوب ساحر. رسالته الاستمتاع بالموسيقى كموسيقى، فهو يرنو كمؤلف وملحن إلى تحرير الآلات الموسيقية من إقليميتها. وراحت موسيقى الناصر تمزج بين الشرقي والغربي بأسلوب سحر المستمع العربي وحلق به في أجواء موسيقية حديثة وغريبة لم تعتد الأذن العربية عليها.

أكد الفنان طارق الناصر أن موسيقى فرقة رم كمثال لمزج الألوان الموسيقية المختلفة في القطعة نفسها، فهي تتكلم عن منطقة صحراوية تجمع بين الطابع الغربي الذي يتناسب وموسيقى الروك والشرق الذي يتناسب مع ثقل الناي، فهو قد تأثر بمجموعة المسلسل الياباني طريق الحرير لكيتارو، كما تأثر ببيتهوفن على مستوى الموسيقى الكلاسيكية، وتأثر بمدرسة الرحابنة وبالأخص زياد الرحباني. ويضيف قائد فرقة رم أن المصادر الموسيقية التي يرجع لها في مؤلفاته تعود إلى الموسيقي نفسه وتتعلق بالأماكن والقصص والأحداث التي يمر بها الأفراد، فضلا عن الخيال الذي يطلقني إلى أماكن وأزمان مختلفة، وأن الرسالة المبتغاة من موسيقاه تكمن في الاستمتاع بالموسيقى كموسيقى، حيث تأخذ موسيقاه المستمعين إلى منطقة السلام في أنفسهم، مثل أغنية عليك السلام.

ذكر طارق الناصر أن مجموعة رم هو اسم الفريق الذي أسسه في العام 98 و900 ألف نسبة إلى الموقع الصحراوي في جنوب الأردن الذي ألهمه سحر أسلوبه الخاص، ووجد روحه معلقة في هذا المكان. وانطلق طارق الناصر ليستعيد مع مجموعة رم الأعمال الدرامية التي ألفها سابقا مع طرح رؤيته الخاصة فيها بحرية ومن دون قيود، ورأيه أن الموسيقى الدرامية أشبه بالأغاني المصورة، الفيديو كليب فيها يختزن في عقل المتلقي وتحديثنا لها يعود بالمستمع إليها. ومزج الناصر عبر فرقة رم الآلات الشرقية بالغربية، وزاوج الحديث بالقديم ليعيش المتلقي موسيقاه أجواء عمان التي نرى فيها المعاصرة والقديم.

تقدم فرقة رم عروض في عدة مهرجانات في الأردن وخارجها، ولاقت إقبالاً في جميع المشاركات في الحفلات والمهرجانات العربية والغربية في كل من عمان، لبنان، تونس، سلطنة عمان، المغرب، سوريا، الكويت، إيطاليا، فرنسا، السويد وهولندا. وصدر لمجموعة رم ألبوم أردن الذي ضم 5 مقطوعات غنائية تحمل مواضيع مختلفة: أردن، موزيك، حب، إرم، وموسيقى أغنية دق بتوزيع جديد، إضافة إلى 6 أغاني كل واحدة منها بطابع وفكرة خاصة، من نص ساعة إلى لما تشتي ومعاينة وجدنا رسالة من التراث الأردني وعشنا وروح يا روح ويا يما يا يما. أغنية نستمع إليها فيما يلي.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، أنتم الآن في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عيون الكلام، حلقة عن تجربة مجموعة رم الأردنية رم طارق الناصر التي مثلت الأردن في العديد من المهرجانات الثقافية في العالم وفي عدد من المناسبات الهامة، منها اختتام أيام عمان المسرحية وعرض خاص في الجامعة الأمريكية في بيروت لسومبلي هول سنة 1998 و1000، وحفل افتتاح أيام عمان المسرحية بالاشتراك مع فرقة بيكا الموسيقية السويدية، وحفل افتتاح موسم أيام عمان الثقافية سنة 1999 و1000، وحفل افتتاح مهرجان جرش 19 للثقافة والفنون سنة 2000، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب ومهرجانات المدينة في العاصمة تونس، وحفل اختتام مهرجان مطر الصحراء للسينما المستقلة في حزيران جوان 2001 في إيطاليا، وحفل اختتام مهرجان سوق أوكاذ في تموز جويليا 2002. النغم التالي يحمل عنوان هناك دائما نور.

0: سيداتي أنساتي سادتي مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم وسونيا الهداوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: اهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط الشعر يأخذنا اليوم إلى ربوع الكهف، وما أدراك ما الكهف؟ بلد الفنون، بلد الثقافة، بلد المسرح، بلد الجمال كله. ومعي في الاستوديو شاعرة من ربوع الكهف، شاعرة أعتز بصداقتها القديمة التي تواصلت سنوات طويلة، يعني من نهاية الثمانينات إنشأنا، وهي من أحدى الشاعرات التي لا يمكن أن تمر على تجربتهن مرور الكرام، لأنها تجربة متميزة متفردة لها خصوصيات تميزها، وأصدرت في المدة الأخيرة ديوانا شعريا ثالثا بعد ديوانين سنأتي للحديث حولهما. هذا الديوان الجديد الذي نتناوله اليوم بالقراءة والدراسة هو كتاب ظلال تحترق، وشاعرتنا ضيفتنا